0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا، تعود إلينا الذكريات القريبة والبعيدة، ذكريات من الحياة الخارجة من نزوة عابرة داخل في رؤية حائرة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الليل وهدوء الليل في الدهر الخالد.

من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ ملامحي ربما أزرى بها الوله، ما عدت أذكر شكلي حين تعكسني هذه المرايا، متى وجهي تبدله؟ ما عدت أعبأ كيف الجرح لونني، القمح يصفر لو يشتاق من جله، حتى ما أمضي وهذا العمر يلحقني، لم يلتفت نحوه ظلي ليسأله هل الدروب متاهات تمررني نحوي لأعبر إحساسي وأدخله.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: مسائي هذه القصائد التي أستطيع أن أتهجاها من أعينكم واحدة واحدة ونظرة فنظرة. عن امرأة من نجد لاح سوادها فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد لاح سوادها فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد شدت عصابة ومن رأسها المكشوف بان ضمادها. تلوح لي لا الظل فسر مشية ولا نفسي الحيرة أصاب اعتقادها. تفرستها الكثبان تشرب خطوها أكاد أراها أو ظنوني تكادها. لعينين ذابت في التماع سرابها فأرقني من نظرتين سهادها. ربابتها نعي الصحارى حداؤها حقول حنين والخزام امتدادها. عن امرأة محزونة في انكسارها شموخ جبال لم تطأها وهادها. لها سحنة الآتين من قعر موتهم كأن زهور الروح حان حصادها. سهرنا معا والنار تلفح نظرة تفيض بعطف ليس يخفى ودادها. أسائلها من أنت تذرف صمتها. أحاول لكن مستفز عنادها. تصر على الأحزان يا قلبها الذي تجرح فرط الصبر منه حدادها. عن امرأة نجدية في قبيلة تباهي ولن يخشى عليها شدادها. بعكازها المحني خطت قصائدا لأن خيام العمر مال سنادها. تقول إذا نشتوا سيوقد قلبه لنا صخر مولى قبلتي وعمادها. عن الظبية الخنساء أطلقت فكرة تطارد أحلاما يعز اصطيادها. تماضر في الأحزان تفهم لوعتي وفي كل فقد لي يزيد افتقادها. وأسمعها ترثي فتسري ارتعاشة كأن فؤادي في الضياع فؤادها. إذا تمتمت يا صخر سالت مشاعري وكم صخرة ما لان منها جمادها. أودعها صبحا تحمل ناقتي رسائلها الثكلى وفيها مدادها. مكحلة جفني بكحل أنوثتي ويعجب عيني أن يبين سوادها. ترحلت عنها والمجاهيل وجهتي إلى قرية ما زارها سندبادها. على سرج معناي الصهيل ركبته محمحمة والروح تعدو جيادها. سأحمل تابوتي إلى حيث موئلي ولن أسأل الأرواح أين معادها وأين ولا أين أجساد ألفت جمالها. وفي الأرض وسط القبر صار مهادها. متى انسلخت ذاتي تكورت حولها إلى حد أن يفني الفراغ اتحادها. ولا شأن يعنيني هنالك طالما ستوحي لروحي شعرها فرخزادها. إذا قيل من يا أنت قلت غريبة وما لفظتها في الحروب بلادها. تناسخت منها هدأتي وقيامتي وسيان عندي وحدتي واحتشادها، فضبت جماهير الدموع ببسمة وقلت لأحلامي التصبر زادها، خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. قبست نجوم الظهر في عز قيضها، فسألني عن سر شمس اتقادها. أحب من الأشعار فكرة أنها حرون ولكن بين كف قيادها. أحب من الأيام فكرة أنها خيوط إلى بكرات روح شدادها. غرست جذوري في تراب حقيقتي وما خالط الطين الغوي سمادها. غرست جذوري لم أفكر بنشأتي، بنطفة شعري كيف تم انعقادها، وكيف تنامت في الظلال فسيلة ولا منتهى يعزى إليه امتدادها. تخلقت من ضوء وطين وفكرة على موقد ما ثار منه رمادها، وعلمت أن الطين سر تواضعي وأن اقترابي من أناي ابتعادها. وعلمت أن الضوء توقي لجنة هنالك في الأعلى يزف عبادها. وعلمت أن الفكرة حرية التي يغالب أصنام العقول اضطهادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا، رسائله تبيانها ومفادها، بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا، رسائله تبيانها ومفادها، بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها، وأن دما يكفي ليغرق أمة على صفحة بيضاء يطفو سودادها، وأن رئات اليتم أنفاس صرخة على سقف بيت القلب كان ارتدادها، وأن حجور الأمهات منامنا فكيف معد في التراب وسادها. على ظهر دنيانا حملنا بضاعة، وفي الجعبة الأحلام يخشى كسادها. سلام على الدنيا إذا ضاع عقلها، وأهلا بها إن عاد يوما رشادها. أنا غيمة لم تخدش الريح كفها، وما راعها يوم البروق ارتعادها. أشد على خصر اللغات وأنسني، وأعذرها لو هام بالحسن ضاع.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
1: يروى عن النخل أن الله كلمها وأنزل الوحي في هجر وألهمها، ومنذ ميقاته مدت سواعدها نحو السماوات كي تصطاد أنجمها، تصطاد من غيمة فضية قمرا، وتنتقي من بقاع الأرض أعظمها. من ألهم الرملة أن النخل سيدة عطشة فأجرى لها باللطف زمزمها؟ هل هاجر ألبستها روحها ظمأ فهرول الماء للأعلى ليخدمها؟ من سأل الضوء عن أسرار عفتها وهي التي شابهت في الطهر مريمها؟ لهفي عليها إلى صحرائها انتبذت خوفا فأمنها الباري وأطعمها. هزت جذوعا وما هزت كرامتها، فالله منذ برى الأكوان أكرمها. هل أعوزتها جهات في مسيرتها فصاعدت تطلب الغيمات سلمها، حتى الربيع تمشى في مزارعها مسائلا أي فصل كان موسمها؟ دلت عذوقا على أكتافها غنجا، شدت على خصرها البني محزمها، قوامها لم يبن من تحت ملفعها، لكن ظل شعاع الشمس جسمها. مشت دلالا فشف النور مشيتها، ولف طوق من السعفات معصمها. هذا الوقار غريب لست أفهمه، من قال نحتاج تفسيرا لنفهمها؟ مهما اجتهدنا وأولنا صبابتنا معشار ما يبلغ القاموس معجمها، لا ليس تدركها الأشعار، متفق أن القصائد لا تكفي لتنظيمها. الله يا شأنها أكبرته بدمي كبذرة تحمل الأغصان برعمها، شبت عروسا وتحدوها أنوثتها، وأنجبت من بنات النخل أوسمها. في بيتنا نخلة كانت تقاسمني طفولتي، كم أسرت لي لأفهمها. في الصحو كنت أسليها ولاطفها، في النوم أحسب وجداني مكلمها. أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ هل كنت سابحة في رحم طينتها أشمها كلما عطر توحمها؟ أمي التي قاسمتنا طيب مرضعها، لن تفطم الخير من ذاتي وتفطمها، كانت تمشط صبحي في جدائلها بماء روحي شاءت أن تحممها. في العصر ترسل للجيران نقصتنا تمرية، ذقت أشهاها وأطعمها. ما خفت من عارض نبضي توهمه، فالله سلم قلبي حين سلمها. حرست قلبي لما أنقشت على عباءتي وشمها حتى أهندمها. متى نمت شوكة في كف أسئلتي؟ أخرجت مبرد ظفري كي أقلمها. وهمت في غابة الوجدان مبصرة غزالة ضيعت في النهر ضيغمها، فقلت إن ضعت فالأحساء بوصلتي، وإن عطشت روائي كان زمزمها. لها شددت رحالي طفتها ولها، وما تعجلت أشواقي.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع. في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع، واسلك سبيل شراييني لعل بها من سرة الشعر حبلا ليس ينقطع. أبكي فهل وطن إلاك يسمعني، وصرختي في بوادي الروح تتسع. أبكي سنابلك الخضراء كيف مضت مثل الذين مضوا للآن ما رجعوا. أنا الجنوبية السمراء، يوجعني هذا السواد به لو كان

الليلنا خبر وأشوى كنت غني حولنا وشيران سابح

شعري غابت يا ابن زيدوني فكلهن سواء فيك من دوني. ولادة السحر غابت يا ابن زيدوني فكلهن سواء فيك من دوني. وكلهن على مرمى رؤايا دما مجنونة أفلتت من كف مجنون. إلا أنا هل لمحت الآن بارقتي؟ أنا المحال وغيري شبه مضموني بي التماع مجازات مؤجلة لم ينجو منها قبيل الشعر. ظنوني أنا القصيدة والأنثى أرى بهما كيف المسافة تغدو قيد مسجوني. البحر البحر عيناي يتلو صفو ذاكرتي فأستعيد من اللاوعي مكنوني. قالوا القصائد أصداء مواتية للأقدمين لمن يا شعر تشكوني. تلقفتني يد المعنى مغازلة وقالها الورد يا سمراء بتموني أسيل من رحم الغيمات صافية فالشعر

لأن الحسن للفقراء أجمل. ورثنا القهر عن فرح مؤجل لأن الحسن للفقراء أجمل. وجوعنا لم نجد للخبز ماء فوجه رغيفنا دمعا تبلل. بحثنا عن ظلال تحتوينا وفي أسمائنا شجر وجدول تعاتبنا المسافة حين ننأى ونعلم شوقها والدرب يجهل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. فضحكتنا غلال الأرض تبقى وأعيننا لليل العمر مشعل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. تعرت روحنا للماء حتى تسلل في معانينا تسلل. فتلك سماؤنا من دون سقف تجلى بدرها والقلب هلل. ألا يا أيها الضوء احتملنا لنفطم طفل عتمتنا المدلل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا يا ضوء نخجل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: صمتي يئنه ونبض قلبي أخرس، إني بغير الشعر لا أتنفس. صمتي يئنه ونبض قلبي أخرس، إني بغير الشعر لا أتنفس. أمشي على قلق القصيدة همزة، من خطوها ألف الهوى تتأسس. خنساء روحي لم تمت، فأخي معي، لكن حزن الأرض بي يتلقى.

الهنا واحنا في عز الهنا.

انا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر مثل

الجري، وحيدة دريجي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وش هذا؟ وش شو بالشوارع؟ الشوارع غير تولت وديانس، والناس حابسين على المادة. شوف المال الركبة شيخ، انت ولت بحر هذي،
2: خايفين يمشوا في القلت. شيف ابراهيم هاك الصباب المسير جاوا البلاص نظيف. اهي احنا رانا ولاد البادي والمطر.
3: يعني تمشي في القلت جيب لي ياكل ولاد فضلك وخذ نتاعك.
4: اسمع يا مسلم يزلوني يزا
1: منهم تكلم في انا. واش تحب اليهودي؟
4: عديني من قلت اقول نتاعك ما يسوني فيك.
1: واش يا ريتني عندي فلوك انا.
4: حل مخك يا مسلم، عديني على ظهرك واخبط البحيم يا عمري. 50 فرنك.
1: 50؟ اطلع 50. يجي هنا هي 50. الركبه ب 50
4: يا ولدي. بشوي
1: تطلع ب 50
4: شويه باش تكسر لي قرايبي.
1: مرزنك يا باي وش مرزنك؟
2: ب 20. ب 20 الركبه
1: عند وراه. ب 20.
2: ب 20 الركبه.
1: هاي ب 20 الركبه.
3: يا راجل ما يسالش بدوره.
2: هاي بركه باللي جاب ربي، البركه في صحه الابدان. هاي امراه هات لي شدي في كتفي.
3: انا تكلمت قبلها من الكل.
1: وش استني شو؟ لا لا لا لا لا لا انت سمينا لله. لا لا لا
3: نعطيك 10 فرنك.
1: وش
3: باهي 20؟ المهم عديني من الطبعه.
1: باهي اطلع هيا اطلع شدي بكتفي. بي وش يا دا مرزنك يا بي؟ فاش تاكلي يا هالشحومات منين هادي؟ حرام راهي والناس جواعة.
3: صلي على النبي باش تاخذني بالعين. راه
1: العين وين العين؟ هاي سيدي ما تعرفش كيفاش اقعدي في والدي.
2: الله يهلكك ابراهيم بيلك برك.

0: قبر هو نلعبوا ديمين والليلة.
1: يا بلا ديمين وبلا واحد بتاع والله. يلا راسي وجعني بلا تطبيب وعياط. طيب
2: أبي لقيت جريدة طايح.
0: جريدة خلي طرح من بعد. استنى ساعة. اسمها الثورية في 20 مارس 1930. هاي
3: والله صح عليك ابراهيم، انت هاك على الاقل تعرف تقرا.
0: مالا بابا الله يرحمه قراني في الكتاب. خساره مات بكري، ولا راني توا عدل ولا قاضي ولا
3: سمعنا وش فيها في الجريده ابراهيم.
0: اسيدي اسمعني، حفله فنيه كبرى بمشاركه الفنانه القديره فتحيه خيري.
2: فتحيه خيري؟ سمعت شكون قال هي احسن مغنيه.
3: انت وش يهمنا فيها؟ بالله زيد
0: عليك. سمعت حتى انا سمعت. نقابه الطباخه والكفتاجيه يعلنون الاضراب، وهو المقيم العام يصرح فرنسا قامت باصلاحات كبيره في الاياله التونسيه، نشرت التعليم وقاومت السل والجرب والحمى والرمد. تسمعوا

0: طب البناوي
1: ذلبحني يا محرزية خايتي وعدني وخان العهد بعدني على مالية وظهر خيوبيته
2: أباك ده فلوس ويكره الخدمة واش باش تعملي باركة خايتي مكتوبة ضايا وهذيك مغرفتك واش هزت
3: لاني انت خايتي اشحتي روحك شوية راكي مش كي عايشة في نبرة دي تونس ألا لازمها الكبر
1: آه يا محرزية خايتي لو كان مش البنات كتفوني ولا الرجل هذا ما فيش حتى فايدة خسارة عرفت خيوبيته بعد ما حلت يا حسرة وقت اللي كنت في نبر اللي نقول عليه ناي وثق طول وتوا دار في الحياسة
2: هاش باش تحمليه حمليه وحملي العوج متاعه على خاطر بنويتك قولي ربي يصلح الحال
1: اصلاح مريته كل يوم يزيد على قدام
4: يوم يوم ظهر لي بي وعم محمد يتبعوا فينا
1: يعطيهم ويسلط عليهم شوفي شوفيهم يا محرزية
2: شي همك فيهم دواهم عندي نائل

0: انا حوريه نخدموني.
1: ايه تخدمي هنا ونصلي على النبي؟ يا تبارك الله يا تبارك الله، مال على حسابك دار؟ هذه دار بيات.
0: هذه دار سيدي محمد بي ولد سيدنا الناصر بي اللي كان يحكم في المملكة، توفى الله يرحمه العام اللي فات.
1: ولد سيدنا الناصر؟ لا لا نسمع بيه، هذا ولده بالحق.
0: سيدي محمد بي هو أصغر أولاد سيدي الناصر الله يرحمه، وولده الكبير مشهور اسمه المنصف بي.
1: أبو يا حني، سيدي المنصف بي ضربة واحدة؟
2: بنيتي قوي سهل. أمس راني تعديت من هنا لقيت طفل وليد حلال، قال لي يا مالك دار هذي لوجو على بني ولا حتى زوج؟ خايتي معمول كرب.
3: زعما شافونا كي تبعوا فيها ما محمد؟
4: يا ودي مرتي محرزية ناشطة، كان مرتناش هي والله لا يفيقوا بينا.
3: اوه محرزية راسها مفتوح ولسانها مطلوب. صح عليك يا محمد، صح عليك، عندك الزر.
4: ابراهيم ما يا خويا نبعد وي برا ندورو مغادي نقصوا على سوق الحلفة. وين برا؟
3: وين هذا؟
4: اي هو النبت. ابراهيم شكون هو الدرويش هذا؟

0: علينا هذايا فلوس. قال لها فلوس يا ابو محمد
1: يا ودي نحن الزوز فاسين وقولي سلاك الوحلي برا ولدي برا لهك الدار راني فيها الخير والخمير والله يا نصيحه لوجه الله برا
2: نصيحه.

0: برا يعطيك ضربه لك والسماعة تاعك برا. اذهب.
1: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
2: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديد.

0: عبد اللطيف خير الدين، علي جياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
0: تمثيل: سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
0: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
0: الصوت الخالد: تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

إن الغناء ديوان شعر مفتوح، هو مرآة حياتنا، نستطيع أن نجد فيه صورا من أفراحنا وأحزاننا، جدنا وهزلنا، صمتنا وثرثرتنا. هو أحاسيس مرهفة ومشاعر متضاربة متلاطمة كموج البحر، تغزو قلوبنا دون إذن منا، وتهجرنا دون وداع، فيجف الدمع منا، ويموت الكلام فينا، وتنزف الجراح، والكل دون ثمن. هو سلف ودين، كما ردد سلطان الطرب جورج والسوف. ترى من سيدفع السلف ومن سيدفع الدين؟

الآن وقد انتهى كل شيء، ما زالت صورك تطاردني وتعود إلى ذاكرتي، تحاصرني وتمزق ما بداخلي، فتغيم الأشياء من حولي وتتهاوى. ليتني أستطيع التفكير. تهمني كل شيء، لقد أتعبتني يا رجل، ويا لخسارة تعبي معك. شددت الأغلال لتوقي، وحولت حكايتي وإياك لأسطورة فاشلة محطمة. وما كنت يوما أهلا لحبي، لعواطفي، لأحاسيس الغضات الطرية. لقد خاب ظني، خلتك غيرهم، هم الذين خانوا الهوى وامتلأت صفحات الهجر بحكاياتهم. خلتك غيرهم، لكنك لم تكن سوى وجها آخر لعملة مزيفة لمضارب العواطف في بورصة خاسرة. ماذا أقول لأدمعي وقد جفت؟ ماذا أقول لألمي والنزيف ما زال يدمي مشاعري؟ ماذا أقول لندمي؟ وهل ينفع الندم؟

آتي ما عادت تعكس صورتي كما أنا. لقد أعلنت إفلاسي في سوق العواطف، خسرت ألمي وأسفي وندمي، كما خسرت أيامي وأشواقي. فيا أهل الهوى، هل من دائن أستدين منه كلاما وأحزانا وآهات، فيكون سلفا ودينا.

يا من كنت لي سندا ودعما وشعاعا ينير دربي ويبعث الدفء في نفسي، يا من كنت لي أملا وأحلاما ومصيرا سألت العمر أن يصونه ويرعاه، يا من علمني حب الليل حتى أناجيه وأدعوه في صمتي وفي جهري. كم حلمت بشواطئ آمنة سنرسو عليها، كم تمنيت لو للحب تدعوني، لكن وا أسفاه يا حلمي الضائع.

لقد فات الأوان وانتهى المشوار وضاع القصيد ومحت الألوان. بكيت تألمت ولم ترحم، توسلت وناديت ولم ترجع. لمن أشكوك وأنت الخصم والحكم؟ لمن أبوح بأسراري والسر لو ضاق به الصدر ما عاد سرا؟ ليتني ما عرفتك، وليت الأيام لم تجمعني بك. لكن هذا مصيري، وما باليد من حيلة أمام القضاء. وها قد سلمتك بيد الله يا محملا الأسى، ومهما حاولت أن تكسر من غصني فسأظل صامدة في وجه العاصفة، ولن أكون

لو كان هذا حبا فيا خوفي منه، ولو كان هذا ذنبا فيا ويلتي منه. كم تمنيت ولو للحظة أن تهدئ الأرض من دورانها حتى تمحو الأيام ما رسمته من حزن على صفحات حياتي. كم تمنيت أن ترجع إلي في صمتك وفي هدوئك، لكن كلما دنوت منك تباعدت خطاك فتتسع الهوة بيننا أكثر فأكثر. ارتباطي بك كان أحلاما زائفة، وها أنا أعيش وجودا مبعثرا مهدوما، أرغب في الكلام لكن الصمت أفضل.

حاولت أن أقنع نفسي بأن الطريق الذي قطعته بدمع العين والقلب هو المصير، وأنت لي فيه شريك. ويلها من شراكة خاسرة، فيها كثير من العذاب وقليل من الأمل. كم تمنيت حبا يملأ دنياي نورا، كنت الماء الذي سقى شبابي، وكنت الصوت الذي لم أستطع أن أنساه.

وتمضي الأيام بما لا أشتهي، فتنسى وتقسو وتهجر، وأنا التي جئت أحمل ورودا وأسرارا أردت أن أفضي بها إليك، لكن جرت الرياح بما لا أشتهي. بكيت، بكيت كما لم تعرف أي امرأة معنى البكاء، وحسب الجميع أنها دموع الفراق، لكن كن واثقا أن كل قطرة من دموعي ستكون بداية الجراح في حياتك والأيام بيننا.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

وكل جوارحي واحضر على قلبي فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبي

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصبحت كالصريم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تتويج بلدية العين بصفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. 13 من جويلية الحالي موعد انطلاق الفحص الطبي للناجحين في البكالوريا بصفاقس. 8.4 مليون قنطار كمية الحبوب المجمعة على المستوى الوطني، وولاية باجة تتصدر المرتبة الأولى. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. في العالم، تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات. حلف شمال الأطلسي يكشف اليوم خلال قمته في تركيا عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. ومن أخبار المونديال، المنتخب المصري في مهمة تاريخية اليوم أمام نظيره الأرجنتيني. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع عيشة بيار إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: المسبح.
1: صباحكم
0: بألوان الصيف،
1: نسمة،
0: بهجة
1: وأمل جديد.
0: معكم نستقبل الصباح،
1: أحلى صباح
0: مع عيشة بيار.

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، إنما كنتم أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الليلة الصباحية المباشرة معكم من توحد 3-9 على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما مع يوم جديد. إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم الناس كل. يحمل تاريخ الثلاثاء 7 جويلية 2026، موافق ل 22 محرم 1448 هجري، 39 يوم في فصل الصيف. أسعد الله صباحكم وكل صباحاتكم، إن شاء الله تكون سعادة وخير وبركة إن شاء الله مع كل يوم جديد. أحلى تحية توصلكم من أسرة منوعة أحلى صباح، حمدي لحوة في الإخراج الفني وعايشة من خلال الميكروفون إذاعة فاقس. منكم ديما أحلى الصباحات على موجاتنا، طبعا مع تحية قسم الأخبار. سمعتوا سهام في أول موعد إخباري هذا الصباح، تحية لكل من اختار صوتنا واختار نستيقظ على موجاتنا واختار نكون معنا في يوم جديد. شاء يكون يوم سعيد عليكم جميعا. عطر الله صباحكم بالإيمان وزادكم إن شاء الله رضا واطمئنان. عطر الله صباحكم بسعادة تمحو الأحزان ويقين يزيد الإيمان وصحة تعافي الأبدان ونسمات ملؤها الاطمئنان.

فأتوا سعيا وفوق متون أن يقروا سومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيان.

0: صباحكم أحلى صباحات على موجاتنا، مرحبا بكل من استيقظ الآن على صوتنا، أهلا بكم من هذه الإطلالة الصباحية المباشرة والمنوعة أكيد من هوني حتى للتسعة. تجمعنا بكم عدد كبير من الفقرات ومن العناوين ومن الاستضافات الصباحية اللي نحاول من خلالها نضفيه الكثير من الإشراق، من الأرياحية، من الإطمئنان، من أيضا الثراء المهم في صباح جديد، صباح صيفي أكيد، وتختلف فيه اهتمامات، لكن طبعا اهتمام انه نتعرف على اشياء جديده، اهتمام انه نهتم ونكسب لانفسنا بعض الطاقات الجديده، مهم جدا. وذلك علاش كل صباح نقول ان شاء الله تكون طاقه ايجابيه عاليه وتكون ايضا اهتماماتكم متنوعه مع كل الصباحات الجديده. احلى صباح لكم من توا للتسعة على موجاتنا، تسمعونا على اذاعه فاقس، تسمعونا على الويب، تسمعونا على الانترنت، مرحبا بكم صوتا وصوره على موقعنا وخاصه على صفحتنا الفيسبوك، وكيف كيف أيضا ادخلوا نحبكم تشوفوا السيت والموقع زادة على www.radiusfax.in على موقعنا الرقمي، تشوفونا وأيضا تشوفوا الأخبار وآخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية. باش نمشيو لرسالة الصباح ككل صباح ثلاثاء، ويأمنها الشيخ عاطف الفتوي. اليوم حبينا نحكيه في موضوع مهم جدا هو المحبة في الله. التليفون ناخذوه مباشرة معنا. صباح النور شيخنا عاطف. صباح النور والسلام عليكم.
1: السلام والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ونعم الصباح معك شيخنا. كل صباح وأنت بخير إن شاء الله، وصباح الخيرات الله لكم جميعا. اليوم المحبة
1: يعيشك
0: وأنت زادة إن شاء الله ديما بصحة وخير إن شاء الله. كنقولوا نحبك في الله، نقولوها دائما وأبدا. نعم،
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. موضوع مهم جدا، لو كان نتحدث فيه حبنا ساعات وساعات وساعات، لكن خلينا ناخذ الزبدة والمهم.
0: نعم
1: أختي الغالية، بالحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب في الله نبني أسرا مثالية، وبالحب بالله نبني مجتمعا مثاليا يضرب به المثل، وبالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، وبالحب تبنى الأمم، وبالحب نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله، أحفظها اليوم. كان الحب لله
0: وفي الله
1: بأمره وعلى مراده وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لا مصالح ولا غايات، بل بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فقد روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: الصلاة حسنة وليس بذلك. قلنا: الصيام. فقال: مثل ذلك. حتى ذكرنا الجهاد في سبيل الله فقال: مثل ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وأن الحب في الله من علامات بلوغ العبد كمال الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن زالت أحاديث كثيرة.
0: صح.
1: أيضا حبيت نختار اليوم من ثمرات الحب في الله، يا رب اجعلنا منهم.
0: إمين.
1: إنهم أولا راه من ثمرات الحب في الله أنه أعظم أسباب محبة الله جل جلاله. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصدق المتحابين في الله هو الأحب إلى الله والأفضل عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تحب اثنان في الله سبحانه وتعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ومن ثمرات أيضا العظيمة أن العبد يحشر ويبعث يوم القيامة مع من أحبهم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء، إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: ونعم بالله.
1: فقال حبيبنا أنت مع من أحببت. فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
0: جميل.
1: أيضا الحب في الله سبب من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة. فإذا ما كان يوم القيامة يوم الحشر فالناس حفاة عراة غرلا وتقترب الشمس من رؤوسهم قدر ميل ويغوص الناس في عرقهم كل حسب عملهم من سبحان الله من الساقين إلى الركبتين حتى هنالك من يلجمه العرق إلجاما. فإن الله تعالى يكرم المتحابين في الله والمتحابين في الله ولله نزيد الأسد عليها فيظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ففي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة يلوج عليك أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب. اللهم
1: ومن ثمرات الحب في الله أنه أسباب دخول الجنة والتكريم في درجة العالية. فعن معاذ ابن جبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل والمتحابون في جلالي لهم مناب من نور يغبطهم النبيون النبيون والشهداء.
0: حب نسألك حب نسألك الأحاديث كثيرة أكيد وحتى في آياتنا سبحانه وي. أما من علامات محبة الله ولا نحب الله معناتها الأكثر من الصلاح الأكثر من شنو بالضبط ربما بعض العلامات المهمة
1: الإنسان
0: السلوك
1: نعم أنت الإنسان تحب في الله. ما معنى الحب في الله؟ أنا نحب خويا في الله لا أحبه لا لماله ولا ونحبه المصطلح
0: نعم.
1: لا احنا نتحب في الله لوجه الله. تلقى إنسان تحب
0: أنت إنسان تصدي معروفا راه لله مش تستنى منه معروف آخر
1: لا لا لا, لا
0: الدنيا أنت تنتظر مهم جدا
1: الدنيا فانية والمصالح فانية. أنا ما نحبش فلان وتقرب منه حتى مش يقضي لي مصلحة. أحبه في الله تعرفت عليه نحبه في ربي سبحانه وتعالى. إنسان نصلي معاه إنسان يذكرني بربي سبحانه وتعالى إنسان علاقتي به طيبة إنسان قلبه طيب إنسان قلبه نظيف إنسان عندما أراه أتذكر الجنة عندما أراه أتذكر
0: استبشر بالخير
1: أذر الوالدين عندما أراه أرى الخير نحبه في ربي أشتاق إليه ويشتاق إلي
0: محبة في الله نعم
1: في الله
0: مهم جدا
1: خالصة لله عز وجل في الله ولله أختي الغالية
0: شاء ربي حببنا في خلقه ونحب الناس لله سبحانه
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف محلها قال إذا الإنسان حب إنسان إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه
0: جميل نعم جميل
1: في الأخرة إيش قال له قال عدت عدى النبي صلى الله عليه وسلم معاها قال له يا رسول الله هذا كان نحبه أنا قال أعلم
0: قل له
1: قال بر مشي له قل له فقال إنه يحبك في الله فقال أحبك الذي أحببته
0: من أجله نعم
1: إن شاء الله يا ربي إحنا نكون متحابين متأخين متضامنين في الله
0: سبحانه
1: أنت في على منابر بالنور في الحديث اللي الواحد أسمع يا أخي
0: ونختم وأختم وأختم
1: ولا يخافون الناس أسمع يقول لك لا بيناتهم لا نسب ولا حسب ولا مصالح ولا
0: حتي
1: بيناتهم محبة في الله
0: ونعم
1: بالله نتقرب إلى الله معا نتقرب إلى ربي في طاعته ونتقرب إلى الله
0: بالعمل
1: الصالح وبالخير
0: نعم شكرا
1: الله يبارك لنا ويجعلنا متحابين في الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك
0: ونتوب إليك
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: سلام عليكم
1: نحبكم في الله.
0: شكرا شكرا جزيلا ليك ربي يبارك لك نحبكم جميعا في الله ونعم بالله نرجع لكم بعد مشتة ونص إن شاء الله أحلى صباح.

0: فاقص الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. بلغت نسبة نجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 بلغت 35.66%، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل برعلي، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية بالصحة بصفاقس أن الفحص الطبي للناجحين في بكالوريا 2026 يجرى مجانا بأقرب مركز صحة أساسية لمقر سكن الناجح الجديد ابتداء من يوم 13 من جويليا الجاري إلى غاية 31 من أوت القادم، مع الاستظهار بملفه الصحي المدرسي الذي تسلمه من معهده الأصلي. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، جدد تأكيده على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، وشدد على أن تونس أثبتت للعالم سداد اختياراتها الوطنية بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 يوم توريد فضلا عن سداد الديون في أجلها. تستضيف تونس انطلاقا من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، حيث يجمع الحدث كبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطيران ومكونات الطائرات لبحث فرص الاستثمار النوعي ولقاءات الأعمال المباشرة. في أخبار الرياضة، وفي مهمة تاريخية يواجه اليوم المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني في إطار مباريات بطولة كأس العالم 2026. في أخبار العالم، من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة لإجراء محادثات تستمر يومين تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة، وذلك في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حارقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على العاصمة كييف ومحيطها، وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي باتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة صباحكم
3: بألوان الصيف،
2: نسمة
3: بهجة
2: وأمل جديد،
3: معكم نستقبل الصباح
2: أحلى صباح
3: مع عيشة بيان.

الله الله على جمال النغمة وجمال الكلمة، وأكيد أنه كنا نحلم بالخير ونحلم بالسعادة ونحلم بالهناء ونطوح ونطمح ونتوقن ونوصل لمستوى أكيد من السعادة ومن الهناء، وهذا مطمح شرعي في الحقيقة للناس كل. وإن شاء الله تكونوا سعداء في حياتكم وتكونوا سعداء أيضا في اختياراتكم الحياتية، في اختياراتكم أكيد واتجاهاتكم في الحياة هذه اللي تبقى ديما دي على الأيام تلك التي لنضحك فيها. ذلك علاش نقولكم ديما عطروا صباحاتكم بالمزاج الجميل بالمزاج الإيجابي بالموجات العالية أكيد اللي فيها برشا إيجابية وفيها برشا فاعلية، واغتنموا الفرصة أنكم تعيشوا أكثر من يمكن بالضحكة وبالابتسامة، وخلي وجوهكم يعلو ديما المحيا متاعكم تعلو هالابتسامة. تحية لكم الكل، الناس الكل اللي تلحقوا بنا وبدأوا في الاستماع لنا من اللي بدينا معاكم في منوعة تحلى صباح نهارك بفل وياسمين. نقولها لمحمد علي ترشون، المروة الكسيبي صباحك هناك أحبائك الورد وجودها لا يحكي ولا يكتب، هم حكاية أقدار جميلة. حلوة ياسر الكلمة هذه، الأقدار جميلة لن تتكرر أبدا. صباح الورد، صباحك ورد انت زيدة مروة، أحلى صباحات ليك معنا في منوعة أحلى صباح وكل فضائتنا إن شاء الله كيف كيف. تحية نسوقوها لسامية القلاس، صباحك مزيان انت زيدة وبالخير مليان. شهيب السمير أحلى صباح ليك، شوية يظهر لي. سلوى مصفار، سمية، نزيها حمديني، صباحك ورد وياسمين. محسن هماني، سجيعة تربلسي، مهر قويعة، كيف كيف أصدقائنا مستمعينا وفيائنا. لم يعزيز العفيس، ريم معتر، هادية أبو عسيدة، أم منذر، تحياتنا ليك كيف كيف. أحمد حاج عمر، فاطمة الجراتي، ونور الدين القطي، صباحكم أحلى صباحات على موجاتنا. راجية رجا خليف رقيق، منيا شعري، سلوى مصفار، أحلى تحيات لكم. ما ننساش صديقتنا من الدمام السعودية، أنت صباحك كله طاقة إيجابية إن شاء الله كيف كيف. صديقتنا دبيبي تحية ليك من جديد من السعودية من الدمام، وصباحات كلها ألوان تقولي زاهية إن شاء الله ديما حياتكم كلها زاهية بالألوان وبالإشراق وأيضا بالموجات الإيجابية. طقسنا اليوم خير من أمس، علاش نجم نصيف ونجم بحر وطقس صافي، البحر زاد أقل شوية اضطراب من الأيام الماضية خاصة كانت ريحة قوية الويكاند إذا صح التعبير. الطقس اليوم عامة صافي، يكون قليل السحب، ثم فما بعض خلايا رعدية محليا مسحوبة ببعض الأمطار باش تكون ولول المرتفعات الوسط الغربي، الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح ما بين 30 و35، طبعا القصوى تروح من 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون ما بين 36 و40 درجة ببقية الجهات. إن شاء الله طقس مزيان يساعد على الاستجمام وعلى الاصطياف على شواطئنا المزيانة. 7 درجين على موجاتنا، بعد شوية حلي باش تولي مع الشيف هادية كالعادة حاضرة معاكم. مرة هذه باش تدكم بحاجة فيها الليمون فيها القرص، تو نسمعها معاها بعد ما نسمعوا النغمة، يدور ثلاثة دقائق نسمع من النغمة هذه من جموش كاملوها ونمشيو لشيف هادية. تفضل يا حمدي ليك الخط والنغمة.

0: يتبدل يتجدد، أما القلب هو هو يزمو يقعد أكيد برغم ظروف الحياة. ساعات يقول لك تغيرت، لا، أما القلب والصفاء بتاع القلب والموقف اللي موجود في داخل الإنسان ما يتبدلش مهما كانت الثمان ومهما كانت الحياة. 56 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، إن أنتم موجودين يوصلكم صوتنا، وهذه حلي باش تولي باش تودنا بحاجة مزينة برشا وبنينة برشا. شيف هادية، صباح النور.
1: صباح الورد، صباح الخير.
0: شنحوالك؟
1: الحمد لله، شنحوالكم؟
0: هاشي القلب ما يتبدلش مهما كانت الظروف الحياة. اللي في القلب في القلب هكا ولا؟ أكيد اللي في القلب في القلب. يلا اليوم باش مشتودنا شيف؟
1: بسكوي سيترون.
0: بسكوي بالليمون بالسيترون.
1: بالليمون.
0: ندخلوا مباشرة في المقادير، يلا.
1: باه. ناخذوا زوز عظمات، 80 غرام سكر، 8 غرام سكر فاني اللي هي ساشي، 150 مليلتر زيت أو زبدة، وشوية أكيد الليمون نغسلوها بالقدا ونعملوا لها البرش متاحة زيت،
0: ونأخذ العصير
1: متاحة
0: كعبة خارس تكفي جست تفويح معناتها. باه.
1: 350 غرام فرينة و10 غرامات خميرة
0: ساشي خميرة،
1: واللي يحب الكولور يخرج مزيان برشا يزيد شوية ملون غذائي.
0: الملون باهي باهي، الملون الغذائي ولا مش
1: ثم ملون غذائي صحي؟ صحي
0: صحي الصحي باهي. نذكروا السكر والزوز عظيمات، 8 غرام سكر الفانيليا، الخميره بالطبيعه، 350 غرام فارينه، وقلت الكعبه القرص بالطبيعه، وملون اذا تحبوه يخرج اصفر خاصه به. هذه المقادير.
1: كيفيه التحضير؟ اللي هو ناخذ العظمتين، 80 غرام سكر والسكر فاني مع بعضهم، ركضوهم شوية، نزيدوا الزيت ولا الزبدة حرارة الغرفة.
0: أما خير زيت ولا زبدة؟ أما خير باش يجيهاش شوية زبدة ما ندخل خيرة
1: ولا كيف كيف؟ ديما أي زبدة ديما ديما، أما برشا عبيت قلك ما نحبوش
0: ما نحبوش زبدة
1: ولا مش موجودة،
0: دونك زيت
1: نعوضوها بالزيت. ركضوها شوية، نزيدوها الزيت متاع السيترون وعصير الليمونة. وكان مش نزيدو ملون غذائي من قبل ما نرميو الفارينة،
0: قبل ما تحط الفارينة باه،
1: نغربلو فارينتنا والخميرة بالقدا، ونبدأ ونلمو كالعادة.
0: باه. العجينة يزمها معناتها خفيفة يبسة
1: تكون خفيفة كي
0: جاتو العادي معناتها، كأنك باش تعمل جاتو صويبة هكا ولا؟
1: صحيح. ناخذوا هذوكم بعد نخليوها ترتاح دريجين،
0: ترتاح
1: بعد نكعبروها، وناخذوا سكر محور مغربل
0: باش تزين
1: كل كل كعبورة نكعبروها نرميوها في السكر محور. خاطر بعد هي مش ترشق
0: مش تقعد على الاقل تولي كاينها زينه معناتها، على الاقل يولي في الفورمه مزيان، ترشق قبل بالسكر المحور مزيان. قداش يقعد يطيب في الفور؟
1: سخنوا فرن 180 درجة، يقعد درجين ربع ساعة ماكسيمو.
0: واضح ما تطولوش في الفور باهي، وتاكلوا بالشفاء وتوريحته زادة كيف كيف تفحح كيما تقول هي الشيف هادية، خاطر السيترون زادة يعمل بنا حاجة أخرى.
1: وتوا الصيف ريت السيترون سيديها العشية العباد الكل تشرب كويس سيترون يبردوا به.
0: 350 غرام قداش تعمل لطبق صغير معناتها بتاع كوجينا؟
1: يعمل لك تعمل اكثر طبق راهو
0: يعمل اكثر
1: ريت الكعبه ما نرميوهاش بحذا الكعبه قريبه شويه، نعملوهم اسباسي شويه خاطر من بعد هي تنفج وتزيد تتحل.
0: محلي رسالة اخرى وتنويع اخرى وتغيير مساج، تغيير مطعم، تغيير مطعم بدلوا معناتها في الوقت تعملوا قرون طويله باش تبدلوا كيما الدرعيه تقريبا هكا الفورمه نتاعها وكذا، اما المنظر اصفر ومع السكر المحاور ولي هكا
1: يلزموا يعملوها هكا في ديجو اخرى، مثلا ينقصوا شويه الفارينه ويزيدوا الكاكاو يولي على الشوكولا
0: مع السيترون مثالش معناتها
1: اي ولا مع القيوة.
0: لا لا ما انت تحط فيه عصة القرص والكاكاو ما الخليط هذي
1: لا يتنحى لا
0: يتنحى سترا
1: لا يتنحى
0: باش ما يقولوش قاعدين يعطيك الصحة. ايوه هكيك مزيان خاطر المنظر بالسترون حاجة وبالكاكاو حاجة أخرى أو كتبدل معناتها مطعم تبدل جو. يعطيك الصحة شيفي ديا وديتنا بحاجة مزيانة في صباح جديد صباح صيفي في الحقيقة لازم النوع أكثر ما يمكن العشويات طويلة وباهي أنك تغير زيدا في الألوان مهم وكلونه فيه برشا زهو برشا بهجة. يعطيك الصحة شيفي ديا شكرا على اختيارك اليوم
1: طيب.
0: يومك سعيد ما بنك هكا تقولكم عليا وراجعين بعد عناوين النشرة.

وحدك مصرك يا زينك عيني ما ضرك، وحدك مصرك يا زينك عيني ما ضرك، ما نغرك واطلبني تلقاني معاك في جنبك في قلبك يا روحي الناشي تكون اسمع نجواك، ما بنك ما حنك

0: صباحكم سعيد. تتويج بلدية العين بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. 13 من جويلية موعد انطلاق الفحص الطبي للناجحين في البكالوريا بصفاقس. 8.4 مليون قنطار كمية الحبوب المجمعة على المستوى الوطني، وولاية باجة تتصدر المرتبة الأولى. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات. حلف شمال الأطلسي يكشف اليوم خلال قمته في تركيا عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. ومن أخبار المونديال، المنتخب المصري في مهمة تاريخية اليوم أمام نظيره الأرجنتيني. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباح الخير عليكم من الكل. هذا كان عدنان. وصلنا للسبعة وثمانية دقائق. أحوال طقس نهار اليوم
1: ميتيو.
0: أحوال الطقس حدثنا عليها من المعهد الوطني رصد الجوي سليم بن ميلاد. صباح النور.
2: صباح الخير عايشة وصباح الخير. كيف مزمعين أتفق؟
0: شكرا ورحبا بيك. طقسنا اليوم صافي تقريبا
2: صحيح صافي على أغلب المناطق، بينما بالمناطق المرتفعات الغربية الوسط والجنوب تظهر خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بأمطار، مش تكون كمية كبيرة، تكون ضعيفة ومتوسطة. بالنسبة للريح تقعد من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي تكون بالجنوب وضعيفة في معتدلة، أما آخر النهار تقوى خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر اليوم يكون قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة الصفاق سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل معدلات عادية لهذه الفترة بقليل. جابس 33، سيدي بوزيد 37، بينما قرقنة 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة، ليمة جايين 4 و 5 وجمع الطقس صافي لأقل السحب. العنصر اللي في الاهتمام هو الحرارة. الحرارة اللي قاعدة في نسق تصاعدي في ارتفاع طفيف وتدريجي. بالنسبة للغدوة في جهة صفاقس سنسجلوا 35 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا
0: كل شيء. ماشي ماشي وتسخن يعني.
2: إن شاء الله ماشي وتسخن ندخلوا في جويلية بالذات.
0: ربي يعطينا على قد ما نطيق إن شاء الله. هذيك هو الصيف أكيد جدا. يعطيك صحة سي سليم، شكرا على أحوال طقس بطاقة اللي قدمتنا على أحوال طقس نهار اليوم. تحيتنا ليك ولكل زملائك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا للسبعة وعشرة دقائق على موجاتنا. صباح الخير نقولوها لكل من استيقظ الآن على صوتنا هذا الجاموسي، وراجعين مع وجهة تونسية.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
0: وجهات تونسية.

0: وجهات تونسية.
1: الوجهة اليوم، الأسبوع الماضي مشينا لبنزرت وحنا نلوجوا على الساحل، خاطر كنا تقريبا الصيف راهو نمشي ونصيفوا معناتها نمشيو نبحروا ونحبوا تبحيرة مزيانة. الوجهة اليوم تهزنا للحمامات وتحديدا للمركب الشبابي بالحمامات، وين نجموا الشباب خاصة، أنا ديما نقول وجهات للشباب اللي ما يعرفهاش، يجم يتمتع بالسواحل المزيانة من خلال أنه يكون موجود في أحدى الدور هذية للضيافة ومركبات الشبابية. اليوم ضيفنا سي سمير لزاز، مدير مركب شبابي بالحمامات. نقولوا صباح الخير، شنو الطقس عندكم؟ شنو هي الصوره قدامك في المركب الشبابي اليوم الصباح؟ نهارك زين.
2: نهارك زين، صباح الخيرات، تحيه لك ولكافه مستمعي ذات شاقص.
1: شكرا.
2: الطقس جميل جدا اليوم، البحر ديجا بدا يعبي من حلا بكري
1: ما شاء الله،
2: بارك الله.
1: برشا ناس يحبوا عمت الصباح بكري. اي صحيح.
2: والله من خمسة بريس تاع الصباح والعباد موجودة،
1: صحة ليهم، زيد شرهنا، صحة ليهم. صحة صحة للموجود على سواحلنا المزيانة، صحة لي. احنا الأسبوع الثلاثة اللي فات مشينا لبنزرت للرمال، اليوم نجيو للحمامات، تحديدا المركب هذايا لشكون يوفر الخدمة وشنية أبرز الخدمات الموجودة؟
2: والله هو بالنسبة لمركب الشباب الحمامات تأسس في 31 بوت 91، تو عنده 35 سنة من العمل. المركب هو فيه فضاء للنشاط وفيه فضاء للإقامة.
1: نعم.
2: بالنسبة للفضاء، النشاط هو على غرار بقية المؤسسات الشبابية، نوادي اختصاصات متعددة يستقطب الشباب خلال السنة التربوية
1: على كامل السنة
2: على كامل السنة. وثم الجانب الثاني هو جانب عن الإقامة. الإقامة عن المركب يحتوي على 75 سرير، فيه عديد الفضاءات خاصة للتربصات الفنية والتكوينية اللي تنظمها الوزارة على امتداد السنة. أما بالنسبة معناها الصيف بصفة خاصة، هو يحتضن مختلف الأنشطة الوطنية اللي تنظمها الوزارة لفائدة شباب مختلف الجهات. مثلا بالنسبة لي أسنان باش نحتضن قرابة 8 ولايات، مش يجي شباب من مختلف من 8 ولايات، مش يعديوا السيجور متاع 5 أيام اللي هي ربما تطاوين، قفصة، توزر، سليانة، بنزرت.
1: البعض منهم ربما لي أول مرة
2: أكيد، خاطر هم يوقع التوزيع كل سنة، معناها اللي مشاو سنة الولاية اللي مشات مثلا البنزرت عام الجاي تمشي الحمامات.
1: واضح بالترتيب، معناتها تقريبا هذوما شباب منظمات وجمعيات ولا فقط مراكز دور الشباب اللي تنتم؟
2: لا صحيح،
1: مش مفتوحة على المنظمات.
2: الجانب الأولاني هو الاحتضان الأنشطة اللي تنظمها
1: الوزارة الشباب،
2: لكن اون باراليل بالنسبه للوزاره تاخذ بعين الاعتبار بعض المتع، معناها تمتع بعض مكونات المجتمع المدني.
1: نعم.
2: لكن بمك تعرف
1: حسب
2: الامكانيات المتوفره
1: الموجود، معناتها حسب الشغل هي مفتوحه للمنظمات، للجمعيات، مجتمع مدني.
2: اكيد
1: معناتها
2: اكيد. لكن الحجز كل بالنسبه لشهر جويليا اوتي تم عن طريق وزارة الإشراف.
1: نعم، يولي طلب برشا عاد في جويليا أوت، ونعرف الطلب والكثافة نتاعو، واضح جدا. اللي حاب يجي الحمامات بعيدا عن المركز الشبابي أو المركب الشبابي هذايا، وين شنو أكثر البحورة ربما اللي يرتدوها أكثر سي سمير؟
2: والله هو بغض النظر على البحورة الموجودة، يا خاطر بالنسبة للحمامات كلها ولاية نابلس كلها بحر، يعني فهمت. أما وقت مش جي الحمامات، عندك برج الحمامات، عندك المدينة العربي، عندك ياسمي الحمامات، يمشي كارتاجلان، أكوالان، المنطقة السياحية بالمراز قادرة فيها شاطئ ممتاز. كيف كيف حتى مدينة نابل ما تبعدش علينا برشا، معناها ثم سوق الحرف والإبداعات التقليدية الموجودة غادي، معناها بصدق مدينة، معناها ولاية برشا جميلة جدا.
1: ربي يونسكم بالسياح الفترة هذه، أكيد بالوافدين عليها مختلف الولايات، زادة مهم أنه يستمتع ببلاده قبل زادة ما يخرج ربما حتى البرا، يهم يعرفها. اللي ما يعرفش الحمامات يمشي الحمامات، فيها برشا ما تشوف، سواء كان في مجال المعالم الأثرية والمناطق ربما التاريخية، وإلا في البحر والاستجمام بالسواحل المزيانة متاع الحمامات. هذه حبيناها زيارة سريعة للحمامات من خلال المركب الشبابي بالحمامات. وذولي ما فماش كان هالمركب هذا، فما مراكز استياف أخرى.
2: برشا مراكز بنزع عنا عنا دار الشباب، مركب شبابي بنابل، مركب الشبابي بقربة، مركز الرجاء، مركب الشبابي بمنزل ثمين،
1: منزل ثمين،
2: مركب الشبابي بقليبيا،
1: كلها فيها للصيف،
2: كلها مراكز إقامة.
1: نعم فيها مراكز إقامة كما مراكز الصيف، مهم جدا. نعم. إن شاء الله مبروك لشبابنا الكل، نقول لهم فما برشا مجالات تجمو تتمتعوا وتجمو تخرجوا وتشوفوا، وفما برشا فضاءات تحتضنكم تهم الشباب وتعتني بالشباب. حنا نشكرك سي سمير لزاز مدير المركب الشبابي بالحمامات، زورتنا معاك الحمامات اليوم هكا حفلة بالناس ما شاء الله من الصباح على البحر، صحة ليهم اللي اختاروا اليوم وجودهم الحمامات هكا ولا.
2: مرحبا.
1: شكرا جزيلا، يومك طيب. شكرا. إلى اللقاء.
2: شكرا. إلى اللقاء.
1: نهارك طيب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تتويج بلدية العين بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. 13 من جويليا موعد انطلاق الفحص الطبي للناجحين في البكالوريا بصفاقس. رئيس الجمهورية يشدد على أن تونس أثبتت سداد اختياراتها الوطنية. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. في العالم، تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها لتحذيرات. حلف شمال الأطلسي يكشف اليوم خلال قمته في تركيا عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. ومن أخبار المونديال، المنتخب المصري في مهمة تاريخية اليوم أمام نظيره الأرجنتيني. وفي التفاصيل معكم فاطمة زلوزي.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. يطوي الموسم الدراسي الحالي صفحاته مع الإعلان نهاية الأسبوع الجاري عن نتائج دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا، وبعد أن أعلن أمس عن نتائج منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام عن طريق الإرساليات القصيرة، وبلغت فيها نسبة النجاح 35.66%.
2: التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل ببرالي بن خليفة التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد تألق في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام بحصوله على المرتبة الأولى وطنيا، مناصفة مع التلميذة سلمة بنت عبد الوهاب فايدية من المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان بمعدل 19.20.
1: يسري بن قيس السويسي أكد في تصريح للأخبار أن هذه النتيجة هي حصاد عمل متواصل ومنظم، وعبر عن رغبته في أن يصبح طبيبا كوالده أو صيدلاني كوالدته.
3: الحمد لله، صراحة أنا ما كنتش منتظرة، كنت منتظر مثلا الأول على الجهة حتى على المعتمدية، ما فاجأتنا مفاجأة إيجابية. هي الامتحانات ما حضرت لهاش كامل من العام هذا، ما لا تحضرت لها من السنة الأولى، وديما أجور وعمل متواصل وجهد كبير. ما ركزتش على مادة معينة، أعطيت المواد الكل نفس الأهمية، معناتها كان ربي نجح نحب نكون معناتها كما بابا وامي معناتها صيدلاني ولا طبيب، ونحب نهدي التتويج هذا لعائلتي والمعلمية والإطار التربوي في مدرسة حي المستقبل بير علي بن خليفة اللي هما عاونوني طوال السنة. نحب نشكر كل معلم من بديتنا أخرى واللي كان الفضل لهم بعد ربي.
4: مرحبا بكم، مرحبا بذات شخص. الحمد لله، أنا دكتور سويسي قيس قاسم في بير علي بخليفة، والد يسري سويسي الأول على المستوى الوطني ب 19.20. الحمد لله كانت فرحة عارمة، فرحة باهية، مرتبة أولى وطنيا تكون حاجة تجيب الفخر بير علي بخليفة، فخر المدرسة العمومية، فخر للمدرسين اللي درسوا ولدي من سنة أولى. بالنسبة للمراجعة، المراجعة نتيجة المناظرة راهي ما تكونش نتيجة متاع سنة واحدة، الحمد لله كان ولدي مواظب ومتميز من السنوات الأولى من الدراسة، كنا نحيطوا به موفرين له كل شيء، ما كانش نضغطوا عليه، الحق نتاع ربي، كان هو عنده رغبة شخصية في التميز. الحمس الحمد لله يعطيه الصحة، ومرة أخرى فخر المدرسة العمومية والمنطقة بير علي بخليفة.
2: وفيما يهم الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا، سيجرى الفحص الطبي المجاني للناجحين ابتداء من يوم 13 من جويليا الجاري اللي يتواصل إلى غاية 31 من أوت القادم بأقرب مركز صحة أساسية مستوصف لمقر سكن الناجح، مع الاستظهار بملفه الصحي المدرسي الذي تسلمه من معهده الأصلي حسب مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
1: بالعودة إلى التتويجات، فازت بلدية العين بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية لسنة 2025 بعد نجاح مقاربتها المعتمدة على تحسين جودة المحيط وتطوير الخدمات البلدية وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري.
2: الكاتب العام لبلدية العين مراد الذكري أكد أن هذا التتويج جاء نتيجة لعمل جماعي، واعتبره مسؤولية لتقديم الأفضل.
5: هو الحقيقة معناها التتويج اليوم لبلدية العين على مستوى وطني كانت الجائزة الأولى لسيادة رئيس الجمهورية لأسندها بعنوان 2025 لأنظف بلدية في تونس. وهذه الحقيقة تتويج هذه اليوم هو تتويج لعملة وإطارات بلدية العين اللي عملوا جاهدين مدة كبيرة في عمل دؤوب اللي خلى معناها البلدية على مستوى النظافة تكون متميزة وهذا بشهادة الجميع. بطبيعة الحال من الذي كان مشترك بالتنسيق الكامل مع السيد والدي شخص كيف السلطة المحلية اللي ساندونا وعاونونا في العمل هذه اللي هو كان معناها تقريبا مجهود متواصل وغير منقطع لأكبر معناها النتيجة هذه. إن شاء الله هذه بداية لبلدية العين وإن شاء الله عندنا برنامج كامل إن شاء الله من هنا 2030 جائزة هو فرحة لأعوان وعملت بلدية العين. كان إن شاء الله حافز باش يكون المستقبل نحافظوا على المكسب هذه وبطبيعة الحال نزيدوا نحسنوا. هي جائزة ولاية شفاقس دونك جائزة الجهة وبالتالي هذا حافز لجميع بلديات ولاية صفاقس أنه ينزو على منوال بلدية العين الهدف أنه تكون ولاية صفاقس نظيفة.
1: في علاقة أيضا بالنظافة نفذت مصالح بلدية صفاقس حملة بشاطئ الكازينو شملت بالخصوص رفع كمية من الطحالب البحرية وتنظيف رمال الشاطئ وكنس وتهيئة فسحة الشاطئ وإزالة مختلف الفضلات والأتربة المتراكمة لضمان نظافة الفضاء وراحة العائلات والزوار.
2: بلدية صفاقس دعت كافة المواطنين والزوار إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة هذا الفضاء المشترك من خلال وضع الفضلات في أماكنها المخصصة حتى يبقى شاطئ الكازينو متنفسا حضاريا نظيفا.
1: إلى مقر ولاية صفاقس حيث كانت الاستعدادات للمهرجانات الصيفية بمختلف المعتمديات محور جلسة عمل تم خلالها عرض مختلف البرامج ومدى جاهزية الفضاءات المختصة للعروض إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية والصحية بما يضمن حسن سير المهرجانات في أفضل الظروف.
2: ولصفاقس أكد على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين ودعا إلى توفير كل مقومات النجاح للموسم الثقافي الصيفي وتأمين التظاهرات والمحافظة على سلامة المواطنين ومواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بما يضمن تنظيم مهرجانات صيفية ناجحة تعكس المكانة الثقافية والحضارية للجهة.
1: نبقى مع أجواء فصل الصيف حيث يختلف قضاؤه من عائلة إلى أخرى وفقا للإمكانيات المادية وتفضل الأغلبية التوجه نحو الشواطئ أو كراء المنازل أو الاقتصار على سهرات في منتزهات أو فضاءات عمومية بعد أن شهدت أسعار النزل صعودا هائلا. روبرتاج زهور الحبيب.
6: غالية غالية على الأخر
7: غالية برشا ما تلقاش أوتيل اللي تمشي أنت والفامي أنت وزوز صغار وراجلك تتكلف بحر في نهار تعدي عشوية ولا صبحية وترجع روحك وبرع تسهيلات ما عادش في الوطن حاوشي كده
6: بالطبيعة غادي الدنيا وليت نار تشهد ربي معنا
7: طبيعة نشوف الدنيا غليت برشا وحتى ما مشكلة مش حتى مشكلة في الثمن كهو مش في السيرفيز هذا يعني توا بقولهم معناتها سيد خنا في جويليا سيد الأسوية مش تولي في الدوبل وفي التريبل والسيرفيس مش يزيد يطيح أبا إنه الأغلام تاع الأسوام تاع النزل وكل شيء هي الكل بحد ذاتها معناتها أنت أصلاً كي مش تحط برشا فلوس في أوتيل ومش تزيد تصوف غاديك كي تحب تخرج تحوس ومش تزيد تنومبر تاع العائلة قديش ما عادش تاخذ بيت في ويكاند لا لا يلزمك تقوى نويتي إنك تلقى بلاصة نظيفة وباش تلقى بلاصة باهية ما يتقربش توا مش يقعدوا توا الأسوام طالعين حتى شطر سبتمبر مش حتى فان أوتا شطر سبتمبر البحر ما يتقربش والود لا ما يتقربوش
6: باش يز مرتو صغير وتحبلو برشا فلوس تحبلو قرض على الأقل لازم زوز قروض باش يخرج بيهم يحوس شبيك لك تحكي على ثلاثة أيام تحب لك على الأقل زوز ثلاثة ملايين في أوتيل
8: بالنسبة لتو كي تحكي تعمل كومباريسون مع الديار والسيتياسيون اللي بحر فيها تولي الأوتيل خير من الأوتيل خير الديار غالين وماكش مش متعب بالبحر باش تقعد تشد الدار كيقول لي فما بروموسيونات.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى قصر قرطاج الآن حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء أمس محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وشدد على أن تونس أثبتت سداد اختياراتها الوطنية بتحقيقها جملة من المؤشرات الإيجابية بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها والتحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة فضلا عن سداد الديون في أجلها. وشدد رئيس الجمهورية على أن أهمية أثر هذه النتائج على يجب أن تكون على مفعول على حياة المواطن.
2: رئيس الجمهورية تسلم خلال هذا اللقاء تقرير سنوي للبنك المركزي للسنة الماضية واطلع على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

0: إلى أخبار العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن حارقا اندلع في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة.
0: من المقرر أن يصل اليوم قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة لإجراء محادثات تستمر يومين وتركز على تعزيز الأنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية، إلى جانب إمرار صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على العاصمة كييف، وطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي باتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده.
0: من المقرر أن تصدر اليوم محكمة في باريس حكمها بشأن الطعن المقدم من السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان ضد اتهامها باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي قد يحدد ما إذا كانت ستترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل.
1: وأخيرا حذرت الحكومة البرازيلية من أن ثمة خطرا متزايدا من لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوة العسكرية داخل البرازيل، في أعقاب تصنيف واشنطن جماعتين إجراميتين في البرازيل كمنظمتين إرهابيتين.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تتويج بلدية العين بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. 13 من جويلية موعد انطلاق الفحص الطبي للناجحين في البكالوريا بصفاقس. رئيس الجمهورية يشدد على أن تونس أثبتت سداد اختياراتها الوطنية. تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات. حلف شمال الأطلسي يكشف اليوم خلال قمته في تركيا عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات فاطمة الزلوزي وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة، والأكيد أن الخبر أن المنتخب المصري في مهمة تاريخية اليوم أمام نظيره الأرجنتيني ستكون النقطة الأبرز في لقاء أنس. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الإسباني يتأهل إلى الدور ربع نهائي لكأس العالم بعد فوزه البارح على نظيره البرتغالي بنتيجة هدف مقابل صفر في المباراة اللي تلعبت في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وترشح المنتخب الإسباني جاء بفضل اللاعب ميكيل ميرينو اللي سجل هدف المباراة في الوقت القاتل في الدقيقة 90+1 ليقود إسبانيا لفرصة المنافسة على اللقب. وعلى إثر هزيمة منتخب البرتغال، مارتينيز يرحل عن تدريب منتخب البرتغال وذلك بعد الخروج إذن من المونديال. وقال روبرتو مارتينيز أنه بيش يتخلى على منصبه لأنه ما يشوف حتى جدوى من الاستمرار بعد الفشل في تحقيق التتويج باللقب. سيواجه إذن منتخب إسبانيا في الدور الربع نهائي منتخب بلجيكا اللي كان تأهل بدور فجر اليوم إلى الدور الربع نهائي لبطولة كأس العالم بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0. في برنامج اليوم، المنتخب المصري يلعب مواجهة حاسمة أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 5 PM بتوقيت تونس. ونذكر أن منتخب مصر يسجل حضوره الأول في هذا الدور بعد ما حقق أول تأهل ليه للأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركته في المونديال، بينما يمتلك منتخب الأرجنتين خبرة واسعة في الأدوار الإقصائية بعد بلوغه للدور ثمن النهائي في جميع نسخ كأس العالم منذ سنة 2002. آخر لقاء جمع زوز منتخبات مصر والأرجنتين يرجع العام 2008 وقت اللي تقابلوا في مباراة ودية ووفيت بفوز منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل صفر. اليوم أيضا ولحساب آخر مواجهة في الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 9 PM سويسرا يواجه كولومبيا. ملامح برنامج الدور الربعني إذن بدأت تتضح شيئا فشيئا. نهار الخميس 9 جويلية 9 PM فرنسا تلعب مع المغرب، نهار الجمعة 10 جويلية 8 PM إسبانيا يواجه بلجيكا، السبت 11 جويلية 10 PM النرويج تلعب مع إنجلترا. في انتظار بتبيع بقية مواجهات الدور ثمن النهائي اللي باش تحدد مصير ما تبقى من الدور الربعني للمونديال. وبعيدا عن أخبار المونديال، والي جهة صفاقس محمد الحجري من المنتظر أن يجتمع اليوم الصباح بالهيئة المديرة الجديدة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، حيث سيتم تقديم أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين لوالي الجهة وكذلك تقديم برنامج عمل النادي الرياضي الصفاقسي استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب التطرق لموضوع ملعب الطيب المهيري بصفاقس واللي باش يحتضن تدريبات ومقابلات كل من أكابر النادي الرياضي الصفاقسي والتقدم الرياضي بساقيه الدائره. نادي ألانيا سبور التركي أعلن رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدولي عمر بن علي لمدة 4 مواسم قادم من النادي الرياضي الصفاقسي في صفقة انتقال نهائي. نذكر عمر بن علي لعب مع سي اس اس 62 مقابلة وسجل خلالها 18 هدف. النجم الرياضي الساحلي أعلن يوم أمس عن تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الجمعية بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال. وجاء في بلاغ فريق النجم أنه هذا القرار يأتي لتفادي الشغور في ظل تمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها في عدم مواصلة تسيير شؤون الجمعية وعلى أثر تعذر إجراء انتخابات هيئة جديدة، رغم الدعوة إلى ذلك في 2 مناسبات، الأولى كانت في 30 ماي والثانية في 19 جوان 2026. الهيئة التسييرية اللي تم تعيينها تتكون من كريم العكروت كرئيس، محمد الأديب كنائب رئيس، محمد صالح طريطر، جلول بن سوسية، مروان تفيفحة كأعضاء. ووفق نص البلاغ فإنه هذه الهيئة ستتولى التسيير والإشراف على الجمعية بكل مكوناتها وفروحها وذلك بصلاحيات كاملة لهيئة مديرة منتخبة.
أعلن الترجي الرياضي التونسي البارح عن التركيبة الكاملة للجهاز الفني اللي باش يشرف على فريق أكاب كرة القدم مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، وذلك على النحو التالي: المدرب الأول ريغي كامب، المساعد الأول دينو فيوريل، المساعد الثاني أمين النفاتي، المعد البدني الأول سليم لبرق، المعد البدني الثاني حسين القصوري، مدرب الحراس مبروك العكريمي. وكان الترجي الرياضي أعلن في وقت سابق عن عودة التحضيرات للموسم الجديد واللي باش تكون نهار الأحد 12 جويلية، حيث ستنطلق التحضيرات في الحديقة ب قبل الدخول في تربص تحضيري أول في مدينة عين دراهم، ينطلق يوم 16 جويلية ويدوم 10 أيام على أن يجري الفريق أثر ذلك تربص تحضيري ثاني، سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق. في النادي الرياضي بحملان، فعل منجي بحر تراجع رسميا عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وكان بحر قدم استقالته قبل نهاية الموسم الماضي اللي انتهى بصعود الفريق للرابطة الأولى. نشير إلى أنه نادي حملان يسعى في الفترة القادمة لخلاص ديونه من أجل استخراج رخصة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نختم كرة اليد، حيث أعلن النادي الإفريقي عن تعاقده مع حارس مرمى كرة اليد يوسف زيال لمدة زوز مواسم إلى غاية موفى جوان 2028 قادم من النجم الرياضي الساحلي، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للفريق. وكان النادي الإفريقي ناشط بشكل ملحوظ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، نجح في ضم مجموعة من اللاعبين بعقود لمدة موسمين وصل عددهم التسعة إلى حد الآن هذا، وسيتولى تدريب النادي الإفريقي خلال الموسم القادم المدرب الألماني البوسني دراغان ماركوفيتش اللي تم التعاقد معه لموسم واحد. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات حمدي لحول في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج الرقمي والمرئي، أنصر بيعي كانت معكم في الأعداد والتقديم، عايشة بيار ترجع بعد شوية وتكمل معكم مشوار أحلى صباح حتى للتسعة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كيخ.

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: إذاعة سباقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
3: أهلا وسهلا،
4: نهاركم زين.
2: إذاعة سباقس
5: في الخدمة،
2: إذاعتكم
5: تونسكم غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
2: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
5: استناونا كل نهار من 9 للـ10 متاع الصباح.
6: ألفي تحية للناس الحقيقية
7: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
2: مد وجسر،
7: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.
8: ما هي الجزر التونسية التي تختزن آثاراً تاريخية وإلى أي الحلقات الزمنية تعود؟ نفتح السجل التاريخي على جزيرة زمبرا التي تحوي آثاراً قرطاجية تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد وأخرى رومانية، وهو ما يعني بالضرورة أن زمبرا التي تقع غير بعيد عن مدينة الصقور الهوارية كانت من الجزر التونسية التي سكنها الإنسان في القديم أو العامرة بالإنسان، شأن جزر جربة وقرقنة وجالطة. وترجح بعض القراءات التاريخية أن زمبرا كانت محطة هامة في عملية جلب الحجارة من مدينة الهوارية لبناء قرطاج، خاصة وقد حامت حولها أساطير كثيرة، منها أن زمبرا كانت ملجأ أميرة قرطاجية ذات جمال فتان من سجن ملك ظالم أراد الزواج بها وهجر حبيبها رغما عنها. لا تحوي زمبرا على أثار إسلامية أو عثمانية خلافا لأرخبيلي جربة وقرقنة، ولا حتى أوروبية على غرار جزيرة جالطة التي استوطنها الإيطاليون والفرنسيون زمن حقبة الاحتلال الفرنسي. وحدها دولة الاستقلال بعد القرطاجيين اهتمت بزمبرا وأرادت الاستثمار فيها في الستينات من القرن العشرين، إلا أن هذه المبادرة انقطعت ولم تتواصل.
2: مد وجسر.
7: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

0: الأسرة ديمة. السلم والميزان
1: مع إيمان.
2: نرجو لكم في منوهتكم أحلى صباح 6 دقائق بعد 8. بعد هذه الوقفة طبعا مع الأخبار رجعنا باش نواصلوا رحلتنا مع الفضاء الصباحي الإذاعي المباشر والمنوع طبعا مع استضافات متنوعة في الحقيقة ومع أيضا محطات باش نكون لكم في متابعة لأبرز العناوين. بعد شوية بعد الإيقاعات وبعد الأنغام باش نحكيوا على موضوع صحي وحملة كاملة أكيد نترقولها اليوم مع المدير الجوي للصحة تكون في حدود 8:30. أيضا عندنا الكازينو باش تظن انطلاقة من العشية اللي يحب الرياضة ويحب كرة الطائرة، فما بطوط الكازينو في الكرة الطائرة نحكيو فيها بعد شوية في التفاصيل. لكن قبل هذا الكل موعدكم مع إيمان يكون في التوقيت هذا 8:00 في السلم والميزان مع إيمان. صباح الخير، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح المحبة والأمل والعمل الدائم إن شاء الله عايشة لكل السادة المستمعين، لكل العاملين في ذات سفاقس وكل من يسلم زاد صوتها يعطيك الصحة
2: اللي يسمعوا فينا بتبعها في التوقيت هذا. اليوم باش نحكيو على حاجة نجم نقول احنا فيها في الصيف، خاصة في الصيف ساعات يقول لك على طول العمامة في الصيف بالكدا تخمم ولا ما تخممش، تخطط ولا ما تخططش، الصيفك هو التخطيط في حد ذاته في حياتنا.
3: يعطيك الصحة عايشة. إذا نحكينا على واش نحكيو على التخطيط كمهارة ينجم يتمكن منها الإنسان وينجم يولي يبدع فيها وينجم توصلوا إلى بعض الحدود. دونك كي نقولوا تخطيط بطبيعة الويش باش نحكيو على التخطيط، لأنه كل واحد فينا في مسار الحياة متاعه ينجم يكون يوصل للأهداف متاعه ولا ما يوصلش. إذا وفي بعض الأحيان يبدأ يلقي في اللوم على الظروف، يلقي في اللوم على الغير، ولكن هنا نيما نرجع وإحنا راه نقولوا أنت باش تصنع المستقبل قبل الأجمل. دونك هنا المهارة هذه هي مهارة التخطيط، وكي نقولوا التخطيط يعني هي عبارة عن رسم الطريق اللي باش يوصلك للأهداف متاعك، هي رسم خريطة الطريق. والرسم هذه بطبيعة ثم مراحل قبله تسبقه ثم مراحل بعده، لكن اليوم باش نركزوا على التخطيط كمهارة هذه بطبيعة. شكون يهمه التخطيط؟ أكيد يهم الناس الكل، لأنه التلميذ اللي يحب ينجح الهدف متاعه النجاح يحتاج إلى تخطيط. المؤسسة كيف تحتاج تخطيط، العائلة باش تنجح كيف
2: نسكل من غير
3: اليوم اللي نسمعوا صحيح اللي يسمعوا فينا الكل يهمهم باش نفهموا التخطيط هذايا. دونك عملية التخطيط هي اللي باش ترسم لنا هذه الأهداف اللي باش توصلنا الطريق اللي باش وصلنا الأهداف. أكيد يا عايشة يحتاج منا زوز أسئلة كما ديما نحكيوا عليه مسحيح قبل، ولكن في كل مرة نلقاهم مهمين إلى درجة أنه كل مرة ساعات نعودوهم. هو أول حاجة أنت وين، ثاني حاجة وين تحب توصل. دونك اختيار الطريق هذاك اللي باش يوصلك هو اللي باش يجرك الى مجموعه اجراءات، مجموعه برامج، مشاريع، مراحل باش نمر بها. هي عمليه فكريه وعمليه منهجيه توصلنا الى رسم الطريق هذاك والتقدم شيئا فشيئا نحو الاهداف نتاعنا. التخطيط ثم برشا انواع، يعني باش يبحث اللي يبحث على التخطيط باش يلقى برشا انواع، لكن احنا ماذا بينا يكون التخطيط نتاعنا هو تخطيط علمي، تخطيط استراتيجي. اش معناها؟ يعني انت باش تتدرب بقواعد علميه، التشخيص لازم يكون موضوعي، لازمك تكون واقعي انت وين بالضبط، ما تبداش تحب روحك
2: تحلم ياسر
3: صحيح تحلم
2: قولها ديريكتومون، ما تبداش تحلم ياسر، شوف انت وين ومش تسقيك معناتها.
3: وهنا هذا اللي خلينا
2: واش عندك الأرضية اللي انت عليها
3: يعطيك الصحة باش ندخلوها اليوم في عالم السلم والميزان باش نفهموا اللي راهو العباد أنواع. إذا ثم اللي ما يخططش بالكل ويقول لك أنا راني سيبة على ربي أو كتمشي وراء. دونك هنا نقول له أنت كل يوم حسب السلم راك باش تصنع نسخة أخرى أفضل. دونك ماذا بيك تبدأ تفكر اللي راهو ثم تخطيط وربي سبحانه قال خذ بالأسباب لأنه إذا كانك أنت باش تعمل الإجراءات المناسبة باش توصل. ثم اللي يخطط ويقول لك أنا نخطط وما ننجحش. دونك هنا نقول له راهو زاد ثم علوم، ثم نقاط مهمة يلزم الإنسان يعرفها في التخطيط نتاعه باش ينجم يوصل للنتائج المطلوبة. ثم اللي يخطط يقول لك انا حد نهار حد فتره قصيره،
2: اذا مش على المدى بعيد.
3: احنا في السلم واحنا كما قلنا في السلم ديما نتطوروا ديما نطلعوا المستوى نتاعنا. دونك هنا باش تولي تخمم على مستوى متوسط ولا مستوى ابعد.
2: حسب معرفتك بالمجتمع التونسي الناس تخطط ولا لا؟
3: المجتمع العلبية. التونسي والله موجود موجود موجود التخطيط، لكن تتعبوا المفاجآت. دونك هنا في الاستباقية ولا في دراسة الميدان بالصحيح ولا في التشخيص السليم اللي المفروض نقوموا به عندنا شوية نقص. إذا النقص هذاك خلينا بعد نتفاجئوا بالحاجات اللي جينا وبعد نسلموا في الأخر نسلموا نقول يلا خليها على ربي وبرع. دونك هنا كما قلنا ثم مجموعة مراحل ثم مجموعة إجراءات اللي هو الإنسان يبحث فيها ويتعلم
2: وبالنسبة للتونسي معناتها احنا نحكيه في توا على عليدة نحكي وإحنا عادتنا وربما حتى

0: في جوان وثم اللي خمم في الصيف في جانفي. دونك هوني ثم فرق أكيد في النتائج. وهيك علاش قلنا احنا قد ما نحاولوا نخدموا بالسلم ونخدموا بالميزان. وهنا باش ندخلوا الميزان كيفاش، لأنه ثم الناس تخطط لكن للأسف ثم عباد تفرع سلا التخطيط متاعها تدخل على الخط
1: ولا تدخل على الخط
0: تخلق لك برنامج آخر، تلقاه هو في ساعة يسلم في البرنامج الأول ويدخل في برنامج آخر. دونك هنا كما قلت أنت الشخصية والمقومات الشخصية هذه في الأخر وقت اللي هو يكون عنده توجه الخاص ويكون يعرف روحه وين يحب يوصل، راهو التخطيط متاعه باش يكون يوصل. وحتى كان اختار انه هو يبدل المخطط متاعه راهو يكون وفق توجه كامل، يعني
1: احنا محضر بلان آخر يعني ديما موجود عنده حاضر في مخه
0: او البيت. التوجهات اللي قلنا يلزم الانسان يرسمها لحياته باش يكون ديما متوازن وفرحان ويعيش هيك السعاده انه هو قاعد يقدم سيناره وباش يروح ويبدا ويبطل يبدا ويقص. هنا هذيك الحاجات اللي نحاولوا صحيح ديما نرتقي فيها في السلم وبحول الله قد ما احنا باش نتبعوا مع بعضنا الزوز إليات هذوما تو بشوي بشوي كل مرة نفهموهم قد ما نلقاو روحنا راهو نولي ونعيشوا حياة أفضل ونعيشوا هذيك اللي نلوجوا عليها ديما جودة الحياة، أنك أنت تخطط وتوصل، أنك أنت تخدم وتنجح، أنك أنت تبذل مجهود وتلقى نتيجة. دونك هذه هي الغاية اللي احنا إن شاء الله نحبوا نوصلوا لها مع بعضنا، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ويوم سعيد للناس الكل.
1: تمشي صحيح توصل للنتيجة صحيحة.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: شكرا لك إيمان أستاذة إيمان التطوير الاستراتيجي، كنت معنا في السلم والميزان مع إيمان. وصلنا للثمانية وتلتاش دقيقة، بعد شوية نحكي كرة من جديد مع الكرة الطائرة، بعد ما حكينا الأخبار الرياضية مع أنس باش نحكي أخبار كرة الطائرة بعد شوية مع البطولة هذية وإلا مع الدورة هذية دورة الكازينو لكرة الشاطئية، بعد ما نسمعوا النغمة هذية غالية وراجعين.

0: لكم غالين علينا. كانت هذه كوثر البردي وعادل يونس فيها غالية. وصلنا لثمانية وثمانتاش دقيقة. مرحبا بكم من جديد منوعدكم أحلى صباح وإحنا متواصلين معكم حتى للتسعة وقيت الآن. قبل ما نمشي لضيفي سي محمد شليف على الخط الهاتفي، زوز ملاحظات وصلتني على الفويت في الماء. هذه طبعا لجماعة السناد لأهل الاختصاص، لأنه الفويت كما قلنا مكسب الماء. نحاولوا الماء والضوء والطاقة بصفة عامة نحاولوا نستحفظوا أكثر ما يمكن. هذه في مركز عمار كيلومتر 8 مركز مدخل زنقة بوغشة عدد 3 في طريق تنيور، معناتها مركز عمار كيلومتر 8 عندها مدة زادة الفويت هذه. ويقولوا لي بربي وصلنا صوتنا سي سليمي، حبيب سليمي وصلنا الصوت إن شاء الله، وإن شاء الله يسمعونا جماعة السناد الشركة الوطنية استغلال توزيع المياه. كيف كيف مركز قدور طريق تونس كيلومتر 3 الفويت في المدخل زادة متاع مركز قدور، يقول لي عندها مدة وإحنا نتكلموا عليها إن شاء الله يسمعونا. إن شاء الله وصلنا صوتكم ويمشيوا على عين المكان بالطبيعة المعنيين بالأمر لإصلاح العطب هذية والفويت هذية متاع الماء، وإن شاء الله القادم أفضل لكل القطاعات. بس نمشي بكم الآن لضيف الصباح من ضيوف الصباح في إطار متابعة للتظاهرات وللفعاليات الموجودة في صفاقس وخارجها. عنا دورة للكازينو تنطلق اليوم لعشاق الكرة الطائرة، هي في الحقيقة في إطار مهرجان شبابي وفي إطار أيضا احتفال باليوم العالمي للكرة. حدثنا عليها رئيس مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية الجوية للشباب والرياضة في صفاقس محمد شليف. صباح النور.
1: صباح النور.
0: مرحبا بك. إذا في ثلاثة دقائق تقريبا شنو تنجم تقولنا على الدورة هذية، تنظيم الدورة هذية، شكون معني بها وشكون مشي يشارك فيها؟
1: في إطار مهرجان الشباب والاحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة، طلب المندوبية الجوية للشباب والرياضة ومسألة مصلحة تطوير الرياضة بالشراكة مع الوحدة الأولى تنشيط الأحياء الدورة الثانية لكرة الطائرة الشاطئية بشاطئ الكازينو. الدورة هذية هي عبارة عن يوم مفتوح لعشاق وأحباء كرة الطائرة. الدورة هذه باش تتكون من 5 دورات ممثلة في دورات للذكور أقل من 17 سنة وإناث أقل من 17 سنة، قدماء لاعبين وقدماء لعبات ومحترفين. عدد المشاركين باش يوصل ل 70 لاعب موزعين بين 41 ذكور 29 إناث مع وجود 22 فريق. وأنت تعرف أخت عائشة اللي الإقبال كبير برشا، البارح كانوا عندنا 20 باش نبيعوا طلبات، كملنا تزودنا 2 البارح على الأقل خلي العباد كما نقولوا احنا الزفرة.
0: قديش من فريق؟ قديش فريق؟
1: 22 فريق البارح حتى العاشرة ليلا.
0: كلهم من صفاقس ولا مش من صفاقس؟ يجيوكم من مختلف ولايات؟
1: لا الكل من صفاقس.
0: ما شاء الله ما شاء الله في كرة الطائرة.
1: أنت تعرف الدورة الفارطة اللي صارت سنة الفارطة. نعم. كبير. حاولنا معنا كما تعرف أنت بالتنسيق مع جميع الأطراف المشاركين معنا باش نحاولوا نواصلوا على المنوال ونعاودوا ننشطوا صوت الكازينو اللي تعرف أن أنت يمثل معنا كما نقولوا احنا واحد كبير بالنسبه للشخصيه الكل.
0: نعم.
1: الكازينو يعود الى الحله نتاعو من جديد وخاصه الحله الرياضيه، ومش تتواصل الدورات فيه. دوره كما نقولوا احنا كره الطائره اليوم ان شاء الله تفتتح على الساعه 4، مش تشمل العديد من الفقرات التنشيطيه والترفيهيه للاعبين فقط، بس
0: اللي باش يحضروا معاكم الكل واللي باش يجيو
1: حتى من الشاطئ اليوم باش يكون معنا كما نقولوا احنا في تنشيط مستمر من الساعه 4 حتى نهايه الدوره.
0: مهم جدا.
1: التكريم مش نخليه تكريم مباشر، الإنسان قدم الكثير والكثير
0: في كرة الطائرة
1: الشاطئية. نعم. مش يقع
0: يقع تكريم
1: يقع تكريم، ولكن هو بوز معناها احنا ما نحبوش.
0: سيدي ربي يوفقكم وربي يوفقكم. اكيد تولى عشية في المتابعة نعرفوا هالاسم هذية. نحب ان نحييكم انتم كمنظمين، فقط مشيتوا عملتوا طلع الكازينو تهيئ تهيئة كاملة معناتها للاحتضان البطولة هذه. هيئتوا انتم.
1: شوف نحب نشكر اللجنة المتطوعين اللي معايا بقيادة سي محمد عبيد وسي زهر سي أحمد سي وسام الخراط سي العذار معناها سي سمير بن سالم، معناها برشا عبيد متطوعين جودي بها متطوعين على خاطر مكتار العمل التطوعي هو اللي يخلينا نمشيو القدام.
0: نعم.
1: البارح حتى ال 11:30 نص الغرباء شكر خاص إلى السيد معتمد صفاقس المدينة اللي البارح اللي عملوا معنا معناها بصراحة شيء كبير، معناها الراجل الساعة 12 بالليل معنا اللي خلى الشاردة لوردة، وإن شاء الله اليوم نكونوا معناها في أبا الحلل ونقدموا دورة تليق بصفاقس بجيت سواقس ونرجعوا الإشاعة عن كرة الطائرة.
0: يعطيك الصحة.
1: خاصة الشاطئية.
0: شكرا سي محمد شليف. مهم جدا أن نحطوا صورة مزيانة. ما ديما نبحثوا على المدخل. مدخل الكازينو. نحبوا المنطقة كلها تتهيئ تهيئ كبير ويليق كما قلت بمدينة سفاقس لأنه متنفس في الحقيقة شاطئ الكازينو متنفس كبير للسفاقسية وللي يجي لسفاقس الكل بصفة عامة على الأقل على ضفاف البحر. إن شاء الله المدخل كل مرة يتحسن أكثر ويكون يليق أيضا بمدينة سفاقس. شكرا سي محمد شليف. مصلحة التطوير الرياضة بالمندوبية. وصلنا معك لثمانية وتسعة وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم بالتوفيق لكم في هذه الدورة أو في هذا المهرجان كما قلنا للشباب دورة الكازينو للكرة الشاطئية اللي تنطلق اليوم العشية.

بعد شوية باش نستقبل المدير الجهوي للصحة سي حاتم شريف، نحكيه على حملة كبيرة في الحقيقة في إطار التوقي من لدغات الحشرات خاصة الحشرات الصيفية ما بالذات على العقرب، عافينا وعافيكم الله. لكن قبلها أكيد فما برشا تظاهرات، هو الفترة هذه كلها اختتام سنة دراسية وحفل تتويج المتميزين وحفل تتويج أيضا للأوائل في المدارس المعاهد والمؤسسات الجامعية. وحبيت والبارحة لما حالة ما حضرتش أنا، ما كنت مستدعية، شكرا لهم على الدعوة ودعوتي لعتفقس في حد ذاتها للمعهد أو المعهد النموذجي، المدرسة الاعدادية النموذجية ساقية الزيت اللي هي النموذجية 2. حبيت نكون حاضرة ميسيرشا، ما إن شاء الله يكون معنا بعد شوية المدير المدرسة الاعدادية، وكيف كيف أيضا المتفوقة أو المتميزة الأولى في صفاقس اللي أكيد تستحق كل تحية وتقدير في شهادة النوفيام، تحصلت على أحسن معدل في صفاقس في شهادة النوفيام، تحاول طبعا المعهد النموذجي. وكيف كيف البارح عشنا على وقع أيضا تتويجات بالنسبة للنتائج السيزيام، مبروك لكل الناجحين، مبروك للي تفوقوا، مبروك أيضا اللي تحصلوا على مراكز بالأعدادية النموذجية، وخاصة الأوائل كما قلنا اللي تبعناهم البارح واللي كان معنا في لقاء حصري وحتى في الليل ممكن شفتوه على صفحتنا على الفيسبوك، نزلنا له فيديو اللي هو يسري سويسي من بير علي بن خليفة. تحية لكل أهالي بير علي بن خليفة وألف مبروك لهم على هذا التتويج اللي هم طبعا مندوبي الجوية صفاقس 1، ومبروك أيضا لصفاقس بتتويج هذية 19-20 المعدل، حاجة ولا أروع بالنسبة لهم في الحضور والتميز. برشا نجاحات، برشا تفوق، ما يزيدنا إلا فخر واعتزاز وما يزيدنا إلا تشبث بالدراسة، وذكرنا أنه قدش بالحق التونسي يستثمر في الدراسة ويستثمر أيضا في الصغار متاعه في المجال هذا، مجال الدراسة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من يستنى في النتائج، خاصة نحكي على المؤسسة الجامعية ونستنى يزد في نتائج البكالوريا المراقبة. إن شاء الله متفوقين وإن شاء الله بالنجاح لكل من يستنى في نتيجة في الفترة هذه. تحياتي لكم من الناس الكل. بعد شوية ضيف خلينا نقبله، نسمع النغمة هذه ونستقبل دكتور حاتم شريف.

0: اللي قاصد ربي للشاب هكا خلينا له المجال بطبيعة باش يتونس بالنغمة هذية. شابة جمال الشابي وكل أهالينا غادي وإن شاء الله في فرصة أخرى نقدم لكم. الشركة الوطنية أو الشركة الجوية للنقل سوري دراسة عملت أيضا رحلات معينة للشابة والشفار وكل من يقصد الشط أكيد فما رحلات خاصة وتوقيت خاص. ما المجال الآن ما يسمحش لأنه إلى جانبي الدكتور حاتم شريف المدير الجوي للصحة بصفاقس وبش حدثنا على الجديد اللي نهنيه به بطبيعة في صفاقس وفي المؤسسات الصحية في صفاقس. أكيد كل مرة تعزز بحاجة جديدة وكيف كيف عنا حملة بدأت الحملة هذه نحاولوا نتوعاو أكيد ويكون فما وقاية من برشا حاجات في الصيف. صباح الخير دكتور. مرحبا.
1: صباح الخير كل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك.
1: كل شيء عايشة اسمح لي أن نهني صفاقس إذاعة صفاقس بالتحديد بهذا استوديو الجميل جدا.
0: يعيشك الزيارة الأولى. مرحبا بك.
1: وإن شاء الله في أحسن كالعادة ما تقدموا خدمات خاصة في قطاع الصحة اللي كنت بشريك أول يقول أنا فعل بقطاع الصحة بالجهة الصحية بصفاقس
0: وهذا يسعدنا أكيد وشرف لنا. طبعا اليوم شكرا على التهنئة. نحب نشير أنه فما برشا جديد في القطاع المؤسسات الصحية.
1: صحيح
0: العمومية ذكر زيدا
1: الصحة العمومية. صحيح احنا كما شهد بداية استغلال المركز الصحي متعدد الاختصاصات الوسيط ب عقاب وبدا في الاستغلال نتاعو ان شاء الله سيد الوالي مشي شرفنا بحول الله بحضور يوم الجمعه
0: للتدشين الفعلي معناتها الرسمي
1: للقيام بزياره ميدانيه والوقوف على تقدم هذا خاصه ثم قسط ثاني ان شاء الله في الافاق ان نحبوا نعملوه في هذا في نفس المركز الى جانب كما شفت في البدايه انا صحيح حبتينا شويه ولكن الاشغال اوشكت على النهايه في تركيز كرسي اسنان جديد بمنطقة جهة البداونة تابع المجمع الصحة الأساسية بصفاقس
0: اللي ما عندهمش بالكل واضح هذا لأول مرة
1: وإن شاء الله في الآفاق قمنا بزيارة زيادة لمركز الصحة الأساسية بسيدي منصور وإن شاء الله نبدأ في أقرب الأوقات إلى إشغال لتهيئة كذلك وحدة طب الأسنان بهذا المركز. بطبيعة قمنا بزيارة غديكة وشفنا مزاد مشاغل المواطنين وخاصة كنا مرفوق بسيدة مديرة المجمع وهذا كل في حقيقة تقديم الخدمات وتوصيات سيد وزير الصحة خاصة بالنسبة للخط الأول.
0: مهم جدا بديرنا سيدي منصور هذه مراكز الصحة الأساسية مؤخرا يعني وقفتوا على ما هو موجود فيها بي
1: إلى جانب الحدث الهام والهام هام جدا بعد ما مكنتنا سلطة الأشراف مشكورة بالماموغرافي من أعلى طراز معناتها ذو قيمة فنية كبيرة ياسر وإلى جانب آلة الإيكوغرافي مناخ
0: تصوير
1: آلة التصوير بالصدى للثدي. وبعد تهيئة هذا المقر هذه الماموغرافي بكلفة هذوم الكل تفوت 2 مليارات واحد مش إن شاء الله يوم السبت هذا مش ينطلق كذلك استغلالها بنشكر هوني سلطة الأشراف ونشكر السيد وزير الصحة بتمكينها من هذه الآليات الكبيرة والآليات التي تدعم القطاع الصحة بصفاقس وكذلك الإدارة العامة للمستشفى الجامعي الهدي شاكم على اسم بطبيعة السي منظر العام.
0: مهم جدا الآلات هذه خطر برشا شكاوي جينا من حكاية التصوير في المستشفى بالحق قلك نخرج نتلازم نخرج نصور البرة في كل المجالات التصوير.
1: صحيح صفاقس قعدت سنوات عديدة بدون ماموغرافي ومتعف عايشة أن هذه آلة كبيرة مهمة جدا خاصة لسرطان الثدي ولتقصي سرطان الثدي. تنق عنا تو بحول الله 3 آلات متمركزة عنا آلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة كذلك ذو تقنية عالية
0: نعم.
1: والهادي شاكر وبقائقنا كذلك نظرا لمقصد الخصوصية المنطقة عملنا آلة هي بمثابة مازالت شوية أشغال قدام الواحد مش تنطلق إن شاء الله في
0: مهم هو كل حاجة معناتها مكسب في الأخر مكسب للمواطن في القطاع الصحي مهم جدا باش يلقى على الأقل خدمة تتوفر له. فما حملة بديتوها بعيدا طبعا على الأجهزة توا والمؤسسات، فما حملة انطلقت صحيا توا.
1: صحيح طبعا لبلاغ وزارة الصحة ومقطع فترة الصيف عايشة، فترة الصيف تكثر فيها الموسم العقب والثعابين والسمع. وإحنا أهم حاجة نحب نوصي فينا مش نتكلم بلغة سهلة
0: للمواطن،
1: مش نقول المواطن راهو العقب إذا نزمو نحتاطوا منها، خاصة أنها تنجم الله اللي قدر تؤدي إلى مضاعفات وإحنا في غناء عنها بطرف وقاية. والوقاية تتمثل حاجة سهلة يا سمك، تعرف أنت، هو تنظيف المحيط الخارجي للمنزل، هيك الأعشاب الشيحة، هيك الأنقاذ، هيك ممتع المامة
0: ما عندك البر أو ساخ نقول إحنا وتراكمات ماذا بك تنظفها للمكسيموم،
1: الأكوام ممتع
0: الحجارة البناء تقصدي،
1: هيك المخبأ ممتعها المخبأ والشقوق والتصدعات في الجدران هذا كله ينجم تخرج العقب، خاصة هي عقب تعمل إيبرناسيون في الشتاء توقد
0: السخانة تخش صحيح.
1: دونك احنا سنعملو ننصح العباد
0: نظفوا
1: المحيط، وخاصة إذا مش نخرج في الليل نخرج بصبات نسكر عليه ما عندها صبات، ونخرج بالبيلة، احنا نسميوها البيلة
0: كي باش الطريق
1: نتاعك هذوما إلى جانب احنا فرصة تو باش نشدوا في ديارنا هيك التصدعات وكالشقوقات
0: رموا السيسان معناتها
1: طيف سيمان طيف حتى حاجة سيابة نسكرها باش ما حتى. ونحب نوصي أن فرش الصغير ما نحطوش بجانب الشباك النوافذ باش كي تخرج العقب ولا تطلع
0: بعد شوي على النوافذ، يعني بالنسبة للصغير
1: ما تلبس دبشك الصباح أو ما تلبس دبشك الواحد، خاصة إذا كان في القاع إلا ما
0: تنفض شوية
1: وما تتغطى في الليل إلا ما تنفض وتشوف فيه شي حاجة. هذوما كلهم توصيات باش ما تلدغناش العقب.
0: صحيح للوقاية. فما حالات جات يا حاتم الفترة هذه نبداو نحكيو ونقولوا الحملة موجودة، يعني فما برشا هكا
1: الحالات، يعني بدات الحالات والحمد لله لحد الآن ما سجلناش مضاعفات، ولكن راهو
0: الحاله
1: خاصه في الوسط الريفي وين ثم
0: طويبي والفضليات ربما برشا ولا مناطق الريفيه ممكن البني زاد
1: البني فضليات البني نتاع هدم ولا بناءات هيك كله تسكن غاديك، هي شنو احنا المخبأ نتاعها باش تخرج. ونحب ناكد حتى تربيه الدواجن بها الدجاج والبط
0: تاكل الحشرات السامه
1: تنجم تاكلها، تنجم تلتقطها وتاكلها، هذوما ناخذوا احتياطاتنا نخليه كيما قلت لك كي نصها وكذا ديما نثبتوا ديما ما نخليوش المكان هكاك، وخاصه الشقوق والتصدعات في الجدران هذايا احد، وخاصه نوصي ان الصغير ما نبيتوش بحث الشباك.
0: واضح
1: هذوما اصحاب هذوما اوليه،
0: هذوما كما نقولوا احنا خطوات للوقايه، راهو في الاخر واحد باش يعتني اكثر منكم بالمحيط اللي موجود فيه، بالمكان اللي هو قاعد فيه، بالسكنه ربما وين يسكن، يخرج لبرا على الفيراندا وفما تراب وفما عنده ربما مساحات خضراء ولا حاجه، على الاقل شوف وين تحط ساقك، على الاقل واحد وين يمشي
1: يعرف. ما تمشيش حافي هنا بالنسبه للواحد، ما نمشيوش حافي، خاصه هي تخرج في الليل، هي تنجم تخرج في كل وقت اما خاصه في الليل، والليل تخرج. دونك احنا ديما نقولوا ما تمشيش حافي، وخاصه كيف نرمي انا مش ننظف بيديا، ما ننظفش بيديا، ناخذ نعمل حمايه باش ما تلدغنيش غاديك الله اللي قدر.
0: واضح
1: في صوت الله اللي قدر العقب لدغت انسان او واحد، هي قد ما تكون صغير في العمر قد ما تكون خطورتها اكثر، وقد ما تكون كبير في العمر وعنده امراض قد ما خطورتها اكثر. مش ما يعملناش ان الفئه العمريه في الوسط راهي حتى هي
0: الكل معرضه، من طريقه الوقايه تختلف.
1: ما نعملش الوسائل التقليديه، كفانا منها راهي لا فائده لها، ولا مص السم وعمل لك الضغط القارو هكا، احنا نمسحها بالماء والصابون بكل تهدئه، زاد نهدي والمدوخ معناتها ما نخليوش يصفول،
0: ما يتوترش معناتها بهدوء
1: بهدوء نهزوه، او الاستعجالي موجود في كل مكان، موجود
0: او مستوصف بحذاك اي مكان معناتها مؤسسه صحيه بحذاك
1: واحد، وهنا مش يقع تحت المراقبة لمده 4 سنوات، وهذا ما ينص عليه المنشور الوزاري. دونك نخليه تحت مراقبة 4 سنوات، مش معناتها مش نعملوا له مصال المضاد لواحد، لا ماهوش بصفة آلية، نقعدوا
0: نشوفوا ربما تغيرتش السمات نتاعه ولا علامات ولا حاجة
1: ظهرت عليها. علامات أول علامات ظهرت اللي هي يسميوها استاد الثاني، وقتها وين نرمي المصال ضد الحد هذوما في المصدر، وإذا بالطبيعة عملنا هذوما بحول الله ما تصير اسم مضافات بحول الله نحاولوا ما تنزقدوش, وإذا لدغنا نعملوا التوصيات هذه وما نعملوش الوسائل التقليدية حطوا احنا
0: نشيل نظف, نظف بصابون في صافي صافكها وشوية ماء وصابون ومشي الأول من مستشفى بحذيك ولا مؤسسة صحية. يعطيك صحة سي حاتم, حاب نشكرك دكتور حاتم الشيف, شرفنا اليوم أول مرة يحضر معنا في الاستوديو الجديد هذية, وأكيد احنا دماء شركاء مع الصحة في المجال هذية, نتمنيه الصحة للجميع دائما وأبدا
1: إن شاء الله. إن شاء الله نتمنيه الجميع إن شاء الله. الجهة الصحية كذلك معناتها ما زلنا عندك ديما نقول نصدقاء
0: الخدمة ديما
1: ولكن نسعى بكل ما عنده بالتدعيم خاصة خاصة من سلطة الأشراف. احنا نشوف في عديد التجهيزات, عديد المساهمات من طرف السلطة, وهذا ما يخلينا نخدم الكل في أريحية ونحاول باش نقدموا بالخدمات الصحية للمواطن
0: في إطار تقريب الخدمة للمواطن. هذا الكل صار صيف آمن صحي للناس الكل. شكرا دكتور حاتم الشيف المدير الجهوي للصحة بصفاقس, تحياتنا ليكم, احنا راجعين بعد شوية.

0: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
1: صباحكم شمس
2: تنير الوجوه
1: وأمل
2: يملأ القلوب.
1: أحلى صباح
2: مع عيشة بيار.

0: عادش برشا وقت في عمر المنوعة الصباحية 52 دقيقة بعد 8. حبيت نختمها بالتتويجات والنجاحات وأكثر الأرقام ربما أيضا والأحصائيات للنجاح سنة، خاصة نحكيه على مناظرة النوفيام ومناظرات طبعا اللي تعدي مباشرة المعهد النموذجية، لأنه كما قلت لكم البارح كانت فما اختتام أيضا السنة الدراسية وتتويج وحفل تتويج الجوائز وإسناد جوائز للمتميزين في العددية النموذجية ساقية زيت. حبيت نعمل مصافحة سريعة وأن نحيي الإطار التربوي بصفة عامة في كل المؤسسات التربوية، كلهم يستحقوا التحية والتكريم والتكريم ويستحقوا التقدير أيضا على المجهود سنة كاملة. نمشي مباشرة المدير الإعدادية النموذجية ساقية زيت أنور الطياري. صباح النور، كل عام وانتم بحين بخير وألف مبروك التتويج والنجاحات أيضا، واللي نذكر أنه الأفضل معدل خرج من الإعدادية النموذجية ساقية زيت السنة في النوفيام.
1: صباح الخير.
0: مرحبا.
1: صباح الخير. صباح النور مدام. صباح الخير ليك ولكل العاملين معك. صباح الخير دادا لمستمعينا الأعزاء. جياكم.
0: يعيشك يا سيدي، ألف مبروك. البارح اختمت السنة الدراسية خليني أقول بالتتويجات وبأيضا توزيع الميداليات والجوائز خاصة على المتميزين.
1: كان حفل مميز. كل عام أنتم حيين بخير دادا، وأنتم كنتم دوما شركانا في كل الأحداث وفي كل التميزات، كنتوا معنا وشاركتونا وفرحتوا معنا.
0: أكيد أكيد.
1: كان حفل اختتام السنة الدراسية بالمدرسة الإعدادية النموذجية مجابيت ساقية زيت.
0: نعم.
1: بخلاف تتويج المتفوقين في أقسامهم والحاصلين على الجوائز الأولى، وكان كذلك وبخلاف زادة تتويج المتفوقين في النشاط الثقافي والرياضي زادة، لأن أنا نحب نذكرك الإعدادية النموذجية أثناء كانت مترشحة إقليميا لتمثيل من دبيس فاقس في الموسيقى مع نادي الموسيقى. كان كيف عندنا زادة بطلة صغيرة جمبازية فاطمة العكروتي اللي تحصلت على زوج ميداليات ذهبية
0: ما شاء الله
1: الألعاب الوطنية المدرسية
0: ما شاء الله.
1: دونك كان حفل احتفاء بكل المتفوقين وبكل
0: بارك الله عنكم بالجملة ما شاء الله عليهم. اي ما شاء الله عليهم.
1: والإضافة إلى ذلك اختتي مع الحفل اللي شرفت فيه المندوب الجهوي بالحضور لتكريم المتميزين من تلاميذ السنوات التاسعة اللي اجتازوا بنجاح وتفوق مناظرة اختتام النوفيام والصعود إلى المعاهد النموذجية. أرقام كانت ممتازة الحقيقة، من 106 مترشح نسبة النجاح كانت 100%.
0: بارك الله. بارك الله.
1: منهم من
0: طبعا المتوجة
1: 102 تلميذ اللي صعدوا للمعاهد النموذجية
0: ما شاء الله،
1: نسبة توجيه إلى المعاهد النموذجية تفوق 96.22% اللي هي أعلى نسبة في الجهة وأعلى نسبة وطنيا زادة. كان بالملكش حكاك نكونوا رانا حايزين على المرتبة الأولى وطنيا.
0: وإذاك علاش احنا اخترناكم اليوم فهالتحية هذه بالحق الأولى وطنيا.
1: كانت تعلق وتميز للتلميذة ياسمين اليانجي اللي تحصلت على أعلى معدل الجهة 19.15، كادت أن تكون الأولى وطنيا باعتبار المحصف بالمعدل وطنيا
0: 19.21. صحيح صحيح. ياسمين تبارك الله عليها، ألف مبروك لها، إن شاء الله تكون ضيفة من ضيوفنا في برامج أخرى في الأستوديو إن شاء الله. ياسمين اليانجي، وأنا كنت بركة في مصافحة معها في التليفون، ما شاء الله عليها 19.15 أفضل معدل في سويقس. نعم.
1: أنا بالمناسبة هذه نحب نحييها ونحيي عائلتها اللي كانت حريصة معها وأساتذتها زادة والإطار التربوي الكامل اللي كان المحيط بها، كنا متأكدين من تفوقها الحقيقة هي وبعض من زملائها وزميلاتها. بس هي ما هو أنه حتى في النتائج حققناها عندنا أكثر من 38 تلميذ فوق المنتج معدل
0: ما شاء الله ما شاء الله. أي.
1: كنا مراهنين
0: عندكم برشة 19 زيدة.
1: كنا مراهنين عليهم وكنا
0: يا ما شاء الله
1: ممنين بهم، والحقيقة أنها تحية كاملة كامل الإطار التربوي العامل في المدرسة الإعدادية النموذجية اللي أسسنا لجو عائلي كان هو حافز لينا باش نقدموا معهم وحافز ليهم زادة باش يخدموا في ظروف جيدة وفي إطار ممتع ومحفز لتحقيق النتائج الإيجابية.
0: تحية لكل الأسرة التربوية، تحية لكل المؤسسة التربوية اللي توفر الظروف الملائمة للنجاح وللتميز وللتألق. تحية لك أنت سيانور طياري، لكل الأسرة التربوية بالإعدادية النموذجية ساقية الزيت، كل اللي يسمعوا فينا المربين كل يستحقوا نرفع لهم القبعة عاليا على النتائج اللي حققوها على صبرهم وعلى تعبهم مع تلامذتهم اللي هم أبنائهم في الأخير. نحب نحييك مرة أخرى سيانور، نتمنى لك ديما التوفيق والنجاح في قادم السنوات. شكرا جزيلا لك ولكل زملائنا والأساتذة والمربين الكل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: نختموا معكم يعيشك نختموا معكم الأجواء هذه بالتتويجات وبالنجاحات وبزغاريط الفرحة في الحقيقة كما سمعتها البارح في دار سهيل من بير علي بن خليفة. يسري في الحقيقة يسري بن قيس السويسي ألف مبروك النجاح كما قلنا والتميز 19-20 في السيزيام ونظرة السيزيام بالتوفيق والنجاح لهم الناس الكل. إن شاء الله المباريك والتهاني والتحايا والفرحة تكون عند الناس الكل. ونختم الفضاء هذايا بتهنئة من صديقتنا نجاة رقيق من المحرس اللي تهني حفيدها آدم سهل ولد بنتها سامية اللي تسمى والترقية برتبة ملازم مؤخرا في الاحتفالية بالسبعينية الجيش الوطني برتبة ملازم اللي هو ضابط في الأكاديمية العسكرية. نحب نهيوه ونهنيوك المامي نجاة معناتها نحني الجدة متاعو نجاة ألف مبروك هالتهنئة هذية وألف مبروك هالترقية هذية لأبنائكم الكل. وإن شاء الله متميزين الناس كل وإن شاء الله فرحانين الناس كل. هكا نختموا معكم أجواءنا من منوعة أحلى صباح نخليوا المجال شوية للإيقاع ومن بعد عندكم موجة ثمانية. تحياتي للناس كل شكرا الحمدي بتبيعة وشكرا لليسرى شكرا لسهام وفاطمة كانوا معكم في الأخبار ونس كان معكم في الرياضة. عايشة ديما أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجاتنا بعد شوية حنين في الخدمة. تحياتي لجميع نهاركم طيب إلى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري الذي سلمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، جدد تأكيده على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم سداد اختياراتها الوطنية بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% إلى جانب التحكم في نسبة التضخم ارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد فضلا عن سداد الديون في أجلها. تستضيف تونس انطلاقا من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، حيث يجمع الحدث كبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطيران ومكونات الطائرات لبحث فرص الاستثمار النوعي ولقاءات الأعمال المباشرة. خارج أرض الوطن يشارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في أشغال الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي يختتم بجنيف اليوم، ويبحث الحوار سبل تعزيز التعاون الدولي من أجل إرساء حوكمة مسؤولة وموثوقة للذكاء الاصطناعي بما يكفل الاستفادة الشاملة والعادلة من هذه التكنولوجيا. في أخبار الرياضة وفي مهمة تاريخية، يواجه اليوم المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني في إطار مباريات بطولة كأس العالم 2026. في أخبار العالم، قال مصدر أمني إن عبوات ناسفة انفجرت اليوم في العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يفترض أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية إلى سوريا، وقد جرى إغلاق شوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ستنطلق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. أخيرا، من المقرر أن تصدر اليوم محكمة فرنسية حكمها بشأن الطعن المقدم من السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان ضد اتهامها باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي قد يحدد ما إذا كانت ستترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس. تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كيف

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ثنية زينة. استعمال الهاتف عند السياقة يزيد 4 مرات من خطر وقوع الحادث.

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
2: مش عادي
1: مش عادي
5: سمعني هالكلمة عادي يعني
2: مش عادي

0: الجيل.
1: هي صوت البوغيغان.
0: استمتع بالصيف
2: على موجاتنا.
0: إذاعة سبيقس
3: في الخدمة.
0: ألو
4: إذاعة
0: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعه والاستماع لبرنامج في الخدمه. عدد يوم الاثنين معكم كتيم ميكرو حنان الحشيشه، يهندس هذا اللقاء حمدي الاحوال، فريد في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا في البوند اف. مش نرجع بكم لحصه 2 جويلية 2026، جاوب على بعض استفسارات المواطنين. ويحضر معنا بعد شويه ضيف في المباشر، شكون حاضر معنا؟ سعاد النقاتي المدير الجهوي للبريد بصفاقس. نمشيو معاها القرقنه، خاصه نمشيو معاها تحديدا للعطايا. قرقنه مكتب البريد الموجود في العطايا مغلق في اشغال، وقت شي يتفتح شنو المواطن وين يمشي باش يقضي مصالحه ومصلحه البريد؟ اذا عنده بعض الرومي باش ياخذ التروتريت نتاعه ولا غيرها من الحاجات اللي يعملها في البي تي تي، شمني وين يمشي بالضبط؟ بعد شوية كما قلت يكون حاضر معنا سعادة النقاتي، مرحبا بي. قبل ما نمشي والنغم، عنا بلاغ من جمعية متقاعدي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للتنمية والثقافة والترفيه. تعلم هيئة الجمعية للتنمية والثقافة والترفيه كافة المنخرطين أن الجلسة العامة العادية الثانية باش تنعقد غدوة الحي 8 جويلية بمقر الجمعية بمحطة صفاقس. فعلى الراغبين في ترشح لعضوية هيئة الجمعية اللي توفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من النظام الداخلي تقديم مطالب الترشح في أجل أقصاه غرة جويلية عاد غرة أوت 2026، تودع مطالب الترشح بمقر الجمعية. مرحبا بكم الناس الكل معانا. نسمعوا النغم وبعدها نستقبلوا تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. الموسيقى والإيقاع أنا وحمدي، نعملكم كان لغنية المزيانين وأنا راجعين.

0: معنا بشي جاوب على سؤال. هو مواطن أكيد برشا من مواطني قارقنا وخاصة العطايا يتسألوا على مركز البريد ولا مكتب البريد اللي كان موجود في العطايا، زعما شنية الحكاية وعليش المركز هذية والمكتب هذية سكر عنده توا مدة تقريبا، وين مش يقضيوا مصالحهم المواطنين؟ أوفر تفاصيل مع سعاد النقاتي، حاضر معنا على الخط اللي هاتي فيه مشكور سعاد المدير الجهوي للبريد بيصفاقس. أهلا وسهلا، صباح النور سعاد، مرحبا بيك. صباح النور سعاد، مرحبا.
1: أخير هما كيف مستمعات مستمعي إذاعتك.
0: شكرا ليك وشكرا لقبولك دعوتنا. هما برشا جديد في البريد، لكن خلينا معانا أنت اليوم باش تجاوب على سؤال المواطنين متسكنين منطقة العطايا قرقنا اللي يتسالوا على المكتب متاع البريد، يقولوا وقتاش يرجع يخدم وين نقضيه مصالحنا في العطايا في غياب المكتب هذا. فضل كلمة ليك.
1: مع الشكر مدام حنان. هو فقط للتوضيح، هو مكتب بريد العطايا المقر نتاعو في حاله كان في حاله سيئه وما تليقش الحق بمواطنينا وبالعوان اللي يخدموا هذيك، دونك ارتئينا باش نعملوا له اعاده تهيئه المكتب البريد، وبالسبب هذاك خرجنا استشاره وبدات انطلقت الاشغال نتاعو. بقينا رو في جميع الحالات احنا ما حرصنا على تواصل سير المرفق العمومي، هاك علاش في مده في مرحله اولى حطينا مكتب بريد متجول في قدام المكتب البريد، غادي يهدي في نفس كامل الخدمات من اللي تاريخ الغلق اللي هو كان بتاريخ 11 ماي 2020. لكن في مرحله ثانيه وبالتنسيق مع السيد معتمد قرقنا مشكور جدا والسيد رئيس بلديه كاتب عام بلديه قرقنا، تم تخصيص مقر مؤقت في الدائره البلديه بالعطايا وتم فتح مكتب بريد في العطايا من تاريخ 1 جويليه، وتو يامن الخدمات في الخدمات الكل بينصير في حسب توقيت العمل الصيفي كما جميع مكاتب البريد الاخرى، يعني الخدمات البريديه ما توقفتش حتى نهار. ومكتب البريد بدا يخدم من 1 جويليه موجود في الدائره البلديه في العطايا، يامن جميع الخدمات والعوان اللي نفسهم كانوا في مكتب بريد وما نفسهم اللي يخدموا في المقر المؤقت هذا. ان شاء الله طيلة فترة الأشغال اللي بحول الله مبرمجة لمدة 4 شهور باش نعملوا مكتب بريد لايق، وزيد خاطر باش نحبوا زاد نعملوا فيه موزع آلي، باش يتم تجهيز موزع آلي بالمكتب البريد هذاك في العطايا. وهذا هو وديجا وكان حبيت برك نزف بشرة انه زاد في ان شاء الله في خلال الأيام المقبلة باش يتم زاد تركيز، خمنا في تركيز موزع آلي في محطة سيدي يوسف داخل محطة متاع سيدي يوسف اللي هي متاع محطة المسافرين، باش نعملوا تم تركيزه ديجا موزع الآلي غادي كان الساد المواطنين ينجموا يشوفوه، خاطر ما كتعرف تو الفترة هذه في جزيرة قرقنا تم العدد المواطنين يكثر وهم عندنا بالخارج واحد
0: فكرتوا فيهم مالا
1: بيان سور ان شاء الله ركزنا موزع آلي، وان شاء الله في خلال الاسبوع هذا باش يتم تشغيله ويصبح على ذمة كيف المواطنين اللي غادي باش يبدا يخدم على روحه، باعتبار انه ما تعرف الفتره هذه نتاع عملنا بالخارج ونتاع ترسيم، دونك ان شاء الله في وقت اللي تحبوا في فتره تبدا اوسع شويه نحكي لكم على الجديد بالنسبه لعملنا بالخارج وبالنسبه لتلامذتنا وطلبتنا في الترسيم الجامعي الجديد اللي عملنا فيها برشا جديد ان شاء الله.
0: ممتاز، ان شاء الله تكون حاضر بحذانا سي عادل، ناخذ من عند منك هكا حتى 10 دقائق تكون حاضر بحذانا في الاستوديو ونحكي ونتحدثوا باوفر تفاصيل حول الجديد، لانه هذايا غاديو سيرفيس وخدمه للمواطنين حبوا نقدموها. مشكور جدا، يعني كل الخدمات بتاع البريد موجودة حاليا بالدائرة البلدية في العطايا.
1: العطايا عندنا جيشي محلولة غادي تأدي جميع الخدمات كما كان بيرو محلول بالكل، يعني ما يتقسم حتى شيء حول الله.
0: واضح، ربي يخليك. شكرا ليك يعني سي عادل النقاتي المدير الجهوي للبريد بالعطايا، يعطيك الصحة بيس فاقس. شكرا ليك سي مبروك، هذا هو الإجابة. كان معنا سي عادل وجيوبك وجيوب عدد من المواطنين المتسكنين منطقة العطايا قرقنا، المكتب البريد موجودة بالأعوين متاعه في الدائرة البلدية بالعطايا، لأنه فما أشغال في المكتب البريد دون الأشغال هذه تقريبا 4 شهور، يمكن أكثر شوية يمكن أقل ما نعرفوش، لكن خدمات البريد كلها موجودة بالدائرة البلدية العطايا. نمشي باش نجيب معاكم على أغلب الاستفسارات، نمشي معاكم

اللي حسيم الأسود اللي تواصل معنا من منزل بوزيين يقول راني من شهر من نوفمبر 2025 هو من ولاية سيدي بوزيد قدم مطلب بالحصول على دفتر علاج مجاني. يقول لي توا ما لقيت حتى إجابة. مشكورة جدا مدام فاطمة عبد الهادي رئيس قسم النهوض الاجتماعي بصفاقس ديما الحقيقة تعاوني برشا حتى لو كان ربما ما هيش في صفاقس الإشكالية لكن تعاوني وديما معايا وتنسق لي حتى مع المراكز الأخرى في تونس الكل. ربي فضلك شكر كبير ليك مدام فاطمة عبد الهادي. تقول لي راهو تواصلت معهم وإن شاء الله يسرعوا أكثر بالإجراءات ليك يا سي حسام. كيف كيف تواصل معنا زيدا مواطن عنده إشكال زي كيف كيف في المكتب الجهوي بالحنشة تحديدا يلوج على الكارني الأبيض دفتر العلاج المجاني. أنا نقول لك يا سي حسين قريبا جدا جدا مش تم تمكينك من دفتر العلاج المجاني يعني ملفك حاضر جاهز فقط فما لجنة لازمها تكون موجودة ويأشروا على الكرني ودفتر العلاج الخاص بك يا سي حسين. هاكو سي حسين امورك واضحه والحمد لله. مرحبا بك مره اخرى. تواصلنا زيد كيف كيف حول بلديه العين سي عمبير كلها بحصولها يوم امس على جائزة رئيس الجمهوريه للنظافه. ان شاء الله كل البلديات تكون كما بلديه العين. انتم تواصلوا معنا واعطيونا رايكم في ربما في النظافه في بلديه العين الكل وانتم تكونوا العين اللي نحن لان الحقيقه ما نعرفش مليح المنطقه هذه. فالله ان شاء الله اكيد تكونوا فرحانين بهذه الجائزه. تواصل معنا زيد مواطن وحكايه على طريق العين يقول ما فهمش لي لامب يقولوا لي محروقين فضو الشارع طريق منزل شاكر كيلومتر 6.5. نتواصل هنا مع رئيس بلدية العين سي مراد مشكور يقول لي راهم مش لي لامب محروقين يقول لي راهم قاعدين يركبوا في دي لامب ليد جدد بطريقه ذكيه ان شاء الله. يقول لي على قليل في القريب العاجل نتمكنوا حتى من تركيب انبوبه واحده في الشارع هذه في نهج ابو لبيب الانصاري راهم حارسين برشا باش يتم تركيب على قليل انبوبه في الشارع هذه قريبا جدا جدا. يقول لي سي مراد ذكري مشكور المكلف بتسيير بلديته العين هذه تقريبا اغلب الاشكاليات اللي حاولت نحلها ولا نلقى الاجابه. فمشكون تواصل معايا حول مقبره العالية كيلومتر 2.5 المقبرة هذه في العالية مسكرة عندها مدة طويلة لكن وليت يقولوا فيها الأفاعي فيها الحشرات موجودة قدام مدرسة شنين الوضعية متاحة وعلش ما يتمش تنظيفها. والله حاولت أكثر من مرة الاتصال بسيفايز الصامت لأنه هو المسؤول على نظافة المقابر والعناية بها والكل. كانك في الاستماع لينا سيفايز الصامت لو تسمح يما تواصل معنا والتزعي التليفون خلينا نشوف شنية الإشكالية فمش إمكانية لي تنظيف المقبرة هذه لأنهم متساكنين المنطقة راهم متقلقين برشا من الإشكال هذه من مقبرة العالية اللي كما قالوا هم مسكرة عندها مدة يزمع النظافة باش ما تقلقش راحة المتساكنين في المنطقة. مرحبا بكم من اسكول هذه تساؤلاتكم يوم حس الفرط يوم الخميس الفرط يوم 2 جويليا. مرحبا بكم من الناس الكل بعد النغم مباشرة نستقبل تليفوناتكم بكل حب. مرحبا بكم على 70 164 280.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمتابعه لهذا العدد من برنامج في الخدمه. نتواصل معكم الى حدود الساعه 10 صباحا. الطريقه الوحيده للتواصل والاتصال بالبرنامج هي رقم التليفون في المباشر 70 164 280، 70 164 280. ما قصرتش معكم، بحب الناس الكل على قدم المساواة والناس الكل تتكلم معنا في المباشر، وإن شاء الله نلقاو الحل ونعاونوكم. داكوردو، لا سليت ولا مساجيت ولا تجيو المقر الإذاعة، إن شاء الله تكون رسالة وصلت. نمشي للتليفون رقم واحدة. لو عسليمة، صباح النور.
1: ألو عسليمة.
0: عسليمة صباح الخير، مرحبا بيك. صحيح
1: صحيح
0: لباس يفضلك للا. مرحبا، شكون معنا للا؟
1: أنا أم قيس.
0: أم قيس، تفضل. أم قيس مرحبا بك.
1: ياليز عمره 13 سنة.
0: قديش عمره قيس؟
1: عمره 13 سنة.
0: 13 سنة، إن شاء الله ربي يفرج عليه يا ربي، أمين.
1: عايش.
0: باش دي مشكلته قيس؟
1: والله يا أختي مشكلتنا متعرفين في الترانسبور يلزمني ريتي، معناتها أنا نجيبه في الجمعة أربع مرات. تصوري أنت ندخل 2 كيلومتر أولا على ساقينا باش يمشي. وهو تصوري واحد يخرج من الدياليزه بدا تعب، ما هذه ما عندنا اشكاليه في الترانسبور.
0: وين انتوما؟ وين تسكنوا انتوما؟
1: احنا نسكنوا في طريق تونس الغابة.
0: هي ما فماش نقل ولا شنو المشكله؟ ما فهمتش
1: والله. لا احنا خطر فيش غادي كان نقل، ما يدخلش النقل، يدخل كان على الكيس، واحنا ما البلاصه اللي احنا فيها ما فيهاش كيس. بس الشديد نزلت الاشكاليه احنا حاسيله من انا جا 20 سنه واحنا نعانوا فيها الحكايه.
0: طب ما انت كي تقول له انت ما تمشي في اللواج انتوما يا ام قيس؟
1: اي والله الاكثريه متعذبين في اللواج، تعبت في تاخذ تاكسي من السبيطار باش يمشي لك على ساقي، ما نجمش نحط اللواجات. ومن بعديك امشي من اللواجات حتى ايش لين تصور انت باش تعبي اللواج ما تخرج لكش فارغه وباش توصل غاديك، معناتها عذاب.
0: شنو الحل تراه يا ام قيس؟
1: الحل على الاقل يشوفونا مشنوني يهزهم ويجيبهم. انا تصوري هنا عندي 4 صغار، معناها انا حياتي كان مكرسل وليد هذا برك، مع تصور انت اخواته الاخرين قاعدين ضحيه في الحكايه. صدقيني ولدي عملاه ونحطه في قرايته. تصور انا نجي في 4 مرات في الجمعه، ساعات ما نلقاش ترانسبور باش نروح بو يخدم، نبقى نستناه من 7 نتاع العشيه ل 8 نتاع العشيه.
0: وين عاود ذكرني وين تسكنوا؟ في دخان، قلت لي هكا طريق تونس.
1: اي في دخان. اي وانا وعندي امراه اخرى معايا مسكينه زاده متعبه اسمها مريم، صح تعمل في الدياليز، عندها حكايه 5 سنين ولا قديش، وهي هكا في نفس الحال.
0: مشكل النقل والواج ما يدخلش يعني للمنطقة اللي انتم فيها، يحطكم على الكيس ويمشي على روحه.
1: يعطيك الصحة، وانت من غديك عاد مشي على سخيك حاسين والله قربت 2 كيلومتر ونص.
0: تخيل مرتها الوليد بعد ما يعمل الدياليز يمشي 2 كيلومتر على سقيها.
1: اي تصور انت في الحالة دي، معناتها يلزمك تبدا تتكلم في شكون وتدبر، وفما شكون ولا تحليل باش يهزك، ولا تقعد مطيشة فميك لين حد.
0: ما فماش حد من المنطقة متاعكم يا أم قيسي يوصلك بعد ما يوصلك اللواجيست ولا خاطر الحق من
1: كنا تخدم معناتها في الوقت هذايا؟ تصور انت كمل الدياليز 11:30 بريسك، تصور انت من 11:30 برا امشي خو لواج ما توصل الدغادي كان مالي ساعة، ما تلقاش وقت العباد اللي هي فيه معناتها مرتاحة.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحفظه ان شاء الله.
1: عايشك.
0: وان شاء الله هيدا حد يسمع فيك، بس ايش كان تحط رقمك ولا كان فما ناس تسمع فيك ولا كان اللواجيست اللي يخدم على الطريق هذيك يدخل بيكم؟ ما فماش اشكال في بالي خاطر لا غالب راهو في بعض الاوقات الانسان يحب يعمل الخير 2 كيلومتر مش حاجه كبيره.
1: هذوما حتى نزيدك فلوس معناتها نحاول
0: نقول لك لا ما عنديش،
1: يقول لك لا ما نجمش ما نضيعش وقت انا معناتها مش ندخل الغادي وبعد نخرج بيست ديما فما اشكاليه. ان شاء الله ربي يسهلها وربي يجعلها
0: اصلاح. امين امين يا ربي. امين ان شاء الله ربي يفرج عليه. امين يا رب العالمين. مرحبا بك ام قيس، ان شاء الله ربي يفرج عليه. مرحبا، شكرا ليك. هذه من الوضعيات الانسانيه اللي ان شاء الله تلقى شكون يعاونها بالحق، لانه تخيلوا انتم المشهد، وتخيلوا انتم وليد معناتها 4 مرات يعمل الدياليز في السبيطار، يلزمو يمشي من المنطقه هذيك للسبيطار باش يعمل الدياليز ويرجع تعب برشا يمشي 2 كيلومتر على ساقيه. تخيلوا انتوما، ان شاء الله ربي يشفيه، ان شاء الله ربي يعمل دليل وقلب حنين. خلينا نقول للناس اللي يسنوا غادي سمعوا ام قيس على القليله يوصلوه في انتظار انه تحسن ويكون فما طريق يسهل يعني الامور. نمشيو للمكالمه مولي. لو عسلامه. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: بارك اسعد الايام.
0: مرحبا بك. الحمد لله. مرحبا، شكون معانا سيدي؟
2: محمد الجمل من ساقس.
0: مرحبا يا سي محمد، تفضل سيدي.
2: يعطيك الصحة.
0: يعيش.
2: والله عندي مشكلة مع السناد. أنا
0: عايش هنا
2: مع السناد، الله يرحم والديك. أنا من أمس مقصوص علي الماء.
0: علي؟
2: فهمت؟ ما إيش خالص بالطبيعة معناه ما بتعرفتي ما إيش خالص من حق مراهم ما نقولوش لا لكن مشينا معناه على سياسة عندك معناه أنت منشور ولا جيس المسؤول اليوم يقول لي لا امتياز أنا نحب ناخد من عندك 70% ولا ما ناخوش. أما بالنسبة لي لك أنت بالذات راني مانيش ماشي نمشي لك. كلمنا سيد المدير الجهوي, سيد المدير الجهوي قال لي دريش شو نرجع لك ما رجع ليش نطلب فيه ولا ماشي يسالي على قالية. أنا عندي معناها صغيرات ولدي أمي
0: بالبوش. قديش هي قديش هي تكلفة
2: مليون ومية واربعة وخمسين.
0: وانت قديش خلصت؟
2: قلت له ما يسبع مية تلف يا أخوي وسهل ومع العباد. قالت لي لا أنت عندك مشكلة سيد العون في دارك تعيت علي بشر. قلت له بطبيعة أمي جيت نوضيها ما لقيتش إيش ماشي نقول ماشي ندعي بشر. قلت له في داري ما دعيتش مباشر. شفت هيك العلل اللي عم يخترعوا فيها علل ملفقة معناه
0: هو هذا كله وهذا كله هو كلام. اذا حاجه تنجم تصير لازمها ما تصير معناتها ما فماش اشكال المفروض
2: معناه ايه معناه السيد الاداري مش ياخذ 700 وتوقف جات المسؤوله هذه معناها فما هو شويه دقيق من قبل فهمت جات المسؤوله قالت له السيد هذا لا يخلص الكل ما كانش ما تمشيلوش علاش قالت معناها فهمت علاش يا اخويا مانيش مواطن تونسي.
0: باه قداش يا سي محمد الرقم نتاع العداد؟
2: أربعة لا إله الله
0: محمد رسول الله 34
2: صفر 37
0: أيوة
2: 436
0: 436 هذا رقم العدد.
2: أنا على بعد 700 متر ولا كيلومتر على دار الماء أنا ما غير ما معنا
0: واضح يا سي محمد. واضح سي محمد مرحبا مرحبا سي محمد مرحبا بيك عنا ومضى وهنا راجعين.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي, خلاص فاتورات وقضيات كاشي, مندام البراء كاشي, مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
4: مع انترنت تي تي صيف سنة الكل على موجة الفوت وين ما تشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتبي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويتير بينا الكل على موجة الفوت.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:33 دقيقة في خدمة المواطن أينما كان، راني حتى في الكواليس وإلا وقت اللي فما ومضى نتواصل مع المسؤولين، وكنت في اتصال بسيد المدير الجهوي للسونات فيما يخص وضعية سي محمد جمل. أنا باش نقول لك سي محمد، ليك أنت ولأي مواطن، حتى لو أنت يا سيدي عندك حق، حتى لو أنت عندك حق، فما بالك انت معناتها ماكش مخلص الماء نتاعك ومقصر يعني مع لكن ما يجيش انه كي نمشيو للاعوان ولا يجيك عون تسمعوا الكلام ولا تقولوا كلمه خارجه ولا تقول كلمه مش بيه ولا راهو ما يجيش، ما غير هذه غير مقبول، معناتها راهو مش الكلام موجه ليك، موجه لاي مواطن وقت اللي يجيك عون يؤدي في الواجب نتاعو، راهو ما نخاطبوهمش بطريقه مش بيه، فهما راهم عندهم حق. تخيل انت معناتها نعكس وليا وتكون انت العون وواحد يسمعك الكلام ولا واحد يقول لك كلمه توجعك ولا كلمه تقلقك، انت بطبيعه مش تتقلق. هذيك علاش راهو المفروض وقت اللي يجي عون نتعاملوا معاه باللسان الباهي وبالادب ومن غير ما تطيح قدر. على غالب وقت اللي فما قانون يقول لك راني تخلص عندي 70% العون، شنو دخله؟ ما عنده حتى دخل، هو العرف نتاعي يقول له امشي للدار الفلانيه ولا عدد كذا كذا امشي قص عليه الماء، هذيك هو يتنفذ، هو فهمت، هو عبد مامور نقولوا احنا. هذه هي فيما يخص وضعيه سي محمد جمل. مع هذه تو نعاود الاتصال لانه يعني شويه وقت الومضه ما نجمش ناخذ اوفر تفاصيل بعد البرنامج، ان شاء الله نزيد نتواصل معاه ونشوفه فماش امكانيه انه يرجع الماء ليك يا سي محمد. نمشي للمكالمة مويلية. ألو صباح النور، مرحبا بيك. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو
0: مرحبا، شكون معنا سيدي؟
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: ما نعرفش كاني مش لو تسمح سكروا الراديو واسمعونا من التليفون، ما تقريبا ديما نعاودوها الجمله باش تسمعني 5 على 5 سكر الراديو. الو عسلامه.
1: عسلامه،
0: هيا مرحبا، تفضل. شكون معنا سيدي؟
1: لا حولك يا بلاي، عبد العزيز من عقارب من الوادي الكبير.
0: تفضل سي عبد العزيز.
1: احنا مشكلتنا في الحاويات نتاع الفضلات، فهمت لي فوبال هذوك، ثم ما يقارب 400 سكر ولا اكثر حاويه برك تتعبى العباد تلتجأ تولي طيش الزبله في على الطرقات، يعني ثم الوشواش وفضي ولا
0: الحبون. شنو معناتها هو فما حاويه واحده في عقارب؟
1: لا في الوادي الكبير،
0: منطقه الوادي الكبير
1: مثلا 4 العقارب. اي احنا نطالبوا بحاويات، ما يصيرش راهو 400 ساكن حاويه برك، العباد تولي طيش عطليه، ثم الوشواش وثم الزواعف وثم بس رئيس البلدية نتاعنا ويتكرم، فهمتني ولا، ويزيدنا على الأقل 3 4 عدد أخرين.
0: 3 4 هاي به حتى زوز أخرين، ربي فضلك يا سي عبد العزيز. مرحبا بك، شكرا شكرا لك، ربي فضلك، يعطيك صحة على تواصلك معنا. نمشي المكالمة مويلة لعسلامة. يا صباح النور.
2: يا صباح النور،
0: أهلا وسهلا.
2: صباح الخير،
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: أنا معك فريخة راضية.
0: راضية راضية بلي يقولوا الاسم بعد اللقب، ديما يقولوا الاسم قبل. مرحبا للراضية، تفضل أختي راضية.
2: يعيشك أختي، ناركم طيب وربي يحفظكم إن شاء الله.
0: شكرا، مرحبا بك يا للا.
2: أختي مشكلتي أنا في الضوء، نسكن في طريق المهدية كيلومتر 10 قريب بالصالة مريم.
0: لا عاد ما غير ما نعمل وجه، يا لحظة لحظة يا راضية، يرضى عليك ربي يا راضية، علاش تسمينا في اسم الصالة؟ علاش بربي عمرك ما سمعت لي ذاعه توا عنا سنوات ربي، واحنا نعاودوا في نفس الكلام، ما نسميه حتى اسم. انا راني من هذي يسمى اشهار مجاني، ما يجيش في وسائل الاعلام خاصه العموميه، ما يجيش منه باهي، ما نسميه حتى اسم لو تسمح.
2: شكرا
0: باهي. شنو المشكله في طريق المهدية كيلومتر 10؟
2: مازال ما دخلش انا من خالص من فيبري، معناها مازال ما دخليش الضوء.
0: هي جيت شنتي لستيك؟
2: جيت وما المشكل، قالوا البوتويت السيمين مش موجودين.
0: هاكا جاوبوك حتى يجيو بوتويت السيمين باش يركبوا الضوء؟
2: الى متى عاد قعدنا نتيسر معناتها من غير ضوء؟ فما اشكاليه معناها،
0: فما اشكاليه،
2: ما نجوش نخرج نكري معناها، فهمتي، قاعد في الظلمه معناها، حتى كي نجبد مع جارتي معناتها ما تتقلق معناها شهر اثنين الى متى.
0: قداش خلصت تقريبا تكلفه مدام راضيه؟
2: بريسك 400
0: 400 دينار خلصت التكلفة متاع الستيقة؟ داكوغ. بيه عندك رقم عديدة يا راضية؟
2: مقيدين مقيدين هوني 9.3 300 وعندي 28,000 ماشي. ذيك هو النمر ولا خاطر الورقة قدامي
0: من غير فاصل؟ اعطيني من غير فاصل نمر المطلب ولا عندك شي نمر المطلب ولا النمر الموجود على البيب متاع الستيك؟
2: 86 13 47 86 13 47.
0: ايه بيه تو نسألوا احنا ونشوفوا معناتها الوضعية مدام راضية. هو هو هو من غير المقبول وقت اللي مواطن يطالبوا باش يخلص من بعد يخلص يقول لي راه ما عنديش بطوات. ما هو من الاول راه يقول وقت يجي البطوات تجي خلص على روحك. هكاك المفروض تكون لوجيك اكثر ومقبوله اكثر ومنطقيه اكثر. به خلينا نمشي للمكالمه مويله. لو عسلامه. صباح النور. اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: عسلامه.
0: الله يسلمك. مرحبا. عسلامه مرحبا.
3: لاباس.
0: يفضلك شكون معنا؟
3: سلوى الترابلسي.
0: تفضل يا سلوى.
3: انا جاي وقال لي زعما انا حولي من قلت الماء
0: اي ما مش خالصه.
3: ما مش خالصه هاي مش خالصه. وانا يا معني ما عنديش معني. مشيت للمدير قلت له بالسيف لما هو مليون وستيف مية وما خمسة ملايين. قال لي ما نقبلش. قلت له يحييك انا رجعني الماء وين اصديف واحد وين مريضة اقسم بالله.
0: قديش عندك ما خلصتش؟ قديش عندك ما خلصتش الماء مدام سلوى؟
3: برشا
0: سنوات.
3: اي سنوات تقريبا 11 سنه ولا هكاك. وانا ما انا المندم تاعي 250 واش باش نقول يا ربي. وعندي الامراض عندي السكر وعندي الدم.
0: لطف عليك ربي يخرج عليك.
3: اي وعندي عملت عمليه على على على الجلطه هيك في رقبتي على راسي على رقبتي.
0: اي انت تسكن وحدك ما عندكش عائله مدام سلوى؟
3: انا عندي عندي ولي عندي ولي يخدم شويه شويه كاو.
0: اي انت عايشه في الدار مع شكون يا مدام سلوى؟
3: وحدي وحدي انا وولدي اللي خطت علي.
0: انت ولدك عايشين في الدار؟
3: اي وانا عندي مرض اذا كان قلت انا كلمه لنا استسيال راني اقسم بالله لا نقدرها ما نقدرش. يعني لما قلت له كالمليون وشديت فيها قلت له خذ نمدهم لحبيب ربي زياده. والله يا حبيب ربي الله يبارك لهم ويبارك لك. انا يعمل لي حل انا نقعد حتى مش لي سيف ما ندوش. وانا عاملك فيزا قبل العيد معناها ما نجيبش حتى نجيب الماء نكركر باش نجيب الماء ولا اي حكايه.
0: لطف عليك.
3: يشوف لي وانا قلت واوكا يا
0: ياخذ. وين تسكن انت مدام سلوى؟ وين تسكن؟ طريق شنو؟
3: انا في طريق تونس. انا بحث ستيك.
0: طريق تونس كيلومتر قداش؟
3: معناها في بعض صيدا. وليد عندي هيك المرض هذاك الواحد ماكلته غاليه برشا والله ساعات تخدم وعندي نشي الادويه ومريضه ماني فقط لك بالسكر والدم وكل شيء يعني برشا حاجات ما نقدرش. الله غالب ما قادني والله قد ما نقدرش على حاجة.
0: وللأسف هو للأسف يلزم مراجعة بعض القوانين خاصة مع بعض الحالات الاجتماعية كيما حالة مدام سلوى. الوضعية متاحة تحكي وحدها معناتها هي ديجا تعاني من مرض مزمن من أمراض وأيضا ملدي سيلياك اللي يطلب برشا فلوس باش تشري الفارينة هذيك نتاع الروز. معناتها يعلم بها ربي كيفاش نجم تشريها. يزيد الماء يقص عليها معناتها هي لمدت مليون و300 بشويه بشويه. الله غالب في بعض الاوقات تجي تلوم تعذر. لكن انا ديما نقول بربي المواطنين ما تخليوش رواحكم حتى لين تراكم عليكم تولي 5 ملايين مستمرين بعد طول.
3: مزابيه مزابيه والله مزابيه. انا قلت توا كان عامل لي تسديدات 100,000 في الشهر والله نحيها من المندم تاعي وما يسالش. معناها انا حتى 150 نسيت حتى شويه شويه ما كلت وبره. معناها
0: عندك شيء عندك شي رقم العديد للا سلوى؟
3: اي
0: قديش قديش ترى
3: اشتراك ولا العديد
0: الاشتراك اللي تحب انت يعطيني لي اي رقم اعطيني ترى.
3: باي ثلاثة
0: اي
3: اثني
0: اثنين وثلاثين
3: اصفر اي سبعة اثنين واحد واحد ثمانية
0: واحد واحد ثمانية. باي
3: عايشك معمولك من ربي.
0: قديش رقم قديش رقم تليفونك مدام سلوى؟
3: يا توت تقولك
0: بالحق معناتها في بعض الأوقات اللي يعجز اللسان عن الكلام، والله يعجز اللسان عن الكلام. إن شاء الله الناس تسمع فينا تعاونك، لأن في بعض الأوقات حتى كان اتصل ببعض المسؤولين يقول لك إخوي إحنا عندنا قوانين نمشيوا عليها، ما نجموش واحد ندبق عليه القانون واحد لا، هذيك هي الصعوبات زادة اللي يلقاوها. يقول أما في بعض الحالات فما يدري حالات اجتماعية، حالات إنسانية يلزمنا نقفوا معها. قديش رقمك مدام سلوى؟
3: 56
0: اي
3: 104
0: اي
3: 571
0: باهي. شكرا لك حمدي،
3: والله حاطه في بعضك هيك التقاري.
0: شكرا لك، شكرا، ربي يفضلك مدام سلوى، ان شاء الله لاباس قبل كل شيء. هاك سمعتوا الوضعيه الخاصه مدام سلوى، ونتونا نتصل مره اخرى بالسناد بعد الحصه، ان شاء الله ربي يفرج عليها. حتى الناس تحب تنجم تعاونها بالفرينه هذيك نتاع الروز ما فيها بيس، تواصلوا معاها وتنجموا تعاونوها، عاونوها، هذه باب للخير اللي هو اذاعه تصفيقس، وهذا الميكروفون اللي هو طيله سنوات تعاون برشا ناس، وبرشا ناس استنى في الحصه هذه تقول لك فماشي حاله ربما اجتماعيه ولا انسانيه نجم نعاونها. معناتها بالحق نعرف برشا ناس يستناو في البرنامج هذا باش يعاونوا بعض الحالات، منهم مدام سلوى التربيس اللي كنتوا تسمعوا فيها، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. اطلبوها على الرقم 56 704 571، 56 704 571، باش حتى تاخذوا لها الفارينة الخاصة هذه، ان شاء الله ربي يفرج عليها وربي يحفظكم الناس الكل اللي مش تتواصلوا معاها ومش تعاونوها. نمشي المكالمة مويلي. لو عسلامة، صباح النور.
4: تمام،
0: اهلا وسهلا.
4: الو،
0: مرحبا بك. صباح النور، مرحبا. شكون معنا؟
4: اخوك طاهر. اخوك طاهر،
0: سي طاهر، مرحبا، تفضل سيدي.
4: تحية وكبار الى رئيس بلدية العين. يمسحها، شكرا،
0: مرحبا.
4: بريت العين،
0: بارك
4: الله فيهم،
0: تحيه ليهم.
4: انا مواطن من تاريخ المطار حي برحلو،
0: اي
4: قلت لك على المواضيع وانت ما جاوبتيش عليهم. المواضيع
0: اللي هما شنو هما
4: المواضيع اللي هما بس حوايج على المواضيع. انا من اللي كانت غاليه وبين اللي طارق، وانا نتكلم على المواضيع.
0: عطينا ذكرنا، ما تضيعش الوقت يا سي طاهر، ما تضيعش الوقت. وشنو الموضوع اللي
4: موضوع الزبله وكصفصاف الطايح
0: وين هذا؟ وين هذا؟ في وين هذا؟
4: وعلى الضوء ما يمشيش.
0: وين هذا يا سي طاهر؟
4: هذا المطار حي برحلو، معروف. هذا المطار حي برحلو.
0: ايش بيه فيه برشا اشكاليات؟
4: جاوبتك عليه برشا مواضيع يا مدام حنان. قلت لك عليه.
0: مش قدامي تو.
4: ولا يا مدام، حب نجي نهزك وتشوف انت.
0: لا والله ما ما ما ما ما ما ما
4: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
0: ذكر
4: كان جيت شوف ترى
0: مزيد العناية بالمنطقه
4: والصابوني. معناش بس باومية، معناش ملعب تاع كورة. الشابة محلولة في رصيد، لوكار تاع سيسيس يا مدام، لوكار سيسيس في رصيد مسكرة محلول وبس. شو أقول لك؟ ايه الصفصاف طايح، صفصاف طايح عضو هكابل. جامع الهوزة، جامع الهوزة تاع حي النور، قال شوف الفساد فيه وفيه استقل زبلة. بالله يجي
0: شنو جامع فيه الفساد؟ جامع
4: لا لا جامع لا لا جامع فيه الزبلة. زبلة
0: ايوه فجعتني، ما انت كش مازال
4: على التو. لا جامع فيه، لا فيه زبلة.
0: ما على الجامع على السيح. ستاهر انت تحدثت على مشاكل بالجملة في حي بير لحلو طريق المطار هكا ولا؟
4: نعم طريق المطار حي بير لحلو.
0: إن راهو دوري أنا نوصل كل الرسائل والمساجات ولا والأسئلة اللي دوما تطرحوها وتقولوها أنا نوصلها. لحظة يا ستة، أنا دوري أن نوصل أسئلة متاعكم للمعنيين بالأمر، وأنا متأكدة مليح أنه عندك مدة كي تواصلت معنا. راني اتصلت مع البلدية وعطيتها كل الإشكاليات، دورهم توا هما اللي يقوموا به، هو الدور متاحهم. ان شاء الله تكون حاضر معنا، حاضرين معنا المسؤولين ويجيبوا في المباشر باش انتم تطمئنوا اكثر. مرحبا، نمشيوا المكالمه مويله. لو عسلامه.
5: الو عسلامه، صباح النور.
0: صباح النور، مرحبا بك.
5: نهارك زين يا مدام حنان، شحوله.
0: ربي يفضلك، مرحبا. شكون معنا؟
5: معكم مدام فايزه من صفاقس.
0: مدام فايزه من صفاقس،
5: بمبريك.
0: تفضل لاله فايزه، مرحبا بك.
5: عايشك يا مدام. بالله انا والله نستنى في الحصه نتاعكم بدقيقه ودرج، صدقني. عندي بويا توا عنده بريسك 10 شهور ولا 11 شهر. ماشي، مانيش باش نعطي الاسامي نتاع الطب، فهمت؟
0: ويش بيه بوك لاباس؟
5: ماشي جاي من صفاقس المحرس، مساكن والله، هو ظروفه على قد الظروف، يده مكسره، ما حبوش يعملوا له العمليه. حتى كل مرة إجا غدوة إجا جمعة الجاية أعمل تصويرة أعمل تحليل أعمل هكا أعمل هكا بين محرس وصفاقس. في الأخر قالوا له لا الماتريال كان ما تجيب أنت الماتريال تاخذه من برا. هو ما يقدرش فهمت. صدقني تعذب. تصور أنت إنسان مكسر في يده والعظم يحك على بعضه والله قسما بالله العظيم حتى ضعف مات تعرف حتى ناكل اللي نجم ياكل اللي نجم يقعد نهار كامل راقد وبرا فهمت ومعديها ماشي جاي في القياس في اللواجات فهمت شي
0: نطفالي وطاح هو على يده.
5: ايش نقول لك هو طاح عنده توا بريسك 10 شهور ولا 11 شهر عملوا له مسامر في المعصم في يده المره الاولى ونحوهم له وما عملولوش عمليه على فوق تحت الكتف بشويه مكسر زاده قالوا له بلاتر وما بلاتر بعد كيف عمل التصويره وعمل السكانر وكل شيء قالوا له راهي مكسره. تصور انت انسان 11 شهر يده مكسره من الجمش حاشيك حتى تواليت والله العظيم لي نجم يدخل ولا ينجم يعمل حتى شيء بالحق ولا شيء أسر معناتها الواحد كان جاي عنده ما يخليش.
0: قديش قللوا تتكلف ربما معاش بروتيز ولا شنو
5: قللوا الماتريال بين المليون واربعمية مليون وستمية هكاك مليون وخمسمية فهمت. طبيب المرة هذه قال له كان جاء عندك كرني أبيض ولا كرني أصفر أنا عملنا لك العملية فهمت. ما هو ما عندوش لا الأصفر لا الأبيض عنده كرني CNSS متاع العادي فهمت تعلقنا وهو ما يقدرش معناتها واحد تصور انت انسان مكسر كان جا عنده يحط روحه 10 شهور
0: عنده كرني كنام الوالدة
5: اي كسي سينساس الكرني الملك العادي لا الاخضر ولا الازرق هيك هو يفرحك يا مدام.
0: قديش عنده قتلي عنده 10 شهر
5: 10 شهور ولا 11 شهر بالضبط وهو ماشي جاي قسما بالله العظيم يا مدام يمشي بريس كل جمعة وهو يقرق صدقني ما خلى شكون اللي شكون يمشي تخلى لهم الناس
0: معناتها توا هو في السبيتار يجيب الماتريال يعملوا له عمليه هيك ايش قالوا له
5: قالوا جيب الماتريال نعملوا له العمليه
0: اللي تكلف مليون 400
5: قالوا مليون 400
0: شنو اسمه شنو اسمه الوالد
5: اسمه فتحي فتح الله كان تحب نعطيك نمره
0: ب في سبيتار المحرسه
5: سبيتار صفاقس لهنا
0: ب في مستشفى صفاقس في قسم العظم هكا ولا قسم العظام والمفاصل واضح انا قايد انا
5: كل
0: واضح قسم العظام والمفاصل واضح تو نعاود الاتصال
5: بيه اسمعني 51
0: اي
5: 723 719
0: 719
5: اي نمره 51 723 719 يشدك
0: بصح هذا رقم سي فتحي بيه اللي نجم اللي نجم يعاون سي فتحي فتح الله باش يعمل العمليه هذه تخيلوا انتوما قديش عمره هو ولدك يا فايزه
5: والله عمره 70 حاجه 70 والله يسخف يا مدام قسما بالله الواحد كان جا عنده ما يخليش فهمت
0: الوالدها عمره 70 سنه سي فتحي ان شاء الله ربي يفرج عليه 10 شهر ويده مكسره يعلم به ربي شنو الالام اللي يحس بها شنو الوجيه يعني يحس بها ما نجمش يعمل عمليه لانه تكلفه نتاع ربما بروتيز ولا شنو باش يركبوا له في ايده تكلف مليون و400 باش ينجم يعمل العمليه هذيا للاسف معناتها الله غالب في بعض الاوقات تحطوا في في في حاجات توجع القلب اللي نجم يعاون سي فتحي وانت متصل ايضا بالمستشفى 51 723 719 51 723 719 ان شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحفظه وربي يبارك في عمره ان شاء الله امين يا رب امين
5: يفرحك
0: امين مرحبا بك شكرا شكرا ليك وربي يرحم والديهم الناس اللي جدا مش تواصلوا معاكم مش يعاونوا الوالد. نعاود نذكر بالرقم 51 723 719 51 723 719 مشوا قبل مشوا للمكالمه المواليه سي علي العايدي ضيع البورتفوي نتاعو فيها بطاقه تعريف رخصة السياقة وبطاقة إعاقة اللي لقى الوثائق هذه باسم علي العايدي يتصل به على الرقم 52 505 039 52 505 039 الوثائق هذه باسم سي علي العايدي ان شاء الله يلقاهم يجيبهم لنا يتصل به على 52 505 039 مش المكالمة مويلة لو عسلامة الو عسلامة مرحبا بك
6: الو نهارك زين مدام
0: مرحبا بك شكون معنا
6: فاطمه من الساخس
0: تفضل اختي فاطمه مرحبا بك
6: يعيشك يفضلك يا مدام حنان بربي انا اعترضتني مشكل مع سي ان ار بي اس
0: اي
6: انك تعرف فما صارت هيك زيادات نتاع الاجور واحنا متقاعدين نقصولنا من قيمه الاقتطاع الشهرية اللي جاتني المرة الفاتت كانت ناقصة تقريبا أكثر من 100 دينار. مشيت اتصلت بالصندوق في علاقتي منزل شاكر، حكيت معاهم ما عطانيش الحقيقة، ما عطاني ما نفهم، قال لي حتى احنا ما نعرفوش وسيستام وما سيستام وتونس وما، الحقيقة ما كانتش إجابة واضحة. فحبيت نشوف شنية الإشكالية، علاش من مفروض معناها تصير زيادة في الشهرية إذا بها معناها تزيد تجي شهريتي ناقصة معناها على العادة. حبيت تفهم الموضوع يا مدام، يبارك لك إذا كان فما إمكانية أنك تتصل بهم يوضحونا، خاطر كي حكيت معاهم قال لي ماكش أنت الوحيدة معناها. ما فهمتش الإشكال علاش ينقصوا،
0: معناها لما تقاعدين القاوة الشهرية نقصة 100 دينار لكلكم ولا أنت ولا سألت شكون؟
6: أنا الحقيقة ما ريتش شكون، معناها ما حكيتش مع شكون، لكن اللي في الشباك حكيت معاه قلت له أنا شهريتي ناقصة أكثر من 100 دينار، علاش يا أخي ما صارش، علاش ما صارتش الزيادة معناها اللي نتاع تخفيض قيمة الاقتطاع؟ قال لي مدام والله الحقيقة مش كان أنت الوحيدة اللي جيت وإشكالية، وإحنا ما مانيش عارف، ومش يعني ما عطانيش من الأخير، أنا ما عطانيش إجابة واضحة.
0: قديش رقم سينر بي اس مدام فاطمة؟
6: 57
0: 57 اي
6: 66
0: اي
6: 18 50.
0: بي تاو نسأل ونجيبوك مدام فاطمة،
6: ربي يبارك فيك.
0: مرحبا بيك، مرحبا، شكرا لك، ربي فضلك. نمشيو للمكالمة موالية. لو عسلامة. ألو
7: ألو، عسلامة،
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: مرحبا، شكون معنا سيدي؟
7: معك لطف من برالي بصيفة، كلمت مرة على طبيب النادة باش نحكي لك تاو على السبيطار برالي. حتى مش ريف بالله لست السبيطار برالي من سنة صاب، نتابع في الراديو ونستنى في السبيطار المحرز، السبيطار جبنيانة، السبيطار بالعيرة وبرجلية، ناقص برشا نواقص برشا حوالي.
0: يعني شنو هو ناقص السبيطار في برالي؟
7: ما في شيء، تمشي تمشي تعدي ما تلقى في شيء، تلقى حوالي اللهم تحليل ولا تمشي زماش حاجة كما السبيطارات أصل، حتى كنا نستنى في الراديو ما زماش حتى مرة هيك في ناس السبيطار برالي يعطوه تجهيز ولا العدد ولا جابوا لها حاجه جديده ولا ما ثم فيش.
0: عندك قبيله شويه سمعته انت دكتور حاتم شريف المدير الجهوي لصحه مع زميلتي عائشه، قعدت تستنى اقول فماش خبير، فماش حويجه البرالي شيء، تقول له ماكا يا ربي. حسيت اللي انت
7: على حاجه اخرى بالله، انا في المتخصص طلاب لحظه،
0: هاي هاي نسمع فيك، هاي
7: حاجه المستوصف، حاجه المستوصف، خاطر الكبار يمشي دواء ياخذوا حاجه بعيدين، جايين لبرا في الريف 20 كيلومتر على برعلي، برا في الريف حتى عايشين بعيدين اصلا، حتى باش دخلها من نفس الريف ما دخلها مش على كذا على كذا برعلي. حتى مشريف قول له بالله منين، مش نحكي منطقه الطلاب مستوصف،
0: اسم الطلاب المنطقه هكا
7: مستوصف، انا نتعاون هو يعاملوا شوي، وحنا مجهود المواطنين نتعاونوا فيه
0: ايه،
7: حتى العكس ولدات الصغار يلقوا لحاجة، راهم مسوين مساكين يتعبوا ما عندهمش مستوصف.
0: مرحبا بيك يا سي لطفي، شكرا ليك، وانا بودي معناتها كل طلباتكم تنفذ وأوامر، لأن الحقيقة كل الطلبات راهي شرعية ومقبولة ومعقولة وضرورية في أغلب الأوقات للمواطنين، ومن حقهم يطالبوا بها كما الحق في الصحة والحق في الطرقات والحق في عديد الأشياء اللي هي ضرورية مش كماليات. نمشي المكالمة مويلي، لو عسلامة، صباح النور، أهلا وسهلا،
8: عايز بخير، شنعود،
0: مرحبا بيك، شكون معنا سيدي؟
8: معك صابر من ما تنديت عقارب.
0: مرحبا، تفضل يا صابر. ايه
8: والله عندنا مشكله في الطريق البرة من عقارب بن سالون السعادي،
0: اي
8: والله هو احنا مستثمرين تقريبا 12 مديت، معناها الان الطريق خايب ياسر، موش بهيش انا طب مطر، حد يمرض
0: ما فماش طريق ولا محفر طريق سي صابر؟
8: لا خدمه مره برك المفلس مره برك،
0: اي موجود هو طريق فم كيسه لكنه تحفر الكياسه
8: موجود، لا ماهوش كياس، هنا بدو على الكياس 2 كيلومتر مشينا للعمده مشينا للمعتمد.
0: انتم طالبوا بتعبيدها بتعبيد المنطقه هذه السعادي هكا؟
8: ايوه المهم أيوة. في مطر ما نجموش نخرج, وفي حد يمرض في الليل وثبت مطر معنا يقعد كاين للصباح ولا نبش ربي.
0: مرحبا بك يا سي صابر, شكرا ليك, ربي فضلك, يعطيك صحة على تواصلك معنا. نمشي والمكالمة حمدي يزي من المكالمات, يقول لي حمدي يزي تعبت برشا اليوم. باهي عندك حق حمدي, ربي فضلك ربي خليك. شكرا ليكم الناس الكل, شكرا للديجيتال يسرى الغربي, ربي فضلك يعطيك صحة. شكرا حمدي الأحول فريد اللي استقبل المكالمات الهاتفية. حنين الحشيشة تقول لكم نتلقى بكم نفس العنوان نفس التوقيت الخميس الجاي إن شاء الله في الخدمة. باي باي, في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. نفذت مصالح بلدية صفاقس حملة نظافة بشاطئ الكازينو، شملت بالخصوص رفع كميات من الطحالب البحرية وتنظيف رمال الشاطئ وكنس وتهيئة فسحة الشاطئ وإزالة مختلف الفضلات والأتربة المتراكمة لضمان نظافة الفضاء وراحة العائلات والزوار. في إطار البرنامج المتواصل للعناية بجمالية المحيط والارتقاء بجودة الفضاء العامة، نفذت بلدية قرقنة الأيام الماضية سلسلة من التدخلات الميدانية بكل من محيط المحطة البحرية بسيدي يوسف ووسط منطقة الرملة، كما تم تدعيم عناصر السلامة المرورية بالمناطق ذاتها بما يساهم في حماية مستعملي الطريق والحد من مخاطر حوادث المرور. نبقى في صفاقس، حيث أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بأن الفحص الطبي سيجري مجانا بأقرب مركز صحة أساسية لمقر السكنة الناجح الجديد في البكالوريا، وذلك من 13 من جوليا الحالي إلى 31 من أوت القادم، مع الاستظهار بملفه الصحي المدرسي الذي يتسلمه من معهده الأصلي. تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم وإلى غاية الخميس القادم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. هز انفجاران اليوم العاصمة سوريا دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور سوريا حاليا، ما دفع القوات الأمنية السورية إلى الانتشار بكثافة وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المكان بشكل كامل، فيما أكدت باريس أن زيارة ماكرون مستمرة رغم وقوع الانفجارين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أنه يتعين على الولايات المتحدة احترام توقيعها على مذكرة التفاهم والكف عن إطلاق التهديدات، وأكد عراقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في عقاب تهديد الرئيس دونالد ترامب بإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا. تونس
5: تونس بعينينا
2: بعينينا.
6: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا.

عشرة وستة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم معنا في حصتنا الثانية من تونس بعينينا. بدينا معاكم نهار 30 جوان، اليوم 3/7/2026، اليوم 7/7/2026، قلت لازم نقولها هذه قدوة وانا نحضر في الحصة. دونك أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، ألفا زميت تقول لكم مرحبا بكم معنا في تونس بعينينا بحصة، في حصة جديدة، حصة إن شاء الله تكون فيها برشة فرحة، برشة خير، برشة معلومات، برشة تبادل مزيان، برشة على مواج إذاعة صفاقس. نحكيه ثقافيا، نحكيه اجتماعيا، ونحكيه خاصة على المجال السياحي. تونس بعينينا من العشرة حتى النصف النهار مع الكيب الكل، مع حمدي لحول في الإخراج الفني، مع سوفيان في الستاندار، ومع يسرى الغربي في الديجيتال. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ما بعضنا في الوقيت هذي إن شاء الله يا ربي كما قلنا مع مختلف المعلومات وال يعني الحديث اللي باش تحكي على الولاية اللي باش نزوروها اليوم، نكونوا متفرهدين وعاملين كيف مع بعضنا. جايزة متمثلة في زوز آلات كهربائية من إهداء إذاعة صفاقس على ذمة المستمعين، سواء على الفيسبوك وإلا على التليفونات 70164-280، وإلا تواصلوا معنا على الفيسبوك وبعدنا أكيد تيراج وسور ونشوفوا شكون يربح معنا وقت اللي جاوبنا إجابة صحيحة على أسئلتنا. اللي باش نقول لكم حاجة واحدة الحقيقة، تجربة نجحت معايا وعجبتني برشا من العام الفايت، واللي هي نحب أنا نشد المستمع معايا من اللي نبدأ اللي نكمل الحصة. فنستدعيكم باش تسمعونا وتركزوا معنا، وإن شاء الله كما قلت تثقفوا وتتفردوا في نفس الوقت. فالأسئلة متاعنا مش تكون مستقات من خلال المعلومات اللي نقدموها في الحصة، سواء معايا أنا ولا مع الضيوفي اللي يكونوا حاضرين معايا إن شاء الله. فمهم برشا أنكم تكونوا منتبهين ومركزين معايا، مش خليكم تبربشوا برشا المرة هذه. تقريبا كل الأسئلة تلقاو الإجابات متاعها موجودة في الحصة من توا وحتى الوقت اللي باش ناخذوا فيه التليفونات. هذا هو 70164-280. زعما شنية الولاية اللي احنا باش نمشي ولها نهار اليوم؟ نحكي على ولاية ما شاء الله تعج بالشطوط، يعني نقول قبل كل شيء تعج بالبوماليها المزيانين وتعج بمختلف معتمدياتها، تعتبر جوهرة من الجواهر، معروفة بالفخار، معروفة بالخزف، معروفة بالتقطير. شو نقول لكم أنا، عروس الساحل التونسي، نقول لكم جوهرة الوطن القبلي، نقول لكم اليد الممدودة الجميلة في البحر الأبيض المتوسط، نقول لكم قربها من عديد يعني من بلدان أخرى متوسطية، قريبة برشا من صقلية، قريبة برشا من لامبدوزا، قريبة شنو نقول لكم أنا، نقول شيء دونك نعرفش عرفتوها وإلا ما عرفتوهاش إلى حد الآن. الولاية اللي فيها عديد المواقع الأثرية والمعالم التاريخية اللي تعكس عراقة الحضارات اللي تعقبت عليها، باش نحكيوا عليها تباعا مع مختلف ضيوفنا إن شاء الله من أول الحصة حتى الآخر الحصة في لي روبريك الكل اللي معانا اليوم، كيما حكيوا عليها كيما حكاية من القلب، كيما شو نقول لكم أنا، نقول لكم بعين وماليها سورتو وهكا ولا ان توكا. مش نحكيوا على الوطن القبلي ونحكيوا تحديدا على ولاية نابل بمختلف معتمدياتها وبشسياتها ما شاء الله. فإن شاء الله تكون حصة طيبة وموافقة ليكم وليا أحلى مستمعين. نبدأ مع الموسيقى هذه اللي قدمت أما عودت رجعت. أول بات جو.

0: دونك حصتنا اليوم مش تكون سبيسيال مون للوطن القبلي وتحديدا نابل بمختلف ما شاء الله معتمدياتها وشساعة مساحتها وما شاء الله على شطوتها الجميلة. الحمد لله يا ربي بلادي زينة بالحق بالفم والملاء ومحليه الكابون ومحليه اليد الجميلة الممدودة كما قلنا في على البحر الأبيض المتوسط. أنا سعيدة جدا باش ينضموا لي مجموعة من الضيوف، كل ضيف شنو باش يقدم لنا، خاطر احنا بعد شوية عنا حكاية مزيانة من القلب، حكاية حلوة وقت اللي نلقاو بنت الكابون وبنت قليبية تحديدا تلقى روحها تعيش في صفاقس، فكيفاش علاقتها مع الكابون؟ قعدت هل التشمون الكبير هذايا اللي موجود للبلاصة اللي تولدت فيها وبتترعى فيها، وإلا تقول لا سي بون أنا هوني مكتوبي ونعيش في صفاقس. فبعد شوية نحكيه مع الجميلة مرام اللي تونسنا في استوديو، باش نحكيه زادة في فقرة قالوا عليها، باش نحكيه على رالي نسائي سياحي رالي الياسمين مع نزار قاتري اللي باش يعطينا رحلته يعطينا تجربته سواء في الكابون وإلا في بقية أنحاء الوطن، خاطر نحكيه على تونس الكل بيان سور. سينو باش نحكيو على الكنوز بلادي، جوله مزيانه مع تاريخ اللبسه التقليديه والموروث كموروث ثقافي واجتماعي مع الباحثه والاستاذه الجامعيه والمصممه خوله مجدوب، حتى تفسر لنا وتعيشنا في رحله جميله جدا ان شاء الله في جزءنا الثاني من الحصه. سينو باش نحكيو في فقره بنتنا على موروث المادي، وباش نحكيو مع السيدة لطيفة المدب اللي هي أصيلة أريانا ولكن متزوجة من قليبي كما تقول هي، وإلا احنا نقوله من الكابون واخذة. فالسيدة هذه اللي معروفة بأكلاتها في ما شاء الله، أخذت برشة جوائز وربحت برشة جوائز على النفس الجميل في الطبخ متاحها وأيضا في التقطير والعطور والجو هذاك الكل، باش تحكينا عليه بتجربة مزيانة كيف إن شاء الله بعد شوية. دونك بحثينا مرام الصغرونة وحدينا الجدة بعد باش تكون بعيونها هي على الكابون ومعنتها حياتها كيفاش من تونس إلى الكابون وحياة الحفيدة من الكابون إلى صفاقس. فهوني هذا هو في جو مزيان إن شاء الله يا ربي نمتعكم به اليوم في الوطن القبلي. أنا سعيدة جدا باش يكون حاضر معايا الآن سي رشيد الخياطي عضو جمعية صيانة مدينة نابل حتى يحدثنا بأكثر تفاصيل، يعطينا يعني بعض الأرقام وجولة مزيانة في ولاية نابل. صباح الخير ومرحبا بيك سي رشيد.
1: وبيك ألفة، وتحية لكل من يستمع فينا في صفاقس ومحيط صفاقس وتونس كاملة.
0: أنسنا برشا سي رشيد، كنت أفتنا الحقيقة في حصة قبل خدمناها على نابل، قلنا اليوم تنجم تزيد تفيدنا أكثر باعتبار البعد التوثيقي والبعد معناتها كيف أنك تواكب من خلال جمعية صيانة مدينة نابل كل جديد يهم نابل وكل قديم يهم نابل.
1: تقبل كل شيء نابل وصفاقس عنا علاقة وطيدة. نابل في 13 سبتمبر 1953 استشهد شهيد الوطن الهادي شاكر ابن صفاقس، و معناها المناضل السياسي والنقابي والوطني و معناها يد الغدر معناها اختلته اليد الحمراء وقتها في نابل، وقع اختطافه في نابل وقعدت نابل معناها خلت أثر كبير ياسر معناها من الفترة هذيك حتى الآن. من أهم شوارع نابل يحمل اسم هادي شاكر، احنا نسميه نهج السينما خاطر كان فيه سينما في نابل، وهو شارع تجاري و في قلب
0: يعني من أشهر الشوارع شارع الهادي شاكر.
1: من أشهر الشوارع ويبقى الهادي شاكر في قلب نوابدية الكل. وعنده عاشر الناس وناس تحبوا أكو
0: علاقة أخرى وطيدة. أنت تو تحب تحكي على علاقة وقلت لي من معناتها احنا نحضر في الحصة قلت لي الفراني خليني نحكي على علاقة صفاقس ونابل مع بعضهم على خطر عندكم بارشة صفاقسية تعيش في نابل.
1: عندنا عائلات ولو نابلية نابلية من أصول صفاقسية وإحنا كنا توانسة من الأخير.
0: أي أي أي متفقين في هذا ما نختلفوش.
1: عيد قلال اليوم نسابينا نزوجتي من عيد القلال وعنا عيل كان يكون مدارس شخص في وقت معين وعنا عيل الشريف اللي هو عيد المستاء وعنا عيل رقيق الدكتور رؤوف رقيق معروف معنا اللي هما من أصول الصفاقسية هما النوابلية عنا عيلة الفقيه عنا عيلة قطاطة عنا عيلة المزغني عنا عيلة حمزة اللي هو في الأصل جوم المهدية بعد تقلوا الصفاقس وجاءوا النابل معنا شوف ذوما الناس القاورة عائلات القاورة حتهم وعملوا معنا قاموا في الأخير بالمسهرات وعطاوا بناتهم وتزوجوا وخذوا من نوبلية ولو معنا يقول لك احنا نوبلية ما
0: لا وبوغ لانيكدوت معناتها فما شكون اللي بصفة معكوسة معناتها هو كيفاش احنا نقوله صفاقسي واخذ النابلية هكا ولا ان غراند فامي زاد
1: موجودين
0: اي قلت لي انت معناتها بالمعكوس يعني حتى على المستوى العائلات فما شكون يعني متصاهرين
1: عندنا سي عبد السلام القلال الأستاذ عبد السلام القلال ربي يطول في عمره اللي عنده برج القلال في الصقس
0: اي نوجه له تحية اي
1: وزوجته نابلي الأزرق من نابل
0: نسلموا عليهم أنتو كان حبينا كان يكونوا معنا قلت لي ديجا هما يعيشوا في المرسى توا دونك هما
1: يعيشوا
0: صفاقسي ونابلية ما يعيشوا في تونس
1: وهمزة الوصل ديما مع المحيط الثقافي في نابل هي حيها مدام عايدة
0: زحاف سلموا عليها مدام عايدة
1: صديقتنا اللي هي ديما متواجدة في نابل بصفة مستمرة
0: ما شاء الله معطيتي بحات برشا من أهالي صفاقس سمحنا توا نحبوك معناها تعمل بينا جولة الجميلة في ولاية نابل على طريقتك الخاصة سي رشيد.
1: أنت قلت كلمة حلوة ياسر شخصت وقدمت الكربون الوطن القبلي كاليد الممدودة وأنا أقول لك الذراع الممدودة نحو الضفة الشمالية المتوسط. احنا نحوط بيتنا جزر إيطالية أقرب الوطن القبلي من إيطاليا وجيولوجيكمون معنا بارلون الوطن واحدة جزيرة بنت الرياح اللي هي بنت دارية تتشاف من قليبيا من مازال تميل هذيك موجودة في الجرف القاري التونسي بالكابون وكما جبل البقرنين من ناحية جيولوجية كيف يتبع للكابون قبل ما يكون في ولاية بنعروس والكابون هنا الوطن القبلي اللي عنده اسم آخر هو رأس الطيب اللي أصبح بفرنسية لكابون واللي هو زي فما رأس دار اسم القديم هي منطقة منه في شمال الوطن
0: شنو القبلي. اسمها؟
1: رأس دار كلمة أدار كلمة أمازيغية لأن الكابون أصبح فيه الأمازيغيين عندنا كما تقول تكلسة كما تزغران
0: رأس دار بالأمازيغي معناتها اللي هي الكابون
1: وعندك أزمور اللي هي مدينة البلدة الموجودة فيها السيدة
0: نعمة رحمة الله عليها
1: عندنا فنانين كبار رحمة كابون عندنا بالأخير
0: الصيادي يوسف تميمي
1: الله يرحمه يوسف تميم بالأخير الصيادي من من مذهب زلفة الله يرحمه محسن الرئيس ربي يطول في عمره من بني خيار عنا عديد الفنانين من في السينما في شوف المهرجانات احنا في الوطن القبلي عنا مهرجان السينما الهوات في قليبيا مهرجان المسرح الهوات في قربة مهرجان الغنائي للهوات في مذهب تميم عنا ما شاء الله هو
0: مؤخرا توا مؤخرا معناها ليمات هذه بركة كنت قدمت مهرجان على رأس السكر
1: هو مش تحكي لك عديد.
0: أيوة أنا جايين بالعرايس السكر دو.
1: أنا شخلت له احنا طبعا عندي أنفيل دو تخلت فيه تحدث فيه
0: تفضل
1: عن المهرجانات هذوما الحمد لله توفلت تعليق أنا قلت في شمال الوطن القبلي والوطن القبلي بصفة عامة مسميه الأستاذ في الجغرافيا الدكتور لا يرحمه حافظ ستهم اللي زوجته سميرة ستهم اللي هي من سميرة القرقوري من صفاقس الأستاذة بسميه لبخسكيل دي فلاح شبه جزيرة الفلاحين وقت هو الفلاحين صحيح لكن زاد الفنانين والمبدعين والمبدعات قبل المبدعين ما شاء الله الكابون معناه تبارك الله هو أرضا وبحرا معناها عنده الخيرات
0: ما شاء الله
1: زاد عنده خيرات متاع رجاله نساء ورجاله معناها ليمان دو فام الفكر الساعد رو مع الطبيعة اللي هي خلابة ومعطاء في نفس الوقت احنا نعيشه من اللي بخدي دي لامير من البحر ونعيشه ايضا من اللي بخدي دي لاتير وارض جزيرة الوطن القبلي اللي هي اذا كان يمشيوا لتونس صح خرجوا من تونس في اتجاه نجم نقولوا الشرق منطقة اسمها باب الجزيرة هكا ولا باب الجزيرة في تونس هذاك نسبة للجزيرة اللي احنا فيها تور كابون فهمتي هي جزيرة بوشريك جزيرة باشو في القديم عندها عديد الأسماء
0: عندها عديد الأسماء
1: دونك نسبة للكابون قل لك هذاك اتجاه الجزيرة فهمتني اللي تونس ما جاش تعيش من غير الكابون فهمتني الكابون راهو كيما تشوفوا احنا في القوائم الانتخابية لقاو الكابون كيما صفاقس كيما تونس
0: أي.
1: عنده زوج قوائم
0: نابل واحد نابل اثنين
1: اي خاطر ثم كثافة سكانية
0: صحيح.
1: كبيرة
0: نتشابه في برشا حاجات بين صفاقس وبين نابل خلينا سي رشيد باش نقدموا شويه توا نحكيوا على الجانب خليني نقول التاريخي المعماري ايوه
1: طبعا عرايس السكر
0: باهي ميسالش نكملوا على عرايس السكر قبل اللي هي ميزه من ميزات معروفه وعادات
1: مدينه نابل بالذات وتوسعت
0: أيوة.
1: شويه توا خلطت البخيار
0: نابل سنتر انا نحكيوا على نابل سنتر هنية اللي هي عرايس السكر وين زاد مساكي صار مؤخرا قلنا مارجي
1: نقول لك علاش عندنا العرايس هذوما في نابل وعلاش في راس العام معنا السنه الهجريه راس السنه الهجريه العرايس هذوما هما جاوا من جابتهم من جاله ايطاليا
0: اي
1: ولو بعض المؤرخين تو باش يقولوا ما مش هذا هو كل واحد عنده الفيرسيون نتاعو لكن اللي في الاخر المؤرخين انا ما جبتش شيء مراسي اللي المؤرخين اجمعوا عليه تقريبا فما شكون ما يوافقش زملائه لكن شبه الاجماع هو ان الجاليه الايطاليه اللي كانت في تونس جابتها في نابل في مطلع القرن العشرين و هذاك علاش احنا جدودنا ما عملوش العرايس لهموما والولاد احنا معناه من منتصف القرن اللي تعدى بداوا العرايس يعملون في راس السنه الهجريه هذه يعملوها في ايطاليا في الصقليه بالذات موجودين نفس العرايس لحد الان يعملوهم في لا توسان لا فيت دي مور احنا نعملوها في راس السنه الهجريه على خاطر العرايس هذوما حلوين بالسكر وبيض دونك احنا نتفائلوا
0: نستشرفوا به معام جديد معناها
1: وجديد ويكون نقي وكاك اللون الابيض نتاع السكر و في إيطاليا اللي كان سبب باش كانوا العرايس موجودين في الصقلية هي الدولة العائلة اللي نقولوا احنا الكلبية اللي هي تابعة خاضعة للدولة الفاطميه
0: به احنا باش نقدموا شويه توا احنا مش نحكيوا على توا المواقع الاثريه وميزه الوطن القبلي في المواقع الاثريه شنو هي اكثر ميزه
1: هي كركوان شمال الوطن القبلي علاش كركوان هي وحيده من نوعها في العالم علاش وحيده من نوعها في العالم هي قاتلنا بقات للعلماء الاثار الموقع الوحيد النجم يعرف واش معناها مدينه بنيه لأنها ما لم يقع بعد ما تهدمت لم يقع بناؤها من جديد، وأثارها قاعدة الأثار الأصلية
0: كما هي
1: المدينة البنية.
0: أي
1: التشتيت العمراني معنا قرطاج تبنيت من بعد بناها الرومان وجاءوا البيزنطيون من بعد، هي قاعدة كركوان قاعدة منسية ومعاتي مش لها تحد،
0: اللي هي في إطار حتى هنا الفقرة الحقيقة اسمها كنوز منسية. توا نحكيه على الكنوز هذية، هل قاعدين السياح يمشي والغادي يشوفوا يكتشفوا الموقع الأثري هذا من أهم المواقع؟
1: احنا سياحتنا توا في تونس كاملة في مفترق الطرق، احنا توا عايشين وضع دقيق جدا، هو خرجنا من لوتوريزم دوماس، العالم كل ماشي متجه في نوع جديد من السياحة، احنا زلنا نواكبوا التوجهات الجديدة. اليوم عديد الفنادق مغلقة اليوم للأسف الشديد، عايشين في حالة من نوع من الإفلاس نجم نقولوا، لكن قاعدين نظروا توازن لي ميزون دوت، خاصة فما السياحة البديلة قاعدة تظهر،
0: السياحة البديلة السياحة البيئية زادة موجودة،
1: والبيئية هي البديلة هي واللي جيت غيرو، والمسالك كما مسلك النارنج اللي جمعية سانت مدينة نابل هي توا لما تتصرف فيه كشيف دو فيل، مسلك النارنج موجود،
0: مسلك النارنج هذايا
1: اي طريق النارنج عامل البامبات ومعاه عديد الشركاء،
0: واضح
1: ما فيهم جمعية سانت مدينة نابل. خرطوا فيها بعض النزل والمطاعم والمتاجر
0: باش يكون مسلك جميل يعني، ويخدم الناس الكل في التالي، يخدم مصلحة الناس الكل،
1: مصلحة الناس الكل
0: أكيد.
1: احنا نابل راهو انت كنت تحدث على تقطير الزهور، هي نابل هي عاصمة تقطير الزهور، ارقى انواع العطورات في العالم للنيغوليم تاعهم من نابل. الماركات مش تعمل توبيسيتينا، الماركات العالمية الكبار يجيو يقضيو من نابل،
0: يقول
1: لك احنا يجيو يعديوك مداتهم من نابل ويخرب مصانع تقطر الذهب،
0: الزيوت خاصة. به عندك شي كلمة في الختام تحب تقولها للناس يسمع فينا الكل؟ نعرف انت ما قلت حد شي، نعرف برشا حديث اي قد ما تحكي شويه
1: في رقم، مش عطيك انا رقم ديستانس ما بين نابل وقليبيا، نحطوا على قليبيا هي 60 كيلومتر، راح نقول بالضبط 59.8
0: قولوا 60 كيلومتر بين نابل وقليبيا. باهي
1: معقول لغايه في نفس يعقوب فهمتني. شوف هذاك التقطو ان شاء الله ولا تجيو بحثنا تزورونا
0: ان شاء الله، ان شاء الله علاش تكون لنا زياره ميدانيه ان شاء الله،
1: ضيفوكم في مقر الجمعيه وقت الحط على جمعيه مدينه نابل اكثر اخذ ما ذكرناهاش اليوم مابقيناش
0: لا احنا ديجا خنيناك بصفتك عضو جمعيه سيانه نابل، يعطيك الصحه على تاثيث الفقره هذيا، عايشنا في جو نابل، ربطت شويه الصيله بين نابل وصفاقس.
1: اسمع هذا نابل هي دار شعبان، ما جيش دار شعبان ما غير نابل، نابل غير دار شعبان، نزيدهم الحمامات معنا المثلث الرهيب انا نسميه بتاع
0: نابل دار شعبان
1: ونابل ونجم نقولوا بني خيار معمولة سي تو كوليغباسيون لاصقين بعضنا الكل
0: قراب برشا ديجا
1: يعني شو على ساقينا دار شعبان وبني خيار
0: ما انت تتحوس من المعتم ديال المعتم ديال على ساقيك ما انت تشقاو هوني بعد درج تمشي البلاصه هذيا بحذاها
1: ومتكاملين متعايشين ونحبوا بعضنا فهمتني، وغيرين على جهتنا على الوطن القبلي كامل مزتمين تستاهل
0: حطوا عليها
1: اللي هي الهند تاع تونس هي اللي فيها هي فيها البهارات فيها التوابل
0: اي
1: التوابل والسوق الثالث تاع مزتمين ومز الحر فيه الفلفل الشايح و مرجان الهريسة تاع نابل ما حكيناش عليه، والهريسة اللي جمعية سيد مدينة نابل مع الوطنية التراث ما كنا بس أدرجناها في التراث العالمي لليونسكو هيك مسجلة
0: أي بالنسبة لهريسة أي
1: كتراث غير مادي في الأكلة الخصوصية فهمتني، وغير ذلك فخر نابل ما حكيناش عليه، نابل عاصمة الصناعة التقليدية ما حكيناش عليها،
0: احنا مش نحكيو عليها تباعا مع بقية الضيوف. سي رشيد الخياطي انت أنسنا بارشا، شكرا ليك على كل إضافة قدمتها لنا، بالطبيعة تابعونا على السيت الخاص بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بوانتيين، تلقاونا على الصفحة الرسمية فيسبوك لإذاعة صفاقس، تلقاو أكيد الفقرة الفقرة هذه موجودة إن شاء الله تعاودوا تطلعوا عليها ولا اللي فاتوا ينجم يسمعها. شكرا لك سي رشيد خياطي عضو جمعية صيانة مدينة نابل. نسمع الإيقاع هذا يهزنا موسيقيا لولاية نابل.

0: بلاد الغلة والثمرة ومحليها نابل وبصوت سيد علي رياحي ومن دراك اللي يقول لك غنى عليها في جو وخلطنا بيه 11 غير بوع إشارة التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد معنا في تونس بينينا وجولتنا اليوم في الوطن القبلي.
1: عالعيش بينك يا سمينة وفلة وردة جميلة عالخدين.
2: تونس بينينا,
3: تونس بينينا,
2: بينينا,
4: بينينا.
0: تونس بعينينا في الحقيقة تلتحق بينا جميلة من جميلات الوطن القبلي. أنا مش نشبهها برئيس السكر, هي بيدا سكر معناها, هي عروسة وجميلة وسكر. يظهر لي تنطبق عليك الصورة الجميلة. مرام مرحبا بيك مرام, مرحبا. اقرب شويه الميكرو مرام, راهو جيت ندرب فيك اكها وخاطر قالت لي انا خايفه ومفجوعه ومرقدتش الليل وانا نخمم كيفاش باش نتعدى في الراديو باش نتكلم في الراديو. اوغوزمون تعرفني مع دافونس وقلت لك راهو لاباس. شوف محلي استوديو نتاعنا مزيان ولا حلو بي مرام. يعيشك مرام, نسنا برشا مرام. صافي
5: صافي مرام,
0: صافي مرام. انت اصيلة نابل تحديدا
5: قليبية,
0: قليبية. اي بالنسبة لي لازم نقول قليبية,
5: قليبية,
0: قليبية. خياري خياري, دار شعبين دار شعبين. دونك قليبية من ام قليبية وبو قليبي 100% قليبية
5: 100%
0: ومتزوجة من 100%
5: صفيق.
0: هيك علاش قلت لك هاك مأنستنا وهاك بحدينا على خاطرك انت هوني في صفاقس بحدينا ومش تونسني في الاميسيون وتقعد بحدي باش نتعرفوا عليك بعض وباش نحكيوا على رحلتك بين قليبيا وبين صفاقس والجو اللي انت تعيش فيه بطبيعه. وعندها راهي عندها ما تحكي حتى على الوصول وعلى الجدود عندها ما تحكي. سينو انا توا فرحانه برشا باش يلتحق بيا ولد تونس فيت خدم بين الرياضه, جمع عمل نشاط يجمع بين الرياضه وبين السياحه لبلادنا, معناتها حاجه تنجم تخدم البلاد وقت اللي معناها يصير رالي, رالي اسمه رالي دو جاسما. هذا رالي نسائي الحقيقة لفت الانتباه, خطف الأنظار في تونس وخارج تونس خاصة. فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا المشرف على رالي دو جاسما اللي كنا قدمناه وواكبناه في وقت اللي يتعدى الرالي, خونا نزار قاتري. أنسنا برشا,
6: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي التاريخ.
0: قاعد تصفيق سمعك, يعيشك, مرحبا بيك.
6: مرحبا بيك, شكرا على الاستضافة.
0: العفو سيدي,
6: واكبنا رالي كامل وعديكم الصحة.
0: سي واكبنا رالي الحقيقة وكنا كنت تفكر ان حتى المراسلة مازالت عندي هاكا مستحفظة بها هيك الكاميرا. المراسلة بيدا مازالت مستحفظة عليها عندي.
6: كلمتي وقتها موجود انا في تبرقة,
0: في تبرقة انتوما وقتها
6: وصلت تبرقة اي وقتها
0: اي فوالا. ودونك الجولة كيفاش كانت, علاش شنو خممت من خلال الرالي النسائي هذايا في الجانب السياحي مع الرياضي خويا نزار؟
6: رالي تروفي دو جاسما هو رالي نسائي نظامي تعدد فيه هو بالأكثر رياضي سياحي.
0: أيوة
6: وفيه فيه إنساني شوية وباش نبطل العلاقات بين الكونكيرون ويعرفوا البلاد ويعرفوا السياحة في تونس. تعرف انت السياحة في تونس معناها السياحة متاعنا باية, معناها الكلهم كيجوا. ديجا انت تو نسمع فيك في الراديو بحثك شكون من نابل حتى ولا
0: بالضبط هي مرام بحذينا من نابل. حط الكاسك مرام باش تسمعنا. دونك هي أصيلة قليبيا وجيت ونستنا هوني في استوديو بحذينا اليوم في حصتنا على نابل.
6: مرحبا بها. احنا نابل, نابل رالي ديما متاعنا يخرج من قربة.
0: ايوا
6: ديما متاعو ديما من قربة والروتور قربة.
0: طيب
6: جا عملوا مرحبا بها السيد الوالي متاع نابل جات تحتنا في الريمي دوبري وفرحت برشا في الحكايه متاع السياحة وترويج للسياح. احنا علاش ربطنا بين الرياضه والسياحه, خاطر كي يجوا يكتشفوا تونس كلهم يرجعوا في الصيف نتاعهم, يرجعوا مثلا اللي يحب قربة يرجع للقربة واللي يحب البلاصة اللي مشينا لها نمشوا لعند راهم ولا تبرقة ولا
0: معناها عبارة رحلة استكشافية باش يختار كاين وكا ينديتخين باش يعمل دورة باش يشوف شنو باش يعجبه من بعد باش ياخذه باش يعمل دورة وبعد يعاود يرجع يمكن هو والعائلة نتاعو يعمل السيجور نتاعو في البلاصة اللي عجبته.
6: احنا توا 90% من اللي كونفيرونت اللي يجوا يحضروا في في جسمي يرجعوا كلهم من تونس.
0: علاش كلهم من تونس؟ سيبيا اعطيني اعطيني الجنسيات اعطيني الجنسيات منين جاوا؟
6: جنسية فرنسية كندي اللي كانت ديجا توا يجي يجوا في اوت ان شاء الله باش يرجعوا للقربة. عندي بلجيكية سويس فهمني وتونس وجزائرية.
0: ايوه معناها ما شاء الله تنوع على مستوى الجنسيات والبلدان. ورحله قديش دامت لو تروفي دو جاسما؟ قديش قعدت؟
6: عمل 6 ايام.
0: 6 ايام معناها يتجولوا في ربوع تونس تقريبا. كانت عاود ذكرنا بالسيركوي دونك بديتوا من قربه.
6: بدينا من قربه من قربه مشينا تعدينا على القروان من القروان مشينا لعند راهم نهارين في عند راهم وبعد عدينا التبرقه وبعد من تبرقة رجعنا لتونس فهمني وبعد من تونس رجعنا القربة على طريق زغوان معناها فهمتني؟
0: اي معناها رحلة مزيانة برمشتولها خطط انه تكون معناها نمشوا المناطق السياحية وفي نفس الوقت النجم ونعمل رالي متاعنا وفما تخوفي في معناها لو تخوفي دو جاسما حاجة حلوة برشا تحس اوبجيكتيف اتان.
6: والله ما سمعتك.
0: قلت لك تحس اوبجيكتيف اتان تحققت الهدف بالنسبه ليك انطلاقا من الرالي؟
6: حققنا الهدف بالنسبه للرالي خاطر الرالي هو توا اثنين ان شاء الله خمس عام في الرالي. حققناه كيفاش حققناه؟ حققناه اول عام وعندنا 10 ديسكونكورون معناها 10 من يشاركوا
0: 10 منافسين
6: 10 منافسين فهمتني؟ معنا 10 منافسين. بعد دوا في السانكيام ايديسيون عندي 80 مرأة معناها تشارك. معنا ذيك كتشوف انكم عجبتهم البلاد وعجبتهم السيكوريتي الموجودة في البلاد
0: الحمد لله
6: الحمد لله ويرجعوا قاعدين يرجعوا. انا دوا اللي نحل البارتيسيبون نحلهم باش اللي زانسكري في ظرف شهر نسكر اللي زانسكري معناها فهمتني بخاطر الطلب على تونس والطلب على السياحة وعلى عجبتهم تونس عجبتهم السيكوريتي بالأكثرية راهو السائح كيجي تونس يلقى السيكوريتي متاعه ويلقى العباد معناها ما عندوش في حدش بالخطر معناها فهمتني
0: أهم حاجة بالطبيعة. أي
6: يرجع لك اللي يرجع ديريكت يرجع
0: معناها أنت بالنسبة ليك مع طفرة لي تقريبا اللي شاركوا معك من الإديسيون الأولانية كل عام هكوما موجودين ويتزادوا عليهم منافسات
6: جدد يحكيوا لأصحابهم ويرجعوا أصحابهم
0: بي. وبالنسبة للطاقة الاستيعاب يعني أنت كراليتا وبتجربة 5 مع أنت دورات إن شاء الله بخوشين مود دورة السادسة تبدأ تخدم لها قديش نجم توصل معناها قوي في الافكتيف؟
6: الافكتيف ان شاء الله نحن العام الجاي بفضل الله 2027 عندنا حاليا ديجا سيت مشاركة بفضل الله نوصلوا ان شاء الله ل 100 امرأة مش تشارك محتاجكم ديجا في بجنبكم في السفيق معنا.
0: وش معناها بجنبنا؟ خاطر انت توا ضربت لنا على الوتر الحساس يا سي نزار. اعطيني قل لي ايش معناها؟
6: ما بعدنا برشا.
0: خاطر شوف انا قلت معناها السيركوي يعطيني وين مشيت بون مشينا القربة وعاودنا ختمنا يظل القربة مشينا لتونس تبرقة تعدينا على زغوان مشينا القروان وي اي بيه غادي وما بعد اما بعد نقويو في الافكتيف نقويو في السيركوي عايشك
6: ديجا احنا العام ان شاء الله السيركوي العام الجاي ان شاء الله مش يبدا من مستير
0: اي
6: باهي مش يبدا الرالي ان شاء الله بقدره الله من مستير صفاقس بعد شاطئ الجنوب
0: عندك جبس ياسر مزيانه كما يقولوا هما جبس سمحه تتعدى على توزر الواحات محليها معناها راهو جبس مش يشوفوا الجبل ويشوفوا الغابه ويشوفوا البحر في نفس البلاصه ما تعنا ما نحكيوا ما شاء الله على بلادنا صفاقس راهو السيركوي معناها ديجا ما عندك مين تتعدى لازم تتعدى على صفاقس اما راهو فما سيركوي كامل نحب نخدموا عليه سي نزار وعدني ان شاء الله انه نحضروا له ونسقوا مع مندوبية السياحة
6: واحد من عندي ما دام
0: لا تنية. خطر عنا سيركوي مزيان عنا المحرس وعنا يونغا تنجم تهزم اليونغا وتنجم تهزم البطرية وتنجم تهزم التينا ونجم دورة في المدينة العتيقة في صفاقس زادا يعملوا فطيرة مزيانة غادي ويتبنوا كعيبة الحوت البنينة ويقضيوا من غادي معناها عنا ما نحكي ورا وعنا ما نقدم في صفاقس
6: عنا موجود موجود بلادنا رأي فيها برشا خيرات برشا بلايس مزيانة ونجاع إذا عمناول عندي جروب دي تيرك فهمني جو عمد فهم دورة في الجنوب وجينا بدنا في صفاقس وعملوا دورة في المدينة العتيقة
0: يعطيك الصحة
6: وعشتهم وكل شيء
0: بخفي باهي برشا عنا جزر الكنيس إذا كان يتم التنسيق لها مسبقا فعليش لا فيها إجراءات أكيدة ما راهو محليها زيدا هوني في تدخل في إطار السياحة الإيكولوجية مهمة زيدا برشا
6: لان انا وعد من عندي من هذا قدرة الله نسيبهم مش نعمل ريكونيسانس نتاع الرالي نتاع السيركوي نكلمك ونسقوا
0: باذن الله نسقوا مع السيد المسؤولين ومع معناتها اللي هما في حد ذاتهم في يحبوا يخدموا على المسلك السياحي في صفاقس اكيد وان شاء الله مرحبا بهم هونية وعلاش لا حتى صفاقس تكون فيها السياحه زاده موجوده شكرا لك نزار قاتري انسنا برشا لو تروفي دو جاسمان ان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن كيما قاعد يقدم ويطور ولد البلاد اللي يحب يخدم على روحه ويحب يخدم رياضه ولكن يطور من البلاد انه يجيب السياح يجيب الاجانب ويجيب العمله الصعبه عرف ببلاده فما نجم ممكن نحيوك ونعطيوك غنية مزيانة بصوت صابر الرباعي لو عرفتوها جيش قولك لو تروفي دي جاسما سو لو جاسما مرسي انفينيمو نزار قاتري تلقاو بيان سور الانترفيو كامل بعد شوية على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة سويس
4: جي شانتي اكابيل سور لا ديرنيير مزيور Dans la médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondus.

0: الجسمين de la Médine.
1: قالوا عليها الخضرة أرض الجود وأهل الكرم.
2: احنا الجود

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس.
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا. الحادية عشرة صباحا.
4: إذاعة صفاقس. الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. تمكنت فرق الحماية المدنية بصفاقس فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع بمحل لبيع المواد الإلكترونية والمنزلية بطريق جرمدا، أسفر عن أضرار مادية بالمحل وبالشقق المجاورة من دون تسجيل خسائر بشرية. تم تدعيم مركز الصحة الأساسية بقرقورة التابع للدائرة الصحية بعقارب بمجموعة من التجهيزات بهدف تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. نبقى في صفاقس وبالتحديد في عمادة النصر، حيث واصلت البلدية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالبيئة للقضاء على النقاط السوداء بمنطقة الغرابة. في جابس أكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أحمد ناجي تسجيل أكثر من 200 حالة تسمم على إثر مأدوبة عشاء انتظمت مساء السبت الماضي في عمادة الميدا بمعتمدية المطوية، وتحدث عن شبهة وجود جرثومة السلمونيا، داعيا إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية عند طهي المأكولات، خاصة بالنسبة مع فصل بالتزامن مع فصل الصيف وموسم الأفراح. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق اليوم إن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي، فيما أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا، وقال إنه لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلدهم الذي يتمتع بسيادة وأمن كاملين. يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلس مع نظرائهم من دول الخليج اليوم في أنقرة لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وعدد من المسائل الأخرى، بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم عبد السلام المصمودي، زوج المرحومة سلوى الغروبي، والد حسين، وجدي نجلة، محمد علي وأمين. تقبل التعزية أثر صلاة الظهر بجامع الخراج طريق تونس. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الحبيب بن محمد الفريخة، زوج نادر الحداد وزوج المرحومة جميلة السلامي، ووالد مجيد، رضا، جمال وسهيرة. تقبل التعازي أثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون طريق جرمدة. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن محمد هدريش، زوج نعيمة بن طاهر، ووالد عماد، هدى، أمال، سوسن، مريم، هناء، وشقيق علي وأحسن. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع الفلاح طريق السلطنية حي شاكر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن فرج المحرسي، زوج ليلى الزغل، ووالد أحمد، منال، حنان، وشقيق منصور، زهير، والمرحومين آسيا وصوفيا. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع البدر طريق لفران صفاقس. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه مفيدة الجرجوري، زوجة عبد السلام دمق، ووالدة حسام، هشام، وسام وسوسن. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بجامع الحمد طريق منزل شاكر مركز الشعبوني. كما انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذنه تعالى الزميل المخرج والمنتج التلفزي رضوان المعزون، وهو من بين الأسماء التي ساهمت في ازدهار وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس، وكان أول من أخرج منوعة ميعاد مع الضاد والتعزية في تونس العاصمة. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.

0: هو بعد شوية باش ناخذوا تليفوناتكم، مؤكد من هذا ما قديش من تليفون الحقيقة ما نجمش نوعد على خاطر ما شاء الله غزارة الضيوف وكثافة المادة والوقت تعرفوا يزربنا برشا بين الموسيقى وبين الاستضافات وبين نحاول نقدموا بأكثر معلومة اللي تهم واللي تفيد ونجموا نفيدوا بها ونحكيوا بها على بلادنا بحاجة مزيانة وحلوة كيما سياحتنا وكيما الولاية اللي اليوم اخترنا الوجهة لها وشدينا الرحال لها اللي هي ولاية نابل أو الوطن القبلي وين نحكيه على عديد المعتمديات. في الحقيقة عمني والعام الفيت ركزنا برش على بني خيار على دار شعبين وعلى نابل سنتر وشوية قليبية تقريبا حصة اليوم فيها برشا قليبية ما تقولوش ألفة حايلة تقولوا خاطر برشا من قليبية يحبوا يحكيوا على قليبية وعلى هذية. أنا أنستني برشا مرة أخرى مرام صافي ما زلنا ما حكينا حد شيء معك يا مرام أنت باش نحكيوا معك بعد شوية. أنت والجدة متاعك ما شاء الله اللي تقول لي بنتي هذيك مرام مش بتبتي بنتي هذيك دونك وفرحانة برشا أنه تكون حاضرة معايا توا أستاذة في الفن والاتصال تراث اللباس تحديدا تراث اللباس التونسي هي باحثة في التراث وهي عندها سا بروبر كرياسيون ويعطيها الصحة فخورين أنه بنت بلادنا تخدم وتقدم وتوظف تاريخنا وتراثنا على طريقتها الخاصة في جانب فني مزيان يخلق لنا لبسة تونسية أصيلة اي مودرن ألفوا عصرية مهم برشا. فأنا فرحانة برشا أنه تكون حاضرة معايا الشابة خولة مجدوب. أنا أقول شابة خاطر ما شاء الله عليك شابة تبارك الله شو نقول أنا معناتها كلك طاقة إيجابية كلك حيوية كلك فرحة وكلك تحب تقدم حاجة مزيانة لبلادك.
1: يعيشك يا ألفة يعيشك على التقديم هذي. شكرا على عينيك الحلوين اللي شفتني بيهم
0: يعيشك
1: وشفت بيهم نابل وشفت بيهم بلادنا.
0: أي.
1: الحقيقة أنا من بكري نسمع فيك تبارك الله عليك الحقيقة. شكرا على التقديم اللي قدمته لنابل. محليها كيفاش قلت نابل اليد الممدودة في البحر الأبيض المتوسط هي نفس الملاحظة اللي قالها سي رشيد. أما الحقيقة احنا نقدروا الإنسان المثقف ونقدروا الإنسان الجميل واللي روحه جميلة ويوصلنا الإحساس هذيك بكل صدق. أوكي سعيدة برشا اليوم أني نكون معاكم واللي باش ناخذكم في جولة عبر الأثير.
0: أكيد جولة إن شاء الله جميلة تكون معاك.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله نعطيكم فكرة باهية وخصوصا مبسطة على اللباس في نابل خاطر لباس في الوطن القبلي ثري جدا. أنا هو تاريخيا يقولوا نابل في جنة تونس. أنا مش نستعير جزء من التشبيه هذية باش نقولكم باش نحكي لكم على اللباس. استخيلوا معايا كأنها في حديقة في نابل اللي فيها مختلف الأزهار. ثم أزهار ساعات تجلبك بجمالها وثم ساعات زهرة إلا ما تقرب لها تشم ريحتها وقتها تعرف الثراء نتاعها. هكذا ثم قطعة جميلة تجبك زادة معناها كترها تقول محلاها
0: حلو تشبيه.
1: ثم قطعة إلا ما تقرب لها باش تعرف عمقها التاريخي. دونك أنا اليوم باش نبدأ لك بقطعتين اللي هما يمثلوا خصوصية الوطن القبلي. خد مش باش نحكي على نابل باش نحكي على الوطن القبلي في عامة. اللي هما قطعتين هذوما الكدرون والسورية.
0: الكدرون والسورية
1: والسورية اللي براكتيكمون نلقاهم في الوطن القبلي الكل.

0: الكدرو اللي هو مصوف كان موجود في ولاية نابل، نقول كان خاطر توا مازال موجود، كان عند بعض العائلات اللي مستحضرة به. مصنوع مصوف، تعرف اللي بس هو ثقافة، دونك الإنسان يخدم المحيط بتاعه، وكان الصوف موجود بكثرة معناها في نابل، فيتغزل ويتغسل ويتصبغ ويتعمل به ألبسة وأغطية وزرابي وكل كما نقولوا بلاد ورطالها. احنا عنا الكدرون بتاعنا في نابل اللي هو يكون من لون أحمر بني، خطره مصبوغ بقشور الرمان.
1: أبو؟ بيو 100% بيو.
0: بي عمالة. ما فيش تطريف، ما فيش أكمام. الحقيقة أنا نراه جميل جدا في عمقه. عنا زادة في الحمامات، عنا الكدرون مختلف اللي هو موجود إلى يومنا هذا، واللي هو مطرز. أنا أقول الكدرون الحمامات من أجمل القطاع التقليدية الموجودة في الوطن القبلي الحقيقة. إن شاء الله نهار تجيك فرصة تجيب أحذينا ونلبسوك عليه.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شوقني به برشا، شوقني به.
0: والله والله بالحق أنا يمكن الوقت مش نحاول نختصر هكا، يزمني نحكي على كما يقولوا جيك كل في منزل تنين زيدا في قليبيا زيدا موجود الكدرون اللي هو كان باللون الأحمر الزاهي احنا نقوله. معمورا زيدا عندها كدرونها. السمعة زاد عندها كدرون اللي فيه خصوصية انه يكون الكدرون هذا مصوف، اما يزيد له كما يقولوا زخارف من القماش اللي تتخيط على الكدرون هذاك. يعني القطعة هذه كانت تلبس في الوطن القبلي الكل، اما كل جهة تلبسها بخصوصية. معناها انت كترى هذيك تقول هذه نابلية، هذه حمامية، هذه قليبية، محليها
1: كل كدرون وميستو حسب الجهة اللي هو معناها موجود فيها،
0: حسب الجهة اللي هو موجود فيها. قطعة أخرى توا باش نتنقلوا معنا الصوف. وعندنا زاد الكتان. الكتان اللي هو كانت جهة الوطن القبلي مختصة بزراعة الكتان، وحكي على ذلك عديد الرحالة الأوروبيين، وحكي على ذلك زاد في القرن السادس عشر الحسن الوزان المعروف بليون الأفريقي، أحكي برشا على زراعة الكتان اللي موجودة في الوطن القبلي. كيف كيف ما قلت لك الإنسان مش ياخو من المحيط متاعه، كانت عنا موجودة السورية القماش اللي هي كيف كيف زادة توا ما زالت موجودة عند بعض العائلات. أنا مثلا عندي الكدرون وعندي السورية، من نحكي بصفة عامة معناها.
1: واضح.
0: السورية القماش هذه الجميل فيها إنه المرأة تجي مش تعرف تخرج منها عديد القطع، يعني كل قدير وقدر، فما ليش تخرج 10، فما ليش تخرج 5، فما ليش تخرج حتى 30 سورية، يعني خاطر تلبسها كل يوم وتلبسها زادة في طقوس العبور. شو ما طقوس العبور هذوما؟ طقوس العبور اللي هما الولادة، مش معناها الإنسان يتولد باش ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. عندك زادة الزواج اللي هو تنتقل المرأة من دار بوها لدار زوجها، تلبس السورية القماشة دي تحت لبسة الجلوة، يعني عندها رمزية كبيرة. وفما وحدة منهم اللي هي تلبس في الطقس الأخير اللي هو الموت، اللي تتكفن بها المرأة، ويكون اسمها سوريا هذه بالذات اسمها حلال دار البو. علاش؟ خاطر هي مطلعتها من حلال دار بوها، من فلوس بوها، معناها تقعد القطعة هذيك
1: ديما تتابعتها ديما متاحة.
0: إذا حبيت نحكي على البعد الثقافي لللباس في نابل المتجذر في نابل، خاطر توا فما حاجات معروفة نحكي لك الجزئيات اللي قاعدة هكا شيئا فشيئا تندثر، نحب نزيد ونركز عليها. نرجع توا للوقت الوقتنا هذا توا كان باش نحكيه على نابل. راهي نابل فيها اللباس الغير مخيط، معناها اللي ما فيه جزئين مخيطين في بعضهم، كيف ما الحريم الحرير لو عندنا الحريم الحرير اللي موجود في منزل الحر. وشو قل لك الحريم في منزل الحر بالحق كما قلت لك يزمك تشوف الكدرون، يزمك تشوف الحريم الحرير، خاطر النتيجة متاعه فيها خصوصية جميلة برشا، يتنسج بزوز الوان دو فاسون. انت كي تغزر له هكي ترى الحرير هكا شانجون، يعني مرة لقى على الأورانج، مرة لقى على البنفسجي، يعني هذه هيك الخصوصية في هيك الحريم الحرير هذيك. برشا ما يعرفوش اللي الوطن القبلي فيه هذه احنا نقولوا لباس الاشتمال، المرأة اللي تشتمل به. عنا زاد اللحفة اللي هو لباس تتغطى به المرأة، لباس غير مخيط. عنا لباس المخيط اللي هو كما قلت لك مثلا كدرون، لقمجة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عنا القمجة، أكثر قمجة معروفة في نابل هي الدخلة، هي الدخلة، هي لبسة الجلوة. احنا في نابل لبسة الجلوة اللي تجلى بها المرأة، واللي لباس ذاك عنده أكثر رمزية في الثقافة الشعبية التونسية بصفة عامة. معناها هذا كما قلت لك هذاك اللباس اللي تلبسه المرأة في أكثر الطقس من طقوس العبور. دونك الدخلة متاعنا خصوصيتها انها كما باش نقارنوا بالولايات الاخرين انها تكون اطول واعرض قليلا من ما هو موجود مثلا في عندكم في الساقس. وكيف كيف المرأة تغطي وجهها في الموقف هذاك بغطاء احمر يتسمى المحرمة دودة. علاش دودة؟ خاطر معمول من حرير دودة. شفت كل حتى التسميات احنا نقولوا طريف
1: على اي هي طريف على اصولها زاده
0: فوالا ايوه في علاقه بمحيطها وبيئتها الثقافيه اللي انتجتها. ما بيان سور زاده فما لباس الجلوه في الحمامات اللي هو مختلف.
1: باش نقول لك انا تو كسوه الحماميه معروفه برشا الحقيقه،
0: معروفه بالطبيعه. يعني الحمامات تبارك الله من اكثر نقول لك الجيت اللي حافظت على تراث اللباس فيها وطورت فيه. يعني الجبة الكحلة مثلا كانت موجودة في نابل، اندثرت الحمامات موجودة وطورت فيها، يعني ولات لباس مناسباتي ومطروزة. فما الجبة العكري، وما أدرك ما الجبة العكري اللي تغنيت بها صالحة ومحليها
1: لبست لي العكري هذيك، هي
0: لبست لي جبة عكري تخطف الأنظار ومحليها. معناها توثيق أنا نراها مهم برشا، اللي هو لوفيتمون مي بارتي اللي كان موجود برشا في تونس وقاعد ينقص شيئا فشيئا. الحمامات محافظه عليها، الجبه العكري موجوده اللي هي نص احمر بالنسبه لاسمها، ديجا ماخوذ من اسمها من لونها العكري، ونص اسود. ثم زاد القفطان اللي ديما نتناسيه حتى في تونس راهو عندنا القفطان، عندنا قفطان الحمامات وعندنا زيد قفطان منزل كني.
1: هذا قفطان تونسي
0: رائعة
1: أصيل معناها. أي أي
0: أصيل، هو يكون من لونه الأخضر وتكون فوقه فرملة حمراء، وانت تعرف رمزية الأخضر والأحمر معناها في تونس مع بعضهم. و بيان سور معها القوفية متاعه اللي هي زادة جميلة وفيها خصوصية. ريت
1: ما شاء الله معناتها فما ثراء كبير برشا الحقيقة، صدقا فاجأتني به خولة، ما كنتش نتخيل الدرجة هذه.
0: معناها الحقيقة حاولت نختصر
1: أي لا لا لازم إن شاء الله نرجعوا لك
0: على المرساوي وعلى
1: ما شاء الله مباحثة بالفم الملا. برافو، انا نحييك برشا خولة خاطر عملت بينا جولة ياسر مزيانة، مشيت بينا الأكثر من معتمدية من الوطن القبلي. برافو على الجولة الجميلة اللي عملتينا عن طريق اللباس التقليدي للوطن القبلي، نحييك.
0: ان شاء الله نكون شوقتكم
1: ياسر، شوقتنا انا وعد مني كي نكون في الكابور راني باش نلبس لبسة من لبسات الكدرون ولا نلبسوشي الكسوة الحمامية ولا اللي تختار انت خولة
0: تلبس لبسات الكل. علاش لا في كل مناسبة تلبس لبسة؟ علاش لا، انت توا بالنابل.
1: يعطيك الصحة،
0: ان شاء الله شوقتكم وان شاء الله سامحوني كان مع الوقت ضيق.
1: انت شوقتنا بالحق، كنت نتمنى نسمعوا اكثر منك الحقيقة فقط خاطر مازال عندنا زوج ضيوف اخرين
0: وكل اي عندك.
1: اما فرحنا برشا بيك انت الاستاذه والباحثه في مجال اللباس التقليدي. يعطيك الصحه استاذه في الفن والاتصال تراث اللباس التونسي وصاحبه اون كرياسيون تعمل 66 كيف. برافو خوله مجدوب، يعطيك الصحه. شكرا لك، شرفنا برشا باللي قدمته لنا، شرفنا برشا بحضورك. هاو هاي هاي سيدة صالحة، هاي الجو هذا التونسي الأصيل حتى كانوا مش بصوتها هي.

0: 11 و34 دقيقة وما تصدقوش كيف نقولكم اللي انا مانيش مصدقة الوقت اللي قاعد يجري يجري يجري بينا برشا. واحنا تونس بعينينا بدا معاكم العشرة مع مختلف الضيوف ما شاء الله في جرت بعظم، وكل ضيف يفيد وكل ضيف يبني على اللي قبله. يعطيكم الصحة، تحيتي للمستمعين الكل، شكرا لكم. 70 164 280 ما ان شاء الله نخلطوا باش ناخذوا زوج ثلاث تليفونات اليوم ونربحوكم الجائزة من اهداء اذاعة صفاقس. اليوم باش نحكيوا على البنة البنة بنة نقولوا احنا بنة دار زمانة، بنة قليبيا، بنة الماكلة البنينة، مع السيدة لطيفة المدب اللي هي أصيلة أريانا ولكن متزوجة من قليبي. مدام لطيفة أنسنا برشا. ألو
1: بيه.
0: نهارك زين، نهارك أسعد ليا.
1: يعيش تحية من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال، وتحية لي حقيقة.
0: بسم الله عليك مدام لطيفة. أنا نعرف أنا النورمالمون خصص لك حصة وحدك على خاطر عندك برشا ما تحكي، وعندك وكلامك قديش حلو قديش عسل وقديش نجم تضيف لنا.
1: عندي تاريخ كبير ياسر، تاريخ كبير ياسر، عندي 120 جائزة
0: ما شاء الله ما شاء الله. سلام عليك جستمو. هذا اللي حابين نحكيوا عليه، وذاك علاش احنا في فقره بنتنا. انت اللي باش تعرفنا بالموروث المادي، انت اللي باش تعطينا فكره على اهم الاكلات في جهه قليبيا خاصه ونابل عموما. مرحبا بك،
1: كله باهي وتونس كلها حلوه. تحيه تونس وتحيه المدام غرياني اللي هي اصلها قليبيه تولد الشخصيه، وتحيه المدام الشعفي كيف كيف تحيه
2: اللي هي نفس الشخصيه
0: اللي هي نفس الشخصيه
1: العزيزه.
0: يعيشك وربي يعزك مدام لطيفه. انت ما شاء الله عليك وديما تزور الولايات الكل، وعندك فكره على مختلف الولايات، اما عندك فكره اكبر واشمل خاصه على جهه الوطن القبلي. قبل كل شيء هاو نسلموا على مدام غرياني.
1: مدام غرياني
0: الشعفي، اي فوالا، هي هي
1: عائله الغرياني، عائله عزيزه وغاليه راي.
0: مرام الجميله انسنا برشا مرام مره اخرى، كنت معانا رفقنا في الحصه، حبيت هكا عامله كيف ساعه ولا خلص مو هي شويه مدام لطيفه.
1: هي بنت بنتي راهي بنت
0: بيان سور، احنا قلنا هذيا من اول الحصه انت الجده وهنا وخرنا الحديث معاها باش تكون معاك في نفس الفقره الحقيقه، وهي رافقتني من بدايه الحصه، فرحت برشا بها ونسيت.
1: عايشك ربي يفضلك.
0: مرام هيت نتعرفوا شويه على مرام قبل كل شيء، انت تعرفنا عليك ما شاء الله عاد وتجربه كبيره برشا مدام لطيفه المده.
1: مرام تربيت ايديا يا عينيا تربيت ايديا، مرام الصنيفه، مرام الطيبه، مرام المقديه، مرام الديه. مدام توا مرام توا عملت مشروع ان شاء الله يكون في الطليعه بجاه
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لها.
1: ولا لا لا مدام الشعفي اللي كنت معاك عبيره ديك مهندسه،
0: هاي مش تكون معايا توا عبير، هاي معايا عبير ومش نسلموا عليها زادة. أيوة. عبير ملا دونك تقصد مدام صافية العبيرة. هي مرام. مدام لطيفة ومرا واضحة
1: سنة شخصية مرام زادة مدام الشعفي
0: بنت صافي بنت صافي. أيوة. مدام غرياني
1: مدام غرياني.
0: شوف مدام لطيفة هيت نحكيه شوية مع مرام قبل كل شيء. مرام اللي هي متزوجة أصيلة قليبيا، الوالد والوالدة من قليبيا هكا ولا
1: دوريتين.
0: هاي ما شاء الله ما شاء الله. مرام كيفاش الحكايه بين صفاقس وبين قليبيا، بين صفاقس والكابون، بين تعيش في تونس مولوده في قليبيا وتصيف غادي تلقى روحك تعيش في صفاقس، شنو نقولوا عليه؟ هذا
2: مكتوب
0: مكتوب مكتوب فوالا مكتوب هذاك هو دونك مكتوب ان شاء الله يا ربي مزيان. ربي هنيكم. المسيو شنو اسمه؟
2: احمد.
0: احمد الغرياني.
1: احمد الغرياني تحيه لاحمد ولدي.
0: اي اوكي تبارك الله عليه، راهي منشطه بامتياز مدام لطيفه. وعندك زوج صغيرات تعرفوا عليك،
2: ادم وايلين.
0: ادم وايلين ربي يحفظهم لك. ربي يفضلهم لك. عندك عائلتك الثانيه ميلا هوني تو؟
2: لا علاش قبيله تحكي مع مشو قال لك فما عرفت بوان كومون بين صفاقس ونابل
0: بصفه عامه
2: حتى قليبيا فما حاجات نشبه لبعضنا، عرفت حتى في اللمه صفاقس فما برشا كلمه نتاع العائله محليها نشبه، فما برشا حاجات متقاربين لبعضهم.
0: فوالا به كيفاش قيت العيشه في صفاقس انت توا؟
2: والله سافا
0: سافا
2: من الاول من الاول ما زلت اما توا عندي بريسك 5 ans لهنا
0: دونك تاقلمت عامله جوك.
2: عامله جوك عايش قد كسيق صباح ليها فك اللمة هكا تحسها دافيه لمة العائله وك العشويات مع بعضنا ونتلموا الكل دونك ما حسيتش كل ديفيرونس كبيره، ما حسيتش روحي غريبه
0: هناك. ولا اما انا نعذر كنت تقولي حسيت بديفيرونس كبيره الحقيقه بين شط قليبيا
2: شتو ممكن في ذيك
0: مش نقول واضحين وصراحه
2: حاجه وحسينو
0: نظروا زينو
2: لا في حاجه واحده
0: اي فوالا دونك بعطيك الحاجه يمكن الوحيده انت
2: السيف او كيفاش نحس
0: شويه السيف يختلف حتى صفاقس والدليل على هذيا برشا الصفاقسيه اللي ملكين في قليبيا وفي هواريه وفي برشا بلايص اخرى في الكابون ولا في المهديه يحبوا برشا سي في برشا ولايات ما خليني نقول برينسيبالمون قليبيا ولا حتى الهواريه برشا من صفاقس على خاطر الشطوط الجميله وعلى خاطر الهدوء وعلى الطابع الريفي اللي فيها زاد محليه يبقى ديما موجود صحيح ولا
2: صحيح
0: اي اما ان العصفوره قالت لي انت منذ نهارين كنت في قليبيا شفت كيف فقت بها
2: هكا ولا لازم هذيك باساج اوبليغاتوار
0: كل شيء معناها
2: ميلا
0: هكا ولا هو احنا باساج اوبليغاتوار ولا لنا بورتو ثنيه جينا طويله شويه اما محليها
2: اما بعد كي توصل غادي تنسى تعب الثنيه
0: تنسى تعب الثنيه وتتفرهد وتعمل كيف ومحليها زاد انت حكيت على انتيميتي وتحكيت على اللمه زاده نحكيو على لمه مزيانه في شطوطكم معناها الحقيقه كالشط اللي تلقاه محفوظ كيما بيتي باري مثلا يسحر معناها تمشي وتحس في روحك كاينه بيسين فاميليال معناها ما تحسوش بحر وبحر مزيان برشا
2: حاجه المحليه انه عرفت مش بريفي قاعد ملك الشعب
0: هذيك البحر بورتون فما غاديكا معناتها ثلاثه اربعه ريستوران ولكن قعد معناتها للناس الكل للعامه الكل اللي يحب يقعد في الريستوران يقعد اللي يحب يهبط يهبط معناها الناس كل تستاف تتفرهد محليه الجو الفولي بيتش معناتها محليه والجو هذاك اللي راكيت هذا منا ولا هذا من غادي ولا واحد يتقلق من الاخر
2: عاشت النهار ما تحسش بيك فيش يتعدى غاديك
0: صحيح صحيح
2: صحيح صحيح
0: دايور قليل المدام لطيفة اللي روح من قليبيا وهو ما هو شي بغنزي تقليل تلمومي سايبش الشط قليبيا
1: سعد اللي جاء وقعد بحذيه يللا
2: بحرها بالحق ما
0: بحرها مزيان انت قلت مدام صافي هاي معانا مدام صافي اختنا عبير صافي من قليبيا اخشيتك دانتيريور
1: هذيك بنتي تربيتي دايا عيني زيد هذيك بنت لوشتي هذوكم انا عشرتهم 52 سنه عمرهم ما عملوا لي حاجه خايبه
0: محلى عشرتكم ومحلى عشرتكم
1: هو برشا اي هذيك مهندسه لله راهي
0: هاي معانا وانا ديجا قدمت قلت مهندسه معماريه انسنا برشا عبير مرحبا بيك
3: يعيشك صباح النور
0: صباحك ورد يا لله وفل وزهر وعطر شيء لازم نحكي على التقطير انا توا لباس عبير ان شاء الله تكون بخير
3: يعيشك
0: وشوفوا كيفاش برنامج تونس سبعينينا وإذاعة صفاقس كيفاش وصلت لمدتكم في نفس البلاصة أنتم اللي كل واحدة فيكم تو في بلاصة ولكن من نفس العائلة عائلة الصعفي معناها مدام صعفي الأولى اللي هي مدام لطيفة موجودة في تونس هكا ولا مرام مدام ني صعفي بنت الصعفي اللي هي موجوده في صفاقس متزوجه من صفاقسي هكا ولا واختنا عبير الصعفي اللي وين موجوده توا
3: موجوده
0: في قليبيا فوالا دونك شفت كيفاش لمدناكم مبعاتكم لما محليها وي
3: هادي مرام صعفي والحاضرين الكل اللي يسمعوا فينا مرحبا بكم قليبيا سيرسي سلم تونس بريسك تونس كاملة تحتضن التوينسا ويحبوها التوينسا أكثر من الأجانب على خاطر فما العيشة التونسية لهنا تحس روحك رجعت بين أحزان أصلك نزلت فما الطبيعة فيرج لهنا تحس روحك بين عائلتك ما فماش حاجة مصطنعة معناها معنيش حاجة كبيرة برشا ما الشغل منتحة في البساطة
0: جوستومون شرم في قليبيا الحقيقة قديشك البساطة قديشك الهواء نظيف وقديش ناس كل قرب من بعضها تحسها معناها بالحق معناها صغيرة تعمل دورتك تلقى كملتها معناها تعاود دور أخرى عندك زوز بلايس يفكروني برشا ببعضهم الاثنين الدوره اللي تعملها في دور في قليبيا وين تتعدى على الشط نتاع بيتي باري وتهبط من غادي على الشطوط معناها تعمل دورتك وتوصل للبرج برج قليبيا وعندك زاده تفكرني بالمناره وتفكرني ببرج الراس في ولايه المهديه نفس تقريبا الطابع نتاع صغر المكان اما ثراءه وخصوصيته محليها هيك الدوره اللي تحس بروحك عمل دوره محليها ما في سعوفات
3: اي حلوة برشا فيو بانورانيك خاصة من اللي تطلع للبرج الفوق ما
0: سي
3: فوالا تشوف تشوف معناتها الميديتراني ما قدامك الكل الطابع التونسي ما حلاين الزلمة هذاك ان شاء الله نحافظوا عليه وكما محافظين على عاداتنا على تقاليدنا كما تعرف مدام لطيفة عاداتنا في قليل اللي احنا نشوف كيفاش معناها لهنا مثلنا نعملوا عولتنا محافظين على كل معناتها تابع هذاك التقليدي على التراث نتاعنا نخزنوا عولتنا كما نقولوا الطماطم الشيحه القلبه نعملوها في الدار نعملوا الهريسه بانواعها
0: الكسكسي
3: المحمص البرغل الفاحات نتاعنا الكعك اللي كنا قبل في رمضان برك سوا كعكنا ديما موجود ما شاء الله كعكنا مخبوز كما يقولوا زيتنا في الكوز
0: والله معروف الكعك كعكة قليبية زيادة أي أي
3: الحمد لله محافظين هذيك الحاجة الحلوة البساطة هذيك اللي يمكن يفتقدوها برشا توينسا خاصة في المدن الكبرى جو الخدمة والشارج اللي عايشين والضغط كي تجي البلاد مازالت فيرج مازالت محافظة على الطابع القديم هذاك تحس براحة نفسية اوتوماتيكمون تحسك بجدودك تحسك بأصلك فما الأصالة موجودة.
0: برافو يعطيك الصحة على الإشارة اللي أشرتها أنت وأنت نحبك تحكي لنا على الحومة وإلا خليني نسميه هنا الصبات الصافي. صبات صافي راهي ركزت لي عليه برشا بنت الصافي اللي بحذية اللي هي مرا قالت لي راهو نحبو نحكيو على صبات صافي اللي يرجع لجدود جدودي معناتها اللي هو قوس هكا هو قوس
3: صبات صافي هو معلم معماري تقليدي يعني في الحومة لهنا في وسط البلاد تقليدية بلاد دير بالجويمة معناتها فما عرض ياسر حلوة وإن شاء الله بحول الله ثم برنامج توا للتهيئة
0: ترميم قولوا
3: ترميم لا هو تم تغيير من قبل البلدية لا علينا ديتاي لكن توا بحول الله ثم مشروع إنجاز ترميم مدينة العتيقة مدينة عربية قديمة
0: باهي برشا خبير مزيان هذي
3: الحمد لله أنفور توا البروجي أنفور إن شاء الله ديما نشوفوا بلدنا ما أحلى وأحلى وأحلى ونعرفوا كيفاش نحافظوا عليها ومحليها تونس بكلها محليها
0: الحمد لله قولي إجاوب أحذينا وإجاوب أحذينا إجاوب أحذينا لقليبيا يعطيك صحة أنا فرحت برشا محليك زيدا ومحلى إضافتك في البرنامج دونك عبير يعطيك ألف صحة عبير صافي وإن شاء الله يا ربي في لقاءات قادمة أنا وين نخدم على نابل نحس الحصة غير كافي الوقت اللي نخدم تو ثاني حصة عمناه والحصة وسنا اخترت نبدأ بها خاطر حسيتها كولاية ما خديتش حظكم الفون نظرا ليش ساعة ما شاء الله مساحتها عدد المعتمديات اللي فيها ما شاء الله السكان برشا حديث يجمي تحكي على ولاية نابل أنكور حسيتوا المرة هذية في الحصة هذية نشكرك برشا عبير صافي أنسنا برشا دونك أنت مهندسة معمارية
3: عايزك نشكركم
0: وسيلة تقليب يا
3: نشكر مدام لطيفة مرام ومرحبا بكم أنكور
0: يعطيك ألف صحة شكرا لك احنا نقول لك باي باي ونختم مع مدام لطيفة صاحبة الجوائز في مجال الطبخ اللي باش تحكي لنا توا على أهم الأكلات خاصة واش نحكي لنا ماذا بين الوطن القبلي الكل أما ميسيرش نجم تحكي لنا برينسيبالمون على قليبيا باعتبارك متزوجة من قليبي فتحب تقول لي فما أشهر حاجة يظهر لي هي الكسكسي بالدرع هكا مدام لطيفة معنا
1: بالدرع يعملوه بالشلبة يعملوه كما كسكسينا يحطوا القرع ويحطوا حتى الحمص ويعملوا كيما كسكسينا العربي ومن بعد يحطوا الشلبه ويهزوها ومن بعد ياخذوا شويه سمين يكسكسوه ويحطوا له شويه درع فهمتني ولا لا ليه ويحطوه يفور بعد لا يفور مرتين يسقيوه ويزينوه جرينات في المقلي وكل كعيبات الحوت وكل بالشفاء والهناء
0: ذقتو مرام يعجبك بنين بنين برشا
1: بنين يهبل
0: عصيدة القلاية
1: عصيدة القلاية
0: عصيدة القلاية انت تعرفوا البازين توا هكا ولا ومرام تعرف البازين في دار حماتك عاد هكا ولا
1: الشخصيه المحمر
0: اي
1: نعرف بنش... ولا
2: بنش...
1: ملاليف
0: بنش...
1: انا من الجمهوريه ولا من العالم
0: نجرب كل مدام لطيفه ما تعرفش حاجه ما شاء الله عليها تبارك الله بالحق خاطر خبيره ما شاء الله عليك
1: شخصيه طياره فهمتني وكل وكل القليه زاد نتاع الزبيب ما بنا نتاع العيد هذيك
0: الشرموله الشرموله هذيك
1: نموت عليها نحبها
0: اي جا ونوكلوك الشرموله وما راه متعلمتها ولا تعلمت الشرموله رد غيرك يا مرام ما تتعلمش الشرموله
1: ولا لا مرام ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى هي ووالدتها ورجلها وانت زاده اسمعوا عندهم القلايه يعملوها بالكبده والسويد والشاي الحم وشويه كليبي ويعصدوا العصيده عزيزه وغاليه ويعملوا لها هكيكه حبيره ويسقيوها تبدا العصيده طايبه في حقها تترشق الترشيق فهمتني ولا لا لا اي تبدا بنينه وعليها كل مرقه ذيك وكل وكل كتريف الكبده تبدا تعشق وعندهم يا لالا انا كنروح نقول لهم طيبوا لي المحمص نتاعكم
0: تدلل عليهم انت تحكي على صفيقس ولا على شكون على صفيقس
1: نحكي على قليبيا
0: قليبيا خاطر حتى احنا على في صفيقس محمص بني برشا الصيفي ولا الشتوي اما شنو ميزتو
1: الفلفل كيفاش يعملوه نقول لهم يقولوا لي شن طيبوا لكم نقول لهم طيبوا لي طيب محمص عندهم محمص طياره والقليبيه الكلهم مقديين راهم والكلهم نظاف والقدي والعوله والقدي والمعنى فهمتني ولا لا لا وتلقى عندهم كل شيء تركينتهم فيها كل شيء ويا لالا وفي رمضان يرحيوا الفارينة ويغربلوها حتى بكل تقول عليه كل كومبريس وفيها خدمة كبيرة ويعملوا التمر ويعجنوه ويجيبوا وتلم النساء ويبدأ
0: محليها تبقاو ديما اللمه ما بينها محليها
1: اللمه محليها
0: هذا كيما على صينيه البقلاوه معناتها اللمه موجود عليك الحاجه
1: ويخبزوها تبدا عزيزه وغاليه فهمتني ولا لا لا الكعك كيفاش يعملوا له ويطيبوه في الطابونه يبدا بنين يعشق
0: هذه الكعك ما نعرفوش احنا خلطنا الكعك زغوين ما خلطناش الكعك قليبيا
1: قليبيا
0: ان شاء الله ندوقوا سيغ بلاس ولا تعرفوا
1: ديامونت كعك زغوين دخلوا فيه ديامونت راهو البكري الاسبانيور
0: اه بون
1: ما عندوش اي البناجر دخلوا فيها الليره اسبانيا
0: افكار به هذه جميله جدا هذه اه افكار جميله جدا عاودوا نحيوها توا كان عندنا بزيد فلوس اه يعطيك صحه مدام لطيفه قديش الحديث معك مزيان وحلو وحلو برشا برشا
1: عايشك ياخذ خاطرك
0: المراه الاصيله الزمنيه اللي تعمل حاجات مزيانه تقليديه برشا نحيوك برشا مدام لطيفه المندب
1: عندي البرودوي ناتيريل وعندي تقطير الزر تقطير العطرشية
0: ما شاء الله
1: عليك وتقطير الزعتر وكل حاجة نقول لك فيها فيتامين سي بي أ جي شنو اللي فيها
0: تعرف اختصاصات الكل برافو بسم الله عليك الخبرة تتكلم معاك مدام لطيفة شكرا ليك يعطيك ألف صحة أنا فرحت برشا اللي لمدتك مع حفيدتك
1: إن شاء الله كل عام حين بخير مدام الشعفي مرام نتشرف بيك مدام غرياني مدام
0: شعبي
1: عبير نتشرف فيها نتشرف بك انت
0: قبلة
1: زيدة لجميع الصفاقس الكل نتشرف بيهم
0: شكرا لك مدام لطيفة يعطيك ألف صحة أنسنا برشا منيش عارفة الحقيقة ناخذوا التليفونات وإلا ما ناخذوهمش خاطر مازال تقريبا 8 دقائق ولا أقل شوية في الحصة إذا كان جاونا المكالمات مسيالش ناخذوا حمدي زوز تليفونات فما إمكانية حمدي فما تليفونات توا مازالوا ما جاوناش به زوز تليفونات ماكسيموم ثلاثة نستسمحكم كيف العادة أنا في برنامج تونس بعينينا في أخر الحصة دي ما نبدأ نعتذر نعتذر على خاطر قد ما الحظ نقول شوية بالك الولاية هذه قصرت في حقها بالك ماذا بيا نحضر لو ماكسيموم بوسيبل دانفيتي وهيك اللي خليني الحقيقة الحقيقة مع شاء الله معناتها تشوفوا غزارة المادة وقد ما حكينا وشوية ونحس كل ضيف ما خذاش كما يلزم حظه باش يفسر لنا أكثر ويبحر معانا في الأجواء الخاصة بولايته فهذيك علاش تليفونات يمكن تكون على حساب يعني التليفونات للأسف الشديد مرام في نهاية اللقاء معاك يا مرومة كيفاش قيتك جو شنو تحب تقول
2: حب نشكرك برشا الساعة
0: العفو برشا برشا برشا مرام
2: أحليكم الكل اللي كيف كاملة أحليكم حب نقدم تحية للمسيو أحمد
0: أي سلموا عليه سي أحمد ربي فضله لك إن شاء الله
2: والعائلته لحميتي لحموية ونحب نشجع حل بوتيك في تونس جديدة.
0: ربي يوفقه إن شاء الله. ربي يوفقه إن شاء الله.
2: ميرسي كوزين ديجا وعنده في البلاد العربي.
0: يا ربي يوفقه إن شاء الله. حظ سعيد إن شاء الله. يعطيك صحة مرومة. أنسنا برشا قد بحثينا جيس ناخدو الهواء خلطنا تليفون الاستوديو صاحب الحظ السعيد خليني نقول أنا. عسلامة. ألو ألو أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة مرحبا بيك.
4: يعيشك
0: وهنسنا برشا. شكون معنا؟
4: مريم دريرة.
0: مريم دريرة مرحبا بيك يا مريم. تسمع فينا من الأول الحصة ولا؟
4: أي أي نسمع فيك.
0: علاش تضحك يا مريم؟ خاطر قلت صاحبة الحظ السعيدة؟
4: أي نورمال. ما
0: إن شاء الله ديما صحتك قوية مريم. ها؟
4: يعيشك يعيشك يعيشك إن شاء الله إن شاء الله.
0: إيه أنا باش نقول لك باش نقول لك فما ميزة يعملوها في تبعتنا أنت دوك ركزت معانا.
4: تبعت شوية ومن بعد قصيت إن شاء الله.
0: بما أنك قصيت وتبعت شوية وقصيت أعطيني زوز لبسات يميزوا ولاية نابل.
4: الكدرون.
0: أي
4: ولا قجمة ولا قجمة ولا
0: ها ال
4: استنى الكدرون وفما فازة أخرى.
0: هو أنا الحقيقة باش نعاونك فيها أنا فيديو كتبتها راني كتبتها. قولي أنت شكون هو قلت؟
4: فما الكدرون.
0: أي
4: وفما هيك لقجمة
0: لقمجة لقمجة لقمجة بيه وفما زيد الكتين دونك يعطيك الصحة. إجابة صحيحة. أنسنا برشا وقد اسمعنا خطر عنا تليفون آخر زيد صاحب أو صاحبة حد سعيد. ألو عسلامة. ألو ألو
5: ألو
0: عسلامة ومرحبا.
5: عسلامة
0: أنسنا برشا شكون معنا؟
5: عايشك معكم سيرين برمضة.
0: سيرين بالرمضان مرحبا بيك يا سيرين. أنسنا يا سيرين. تسمع فينا بالبي سيرين من الأول؟
5: أيه.
0: عادة جميلة جدا يعملوها نوابلية في رأس العام العربي. احنا نحطوا العظام تحت الميزاب وما شنو يعمل في صفي صفي صفي يا سيرين.
5: لا ما عرفتش
0: به. سميلي زوز فنانين نوابلية معروفين. فيسا فيسا فيسا
5: اسمعني. اي العادة يعملك البوبية العروسة هكا يبيتوها
0: شو اسمها هي؟
5: عروسة السكر. عروسة السكر.
0: عرايس السكر. عروسة السكر. جيست برافو برافو برافو برافو. اي لله بش اسمعني بش نعمل هنا توا هكا تيغاجو سوغ تو دو سويت وهي بش تتخذ لي هكا الخطر. شوف كي بدأوا برشا نجم نعمل بالأرقام ونبدلوا الأرقام وكهوة. أنا توا هذه سيرين وهذه مريم هكا مريم وهذه سيرين. دونك إجابتكم الزوزة صحيحة. وين نفرح برشا. شوف ما نحبش نعطي سؤال بركة وتبدأوا اللهم دو غيرافون نعطيه لجماعة الفيسبوك سؤال خاص بهم. أما بالنسبة لجماعة التليفون كل مرة نعطيكم سؤال من الحصة يعني بنحب التركيز يعني نحب تستفادوا ونحبكم تعملوا جو وتعملوا كيف وتكورجوا زادة باش تمشوا للكابون وتصيفوا غادي إن شاء الله يا ربي. هام زوزة هكا يا مرام وخلطتهم مليح وكم تشوفوا فيا قدام الكاميرا وين باش نحطهم هكا الزوز قدام وانتي باش تهز واحدة فيهم. يا مريم يا سيرين بسم الله. ومشيت للبعيدة هكا مشيت للبعيدة قرانا
2: سيرين.
0: سيرين يا مريم ضربت لك على البار ان شاء الله مرة اخرى يا مريم. سيرين دونك بن رمضان مبروك عليك دو زاباغي الكترو ربحتهم من عند اذاعة صفاقس اليوم في برنامج تونس بعينينا. مبروك عليك. بعد شوية نتصلوا بيك ناخذوا رقمك عنا احنا بليتو رقمك وجيت تسلم الجائزة نتاعك تتصل بيك الادارة. شكرا ليك يعطيك الف صحة. تقريبا احنا نوصل ختام اللقاء. كيفاش قيت الجو في استوديو كيما تسمع في الراديو ولا جو اخر مختلف ولا كيفاش؟
2: يعمل كيف
0: يعمل الكيف؟
2: والله ما تحسش بالوقت لهنا بعدك
0: ما تحسش بالكل
2: عدى في ساعه.
0: انسنا تحبوا كيما تسمع اذاعه صفاقس. انت بنت قليبيا متربية في تونس ولكن علاقتك كبيره بصفاقس ملي انت صغيره. نوجه تحيه لوالدتك مدام سيمه نعطيوها بوسه كبيره برشا بسيمة العزيزه، ونعرفوك من انتي صغيره مرام، وكتب المكتوب وانك متزوجه من عائله من صفاقسي
2: دونك
0: بنتنا، وديما بنتنا اكيد ديما بنتنا انسنا برشا. شكرا لك حمدي الحول، شكرا لك سفيان، شكرا لك يسرى جوهر، توت ليكيب الفا زميت، ان شاء الله كنت ونستكم اليوم في برنامج تونس 70. نتلاقى بكم الثلاثاء الجاي في ولايه جديده ورحله جديده، نقول لكم شيء طيبه، باي باي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 14 بصفاقس. تم تدعيم مركز الصحة الأساسية بقرقورة التابع للدائرة الصحية بعقارب بمجموعة من التجهيزات بهدف تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المزداد للمواطنين. قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير حفايظ اليوم إن قطاع مكونات الطائرات أصبح يتطور وينمو بخطى حثيثة، مشيرا إلى وجود أكثر من 85 شركة مختصة في هذا المجال تنشط في تونس، التي أصبحت وجهة جاذبة لمثل هذه الاستثمارات الواعدة. تعمل تونس على رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 2035، وفق ما أكده اليوم المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. صعدت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة الغربية بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة والقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في دمشق اليوم إن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي. يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج اليوم في أنقرة لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وعدد من المسائل الأخرى، بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عشرة دايمة
2: السيف ضيف،
6: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
2: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
6: تستمتع وتربح الجائزة
2: من 2:45 متاع العشية. برد القايلة.
6: استنى، ما تبدلش الموجة.
5: استوديو الصيف.
7: صيف السنة دي ساح،
2: محطات
6: ومواكبات للنشاطات الصيفية
2: من 5:00 to 8:30 متاع الليل.
8: الريحة القديمة لأيام الزينة، وانت
2: كل عشية منا ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.
9: زوم زوم زوم اليوم،
2: أخبار.
9: زوم اليوم،
2: خدمات حوارات.
9: زوم اليوم،
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتواصل معكم الفضاء الإذاعي المباشر زوم اليوم لتحليل والتعليق على أهم الأحداث الوطنية والأحداث الدولية على المستوى الوطني. فما مجموعة من الأحداث باش نتوقفوا على عند لقاء رئيس الجمهورية البارح مع محافظ البنك المركزي، الأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى حد الآن، من بينها 2.4% نسبة نمو و 104 تقريبا يوم توريد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى. ولكن أهمية الأرقام هذه وانعكاسها، وكذلك نسبة التضخم اللي 5.5% وانعكاسها على المقدرة الشرائية على الحياة اليومية للمواطن، موضوع ولجانب نقاط أخرى حدثنا عليها سي المجيد جمال، أستاذ القسم رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب بصفاقس. مرحبا بك سي عبد المجيد.
11: شكرا سي فيصل، شكرا لذا بصفاقس الاستضافة.
10: ما عادش نحكيو على الاستضافة، أنت جزء من البرنامج. بطبيعة نحكيو أيضا على الأحداث الدولية، ما يجري في لبنان، وكذلك الاجتماع اللي صاير في تركيا، الحلف الأطلسي بحضور قادة الدول معناها الأعضاء، تقريبا أكثر من 20 دولة ممثلة في هذا الاجتماع في تركيا. وأيضا نحكيو على مضيق هرمز وتأثيره على إعادة رسم الجغرافيا، جغرافيا التجارة الدولية، موضوع حدثنا عليه في ماضي ساعة في نصف النهار ونص الدكتور عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بجامعة أم القرى بالسعودية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة والمشاهدة صوتا وصورة عبر موجات إذاعة سفاقس.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا سي عبد المجيد جمال. اهلا وسهلا. البارح رئيس الجمهوريه كانت له موعد ولقاء مع السيد فتحي الزهير النوري محافظ البنك المركزي، والحديث على تقرير سنوي البنك لسنه 25 وفرصه لتقديم نتائج مشاركه تونس كضيف شرف في اعمال الدوره السنويه للكونغرس المالي لبنك روسيا اللي احتضنته مدينة سان بطرسبورغ الروسي.
1: نعم، هو في الواقع معناها تونس منذ فترة تبحث على تنويع شركائها بالإضافة إلى الشركاء التقليديين معنا الأوروبيين بأوروبا الغربية، واليوم هناك انفتاح على الصين، هناك انفتاح على روسيا، وهذا فيه أكيد يعني معناها تغيير الخارطة على مستوى المبادلات، فيه إيجابيات لتونس. من بينها مثلا على سبيل المثال اليوم تونس منذ سنوات أصبحت السياحة الروسية وجهة روسيا، تونس أصبحت وجهة من وجهة السياحة الروسية. صحيح يعني السائح الروسي ليس ما هوش كيف السائح معناها بقية السياحة، لكن رغم ذلك معناها على
0: ما يصرفش برشا.
1: نعم، دونك لكن رغم ذلك فهو اليوم فهو مصدر من مصادر العملة، والتنويع ديما يبقى حاجة إيجابية، خاصة أن السياحة التونسية في آخر سنة فاتت فاقت 10 ملايين، دونك هذا إيجابي. دونك اليوم حتى على مستوى صادرات تونس يمكن أن تجد وجهة أخرى ولا

0: 25.
1: نعم
0: لأنه هو التقرير سنوي لسنة 25 وكان فيها تفاوت، معناها النسبة من ثلاثية إلى أخرى 2.5 هي يبدو الأغلب.
1: لا هي النسبة 2025 معناها، لأنه
0: النسبة السنوية لسنة 25،
1: لأنه 2026 يمكن نتحدث عن السداسية الأولى على نسبة النمو سنة 2026، لكن لسه 2.5 يعني أظن أنها نسبة سنة 2025. المؤشرات يعني اليوم يعني شنية تسأل السبب، معناها هي نمو على مستوى الصادرات.
0: نعم
1: اي صادرات العديد من المواد خاصه المواد الفلاحيه
0: هي باش نحط الامور في اطارها. نسبه النمو الاقتصادي في تونس 2025 بلغت 2.5% مقارنه ب 1.4% سنه 2024.
1: نعم
0: يعني فما نمو في 25،
1: اي 1% في على مستوى النمو الاقتصادي نسبه معناها مهمه. لكن تونس تطمح إلى أن تكون نسبة أكثر من 5%،
0: ولكن كانت التوقعات أنها مش تكون أكبر، كانت التوقعات في مستوى فرضيات قانون المالية مش تكون حتى 3.3% لسنة 26. لكن انعكاسات الحرب الإيرانية الأمريكية وما ترتب من غلق مضيق هرمز وتأثيره على الأسعار وعلى النفط وغيره، فأنه بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي راجعوا نسبة النمو لكل اقتصاديات العالم.
1: نعم في الواقع معناها ثم عدة أسباب تفسر معناها أنه تونس إلى حد الآن ثم إشكاليات، هي إشكاليات يعني الاستثمار. الاستثمار اليوم احنا في تونس الرهان على الاستثمار الحكومي وكذلك الاستثمار من قبل الخواص، دونك ثم بعض الاشكاليات، لانه لو انه الحوافز يعني الاستثماريه والمناخ الاستثماري يتحسن ربما في السنه القادمه سنه 26 تكون النسبه افضل. اثنين على مستوى كما ذكرتم يعني المشكله اليوم الحرب والايرانيه وتاثيرها على الواقع بالبلدان المغاربيه اكيد باش يساهم، لكن بالرغم
0: يعني التوقعات من تونس تقريبا بعد احداث مضيق هرمز ما بين 1.7 و2.1%.
1: لا هو بالامكان انه تجاوز ذلك لو انه عاد الاستقرار على المستوى العالمي وانتهت الحرب الايرانيه الامريكيه.
0: نعم.
1: لانه احنا تو ثم مفاوضات الى اخره، ثم كذلك انعكاس على مستوى الصادرات التونسيه. لو انه معناها اليوم تستقر الامور الصادرات التونسيه، احنا مقدمين على سنه جديده ثم زوز مواد مهمين.
0: نعم.
1: بالنسبه للصادرات التونسيه ثم ماده زيت الزيتون اللي يجب على الحكومة التونسية،
0: قطاع الفلاحي عموما.
1: نعم قطاع الفلاحي
0: والتمور
1: التمور يعني ثم مواد أخرى تصدر إلى الخارج العربي مثل يعني الرمان إلى آخره، ثم العديد من المواد. لو أنه اليوم معناها دعوة من هذا المنبر أن الحكومة تبدأ مفاوضاتها منذ هي بدأت المفاوضات وفتح أسواق جديدة، وشوفنا السوق الأردنية يا حبذا لو أنه أكثر من سوق حتى تعود الوضعية ويعود الأمل للمزارعين.
0: ثم لما لا إعادة الخط البحري اللي كان ينطلق من صفاقس إلى الصين.
1: نعم.
0: إلى روسيا.
1: إلى روسيا.
0: إلى روسيا. روسيا. صارت مرة واحدة ومن بعد أسباب عديدة لم يقع تجربة. لما لا اليوم معناها إحياء الخط هذا ولا إحياء خط بحري إلى دول الخليج في مستوى.
1: نعم إذا خاصة دول الخليج السوق هذه سوق مهمة جدا، لأنه الدخل بتاع الخليجيين لو أنه هناك قدرة تسويقية تونس بإمكانها أن تكون سوق واحد.
0: نعم به نهاية الأسبوع تزامنت أيضا مع مشاركة تونس في جنازة الإيرانية لتشييع معناها القائد الرمز في إيران، وثم جدل بين التثمين وبين التساؤل في مستوى مشاركة تونس. كيفاش ريت حضور مفتي الديار التونسي؟
1: والله أنا بالنسبة لي أنا معناها هي المشاركات بصفة عامة ثم مشاركة بتاع 100 دولة وكل مشاركة عندها بعد رمزي. مثلا أعطيك على سبيل المثال وأمر المشاركة اللبنانية، الوفد الرسمي يمثل وزير الدفاع اللبناني وهو عنده ديلاته لأنه من الوفود المشاركة وفد حزب الله. معناه هو تم استقبال
0: حزب الله.
1: نعم.
0: غير وفد ممثل الدولة اللبنانية.
1: نعم لا الوفد حزب الله غير ممثل، لكن أيضا الوفد الرسمي معناها يعني المشارك فيه وزير الدفاع اللبناني. وبالتالي حصل أنه تزامن مع الاتفاق الإطار هناك ربما

0: سرية مو أو معناها
1: اطلاع على آخر المستجدات شنو وصل
0: ليس اطلاع فقط بل لأنه الاتفاق الإطار هو نعم. اتفاق خطير وربما يؤدي بلبنان إلى حرب أهلية
1: نعم.
0: ووجود وزير الدفاع هدفه حسب تقديري أنه الدفع بإيران إلى معناها أنه الموافقة بطريقة أو أخرى على الاتفاق الإطار وبالتالي جعل حزب الله يوافق رغم كونه مستبعد حزب الله أن يوافق على ذلك دونك نمشي توا للدلالات الرمزية للوفد التونسي. الوفد التونسي مثله يعني رمزية دينية هناك من رأى أن تونس لماذا لا يسد لا معناها هو مفتي الديار التونسية عنده مكانته في تونس في تونس في تونس فيها
1: رمزية جامعة الزيتونة
0: نعم جامعة الزيتونة يعني الإسلام المالكي يتجه إلى إيران وبالتالي المساندة نجم نقول هذه نوع من الدبلوماسية الروحية علاش لأن تونس معناها أي وفد سيحسب عليه أو سيحسب أنه قرار سياسي أو موقف سياسي الموقف الديني أو الموقف الإرسال يعني مفتي الديار هو عنده بعد روحي وبالتالي وكذلك بعد سياسي ايش معناه بعد سياسي تونس الزيتونة تونس التسامح أرسلت رسالة مفادها أن تونس التسامح وتونس الاعتدال ليس ضد إيران الشيعة لأنه ثم جدل اليوم ثم العديد يروج لهذه المقولة أنه اليوم ثم صراع شيعي سني وأنه السنة الشيعة هم الرافضة ويجب ثم البعض من المتطرفين يرون أنه يجب الجهاد ضد الشيعة
1: هو إيران كلها موضع خلاف في العالم العربي
0: نعم هم دول الخليج مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية زجت بهم في هذا الصراع
1: نعم.
0: الصراع وخاصة يعني أنه الصراع بين الشيعة وسنة هذا لا يخدم إلا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
1: نعم.
0: مهما كانت الاختلافات هو تاريخيا يعني الشيعة موجودين السنة موجودين الخوارج موجودين لكن هناك معناها بعض المذاهب في يعني السنية تعتبر بكون يعني أخطر
1: عدو هو
0: الشيعة وهذا الخطير هذا الخطير وهذا حتى في تونس تم الترويج إليه من بعض معناها الفرق الدينية وهذا اليوم الرسالة من تونس هي رسالة أنه الزيتونة دي معناها اللي هي تمثل رمز للتسامح وفي وقت من الأوقات يعني كانت عندها مكانة رمزية في كل بلدان العالم يعني هذه اليوم تونس اليوم أرسلت رسالة مفادها الدبلوماسية الروحية أنه نحن اليوم ليست لنا خلافات خاصة معناها على المستوى الإسلامي
1: مقام جنازة معناها
0: نعم
1: ما هوش مجال للحديث في السياسة
0: نعم بالضبط هو هذا بعد ثاني من بعد الرسالة اللي أرسلتها تونس كونه الحديث ليس في السياسة بل هناك بعد إنساني الجانب الإنساني كان حاضرا في هذه الرسالة دونك اليوم نحن ليس موقف سياسي بل هو موقف إنساني
1: وديني
0: الزيتونة
1: نعم.
0: متسامحة وهذا بعد ثاني وأنا نسميه أو كما سماها البعض الدبلوماسية الروحية من تونس إلى
1: ولكن كانت فرصة
0: خاصة وأن الذي قتل رحمه الله
1: نعم.
0: هو يمثل رمز ديني
1: رمز ديني نعم.
0: نعم يمثل رمز ديني وعنده إشاعة على المستوى العالمي والدليل على ذلك أنه حضور 100 دولة
1: 100 دولة
0: 100 دولة وهو حضور كبير
1: أيضا الجماهير الكبيرة وأسبوع كامل
0: نعم
1: مراسم الجنازة وهذا دليل على التفاف الشعب على القيادة
0: نعم هي إيران حبت توجه رسالة أن الشعب ملتف بالرغم من محاولة معناها توظيف الشعب ضد معناها النظام هو ملتف وهذه المناسبات مهمة جدا لتعكس ذلك لكن رغم ذلك
1: زي أي.
0: نعم رغم ذلك ثم بعض الرسائل اللي من خلال هذه الجنازة عند
1: لا أعطيني رسالة زي البعض رغم أنه تسأل على الحضور المفتي وغيره لكن فما إجماع على أهمية الحضور والوهرة بجبة والشاشية التونسية في المقام معناها وأيضا نقطة لافتة أخرى مسألة الآيات القرآنية مع كل ممثل الدول كل دولة عنده آية فيها رسالة سياسية
0: نعم أكيد هو الساعة الزي هذه مهمة جدا الزي منذ عهد حمودة باشا الشاشية التونسية والجبة التونسية كانت ديما رمز لتونس،
1: رمز التونسي،
0: رمز الهوية التونسية، وهذا من بين الإشارات. المفتي كان ناجحا في إيصال هذه تونس راهي عندها خصوصيتها، تونس معناها عندها هويتها، عندها يعني العلم بتاعها، عندها وكلها رموز بتاع السيادة،
1: ضاربة في القدم.
0: نعم ضاربة في القدم، و معناها الكثير اليوم تحدث عن تونس وأهميتها، واليوم الشعب التونسي الشعب يؤمن بالهوية التونسية ويؤمن بالوطنية التونسية.
1: والآيات القرآنية،
0: نعم الآيات القرآنية، تونس هي الدولة المالكية المسلمة، لكن ذلك لا يتناقض أنه لها أن تربط علاقات مع إيران، إيران الشيعية وإيران الاثنى عشرية، وهذا ما يتنخضش، وهذا يعكس ما يروجه البعض، عكس ما ينظر له البعض بكون اليوم الصراع هو صراع،
1: هو تقييم إيديولوجي بالأساس. لأنه أنت علاش تمشي كي تعمل شراكة مع الصين الناس تهلل وتكبر، كي تعمل شراكة مع روسيا الناس تهلل وتكبر، اللي هو ما عندهمش حتى علاقة بدين الإسلام.
0: بالضبط بالضبط.
1: أنت نعم. أنت وقتاش تتكلم طالما فما ضبط لحدود السيادة وللشخصية التونسية ولاستقلالية الشعب التونسي، ما دون ذلك البقية تتعامل نعم. معها تركيا تركيا
0: توا احنا عندما عندما تونس اي تتعامل مع اي دولة مشكل خاصة ايران. ايران ما هو احنا تونس ما هي ليست في حرب مع ايران، وليست وهذه الرسالة
1: نعم.
0: الرسالة من الزيتونة دين التسامح الى يعني الى الى ايران معناها الشيعة والاثنى عشر إلى آخره، وبالتالي القضية ليست يعني خلاف ديني، المسلمون مهما اختلفت مشاربهم فهم يتفقون على عدة أشياء من بينها البعد الإنساني البعد العائقي. تونس عندها علاقة يعني منذ قرون يعني بالفكرة بتاع الشيعة إلى آخره، لكن ليس اختراق. تونس اليوم بالرغم من مرور الدولة الفاطمية وكونها يعني أرست دولة كبيرة جدا بشمال أفريقيا، وهي اللي بعد تشهد القاهرة إلى آخره، بالرغم من ذلك فإن الإسلام المالكي ما زال موجودا، ولا أتصور أنه خطر البعض يعتبر أنه هذا اختراق معناها إيراني واختراق شيعي، ليس بهذه الشكل.
1: نعم. مسألة الآيات القرآنية قالوا هي رسائل حسب الأطراف وحسب الدول. احنا الآية معنا اللي
0: أيوة
1: كانت حاضرة عادية جدا، معناها ولا تحسبون الذين قتلوا في مانيش حافظ الآية صراحة، ولكن آية عادية جدا. بقية الدول هل أنه بالقرآن معناها فما رسائل فما انتقاء فما حاجة معينة؟
0: والله اليوم فما العديد من الدول كلها أرسلت رسائل أنه فيها بعد يعني رمزي، البعد الرمزي، كوننا الشعوب الإسلامية مهما اختلفت فإنها تتضامن في يعني اللحظة الحرجة ولحظة يعني وفاة خامني لحظة حرجة بالنسبة لإيران، لكن أيضا بالنسبة للعالم الإسلامي. والحرب اليوم ربما اليوم هذه المناسبة هي مناسبة فيها حتى الجنازة فيها بعد دبلوماسي جنائزي، بعد دبلوماسي. هذا أرسلت عدة دول، أرسلت وفود
1: بما فيها الدول الخليجية،
0: نعم ربما بما فيها المملكة العربية السعودية،
1: نعم
0: أرسلت وفد نائب وزير الخارجية، لكن حضور الوفد كان مهما. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة علاقتها بإيران تطورت. صحيح المملكة العربية السعودية اليوم تعرضت إلى العديد من الضربات، لكن رغم ذلك كانت مع الخيار الدبلوماسي، وربما الموقف السعودي هو الذي قام عنده دور في التوجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو المفاوضات،
1: نعم.
0: لأنه لم تنخرط دول الخليج كلها تقريبا في الحرب المباشرة مع إيران.
1: بالعكس هما من أكثر المحطات اللي صار فيها ضبط للنفس، صار فيها تقييم دقيق لمصلحة دول الخليج لجرها إلى حرب لا نقطة ولا جمل لها فيها. بس نفس المجال لرفع الأذان، أذان صلاة الظهر، ثم لا نعود.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. مازلنا مواصلين في زوم اليوم مع الأستاذ عبد المجيد الجمل. مرحبا بك أستاذ، وأيضا سعيد باستضافة الدكتور عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بجامعة أم القرى بالسعودية سابقا، للحديث على الوضع في الشرق الأوسط، تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، وكذلك أيضا على مضيق هرمز وتكاليف التجارة الدولية. هل يمكن اليوم أن نتحدث عن مرحلة ما قبل الحرب الإيرانية الأمريكية وما بعد إيقاف الحرب لحد الآن، في انتظار الإيقاف الرسمي والنهائي وعودة مسار مضيق هرمز إلى مساره الطبيعي؟ دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس، مرحبا بك في تونس.
1: أهلا وسهلا بكم في مكة المكرمة.
0: شكرا على حضورك معنا. الحقيقة العالم يتابع بانشغال الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لما لها من تداعيات اقتصادية على العالم برمته.
1: أكيد مضيق هرمز ومضيق باب المندب من المضايق الحقيقة يعني المهمة. مضيق هرمز يعني يتحكم في 20 مليون برميل يوميا تخرج أو تعبر مضيق هرمز، تقريبا 20% من إمدادات العالم تمر عبر مضيق هرمز. بعد الحرب الحقيقة الأمريكية الإسرائيلية من جهة والإيرانية، تم غلق المضيق، وتم حقيقة يعني أوبك بلاس كانت تنتج تقريبا 43 مليون برميل يوميا. بعد غلق مضيق هرمز يمكن يعني خسرت أكثر من 10 مليون برميل يوميا، يعني لم يتبقى إلا المملكة العربية السعودية التي تصدر نفطها عبر ممر أو أنبوب شرق غرب من 5 إلى 7 مليون برميل. فهناك سلطنة عمان يعني تصدر، الإمارات تصدر شيء من إنتاجها، وإن كان هناك الفجيرة بعيد عن مضيق هرمز، لكن الحقيقة ميناء الفجيرة يتعرض لضربات جوية، ولذلك يعني توقف عن التصدير في فترة طويلة. ولذلك يعتبر ممر هرمز الذي اتخذته إيران بعد يعني تدمير البنية التحتية، البنية الاقتصادية، القضاء على يعني القوة السياسية، الصف الأول الثاني الثالث، لم يتبقى لدى إيران سوى مضيق هرمز كورقة تستخدمها في المفاوضات من جهة تضغط على دول الخليج لكي تتدخل لدى الولايات المتحدة في وقف هذه الحرب. هذا من جانب. الجانب الثاني، العالم يتضرر، العالم ويضغط أيضا على ترامب لوقف هذه الحرب أيضا. في نفس الوقت يعني هي تستخدم هذه الورقة يعني الحقيقة كابتزاز لدول المنطقة حقيقة وللولايات المتحدة، ابتزاز للحصول على تنازلات يعني عديدة في الاقتصاد، في الجانب السياسي، في وبشكل خاص في الأموال المجمدة البالغة يمكن 100 مليار دولار، والحديث عن 24 مليار دولار. يعني الحقيقة يعني مضيق هرمز، والآن حاولت يعني إيران أن يعني يمتد تأثيرها إلى مضيق باب المندب، وهذا له كلام آخر يعني. لكن أنا أعتقد حينما قامت الولايات المتحدة يعني محاصرة موانئ إيران حقيقة يعني جعلت هذه الورقة هزيلة، رغم ذلك تستخدمها إيران بسبب العصا والجزرة مع إيران. وفي نفس الوقت يعني هي دول الخليج على بقيادة المملكة العربية السعودية، رفضوا المشاركة في هذه الحرب، ورفضوا استخدام أراضيهم، ورفضوا استخدام مطاراتهم وموانئهم. ولذلك يعني دول الخليج تواجه معضلة من الجانبين، من إيران ومن الولايات المتحدة، وخصوصا يعني إسرائيل التي يعني لديها مشروع إسرائيل الكبرى خرجتها المملكة العربية السعودية من جنوب اليمن من مضيق باب المندب. ولذلك يعني هناك تقاطعات عديدة. كيف تتمكن دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية؟ وإن كانت هذه الأزمة قد تكون منحة أيضا في المستقبل، كما المملكة العربية السعودية منذ حرب الناقلات في 1988 اتجهت فورا إلى يعني مد هذا الأنبوب شرق غرب، ويعني أثبت الآن أن المملكة العربية السعودية التي تقود أسواق الطاقة أنها يعني القادرة على تأمين
0: إمدادها. السعودية أقل الدول ضررا بغلق مضيق هرمز نظرا لتنوع مصادر تصدير الطاقة في السعودية.
1: هو يعني أكبر ممر لديها هو كان منذ عقود يعني ممر الشرق الغرب. هناك أفكار ظهرت، أفكار نتيجة التحديات الجيوسياسية، ظهرت أفكار كثيرة جدا لتحييد مضيقي هرمز وباب المندب. هناك مشاريع ستكون عبر دخم عمان، عبر حضرموت والمهرة. هناك يعني جعل ما لاحظنا التوقيع الذي تم بين المملكة العربية السعودية وتركيا على تشغيل ممر الحجاز، بحيث ينقل ليس فقط ينقل البضائع إلى أوروبا بل ينقل الطاقة أيضا. هذا ممر. هناك ممر البحر الأحمر السريع. هناك الآن نيوم ستكون مركز لوجستي على غرار جبل علي. أنا أعتقد هذه الحرب قزمت أهمية جبل علي، وستظهر هناك موانئ أخرى في المنطقة، ميناء جدة، ميناء النيوم، سيتحول إلى موقع لوجستي مهم جدا يخدم يعني المنطقة ككل، وليس دول الخليج فقط، بل سيخدم الأردن ويخدم العراق وسوريا ولبنان، وسيكون بديل مهم جدا ومركز مهم جدا، بل يختصر المسافة ل 50%، خصوصا البضائع القادمة من لأنه حديثنا الآن لن يكون فقط عن إمدادات النفط والطاقة، بل حتى الإمدادات التجارية الأخرى الغذائية على رأسها. ونحن لاحظنا كيف تأثرت الزراعة العالمية أو المحاصيل بسبب يعني توقف تصدير الأسمدة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه الدول.
2: لكن أستاذ لو تسمح، ألا تعتبر بكون يعني مضيق هرمز كان ورقة إيرانية ناجحة؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني أرادت أن تجر دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية إلى الدخول في الحرب، وبالتالي يعني تكون التكلفة باهظة بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج رفضت ذلك. وسواء الورقة الاستراتيجية بتاع مضيق هرمز، سواء موقف المملكة العربية السعودية من رفض دخول حرب مباشرة، وكذلك الدعوة إلى السلام والدعوة إلى اتفاق إيراني أمريكي، أنا أتصور أنه دول الخليج العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية عندما رفضت الانخراط في الحرب بصفة مباشرة وعلى الحرب على إيران، هذا هو اللي سرع باتفاق سلام مع، أو النجم يقولوا إلى حد الآن هو اتفاق مازال لم
0: يرى النور،
2: ولم يرى النور بصفة ربما يجد مشاكل لأنه ثم اختلافات، وخاصة حول مضيق هرمز، حول مستقبله، حول اليوم ثم دول الخليج كذلك الولايات المتحدة وكذلك الدول الكبرى ترفض أن يكون يعني المرور بمجان. لكن يعني الخطاب الإيراني يعتبر أن مسألة ماضي خرمز هي مسألة سيادة، ليست المسألة في الأموال التي ستجنيها من أو من عائدات ماضي خرمز.
0: إلى أي مدى يعني واقعية السعودية في قراءتها للأحداث جنبت المنطقة حرب قد لا تنتهي وقد تكون ضرر للجميع؟
1: سؤال كبير جدا، تعدد الجوانب. نحتاج أولا يعني أن نتحدث في نقطة مهمة. مضيق هرمز ليس ذو سيادة أو لا تمتلك أي دولة السيادة عليه. هو ممر يمر من يعني بين دولتين، إيران وسلطنة عمان.
2: نعم.
1: على غرار المضايق الدولية، مضيق جبل طارق، مضيق ملقة، لكن لا نقارن هذه المضايق الطبيعية وفق قانون البحار 1982، لا نقارنها بقناة السويس، قناة بنما. هذه قنوات تم شقها.
2: نعم.
1: على أراضي سيادية، هذه بالفعل لها سيادة. يعني قناة السويس ذات سيادة مصرية، قناة بنما ذات سيادة لدولة بنما. فإذا يعني الحقيقة لا نخلط ما بين الجانبين، إنما إيران بتستخدم مضيق هرمز كورقة. بل حينما يعني الآن تمر السفن عبر الممر سلطنة عمان من رأس من سندم، تجبر إيران السفن على المرور والانحراف نحو ساحلها وتأخذ الإذن منها في المرور. حاليا لا تأخذ أي رسوم.
2: نعم.
0: ولكن هذا فيه تحدي كما قلت في المقال، تحدي مباشر لقوانين الملاحة الدولية الحرة.
1: هو يعني حينما هنا نقطة مهمة جدا، هذا التحدي يعني هو ليس فقط لدول مجلس التعاون الخليجي
2: للعالم،
1: إنما هو تحدي للولايات المتحدة وتحدي للمجتمع الدولي.
2: نعم.
1: أنا أعتقد إنه يعني في هناك يعني إيران تستخدم هذه الورقة كما ذكرنا بعد تدمير جميع البنى لديها، السياسية والاقتصادية والبنى التحتية، فهي يعني كالغريق الذي يتمسك بأي يعني بأي شيء من أجل
0: حشة النجاة.
1: عموما نعم، يبحث عن النجاة. ولذلك يعني كان الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس 2023، هذا شكل زلزال برعاية بكين، شكل زلزال سياسي للولايات المتحدة بشكل خاص ولإسرائيل. كيف أن المملكة العربية السعودية تأتي ببكين إلى ما يسمى الحديقة الأمريكية؟ الولايات المتحدة ترى المنطقة هي حديقة
0: خلفية،
1: حديقة أمريكية. ليست خلفية، حديقة الخلفية لما تكون بجوارك يعني، لكن هذه حديقة بعيدة. لكنها تعتبر الولايات المتحدة يعني يمكن في عام 1956 حينما العدوان الثلاثي على مصر، من تدخل؟ تدخلت الولايات المتحدة واعتبرت، لأنه العهد الاستعمار الفرنسي يعني الإنجليزي انتهى، وترسل الولايات.
2: لكن تدخل أيضا الاتحاد السوفيتي
1: في ذلك الوقت، كان نعم. هناك يعني الحرب الباردة.
2: نعم.
1: ما بين القطبين. الآن لا توجد حرب باردة، لا توجد أخطاب. رغم ذلك صمود إيران، أنا أرى خلف صمود إيران، لأنه أثناء الحرب ما بين الطرفين كان روسيا والصين تصدر وقود صلب عبر بحر قزوين إلى إيران. وهذا الذي جعل يعني إيران تصمد. ولذلك زيارة ترامب إلى بكين، اتفق مع بكين بعدم تصدير الوقود صلب إلى إيران، واتفق الطرف أن يكون ممر هرمز ممر طبيعي دولي، لا يحق لإيران ولا لأي دولة أن تتحكم في هذا المضيق. هذا اتفاق بين دول كبرى. فالصين الحقيقة قوة صاعدة، صحيح لا يوجد حتى الآن عالم متعدد الأقطاب، لكن يعني إذا أنت نظرت إلى عام 1990 كان الناتج الصيني لا يتجاوز 400 مليار دولار بل أقل، يعني قفز كان في العام 2000 إلى 2000 كان يعني تريليون و200، قفز الناتج القومي الصيني في عام 2010-2015 الآن وصل إلى نحو 20 والولايات المتحدة 30، فأصبحت وشكل بريكس. ولذلك أنت تلاحظ أنه الآن الولايات المتحدة حاولت أن تنقذ بوتين من حرب أوكرانيا، وأنا في ظني أنه يعني اتفاق الأسكا كان نزع فتيل حتى لا يستخدم بوتين السلاح التكتيكي أو السلاح النووي.
0: نعم أستاذ.
1: نعم تفضل.
0: يعني تاريخيا كل الحروب الكبرى بصفة عامة تعيد ترتيب المنطقة وتعيد ترتيب الحدود والجغرافيا، برأيك أهمية هذه الحرب على المنطقة وهذه الضربات الأمريكية الإيرانية، ما هي التداعيات المباشرة اللي يمكن أن تحدث من جراء هذه الضربات فيما يتعلق بالمنطقة والشرق الأوسط؟
2: وفي نفس السياق أستاذ لو تسمح، لا تعتبر بكون اليوم الاستراتيجية الدفاعية الخليجية وخاصة من خلال يعني تواجد يعني قواعد أمريكية في كل المناطق يجب أن تتغير مستقبلا، و نجم نقوله بكون هناك استراتيجية دفاع يمكن أن تطرح اليوم استراتيجية دفاعية مع مصر مع تركيا، وبالتالي تكون أقل تكلفة من الاستراتيجية الحالية من خلال القواعد الأمريكية، لأنها جعلت إيران تجد ذريعة وفي بعض الأحيان الاعتداء على دول الخليج العربي بحجة أن الضربات تنطلق من القواعد الأمريكية في هذه الدول.
1: سؤال رائع جدا، يعني هذا من أهم الأسئلة أنا أعتقد في هذه الحلقة. بالفعل المملكة العربية، أولا قبل ما أدخل في الإجابة على هذا السؤال، أنت ترى أنه في السودان حرب.
2: نعم.
1: وفي طبعا كانت سوريا، يعني استعادت المملكة العربية السعودية بالتوافق مع تركيا، وهذا التعاون سعودي تركي أوروبي مع فرنسا، يمكن المملكة العربية السعودية وفرنسا قادت التحشيد العالم للقبول بدولة فلسطينية مستقلة وصل عددها إلى 147 دولة. هذه تغيرات يقودها العرب بقيادة المملكة العربية السعودية. فإذا تم استعادة سوريا، إيران أدركت منذ حرب أكتوبر في غزة أن هي الهدف، والصين أدركت أنها هي الهدف الكبير.
2: نعم.
1: لأنه إيران مجرد ورقة، لأنه ترامب يود أن يسيطر على الممرات وعلى الطاقة.
2: نعم.
1: حتى يذهب إلى بكين ويقايض بكين على الـ يعني المعادن الحرجة التي تسيطر عليها الصين بنسبة 80-90% في أنحاء العالم، وهي تدخل في صناعات الصواريخ والأقمار الصناعية في الأسلحة المتقدمة جدا. ولذلك حينما ذهب ترامب وكان يعتبر نفسه أنه هو مسيطر على الممرات على مضيق باب المندب، لأنه هو اتخذ الحوثي ذريعة وتم يعني السيطرة على مضيق باب المندب، هرمز يعتبر تحت السيطرة الأمريكية، فهو حينما ذهب يقايض الصين وبالفعل أفرجت الصين عن المعادن الحرج، عن جزء من المعادن الحرج، في المقابل أفرجت أمريكا عن يعني شرائح إلكترونية متقدمة جدا كانت منعتها عن الصين. إذن إيران أيضا هي يعني ليست الهدف النهائي، فإيران أدركت منذ حرب غزة بأنها هي الهدف التالي، وبالفعل يعني لاحظنا انه هي رفضت وحدة الساحات في ذلك الوقت وتخلت عن حماس. رغم ذلك يعني قامت اسرائيل، يمكن نتذكر بالبيجر، وقتلت وابادت عدد كبير من القادة من الحرس الثوري أو اللبنانيين كما كمان التسمية ما هي مهمة. فالمهم كانت هذه البداية، ثم قتل إبراهيم رئيسي في طائرته هو وزير الدفاع، ثم قتل إسماعيل هنية. أتي أنا فإذا هي يعني مدروسة هذه الحرب. المملكة العربية السعودية تتعامل بجانب من خلال الدبلوماسية كما إيران تتعامل مع إيران من خلال العصا والجزرة. المملكة العربية السعودية تستخدم الدبلوماسية مع طبعا مع إيران، وهي في نفس الوقت يعني يمكن هي لاحظنا الآن حزب الله والمفاوضات عبر سفيرها في لبنان، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، أيضا الآن الضغط في العراق يعني القضاء على المفسدين، يعني أصبح قاني رجل غير مرغوب. هذه التطورات يعني لابد أن ننظر بأن يعني هناك كما هناك تحديات جيوسياسية نتيجة هذه الحرب، لكن أيضا هناك يعني قطف ثمار جيوسياسية أيضا وجو اقتصادية أيضا، لأن المملكة رؤية المملكة العربية السعودية أريد ذكاء المملكة العربية السعودية أن رؤيتها 2030 هي لم تكن وطنية بل كانت إقليمية تمتد يعني حرب أوكرانيا.
0: نعم.
1: هذه يعني صب في صالح المملكة العربية السعودية والدول الخليج.
0: نعم.
1: فأصبحت العلاقة الأوروبية الخليجية المملكة العربية السعودية قوية جدا، لأنها تنتظر أن تحصل يعني على الطاقة وبشكل خاص الطاقة النظيفة من نيوم الهيدروجين الأخضر والأزرق من نيوم. فإذا يعني أوروبا أصبحت علاقتها بالمملكة العربية السعودية قوية جدا.
0: نعم دكتور.
1: تفضل.
0: يعني الوقت انتهى تقريبا مخصص لهذه الحصة، كانت فرصة طيبة لحضورك معنا، مهم أن نسمع الرأي الخليجي الحقيقة.
2: نعم هو مهم جدا خاصة دولة يعني
1: رأي ليس خليجي وإنما سعودي. استراتيجي.
0: نعم. استراتيجي.
1: لا ليس استراتيجي.
2: أي لكن المملكة العربية السعودية تبقى رقما في المعادلة الدولية معادلة الشرق الأوسط، وبإمكانها أن تكون حتى في القضية الفلسطينية رقما صعبا، وهي التي تفرض عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية جرها إلى المفاوضات والاعتراف بالتطبيع رفضت وقالت بكون القضية الفلسطينية أولا، وهذا يجب أن يكون ويجب أن يدعم في هذه اللحظة، لأن القضية الفلسطينية نتيجة هذه الحرب ربما تمر بأصعب مرحلة في التاريخ.
0: كل الشكر والتقدير على حضورك معنا دكتور.
1: بس نقطة واحدة نقطة واحدة، وهي التحالف إن المملكة العربية السعودية قامت التحالف مع باكستان وتركيا ومصر، يمكن إجابة على الزميل الفاضل، يمكن مع مصر طبعا، لكن التحالف عسكري أنا أعتقد يحتاج إلى حلقة قادمة
0: إن شاء الله. تتجدد اللقاءات للحديث بقية على ملفات العالقة في الشرق الأوسط مع الدكتور عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا. كل الشكر والتقدير لك على حضورك معنا وعلى كل التفاصيل اللي قدمتها. شكرا دكتور سعد المجيد.
1: شكرا.
2: يعني كانت بكل صراحة يعني لقاء مهم مع شخصية يعني أكاديمية سعودية، وبالتالي اليوم سمعنا رأي النخبة السعودية مما يجري على مستوى الشرق الأوسط، لكن اليوم يجب أن يكون مهما أيضا الإشارة إلى كون ما يجري من على الساحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاق ربما يجد بعض الإشكاليات، وخاصة مضيق هرمز كيف سيكون مصيره مستقبلا، لكن أيضا عنده تأثيرات على لبنان، عنده تأثيرات على لبنان، وإحنا أشرنا في بداية الحصة إلى كون ممثل يعني لبنان في هو وزير الدفاع، ويعني كان رسالة أنه لضغط إيران من أجل تمرير هذا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق أيضا يجب الإشارة إلى كون
0: اللي هو موضع خلاف في لبنان.
2: نعم موضع خلاف في لبنان، و هناك من يعتبره بكونه أسوأ من اتفاق يعني 17 أذار 1983 اللي اندرج في تلك الفترة بعدما تم إخراج المقاومة الفلسطينية وكانت مساندة من بعض القوى اللبنانية. لكن أيضا هذا الاتفاق هناك بعض المصادر تشير إلى كونه اتفاق خطير ربما على مستقبل الأمن في الشرق الأوسط وخاصة داخل لبنان. نعم. لماذا؟ لأنه ثم قسم كبير ضد هذا الاتفاق، سواء لأنه الاتفاق لا يشير إلى وقف أو انسحاب إسرائيل، بل يشير إلى إعادة تموقع.
0: في دقيقة باش نربط في ما يجري في فلسطين واستقالة السلطة في غزة.
2: نعم بالفعل هو اليوم، وهذه أنا في تقديري أنه اليوم السلطة الفلسطينية تمر بزلزال كبير، يعني خطير وخطير جدا ما يحدث في فلسطين. لماذا؟ لأنه فلسطين بعدما كان هناك تحرك دولي ومن بين المساهمين فيه المملكة العربية السعودية واعتراف 147 دولة بحل الدولتين، اليوم هناك تراجع، والرئيس الأمريكي ترامب ربما في تحالفه مع نتنياهو ويريد إنقاذ حليفه من السقوط في الانتخابات القادمة، انتخابات أكتوبر، وربما سيسقط في انتخابات أكتوبر وربما المعادلة تغير نوعا ما.
0: كل الشكر وتقدير على هذه التفاصيل سعد مجيد جمال، رئيس قسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. لكم منا كل التحية وتقدير. شكرا أيضا لضيفنا من السعودية. غدوة لقاء جديد، موعد جديد في متابعة لأهم الأحداث على الساحة الوطنية والدولية. كان معكم فيصل جبسي، المجال لجولة الظهيرة، وزميلتي سونيا بن عمار. متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. إقبال متزايد للمصطفين على شاطئ الكازينو بصفاقس، وبلدية قرقنة تؤكد جاهزيتها لاستقبال ألف الزوار خلال موسم الاصطياف. وزارة النقل تعلن عن بدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصغير التجاري. مخاطر سهر الأطفال حتى طلوع الفجر محور روبورتاج النشرة. في العالم إصابة 18 شخصا في انفجارين في دمشق تزامنا مع زيارة للرئيس الفرنسي. واليوم انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في ظل توتر حاد تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية. تواجه العديد من العائلات صعوبة للحد من ظاهرة سهر الأطفال حتى طلوع الفجر خلال العطلة الصيفية، سواء بإبحارهم عبر الفضاء الافتراضي أو السهر خارج البيت مع الأصدقاء، ما يتسبب في مخاطر صحية ونفسية لدى الناشئة والمراهقين. روبورتاج زهور لحبيب.
3: الصيف لحداش لحداش ونص ما نفوتش النص الليل،
4: والنوم عندهم ما زاد وقت معين باش انسان يظلم ماهوش تشنج.
3: صغاري مثال الكبير متسنسوا من الاول مره، كي نرقد انا لازم يرقد، انا نرقد العشرة.
5: ما خليهمش يسهروا باش يستانسوا بطبيعتهم، يرقدوا بكري خاطر في القرايه لازم يرقدوا بكري يقوموا بكري يقرا.
4: يسهروا لا يسهروا بحكم الوسائل الاعلام والوسائل الاتصال وفيسبوك وترجمه برشا حوايج هي اللي ضرها.
3: الشارع يجبد فيه كل لقطه يجبد، دونك على ما تسنس ولدك على ما تربيه من اللي هو صغير.
6: ما هيش سهله انك بعد تعاود تعدله على ريتم القرايه، فهمت؟
3: بيان سور اذا كان انت ترقد لحداش ونص تقول له برا ارقد، ما تخليهش باش تسيبه يسهر وحده، خرج على الكنترول نتاعك، ما بقاش تنجم تتبع ولدك.
5: يرقدوا في وقتهم العادي معناها، علاش باش يسهروا؟ هو مش باهي لا صحتهم ولا الريتم معناها في القرايه.
3: وغدوا الصباح بطبيعه باش يقوم لك نص النهار تعب كاو، بعديك باش تلقى وقت القرايه نتاعو.
5: خاصه صحه معناها صغير، حتى صغير كي يبدا يسهر برشا معناها حتى كانوا مو كي يبدا بيبي صغير كل كانوا مو ما يساعدوش.
4: ما يرقدش بطبيعه تلقاه متشنج باش تضع عليه برشا علامات.
6: ما ننصحش يخليهم يسهروا برشا الحقيقه، فهمت؟ خاطر صغير من بعد يتعود على هذاك الريتم تجيه صعيبه برشا كي يرجع يقرا.
4: نصيحه ماذا بين نقصوا شويه، نقصوا
5: يتفرد العشيه شويه بالبرود وكل، وفي الليل علاش باش يسهروا برشا معناها.
4: مش باهي بطبيعة حاجة نيجاتيف ما كناش نعيشوها، حتى البيعة نتاع الصغير شنو ولد متوتر برشا متشنج عنيف يرد الفعل.
6: صحتهم عينيهم تضر بالتليفونات بالتلفزة وبالبلاي برشا، فهمت؟ والسهرية تتأثر عليهم بصراحة، يتفرعس كل شيء يوم كامل يتفرعس معناتها.
3: دونك اوتوماتيك ما باش ترجع لصحته باش تلقاني أحمر، تزيد مع التليفون دو تون زون تون تمشي تسكر على الإنترنت ما غير ما تشعر، نهار كامل في الليل فايق وفي النهار باش تخليه راقد مستحيل باش تلقى لي ريبير نتاعو.
5: يلزم وقت نومه منظم وما يساعدوش هو النوم نتاعو في نومه.
2: في تعليقه على تفشي ظاهرة سهر الأطفال حتى طلوع الفجر، حذر الباحث في المسائل النفسية والاجتماعية أحمد الأبيض من المخاطر الصحية التي يسببها قلة النوم لدى المراهقين والأطفال، والسهر لساعات طويلة في مقابل تزايد التوتر لديهم وظهر ظاهرة العنف أو التنمر.
7: أهم توقيت في اليوم اللي ينمو فيه الجهاز العصبي في النوم ليلا من 8:30 للتسعة ونص لنقول حتى العشرة، بعد ذلك خطر داهم وآثار سيئة مؤكدة. وبالتالي الآباء والأمهات اللي يقولوا مش مشكل أنا سيق ودوا صغار ما يقراوش لكن مخه قاعد يقرأ. الملاحظة الثانية هي في الجسم البشري هناك ساعة بيولوجية وعلى أساسها تتوزع إفرازات الهرمونات، والجسم يعرف الليل والنهار، ولذلك عندما نقوم بعملية قلب نستيقظ في الليل نحن أحدثنا خللا في الساعة البيولوجية هذه، وهذا ينعكس سلبا على الجوانب النفسية والعضوية للناس صغار وكبار. ثلاثة، في مرحلة النوم في الليل الطاقة التي يحتاجها الجسم يعتمد على استعمال مدخرات الجسد من الدهون، ولذلك النوم ليلا هذا من مصلحة الناس خصوصا الذين لديهم بدانة يحتاجون للتقليل من الدهون في أجسامهم. عندما ينام الإنسان في الليل من الوقت الطبيعي النفس ترتاح، عندما لا يكون ذلك يستيقظ الإنسان وعنده قابلية للتوتر، يعني سوء تربية في النهاية. النقطة الأخرى الطفل هذا يرقد العشرة، يرقد نصف الليل، يرقد ماضي ساعة، كل مرة كيفاش يتعلم أن لا وجود لأوقات ضابطة للحياة. في الغد عندما يكبر، عندما يتخلف عن الذهاب إلى المدرسة أو العمل، هذا عادي لأنه تدرب على ذلك، والذي يتكرر يتقرر. ولذلك كثير من الانحرافات، ارتفاع نسبة العنف بين الأطفال والتنمر في المدارس وإلى آخره، جزء منه ناتج على هذا وعلى قلة قيام الآباء والأمهات بأدوارهم التربوية.
2: يشهد شاطئ الكازينو بصفاقس إقبالا متزايدا خلال موسم الصيف باعتباره المتنفس العائلي الأقرب لسكان المدينة العتيقة ومنطقة باب حار والأحياء المجاورة، ولضمان نظافة الفضاء وراحة العائلة والزوار نفذت مصالح بلدية صفاقس حملة نظافة بالشاطئ، شملت بالخصوص رفع كمية من الطحالب البحرية وتنظيف رمال الشاطئ وكنس وتهيئة فسحته وإزالة مختلف الفضلات والأتربة المتراكمة. إلى قرقنا، حيث نفذت بلدية المكان سلسلة من التدخلات الميدانية بالخصوص بوسط منطقة الرملة ومحيط المحطة البحرية بسيد يوسف، حرصا على الارتقاء بجمالية الفضاءات العامة وتعزيز سلامة التنقل في ظل الحركة المرورية المكثفة، وفق ما أفادنا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية عبد الناصر بركية، مؤكدا جاهزية الجزيرة لاستقبال ألف الزوار خلال موسم الصيف.
0: زي ما تعرفوا انه النظافه العامه قرقنا هي عمل يومي، لكن الخصوصيه بتاع قرقنا باعتبارها انها بلديه سياحيه وقبله للزوار والمصطفين اثناء فصل الصيف، المجهود هذا يدعم ويضاعف كما يضاعف عدد السكان، باعتبار اننا ندخلوا في المناطق اللي هي الشواطئ والمناطق السكنيه اللي قريبه من الشواطئ واللي هي مش مرتاده معناها على مدار السنه. مداخل المدن والقرى والعمادات قمنا بتنظيف انطلاقا من شهر ماي بقلع الاعشاب الطفيليه ودهن الارصفه ووضع بعض معالم الزينه، كذلك صيانه شبكه التنوير العمومي والفسحه الشاطئيه في الرمله تم دهنها وتم صيانه شبكه التنوير العمومي بها باعتبارها هي قبل المصطفين والزائرين، كذلك حملات نظافه دائمه قرب الشواطئ وفي المسالك المؤديه للشواطئ، والعمل هذا ما زال متواصل الحقيقه. فما تجاوب زاد مع الجمعيات والمجتمع المدني شاركوا معنا في بعض منها انشطتنا، ثم حتى انشطه قاموا بها بمفردهم يعطيهم الصحة. الناس كل ما انترفايق معناها كل كوليكتيف جزيرة هو في أحسن معناها حلة لاستقبال المصطفين وباش يخرجوا بانطباع طيب.
2: نبقى في صفاقس، حيث تم اليوم تدعيم مركز الصحة الأساسية بقرقور التابع للدائرة الصحية بعقارب بمجموعة من التجهيزات والأثاث بما يساهم في تحسين ظروف عمل الأعوان والإطارة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المزدات للمواطنين. أعلنت وزارة النقل على البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضع القانوني لميناء الصغير التجاري وضمان استغلاله بفعالية، كما أدمجته ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، وذلك حسب ما أكده للأخبار النائب البرلمان عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي بعد تلقيه ردا من الوزارة على سؤال كتابي تقدم به حول الموضوع.
8: إجابات كانت خاصة في علاقة باستكمال الاتفاقية، رغم أنه الحقيقة الاتفاقية صار فيها أكثر من تصريح منذ سنة 2020، لكن احنا نعتبر إن شاء الله تعهد ونتقدم في الموضوع هذا، وأنه كيف معناتها الأمر التحديد نتاع الحدود نتاع الميناء اللي هو معناتها في تقدم، إلى جانب المخطط المديري اللي هم يقولوا 2027 احنا نتمنى أنه يحضر في أسرع وقت، على خاطر المخطط المديري هذا هو اللي مش خلينا نشوف الرؤية نتاع ميناء الصخير في علاقة أكيد بالأنشطة النفطية، لكن سدد علاقة بالأنشطة الفوسفات وما يتداول معناتها في مدينة صفاقس حول تحويل الأنشطة هذه اللي تعرفوا معناتها للأسف حوالي عقدين متعطل بعد ما انتهت لزمة الترابسة في سنة 2008، وأسنادوا لديوان بحرية التجارية والموانئ قعدنا في إشكال هو غياب التحكيم بين مؤسسات الدولة، مشكل كبير. احنا الحقيقة باش نواصل الضغط على خطر كما قلنا للأسف في اليوم معناتها أخر كثير معناتها أخذ القرار. إحنا نحبوا الترابس تطور من أنشطة نتاعها النفطية، لكن زاد كيف نحبوا الميناء هذا الاستراتيجي كيف يطور نشاطات نتاعه وخاصة بعلاقة معناتها بالأنشطة الفوسفاتية.
2: في موضوع آخر، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم مشاركة 86 عارضا في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات التي انطلقت اليوم بالعاصمة بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ما يؤكد قدرة بلادنا على جذب الفاعلين في هذا القطاع الذي يحظى بأولوية وتم إدراجه في مخطط التنمية 2026-2030 في ظل ما يكتسبه من قيمة مضافة عالية وتشغيلية مهمة.
9: اليوم الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات، صناعة تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. اليوم تقريبا أكثر من 85 شركة تعمل في القطاع هذا في تونس. اليوم في إطار الدورة هذه بتاع المعرض فما تقريبا 86 مشارك مقابل 56 مشارك في الدورة الماضية، فما تطور مهم. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس، يشغل يد عاملة كفأة، لأنه أيضا قطاع يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية، وهو يقول لنا أنه نجلب تونس مؤسسات عالمية كبرى. في إطار المعرض هذا عندنا شركتين عالميتين موجودين في تونس، نجم نقولوهم، بوينغ موجودة اليوم في المعرض، أمبراير شركة برازيلية كبيرة وهي عالمية موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على جذب مثل هذه الاستثمارات.
2: ولتقديم الأذان لإذاعة صفاقس ونمضي لاستعراض سريع لأبرز أخبار العالم. شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤدي زيارة إلى سوريا. باريس أكدت أن زيارة ماكرون مستمرة رغم وقوع الانفجارين اللذين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن استعداد بلاده للإسهام بإعادة تأهيل القطاع المصرفي في سوريا، في وقت أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تتطلع إلى أن تشكل فرنسا الشريك الأول لها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أنه يتعين على الولايات المتحدة احترام توقيعها على مذكرة تفاهم والكف عن إطلاق التهديدات. عراقجي أكد أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في عقاب تهديد ترامب بإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حسب قوله. تنطلق اليوم بالعاصمة التركية أنقرة عمل قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والتي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى أنقرة للمشاركة في القمة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الأوروبية توترا حادا بعد أن اتهم بعض الحلفاء بعدم الولاء حسب تصريحهم لرفضهم دعم الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، كما هدد بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. كما أفادت التسريبات بأن قادة حلف الناتو سيعلنون خلال قمة أنقرة عن زيادة كبيرة في الأنفاق على التسلح خوفا من روسيا وإرضاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تذكير في الختام بأبرز العناوين: إقبال المتزايد للمصطفين على شاطئ الكازينو بصفاقس، وبلدية قرقنة تؤكد جاهزيتها لاستقبال 1000 الزوار خلال موسم الاصطياف. وزارة النقل تعلن عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري. مخاطر سهر الأطفال حتى طلوع الفجر كان محور ريبورتاج النشرة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشر، أجمل تحيات رشيد الغريبي من جاكش وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية اليوم العشية للمواجهة المرتقبة واللي باش تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونس ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يستضيف ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. منتخب مصر يدخل المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة الرحلة التاريخية في البطولة، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى مواصلة المشوار نحو الاحتفاظ بكأس العالم. هي مواجهة نجم قوله تحت شعار الواقعية المصرية والإبداع الأرجنتيني، بين السرعة والتنظيم وبين نجمين عالميين ميسي وصلاح باش يمثلوا أكيد قمة كرة القدم العالمية. مدرب المنتخب المصري حسام حسن وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين كان أشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني وتوجه برسالة مثيرة إلى جميع شعوب العالم من أجل مساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. نسمع مع بعضنا.
1: إذا وجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني آدم، ما بقاش بني آدم أيا كان بقى، إذا كان الشخص ده عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة. للشعوب في أوروبا وفي العالم وفي أمريكا، لو في حيوان حد قاسى عليه أو أذاه بيطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن أنت لما كل يوم يطلع بني آدمين كل بالألفات يتقتلوا، وأطفال وستات، ولو لما يكون حضرتك إحنا قاعدين في تكييف وقاعدين في فوق سور وقاعدين في شقق وعاملين الأكل قدامنا وأطفال وشعوب قاعدة في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس، إحنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين مراحة، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطى. الشعب الفلسطيني قاعد في العراة، يعني أطفال ما بيصعبش علينا، أطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقين يأكلوا، اللي هما فيه المرض والوباء اللي ممكن من قلة الأكل ومن قلة النومة من قلة العيش. فأنا لو ما حسيتش كبني آدم يبقى أنا ماليش لازم أن أنا أعيش، أو أي بني آدم على وجه الأرض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي يبقى مش بني آدم، ما ينفعش يعيش.
0: كانت هذه ذن رسالة مدرب المنتخب المصري حسام حسن لشعوب العالم من أجل مساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. نذكر في برنامج اليوم بالإضافة لمباراة منتخب مصر والأرجنتين في 9 متاع الليل اليوم أيضا سويسرا تواجه كولومبيا وهي آخر مواجهة لحساب الدور ثم النهائي. نذكر البارح منتخب إسبانيا تأهل للدور الربع النهائي لكأس العالم بعد الفوز على البرتغال بنتيجة هدف مقابل صفر، ومنتخب بلجيكا تأهل بدوره فجر اليوم إلى الدور الربع النهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا بأربع أهداف مقابل هدف. ملامح برنامج الدور الربع النهائي إذن بدأت تتضح شيئا فشيئا. نعطيكم المقابلات نهار الخميس 9 جويلية 9 متاع الليل فرنسا في مواجهة المغرب، الجمعة 10 جويلية 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا، السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج مع إنجلترا، في انتظار بطبيعة بقية مواجهات الدور الثمانية اللي باش دور اليوم العشية واللي باش تحدد مصير ما تبقى من الدور الربع النهائي للمونديال. المنتخب المكسيكي لكرة القدم دخل مرحلة جديدة وذلك بتولي رافائيل ماركيز منصب المدرب عقب الخروج من الدور الثمانية لكأس العالم بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 3-2 على ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو. وكان الاتحاد المكسيكي لكرة القدم حسم منذ سنة 2024 اختيار مركيز لخلافة خافير مباشرة بعد انتهاء مشاركة المنتخب في مونديال 2026 في إطار مشروع يمتد حتى نهائيات مونديال 2030. ومن المرتقب أن يستهل مركز مهمته الرسمية بقيادة منتخب المكسيكي

في منافسات دوري أمم الكونكاكاف أواخر السنة الجارية. بعيدا عن المونديال، ولي صفاقس الأستاذ محمد الحجري يجتمع اليوم بالهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، حيث سيتم تقديم أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين لوالي الجهة وبرنامج عمل للنادي الرياضي الصفاقسي استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب التطرق لموضوع ملعب الطيب المهيري اللي يحتضن تدريبات ومقابلات كل من أكبر السي اس اس والتقدم الرياضي بساقيه الدائرة. نادي ألانيا سبور التركي أعلن رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدولي عمر بن علي لمدة 4 مواسم قادم من النادي الصفاقسي في صفقة انتقال نهائي. عمر بن علي لعب مع سي اس اس 62 مقابلة وسجل خلالها 18 هدف. النجم الرياضي الساحلي أعلن يوم أمس عن تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الجمعية بصفة استثنائية ووقتية، إلى أن تتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال. وتتكون الهيئة التسييرية اللي تم تعيينها من كريم العكروت كرئيس، محمد الأديب نائب رئيس، ومحمد صالح تريتر، وجلول بن سوسية، ومروين تفيفحة كأعضاء. ووفق نص البلاغ فإنه الهيئة تتولى التسيير والإشراف على الجمعية بكل مكوناتها وفروعها، وذلك بصلاحيات كاملة لهيئة مديرة منتخبة. ترجي الرياضي التونسي أعلن البارح عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي بيش يشرف على فريق أكابر كرة القدم مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، وذلك على النحو الآتي: المدرب الأول ريجي كامب، المساعد الأول دينو فيوريل، المساعد الثاني أمين النفاتي، المعد البدني الأول سليم لبرق، المعد البدني الثاني حسين القصوري، ومدرب الحراس مبروك العكريمي. والترجي كان أعلن في وقت سابق أنه عودة التحضيرات للموسم الجديد بشتكون يوم الأحد 12 جويلية الجارية. إدارة مستقبل المرسى توصلت اليوم إلى اتفاق نهائي مع المدافع السابق لنادي حملنف فارس المسكين البالغ من العمر 30 عام اللي أمضى رسميا لموسمين، وأسبق لفارس المسكين أنه لعب بألوان فريق مستقبل سليمان قبل ما يتقمص أزياء نجم المتلوية. وفي النادي الرياضي بحملنف أعلن منجي بحر تراجع رسميا عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وكان بحر تقدم بالاستقالة هذه قبل نهاية الموسم الماضي اللي انتهى بصعود الفريق للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات حمدي لحول في الإخراج التقني، جوهر بوستة في الإخراج المرئي والتقني، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول أحمد بن موسى، وأحمد بن موسى سبق وعرفنا به، يقول في قصيدة رائعة، قصيدة مفعمة بمعاني الإيمان، بحسن الظن بالله، بالتفاؤل، بروح العزيمة الصادقة. وقداش الواحد في حاجة لصدق العزيمة. قصيدة تشرح وتفرح، قصيدة ترد الروح وتبرر القلب المجروح. نقتطف منها بعض المقاطع. يقول فيها: الناس الذي أيسوا الطب يبروا، رضاوا صبروا، استحملوا للقضالين جبروا. عبد الذي ما يضيع فرضه، ينال غرضه، لا يفضحوا خالقه عند كبروا. الناس الذي أيسوا الطب ظنوا الخير منه، استحمدوا الله حتى تهنوا. جزاهم الله بما تمنوا، صبروا استنوا، جزاهم الله كل حد جبروا. الناس الذي أيسوا الطب داهم، ربي هداهم، استحملوا لين بلغوا مناهم. أما الذي استعجلوا في إخطاهم، ربي وطاهم، هك جرى للشياطين عبروا. الناس الذي أيسوا الطب راضوا، ليس استغاضوا، استحملوا للقضاء لين ناضوا. شوف الفراعين من قبل هاضوا، ياسر غلاظوا، لوش على حيهم وين غبروا. الناس الذي أيسوا من علاجوا، صبروا تراجوا، براو للطب ليس احتاجوا. كيف نتأملوا في هالقصيدة التفاؤلية، نلقاوها تركز على قيمة من أعظم القيم، قيمة تنهار أمامها كل المصاعب، تتحل كل الأبواب المغلقة، ونعني بها قيمة الصبر. الصبر مفتاح الفرج. كيف يقول مثلا: الناس الذي أيسوا الطب يبروا، رضاوا صبروا، استحملوا للقضاء لين جبروا. يعني اللي ما تضعفش عزايمه، اللي ما تهبطش معنوياته، بإذن الله ما قدامه كان الشفاء. واللي مش ممكن اليوم، غدوة يولي ممكن ويرجع حديث. الأمر الثاني اللي أكد عليه بن موسى في قصيدته هو القيام بالواجب، أداء الفروض الشرعية منها والاجتماعية. وقت يقول: عبد الذي ما يضيع فرضه، ينال غرضه، لا يفضحوا خالقه عند كبره. القيمة الثالثة اللي شار لها بن موسى هو التواضع، عدم الطغيان، عدم التجبر، عدم الاغترار بالقوة، لأن الزمان طويل والدنيا غرارة. ناس بكري يحذروا من التكبر ومن الحقرة ومن الشماتة في الغير. يقول لك: الذرية في الدار والزمان غدار. وبن موسى يقول لك: شوف الفراعين من قبل هاضوا، ياسر غلاظوا، لوش على حيهم وين غبروا. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في جلسة مع ممثلي عدة بلديات من بينها صفاقس خصصت لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة أهمية هذه المنظومة في تكريس الشفافية وأحكام الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار والمضاربة والتأثير الإيجابي على الأسعار في اتجاه دعم قفة المواطن. ينقطع التيار الكهربائي ابتداء من يوم غد 8 جويليا ولمدة 3 أيام من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بمنطقة ولاد بنت خيل الحاج قاسم معتمدية منزل شاكر، وذلك بسبب أشغال على خطوط الكهرباء. فتحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لتمويل مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية، وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. تتراوح قيمة المنح بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المشاريع، وتمتد مدتها من عام إلى 3 أعوام. انتهت ظهر اليوم أشغال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم، وتقرر تعيين جلسة عامة بعد غد الخميس للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. هذا ويمكن أن تتوصل الجلسة إلى يوم الجمعة في حال لم يتم الانتهاء من المداخلات والإجابات مع وزير التخطيط. في العالم، شهدت العاصمة سوريا دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أنه لا يعتزم الاجتماع مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني في واشنطن، بينما سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية الشهر الجاري في استكمال لتحسين الاتفاق الإطاري مع الكيان الصهيوني. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

5 دقائق برد القايلة متوا يبدا معاكم ان شاء الله حتى للاربع ونص. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تاريخ اليوم 3/7/2026. مرحبا بكل السادة المستمعين ومن توما تلتقطوا في موجات اذاعه صفاقس, واذا كان انتم تتابعوا فينا عن طريق الموقع الخاص باذاعه صفاقس الاذاعه المرئيه مرحبا بكم. في الاخراج اليوم يسرى الغربي, وعلى مستوى الاخراج التقني للقانا منوعتنا انور بوجلبان والحاج والحاج مراد حش قاسم, وفي استقبال مكالماتنا الهاتفية أسامة عباب سياسي ورشاري معكم في اللقاء هذية بمختلف الاستضافات والنغمات. وأيضا ما تنساوش السؤال وال150 دينار المهدات من إذاعة صفاقس, 150 دينار للفائز اللي مش يجاوبنا الإجابة الصحيحة على سؤالنا اللي بعد شوية تتعرفوا عليه من خلال المقطع اللي تقدمه زميلتنا الكابسولة هدى كشون. وجه لها تحية الكابسول الخاصة كل مرة نتبعوها وتمشي بينا لركن من أركان تونسنا المزينة وتهزنا إلى ربوع هالوطن العزيز الغالي. من خلال المقطع اللي مش تسمعوه ثم سؤال بعد شوية نعطيه لكم وننتظر إجاباتكم على 70-164-280. اصطياف طيب ورائق للي توا سيخذوا كونجياتهم وبداوا يشيخوا بفصل الصيف والتبحيرة المزيانة ولمة العائلة وأيضا الأفراح إن شاء الله, أفراح النجاحات. ربي فرح وربي تمن بالخير. ما زلتنا نتائج دورة المراقبة بكالوريا 2026, إن شاء الله ربي يوفق وينجح الجميع, وإن شاء الله تسمعوا الأخبار الطيبة والسارة. ألف مبروك لتلامذة السيزيام, أمس النتائج إن شاء الله مبارك عليكم, التحاق بالأعداديات النموذجية, وإن شاء الله ديما متفوقين ومتميزين ومتألقين, وخاصة إن شاء الله يكون عندكم ذاك التوازن النفسي الشخصي من أجل مواصلة خطى ثابتة نحو الطموح. اليوم في لقانا عنا استضافة إن شاء الله في حدود 3 و 4 كيف العادة جديد النغمات. ركن هذين نحاولوا كل مرة نعرجوا على عالم الموسيقى. اليوم مش نستضيفوا صوت اكتشفتوه في إذاعة صفاقس, وبدايته كانت من إذاعة صفاقس وبالتحديد برنامج راديو ستار, وكانت الانطلاقة وكان معه هو موسم حقيقة عنده بصمة خاصة مع الدورة هذيك والنسخة الخاصة براديو ستار. أكيد عرفتوني مش نحكي على الوليد والفنان اللي ما شاء الله عليه كان في تجربة غنائية عربية, عزيز بن سليم, وتفاصيل أخرى إن شاء الله في 3 و 4 تعرفوا عليها مع أغنيته جديدة سير. كان البث على موجات إذاعة صفاقس ولكن ما كانتش ثم استضافة لي باعتبار كان في فترة دراسة. الحمد لله توا عطلة وقيت نواش نتفرغوا لموهبتنا الفنية والغنائية. مرحبا بكم كل تتفاعلوا وتتواصلوا معنا. نذكركم رقمنا 70-164-280. هذه نغمتنا الأولى, هاي طلت

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان،
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشيو لقليبيا.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

أسس الفينيقيون في القرن التاسع قبل الميلاد لأهميتها الحربية والاقتصادية. هي تقع في الشمال الشرقي الجمهورية التونسية ولاية نابل، وتحديدا في أقصى نقطة من سواحل شبه جزيرة الوطن القبلي. قليبية يا جماعة تتميز بموقع استراتيجي على البحر، وتعتبر اليوم مركز سياحي مهم بفضل شواطئها الجميلة كما شاطئ المنصورة وشاطئ سيدي منصور ومدينة سيد بحري وتجارة سمك.

0: اللي يتوج هضبة صخرية ارتفاعها 77 متر شاهد على حضارات مختلفة تعاقبت منذ الفينيقيين على المدينة. وفي الجهة الشمالية منها يحتل ميناءها موقع استراتيجي خاطر يمثل نقطة تربط القارة الأفريقية بأوروبا. تعرفوا اللي هو ما يبعدش على بنتالاريا الإيطالية سوى 70 كيلومتر فقط، وعلى صقلية 140 كيلومتر فقط، وعلى مالطا 260 كيلومتر فقط، وتبعد على تونس العظمى 105 كيلومتر. فضاءها البلدي يمسح 1100 هكتار على طول 5 كيلومترات من السواحل الشرقية والجنوبية، وهي أحد المدن الثلاثة في الولاية اللي فوق عدد سكانها 50,000 ساكن بعد الحمامات ونابل. وهي من أهم مرافق الصيد في تونس عخاطر يصل إنتاج مينائها 15,000 طن سنويا، وتعتبر النجارة النشاط الاقتصادي الثاني في المدينة. أي سيدي تبعني نحكي على برج قليبيا.
1: تبعني
2: تبعني
0: على امتداد العصور والأزمة، قلعة قليبيا قعدت واللي أسسها طبعا يوناني وصقلية في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، وبعد سارع القرطاجيون باحتلالها راهي تشكل جزء لا يتجزأ من المشهد الحضري للمدينة إن لم يكن الجزء المهيمن عليه. وقيمة القلعة على قمة هضبة صخرية تطل على البحر على الجانب الشمالي الشرقي من شبه جزيرة الوطن القبلي، وهذا يفسر موقعها الاستراتيجي ويبرر تواصل استغلالها دون انقطاع إلى يوم الناس هذا. ويرتبط تاريخ المدينة القديمة اللي كان يونانيون يسميوها أبسيس، وهو اسم ترجم الرومان إلى كليبيا أي الدرة، ارتباط وثيق بقلعتها اللي تعتبر بحق رمز المدينة واللي كان موقعها عنصر محدد في اختيار موقع المدينة وتطور الحضري. القلعة اليوم يا جماعة تحتوي في أقدم أجزاء على نواة بونية، غير أنه العلماء تمكنوا بفضل أعمال التنقيب والمسوحات التيبوغرافية من استعادة مخطط أسسها الأولية في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد، واللي تظهر منشأة أكثر اتساع وأكثر تحصيل، وراهي تتخذ شكل خماسي الأضلع يتلائم تماما مع تضاريس الهضبة اللي تبنات عليها القلعة. عاد بعد تدميرها وحرق على أيدي الرومان خلال آخر الحروب البونية اللي آلت إلى سقوط قرطاج عام 146 قبل الميلاد، وهي الترميمة يجمع جزئيا في القرن السادس على أيدي البيزنطيين اللي أقاموا حصن صغير، وهذيك راهو مازال قائم في وسط البرج إلى الآن. وشكل هذا الأخير في القرن الموالي ملاذ لآخر فلولهم الفارة من الفاتحين العرب قبل ما ينسحبوا إلى جزيرة قوصرة اللي هي بنتاليريا المجاورة.
1: تبعني
2: تبعني
3: جي شانتي أكابيلا سور لا ديرنيير.

0: تبعني من امكان لامكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: وفي القرن الثامن الميلادي تولى المسلمين تحويل هذا الحصن الى رباط، والرباطات يا جماعه هي عباره عن مراقب محصنه كان إرابط بها المتزهدون على امتداد طول سواحل شمال إفريقيا لمراقبة تحركات الأساطيل المسيحية المعادية على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط. به في القرن الحادي عشر استولى حكام صقلية النورمانديون على القلعة اللي ظلت تحت سيطرتهم إلى غاية سنة 1112 تاريخ استعادتها عقب صراع مرير على أيدي الأمير الزيري يحيى بن تميم اللي تولى إعادة بناء الحصن. ويعود تاريخ التخطيط العام للمعلم الحالي ومعظم الهيكل الحالية إلى تلك

يا جماعة، برج قليبيا يعد من أكبر القلاع الإسلامية بالبلاد التونسية، إذ تقارب مساحته هكتار ونصف، يحيط به جدار صخري تتخلو أبراج طولية، ولا يحتوي إلا على مدخل وحيد مستقيم ويوجد في الواجهة الشرقية، ويفضي بدوره إلى ساحة ضخمة تتوسطها خزانات المياه الرومانية وأنقاض مسجد يعود إنشاؤه إلى الفترة الأغلبية. تبعني بشي شوف برج قليبيا وقليبيا.

0: برد القائلة مع سوار،
1: ومعاكم أنتم السادة المستمعين الساعتين والستة وعشرين دقيقة. اسمعتوا تبعني مع زميلتنا هدالك شو. حسب رأيكم السؤال اللي توا مش نقوله سهل برشا أنا متأكدة، ولكن حسب رأيكم شنية الإجابة الصحيحة اللي توصلنا على 764-280. كم يبلغ ارتفاع برج قليبيا؟ كم يبلغ ارتفاع برج قليبيا من غير حتى احتمال، لأنه المعلومة ذكرت في الفقرة المسجلة. مرحبا بكم، كل مكالماتكم الهاتفية نسمع صوتكم، أيضا تهنيكم، وإن شاء الله الفرح ديما عندكم في قلوبكم الناس الكل وفي دياركم الناس الكل. وأيضا إن شاء الله 150 دينار في الحقيقة تعمل حاجة في الوقت هذية ومهمة جدا. مرحبا بكم كل تفاعلاتكم أيضا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس، هذه نغمتنا. وبعدها مباشرة نبدأ نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. كم يبلغ ارتفاع برج قليبيا؟

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق والأنام. تحية ليكم. ساعتين واربعة وثلاثين دقيقة ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية مع تحية الزميلة أسامة عبابسية. كل دفعة مشكون فيها أربع مكالمات. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة الأولى. عسلمة.
1: ألو.
0: عسلمة مرحبا بيك.
1: أحلامة
0: مرحبا بيك. نصرحوا شوية الأحبال الصوتية. مش لحوالك لباس.
1: والله الحمد لله.
0: الاسم الكريم. الحمد لله. الاسم الكريم
1: سعاد ترابلسي من شاقص.
0: سعاد ترابلسي.
1: أيوة.
0: كنت مقيلة شوية هكا وحدك.
1: لا ولا لا لا لا. متى بتخلينا نقحينا؟ تبارك الله بالغناء والبرامج السمحة.
0: هيا به.
1: الله نصلي عندي ما شاء الله.
0: يا عايشة. يا سعاد قولي قديش يبلغ ارتفاع برج قليبيا؟
1: في ميلي والله حوالي 77 متر وهكيك
0: حسب ما سمعت
1: يعني.
0: حسب ما سمعت. به سعاد. إن شاء الله بالفعل تكون سمعت الإجابة الصحيحة. ما تيتنش رقم آخر إن شاء الله. شكرا لك يا سعاد.
1: هي ضربة حظ هي.
0: يعطيك الصحة وسعادة اللي سمعنا صوتك يا سعاد.
1: يعيشك.
0: ربي يسعد أوقاتك. شكرا لك. المكالمة الثانية على السلامة.
2: ألو على السلامة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مسي الخير. مس نور وورد وفل. من أحلى السواك موجود معنا.
0: يعيشك. يعيشك. الاسم الكريم. نوعية الخط غير جيدة تماما. فيها تقطعات تغير. ألو. شوية. أيوة. أيوة. الاسم الكريم.
2: محمد منظر من
0: تقطعات. مرحبا بيك. مرحبا بيك. أي وحنا ذكروا عنا 150 دينار مش تكون في شكل شيك. أي محمد.
2: به. بالنسبة لبرج قليبيا.
0: أي. نوعية الخط غير جيدة. اعطيني الإجابة مباشرة. قديش به؟ قديش الرقم؟
2: الرقم
0: قديش؟
2: هكتار.
0: لا للأسف.
2: هكتار.
0: هكتار
2: ونص.
0: هكتار. هكتار ونص. هو ارتفاع برج قليبيا. هذايا ارتفاع برج قليبيا. هكتار ونص.
2: اي
0: به. به. شكرا لك يا محمد. شكرا لك. يعيشك. المكالمة الثالثة. عسلمة.
3: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلمة يا شواء.
0: مرحبتين. شنو حوالك؟
3: والله الحمد لله.
0: بسم الكريم.
3: تحية لك وفريق العمل معك.
0: يعيشك. ان شاء الله دائما ضحكتك وابتسامتك.
3: شكرا.
0: الاسم الكريم.
3: معك شادلية العاشق من سوس.
0: مرحبا بك يا شادلية.
3: عايشك.
0: شنو هو الطقس في سوسة؟ بحري باهي ولا البحر هي
3: جشو؟ ديجا مروحين من الخدمة.
0: ايه يعطيكم الصحة. باهي يا شادلية. هاي حسب رأيك قديش ارتفاع برج قليبيا؟
3: يا شورو اسمات هي هوديك حكاية الأرقام.
0: ايه
3: مانيش متأكدة. 177 وإلا 77.
0: هيا زعما هكا بالعقل شو نقولوا احنا. ها ارتفاع برج قليبيا زعما قديش؟ نحكموا العقل هكا شويه.
3: احتارت من بكري ومفكر. 177 والا 77.
0: به. اعطيني تو رقم اللي مش تعطيه لي هذاك هو.
3: 177.
0: 177.
3: ايه
0: إن شاء الله حظ طيب يا شادلية.
3: يعيشك.
0: شكرا لك. خليوك تواصل مع النسمة الصيفية في سوسة. من سوسة نمشيو لوين؟ أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
4: وبيك يعيشك. محليكم. محليكم إذاعة السقف.
0: شكرا لك. يخليك.
4: ومحليكم اللي هز عليه التليفون وكل.
0: أسامة يعيشك. الاسم الكريم.
4: راكم وردة وياسمين وفل وكل شيء. حتى كما ناس ما يوتينيش حظة في الربح ما يتيش. المهم تشاركنا
0: ومحليك. صوت. محليك يعيشك. الاسم الكريم.
4: اسمي هاجر من حفوظ. هاجر الجزيني من حفوظ.
0: اسمه هين. الاسم عود لي.
4: اسمي هاجر من حفوظ.
0: هاجر لقب؟
4: هاجر الجيزاني.
0: الجيزاني.
4: ايه
0: مرحبا بيك.
4: يعيشك.
0: هاي احنا من سوسة مشينا لولاد حفوز. الطقس كيفاش في ولاد حفوز؟ سخون اليوم بالبيت؟
4: مش ولاد حفوز، حفوز بيت القيروان.
0: هاي مرحبا بيك، مرحبا بيك.
4: يعيشك وبيك، يعيشك محليكم.
0: يعيشك. اي هاجر، حسب رايك اللي جابه صحيحه شنيه؟
4: حسب معناها اجابتي 177
0: ان شاء الله اجابه صحيحه. سمعتها بوضينك ولا تبعت اللي قبلك؟
4: ليه والله نسمع فيها حالة معناها راديو ونسمع فيها، ولا ما بين الف ما بين 1077 ما بين 100 معناها 77.
0: إيه أنا توش نختار معناها توش نكتب. ها يا جر كيفاش؟ مش نكتب
4: علي حكي معناها 177 معناها مش نقول لك نسمع صوتكم وكهويك.
0: يعيشك يعيشك يا هاجر، يعطيك الصحة. شكرا لك. هذه شيرين اللجمي، وبالنسبة للمستمع اللي طلبت مني قالت لي نحب نسمع أغاني الأفراح متاع قبل كيما دقوا المزاهر فريد الأطرش بداه، إن شاء الله تسمعها اليوم، وإن شاء الله ديما ديما الأفراح لكم الناس الكل. خليكم مع النغمة هذه ونرجع بعد شوية مع دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. شكرا لك وسامع.

0: يا عيني على الأجواء هذه، إن شاء الله بالخير والبركة ليكم الناس الكل والعاقبة لفرحكم الكل. يسرى نقول لك إن شاء الله ليك العاقبة الفرحة يا ربي والفرح التام. أيضا أنور وكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في التوقيت هذا 3:46. نرجع لدفعة ثانية من المكالمات الهاتفية ونذكر بالسؤال: كم يبلغ ارتفاع برج قليبيا؟ والإجابة كانت في الفقرة المسجلة في حدود 2:45 مع زميلتنا هدى لكشاو. المكالمة عدد 5. أهلا وسهلا ومرحبا. ألو، المكالمة 5 دفعة ثانية. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة
1: عسلمة،
0: مرحبا بك. الاسم الكريم
1: عسلمة. شحاولك؟
0: الحمد لله.
1: حنين من بوحزلة،
0: مرحبا بك يا حنين. أعطيني اللقب.
1: لقب عويساوي.
0: عويساوي مرحبا بك. أي حنين، سمعت الفقرة المسجلة؟
1: الله سمعت. بالله مش نسك تأسول قام 150 هي ولا؟
0: شوف، 150 دينار للربح.
1: لا لا، في الاستراحات قلتهم هودا للشو.
0: شوف هدى قرأت فقرة كاملة، قدمتها بطريقتها وعملت بينا جولة في قليبيا. أما شنو الرقم اللي احنا نبحث عليه؟ راهو ارتفاع، ما هيش مساحة.
1: 77
0: شنية؟
1: 77 إن شاء الله.
0: إيه 77 شنية؟ كيلومتر؟
1: مترو.
0: باه باه، يعطيك الصحة يا حنان، شكرا لك على المشاركة. شكرا. المكالمة السادسة، عسلامة. خلينا نسمع صوتك فقط بالتليفون وسكرنا راديو. مرحبا. أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: عسلمة.
2: سلمك.
0: مرحبا بك. الاسم الكريم.
2: مرحبا بك أختي عزيزة.
0: يعيشك. الاسم الكريم، شكون معانا؟
2: عمر بكيلاني اسمي.
0: عمر؟
2: عمر بكيلاني.
0: بالكيلاني، منين تكلم فينا؟
2: مرباية.
0: مرحبا بك. يا سيدي عمر، حسب رأيك شنو هي الإجابة الصحيحة؟ قداش يكون ارتفاع برج قليبيا زعما؟
2: ارتفاع نقول هو 109.
0: تقول 109؟
2: أي
0: به، هذه ذكرتها هدى في الفقرة المسجلة.
2: ما عنديش
0: ما أدريش. به، يعطيك الصحة. شكرا لك،
2: بارك الله فيك يا ربي.
0: شكرا وربي. شكرا على المحاولة وشكرا لك على التواصل معنا. شكرا. ذكر من جديد رقمنا 7:64-280 ونواصل مع المكالمة السابعة. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة. مرحبا.
3: عسلمة أختي خوار، تحياتي لك وكمل الفريق يعمل معك.
0: يعيشك. شكرا لك.
3: يعيشك. معك راضية.
0: راضية
3: لا ترش.
0: مرحبا بك يا راضية. قيلت ولا ما قيلتش يا راضية؟
3: لا قلت بخر ما قيلت. ما نحبش نقيل على خاطر.
0: يعطيك الصحة. ما لسمعت بالباهي الفقرة المسجلة؟
3: لا والله نسمع فيها بعيد عليا شوية على خاطر اني نطيب في السوق.
0: به ان شاء الله بالشفاء. ان شاء الله بالشفاء. به، قل لي يا راضية، زعما شنية اللي جابها الصحيحة؟ اكيد انت سمعت توا المكلمات اللي قبلك، شنو قالوا؟
3: لا اله الا الله خير محمد رسول الله. والله نقول
0: انت المكالمة عدد 7 واليوم 7/7/2026، زعما الإجابة مش تطلع يا راضي؟
3: والله ما عادش فيري 107 هكا سمعت.
0: تقول انت 107؟
3: خلي الفقر نسمع فيه اما بعيد عليا شوي. انت ما
0: ان شاء الله ما تكونش بعدت على الاجابه الصحيحه يا راضية.
3: لا عاوني شويه خايتك.
0: راني عاونتك في الكواليس بالباهي بالباهي، الفريق فريق الاخراج المرئي والتقني معناتها الكلهم يتبسموا، قالوا لي السوار كيفاش معناتها.
3: لا والله تعرفش انا اختار ما عنديش انا ما شفتكمش خاطري ما عنديش.
0: لا لا مثالش حتى كي تسمعنا ان عطيتك مؤشر بسيط جدا. باهي، يعطيك الصحه يا راضية.
3: لا لا، كان بعيده قلبي مبدل.
0: يا ظني وضعيتك كيما خد لي الراديو بالضبط يعني حتى وضعيتك في الإجابة كيف كيف معناتها.
3: نعم
0: يعطيك الصحة يا راديو. شكرا لك على المشاركة. استنى الإجابة صحيحة وتعرف عليها. بيم شكرا لك. المكالمة عدد 8. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا مرحبا
0: وبيكي عايشك. الاسم الكريم
4: مع فيصل السيفي من المهدية.
0: فيصل
4: السيفي من المهدية.
0: السيفي
4: السيفي الشيخي
0: السيسي. مرحبا بيك
4: الشيخي.
0: فيصل
4: الشيخي
0: الشيخي. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
4: بارك الله فيك. والله مهم فينا في القائدة.
0: عايشك يعيشك.
4: والله بربي عجبتني الفاس نتاع البطاقات به عليها متعموهاش على كامل الحصة الحسكم.
0: بطاقات
4: فيها تطوير فيها ثقافة عامة باهية. والله عجبتني.
0: هو احنا في الحقيقة عنا فقرة مسجلة ومن خلالها هي ننطلقوا في سؤال حصتنا. وإذا كنت حابوا مثالش نزيدوا مع سؤال الحصة بطاقات مثالش معناتها.
4: مثالش والله مثالش هي بالحق بطاقات تخلي فيها تشويق.
0: اي ده فيصل ده. قل لي الإجابة حسب رأيك قداش؟ تقول 77 متر. باهي هي 77 متر. تقول ارتفاع برج قليبيا. باهي يعطيك الصحة يا سي فيصل. ومعك انتي نختم الجولة الثانية من المكالمات الهاتفية. مازلت نزيدو باهي تزيدو مكالمة أخرى. عسلمة. المكالمة عدد 9. ألو مرحبا بيك.
5: ألو عسلمة.
0: مرحبا بيك. الاسم الكريم
5: فوجية الغرياني من شفاقس.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا لفكرية. شنحويلك. الحمد لله. يعيشك.
5: مبروك لوليدك قبل كل شيء.
0: يعيشك. يعيشك. يبارك فيك وإن شاء الله لفرح لكم الناس الكل.
5: يبارك لك على المباشر.
0: يعيشك. يعيشك. يعيشك. يعيشك. ربي يبارك في أوقاتك وفي صحتك. شكرا لك لفكرية.
5: يعيشك.
0: يعيشك. أي حسب رأيك الإجابة صحيحة شنية يا فكرية؟
5: لا أنا منيش فكرية رأيك بنت عمي. أنا فيزا.
0: فيزا
5: الغريني فوزية.
0: مرحبا. أي فيزا ولا فوزية عنا شاكر. أنا
5: لا ماني عندي اسمين أنا.
0: أي في الشاك احنا مش نكتبه كان أنت
5: فوزية اللي في البطاقة التعريف.
0: فوزية بطاقة التعريف صح. أعطيني بطاقة التعريف. فوزية
5: الغريني.
0: مرحبا بيك يا فوزية. هاي لا فوزية. حسب رأيك اللي جاب صحيحة شنية؟
5: 77 متر.
0: قول 77 متر.
5: ونحب نهني بنات خويا. بنات خويا عستار الغرياني ومرته سحر الكسكيس. نجاحهم والبنية أنسو يسر
0: ما شاء الله.
5: يسر الليلة عندها جايزة معني عندها حفلة تحولت السنتين رياضيات ومن المتميزين
0: إن شاء الله ربي يوفقها.
5: أنسو تحولت السنتين في جامعة إعلامية تقرأ في مدني.
0: ده
5: إن شاء الله. نزح التغيرات الكل
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة. شكرا ليك. نختم معك في ساعتنا هذه المكالمات الهاتفية. نذكركم بالنسبة لدورة المتفوقين في نتائج البكالوريا اليوم مشي تتحصلوا اليوم تسجلوا في خدمة الإرساليات القصيرة الاسمس باش تتحصلوا على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026. هذا حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كيفاش تكون تبعثوا على الرقم 85000 عن نحو التالي. تبعثوا أور فراغ ومن بعد رقم البكالوريا وحد التاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة غدوة 4/8 جويلية وأيضا عبر موقع التوجيه بداية منتصف النهار. هذه آخر البلاغات الخاصة بوزارة التعليم العالي. وإن شاء الله اللي اختار اللي نقوله احنا في المرتبة الأولى ياخو اختياره وإن شاء الله ربي يوفق الجميع ومرحلة جديدة جامعية تفتح معها أبواب جديدة. إن شاء الله من التوفيق والفلاح لكم الناس الكل. دقوا المزاهر ومن بعد نرجع لكم مع ضيفنا الفنان الصغير الكبير في صوته عزيز بن سليم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أوضحت وزارة الداخلية أنها لا ترى جدول في الوقت الحالي من إحداث مركز ثاني للحرس الوطني ببير علي بن خليفة من ولاية صفاقس أو منطقة أمن وطني بها، حيث أن مركز الحرس الوطني الموجود حاليا يقوم بتغطية مرجع النفوذ على الوجه الأكمل. ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: OR باللاتينية OR ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا، وتعلن النتائج عن طريق الإرساليات القصيرة غدا وأيضا عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار الغد. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 جويلية الجاري. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن استهداف إيران الناقلة القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض، وطلب طهران بالوقف الفوري للممارسات التي تمس من أمن المنطقة أو تهدد الملاحة وتعرض إمدادات الطاقة للخطر. قال زعيم الدرزي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أن اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقعته الحكومة اللبنانية هو اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق اللبناني في الخارج والداخل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تلقى وعدا بالحصول على 5 مقاتلات أمريكية من طراز F-35، وأن تركيا تعمل على صياغة أسس للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة لدفع عجلة السلام العالمي. نهاية الموجز، نلقاكم في الرابعة، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما
3: برد القايلة، برد القايلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف، وعيش الصيف.
3: برد القايلة.

0: 3 و7 دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم برد القايلة. مازلنا معاكم في اللقاء هذه إن شاء الله حتى للأربع ونص، والمكالمات الهاتفية إن شاء الله نرجع لها في حدود 43 دقيقة دفعة أخرى من المكالمات. والسؤال: كم يبلغ ارتفاع برج إقليبيا؟ مرحبا بكم على رقمنا الهاتفي 70 164 280. وديما في الوقيت هذايا عنا ركن جديد النغمات، وفي الحقيقة الركن هذايا نحاولوا في كل مرة نعمل نطلع على ما شاء الله المواهب الموسيقية وعلى أبنائنا وعلى جديد النغمات الموسيقية. اليوم سعيدة جدا أن يكون بحضنا في استوديو ينورنا ضيفنا عزيز بن سليم، الطفل الموهبة اللي في الحقيقة في كل مرة ما شاء الله عليها يجينا بجديد، وفي كل مرة يفاجئنا ب ما شاء الله عليه مواهبه المتكررة ومتعدة ومتنوعة. عزيز بضحكته المزيانة اللي كان في تجربة غنائية عربية هامة جدا مش نحكيه عليها زيدا. مرحبا بك عزيز.
1: مرحبا بك مدام سواء، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس. بالمناسبة دي نحب نشكرك على الاستضافة المزيانة.
0: محليك وانت محضر التحية متاعك في الورقة، وانت ولد استوديو إذاعة صفاقس، وصوتك عرفناه في إذاعة صفاقس وتجربة راديو ستار. رجعت لنا اليوم مع استوديو جديد. دخلت قلت لي وحليه استوديو مدام، مبروك عليكم. عايشك يا عزيز، ان شاء الله انت ديما منور استوديو هذايا. ايضا مماتك الداعم الرسمي في الكواليس واللي ما ننساش تجربتها الكبيره برشا مع ولدها عزيز بن سليم. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام رحمه معتوك، تحياتنا ليك.
2: مرحبا بك مدام سوار، مرحبا باللي يستمعوا فينا الكل.
0: عايشك، شكرا ليك نورتنا في استوديو. تجربتك في راديو ستار مع عزيز بالفعل ما تتنساش، مش فقط هيك الأم اللي عندها مشاغل إنه تكون حاضرة معاه وتوصله للإذاعة وتثبت يندرى حافظ الأغنية ولا مش حافظ، ولكن اكتشفت عندها تجربة أخرى إنها فهمة إمكانيات ولدها، فهمة إمكانيات عزيز، وباش تضمن سرعة الحفظ كانت حتى طريقة الخط باش تحفظوا الأغنية خط مميز جدا.
2: نكتب له جران فورما، نكتب له بالألوان، نكتب له اللي باش تعود فوادو، نكتب له فوادو اللي باش معناتها كل شيء يبدأ واضح قدامه. هذا كله يسهل في عملية الحفظ.
0: كيفاش عزيز؟
1: أمي ديما كانت في كل شيء، مش حتى كان في موهبتي، ديما تكون داعم الأول لي وتكون هكا تزيد تحمسني أكثر. حتى كتب أغنية جديدة أنا تصعب عليا، كتزيد هي تعاوني تكتب لي الكلمات بالكبير بالألوان مختلفة، تعاوني على اللحن ذكا، تعاون مثلا كتب دفاع إعادات تعود معي باش تحفزني.
0: إيتو هي ماما موسيقية، يقول ماما تعاوني، وعندها كينو عندها يعني ثقافة موسيقية.
2: والله هو معني تعاينا بنت كورالي دي على صفاقس.
0: ما لحفيدنا هذا يتسمى
1: حفيدي نجم تقولك.
2: وقريت زادا كونسيرفاتوار، عملت 3 سنين، فهمت شي بون صحيح بحكم الدراسه، وانا تو استاذه التربيه البدنيه ما كملتش، ولكن راهو ديما ساعات الانسان عنده اذن موسيقيه مش بالضروره يكون مختص، فهمت. وبالطبيعه راهو احنا ديما نأطره في الحدود وفي امكانياتي، ولكن هو الاستاذ والمؤطر اللي تبع فيه باحترافيه هو الاستاذ امين ادريس.
0: نوجه له تحيه،
2: نوجه له تحيه كبيره. هو اللي وراء عزيز بالحق، هو اللي وراء الكواليس، هو اللي يستحق الشكر الكبير.
0: وإحنا جبدنا على أستاذ الموسيقى أستاذنا سيامين دريس، واللي هو ابن قامة موسيقية كبيرة برشا بإذاعة صفاقس سي محمد دريس الله يرحمه. نسمع الأغنية ننطلق من الحديث على هالثنائي أمين وعزيز، انطلاقا من الأغنية هذية نسمع الأغنية سير اللي سمعتوها برشا معايا في أحلى صباح.

0: انتظار انه تكون الاستضافة لتقديم هالاغنية هذية. واليوم ان شاء الله مش نقدمه اغنية سير. شنو قصة هالغنية هذية؟
1: والله هي سير هي اغنية هدية من مؤطري واستاذي امين دريس. كلمات والحانه وبطلب مني اخذها بخاطري وغنيها معايا معناها ووزعها الاستاذ الامبراطوره من قطاطة. وبالمناسبه هذه نحب نقول له شكرا على مجهودك وتعبك معايا.
0: شكون اللي مش تقول له شكرا؟
1: الكل. سيامين دريس سيامين قطاطة زوز. وقام بتصوير الكليب الشاب المتألق علي بالضيف اللي ديما يعتبرني كياني خو صغير.
0: يعطيك الصحة يا عزيز. الأغنية هذه هي مش أول إنتاج خاص، أنت عندك في رصيدك إنتاج خاص، لكن أول أغنية مش من ألحان ماما هك ولا رحمة كانوا الأغاني الأخرين فيهم ألحانك والبصمة الخاصة بي.
2: والله هي معناتها ديما الواحد يحب يولي يخدم باحترافية أكثر، لازم يتعامل مع ناس مختصة. خاطرين ديما نقول المحاولات متاعي راهي تقع ديما شغف الأم هو اللي يحركها، ولكن توكي عزيز خاصة بعد مروره في برنامج عربي كبير
0: مش نجيوها التجربة العربية.
2: ماذا بينا يصير يتعامل مع ناس بكفاءة الأستاذ أمين إدريس وفي الكلمات وفي التلحين ونشكره بالحق على خاطر الأغنية هذه لقات صداء وعجبت الناس، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: إن شاء الله.
0: بيه يا عزيز كنقولوا ألو، نقولوا ألو،
1: نقولوا ألو.
0: ألو عسلمة، يا مساء الورد والفل والياسمين وكل النغمات، مرحبا.

0: هذه شوية يذكرك بجوي راديو ستار نغمتي دي اللي كان عادة ضيف على الخط. نرحب بيهم قولوا له عسلمة. عسلمة مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك يعيشك الله يخليك.
0: يعيشك تحياتنا ليك.
1: الجو هذية وانا وصعت برشا بلقاء ولدي العزيز عزيز هو عزيز ما في بالوش أكيد
0: ما في بالوش وتفاجأ وفي الكواليس للأمانة يا أستاذنا أمين دريز هو وماماته أكدوا لي قالوا لي عطينا مساحة من الوقت باش نشكر برشا الأستاذ والمؤطر اللي بالفعل كان بمثابة أحسن شخصية اللي تنجم تعاون وتحاذي عزيز في العمر هذايا الأستاذ أمين دريز. قلت لها إن شاء الله نلقاو له وقت.
1: ما نعرفك ديما أسلوبك نعرف ورا سوا المباحثة ولا
0: حاسيلو. وشكرا لك انت على التفاعل مع الفكرة يعطيك الصحة.
1: يعيشك والله ما يزيد يأكد هذايا ديت مدام رحمة ما يزيد يأكد كان أنه عزيز بين عيالي أمينة ونحب نحيي معنا مدام رحمة وسي عاطف والد عزيز اللي معناها كما نقولوا يحاولوا كيفاش باش يقراوا حساب مختلف الجزئيات والتعامل معهم معناها في أريحية كبيرة وفيه عارفين معناها رغم اللي معناها ما فما حتى فضل وما فما حتى عندنا حتى مزية بالعكس
0: المميز نعرفك أستاذنا أنه دقيق جدا في كل اختياراتك. المميز في عزيز
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا هكا. وعزيز كما قلت لك هو فرض نفسه بصوته وبموهبته وبحضوره وبقفز ظله ما شاء الله عليه ربي يحفظه وبالحق راه المواصفات هذه كي تتلم معناها في معناها مطرب معناها صاعد راهي متنجم كانت ان شاء الله باذن الله توصلوا للمراتب المقدمه ان شاء الله في الساحه الفنيه. ومراتب هذه يلزمها زادة تكون بازي وتكون معناها ركزة مليح وتعتمد على كما نقولوا رؤيتي بنا في المسألة تعتمد على إنتاج خاص وليس التكرار والاشتراك المتواصل اللي نشوفه فيه معناها في معناها فرق حاليا في الزمان هذا وقت شوف وما يمنعش أنه من حق كل مطرب شاب أنه يستفاد من الأعمال الموجودة في الرصيد العربي نتاعنا وغناء للأقطاب ويتعلم منهم.

0: كبير وكذا، لكن
1: ما يتوقفش
0: في
1: عليها.
0: نفس الوقت نعم. يكون فما انتاج خاص، وهذا اللي مشاو فيه ومدام رحمة وسي عاطف معنا وعزيز أكيد، فحيني معنا هذا وعلى التفاعل من ناحية الإيمان بضرورة الانتاج الخاص.
1: نعم.
0: مبكرا.
1: نعم، كنا نسمع في غنية السير، الغنية هذه اللي تاريخها كبير عندي أنا كواليسها عنا الغنية اللي سمعناها وهي كانت في فترة الكوفيد، هذه انتاج فترة الكوفيد.
0: بالفعل هي هو العمل، تعرف انت مليح وكنت تحبوا برشا العمل هذا، غنيته انا ولدي مهدي اللي اختار مسار غير المسار الفني رغم معناها امكانياته، واليوم نغني انا ولدي كيف كيف عزيز في مقام ولدي، فكما نقولوا بالعكس هذا يزيد يأكد معناها المعزه الخاصه اللي نكونها العزيز.
1: يعطيك الصحة. ثم تعامل زادة في الأفق قالوا لي في الكواليس، ها؟
0: بإذن الله
1: إن شاء الله
0: عمل جديد إن شاء الله ربي يسهل فيه.
1: نعم، ما شاء الله عليك أستاذنا وأنت توا ملحن، هل إنك وقت اللي تلحن تقرأ حساب الإمكانيات الصوتية لعزيز، وإلا تخدم برشا على صوت عزيز باش يوصل للطبقات اللي أنت تحب توصل لها في اللحن بتاعك؟
0: والله للأمانة معناها بكل
1: نعم.
0: صدق فما أصوات، تتلف باش تضيق على نفسك شوية وتوفر لها المساح معين وغيره كذا. عزيز ما شاء الله من الصغرى يعني مساحته الصوتية ولا كما نقوله نقاط القوة في الصوت متاعه في المناطق متعدة يخليك تخدم بأريحية، وانت تعرف اللي الغنية هذه أعدت معناها مسبقا وكيف
1: نعم.
0: عجبت معناها عزيز ومدام رحمة، احنا مشينا في اتجاه ان غناها، يعني الغنية هذه لم تعد خصيصا للعزيز، لكن كما نقولوا في اعمال اخرى ان شاء الله في المستقبل ربما يتم اعداد اعمال خاصة به، ولو نأكد نقطة اللي هو كما نقولوا الصوت كي يبدأ ما شاء الله واسع وعريض وقادر يؤدي معنا مختلف المناطق الصوتية او مختلف حتى الالوان اللي ما ربما ما يعرفوش برشا ناس انه عزيز راهو عنده تعدد في الالوان وفي اتقان الالوان كبير برشا، واحنا عندنا في اذهاننا ربما لون معين نحب نوصله نهار من نهارات يتخصص فيه، لكن في المرحله هذه ومرحله التاسيس ربما عزيز توا حاليا ماذا بيه يغني اكثر لون، والعباد تعرفوا باكثر من لون وفي الطربي وفي الشعبي وفي التونسي وفي الشرقي، فهمت؟ هذا كله ما ينجم كان يكون معناها نقطه قوه ان شاء الله في مسيرته في قادم المحطه
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه. الكلمه ليك يا عزيز، شنو تقول لاستاذنا امين؟
2: والله نحب نقول له عايشك على تعبك ومجهودك معايا، ونحب نشكرك برشا انت وتتمنال، ونحب نقول لكم مرين نحبكم برشا برشا برشا، ونشكر زادة أمي اللي حطتني في أيدي أمينة اللي هما عمو أمين وتاتا منال، ونشكرك على هذه الأغنية المزيانة.
1: يعطيك الصحة يا عزيز.
0: تاتا منال هي زوجتي في الواقع، هي أستاذة موسيقى لكن ما تظهرش على المرأة، هي في الكواليس ربما تعاون في اللي تنجم
1: وتمكنت انه تخلي البصمة متاحة يعني حتى ولو هي في الكواليس
0: خاصة انترنيا يعني
1: نعم.
0: كما تعرف ما نحن على فترة كبيرة برشا مدام رحمة وزوجتي معناها كما نقولوا علاقة معناها محبة واخوية وكذا، فعبارة كل صدق معناها كن عزيز كنت عامل معها وعبارة تعامل معها.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا أستاذنا مدام رحمة، ما شاء الله على هالتعاون الثنائي هذي الجميل جدا، والتأطير والاختيار المميز بالفعل لعزيز، إن شاء الله بالفعل نشوفوه من الأسماء الكبيرة في عالم الغناء والموسيقى، وخاصة هو يتلقى في يعني تكوين أكاديمي نجم نقوله أكاديمي في الموسيقى. يعطيك الصحة أستاذنا أمين إدريس، شكرا لك على هالأطلالة.
0: شكرا لك، مرسي بكو، شكرا للمدام رحمة وشكرا للعزيز ومتقنة.
1: شكرا شكرا لك، شاء الله المرة القادمة تكون بحذينا في الاستوديو يا أستاذنا. مرحبا بك نورنا. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا وشكرا كبير برشا في الكواليس، زيدا الأخراج المرئي ليسرى الغربي اللي أصرت أنه ضيفنا يكون أيضا حتى هو الصورة متاعه موجودة وعلى شكلة الفيديو مباشرة تشوفوه الأخراج هذية في الإذاعة الرقمية الخاصة بموقع إذاعة سباقس. شكرا لك يسرى على كل مجهوداتك، وأيضا أنور بوجلبان يعطيكم الصحة. به مش نسمعوا حاجة من إنتاجات راديو ستار؟ نرجع بيك شوية هكا للبدايات يا عزيز. أنت وقت عمرك قديش وقت اللي جيتنا؟
2: تسعة سنين.
1: توا عمرنا قديش؟
2: 12
1: ثلاثة سنين. أرجع بيك التالي وشوفوا صوت عزيز هو صغرون وشيخين به في راديو ستار وخلى البصمة بتاعه، ومن بعد نرجع نحكيه على التجربة العربية
2: إن شاء الله.

0: لا يا عزيز. مرحبا بيك عزيز بن سليم، ضيفنا في لقائنا اليوم في برد القايلة. إن شاء الله استمتعتوا بالصوت هذية. مرحبا بيك عزيز بن سليم مجددا. هذية من تجربتك في راديو ستار 2024. يعطيك الصحة، نورتنا وقتها في هذيك الدورة وكنت مميز جدا بطبقات صوتك بروحك المرحة. إن شاء الله مزيد من التوفيق ليك. ومن راديو ستار مشينا لتجربة عربية غنائية.
1: أكيد مشينا البرنامج كبير، برنامج عالمي اللي هو برنامج The Voice Kids. كانت تجربة مزيانة على الأخر، سواء أني أول مرة نغادر بلادي وأول مرة نركب في طيارة، وتعرفت على برشا أصدقاء جدد من برشا بلدان مختلفة. وبالمناسبة هذه نجمت نوصل صوتي لبرشا أنحاء العالم العربي.
0: بهذيك المخرج مش يتغشش علينا يا عزيز، كاليدين نركحوهم.
1: وكانت تجربة مزيانة على الأخر.
0: شنية الإضافات اللي اضافت العزيز من خلال تجربتك تجربة عربية؟
1: والله هي معناها نصائح المدربين غاد وكال كيفاش الاعتماد على النفس، خاطرك تكون كل نهار عايش بجنب اصحابك بجنب عائلتك بجنب جدتك، تقوم مره صباح تلقى روحك بعيد عليهم الكل اللي ديجا وحده بريسك.
0: تجربه مغامره.
1: تجربه ومغامره.
0: باهي عزيز، شنو غنيت في تجربتك العربيه؟ شنو الاغاني اللي اخترتها؟
1: غنيت في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصوت بس، غنيت أغنية يا حلو ومع موال صباح فخر حبيبي على الدنيا.
0: يعني وانت صاحب المواويل.
1: ومن بعد تأهلت للمرحلة المواجهة وغنينا أغنية موعود للفنان عبد الحليم.
0: هي يعطيك الصحة. واليوم شنو مش تسمعنا عزيز؟
1: اليوم مش تسمعكم أغنية الفنان والجسار كل وعد.
0: ليك الخط.

0: يا عيني عليك يا عزيز، يعطيك الصحة. قل لي عزيز، تخمم انك تغني للأطفال الصغار، تخمم انه تخلي أثر وقت اللي نجم نقولك صوتك مازال فيها نبرة الأطفال، تستغل الفترة هذية اللي هي عابرة ومشين لمرحلة صوت الرجولة، انه تخلي أثر غنية للصغيرات.
1: والله هو معناها أكيد هذا باش يكون حاجة باهية، يعني يكون لون جديد ليلي، ولكن هو بطبيعة نحن من المستحسن نكون معناها نغني ولا غني الطربية الشعبية، يعني الغنية اللي فيها
0: تخدم لك صوتك
1: صحي، تخدم الصوت أحسن وتعطيك تكنيك جدد بالصوت. ولكن علاش لا، يعني إن شاء الله كان نجمنا نعمل غنية جديدة للصغيرات وتكون
0: مثالش، حتى إذا كان يربريز مثالش، حتى إعادة مثالش، نسمع صوتك في غنية صغرونا للصغيرات تبقى لهم بصوتك. هذية فرصة تستغلها في الحقيقة، ونعرش مدام رحمة شنو تقول في الاقتراح هذية.
2: والله علاش لا، إذا كان جاتنا الفرصة بتاع كلمات وألحان علاش لا، احنا بور
0: إن شاء الله. عندك في رصيدك كلمات وألحان ولا الغنية صغيرة؟
3: موجود.
0: بيه عزيز، شنو تخير؟ نسمع غنية من راديو ستار، ولا غنية من انتاجك، ولا غنية تو انت تغني هنا؟
1: والله كيما تحب انت، انا في الامور الكل حاضر.
0: حاضر في الامور الكل.
3: انت تامر يا تتسيوا.
0: اي بيه، ما لخل نسمعنا من صوتك توا، ومن بعد نقول لك شنو باش نقدمه. شنو باش نسمع؟ ايش
1: باش نغني؟ غنية الفنان وائل الكفوري، أغنية ما أصعب.
0: تو تعرف برشا باش يسمعونا يقولوا زعما ما يغنيش تونسي عزيزة. جربت صوتك في الأغاني التونسية؟
1: اي جربت،
0: اي لأنه سمعناك برشا في القدود الحلبية والجو الشامي. غنيت تونسي؟
3: غنى تونسي وخذ بها الجائزة الأولى في الأداء الفردي، اللي هي أغنية الأستاذ لطفي بوشناق. هذه غنية ليهم ديجا، هي أخذ بها المرتبة الأولى في الغناء الفردي في
0: على مستوى الوسط التربوي.
3: أي على مستوى الوسط التربوي أخذ بها المرتبة الأولى.
1: وحافظ زيادة، يعني مثلا لطفي بوشناق كما أغنية نسية، يعني
0: يعطيك الصحة. إذا كاش حبيت نعرف أنه ريبرتوار متاعك يكون متنوع هكا، باش
3: حتى في معهد الموسيقى بدام سوار زاد راهم يقراوا برشا الموجحات والغناء التونسي القديم، زاد
1: مالوف برشا حوايج جدد قرينا.
0: يعطيك الصحة. به نسمع صوت عزيز بن سليم يغني الكفوري
1: ان شاء الله.
0: هاي

0: يعطيك الصحة عزيز بن سليم، شكرا ليك. نختم معك اللقاء والمشوار هذي، وانا مش نهدي لك أغنية من ريبرتوار متاعك ست الكل، وهي حاضرة بحذنا، وهي الشخص الخفي اللي عنده في الحقيقة إضافات كبيرة برشا في حياتك. هدية منك لها، مش نسمع ست الكل، وأيضا إذا كانك فيني الوقت مش نسمعوا أغنية أخرى من راديو ستار. هدية ليك
1: إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة عزيز بن سليم، شكرا ليك سيدة رحمة معتوك.
1: شكرا لكم على الاستضافة،
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله وإن شاء الله ديما عزيزة ولد الدار.
0: أكيد إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا ليك. إحنا نرجع لكم بعد شوية مع المكالمات الهاتفية 70 164 280.

0: 43 دقيقة ونرجع لدفعة ثلاثة من المكالمات الهاتفية. والسؤال اليوم: كم يبلغ ارتفاع برج قليبيا؟ والإجابة كانت موجودة في فقرة مسجلة ضمن عنوان تبعني زميلتنا هدى الكشو، كانت في حدود 2:40. نستقبل المكالمة عدد 10. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة، مرحبا بك.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والياسمين. شنو أحوالك؟
1: أبيسة.
0: الحمد لله. شنو احوال الصحه؟ بخير
1: والله الحمد لله.
0: احنا الاسم الكريم يعيشك.
1: يسرى عبد الغني.
0: يسرى عبد الغني. اي هو حتى في الاستوديو عندنا يسرى راهو، ما هي يسرى الغربي. مرحبا بك يا يسرى، يعيشك. هيا يسرى، حسب رايك الاجابه شنيه؟
1: انا سمعت راني ما هدا 77 متر.
0: القيلوله كيفاش؟
1: قيلوا لاني في الخدمة خرجت لبرا بصراحة.
0: اي ربي يكون في العون.
1: ربي يكون في العون. وانا عارفه تحيه لي خطيه
0: معناتها. اي باهي، عارفه يعرف يسرى، بارك الله فيك اللي تخليهم يسمعوا الراديو. معناتها انتم تخدموا تسمعوا في الراديو؟
1: اي عامله الكيس وابني
0: ما نسبي. يعطيك الصحة يا يسرى، شكرا لك، إن شاء الله ربي يعينك. المكالمة عدد 11. عسلامة. ألو.
2: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
2: وبيك أختي، عايشك.
0: الاسم الكريم.
2: حدة الحديدي من معتمدين من خليد ولاية نابل.
0: حدة
2: الحديدي.
0: الحديدي من
2: خليد ولاية نابل يعني.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك. شنو احوال الطقس يا بني خلات؟
2: والله بارده، امطار ليله الحمد لله.
0: ما شاء الله، يعني تقولي بارده احنا نقولوا لك هوني سخانه. ما شاء الله.
2: عقباليك ان شاء الله.
0: اي قل لي يا حدا، العشويه كيفاش تعديها؟
2: علينا نخدم في معمل.
0: اي وتسمع بالكيت الاذاعه؟
2: لا تو عندي كونجي يعني.
0: يبي يعطيك الصحة، واخترت انه تعديها مع اذاعة السقس. يعطيك الصحة، شكرا لك. هيا حدا، حسب رايك الاجابة شنية؟
2: 77 متر.
0: 77 متر، ان شاء الله تكون الاجابة صحيحة. شكرا
2: خليك.
0: شكرا لك يا حدا، شكرا. نمشيو للمكالمة عدد 12. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: الو.
0: عسلامة.
3: سلامة.
0: مرحبا بيك، الاسم الكريم.
3: عبد الفتاح غالي.
0: عبد الفتاح
3: غالي،
0: مرحبا بيك. ان شاء الله ديما غالي يا سيدي.
3: ان شاء الله غالي نكون عند حسن الظن.
0: منين تكلم فينا يا سي عبد الفتاح؟
3: تحيه لك الساعه وكيف المشرفين على البرنامج، كيف المستمعين.
0: يعيشك، شكرا ليك. الاسم الكريم قلت لنا عبد الفتاح غالي. ايه اما منين يوصلنا الصوت؟
3: من
0: جبنيانة. مرحبا بك يا سيدي. هاي سيدي، حسب رايك الإجابة صحيحة شنية؟
3: حسب رأينا 77 متر.
0: 77 متر. مشيت لقليبيا مرة سي عبد الفتاح؟
3: لا لا ما مشيت.
0: ما زرتهاش. هاوك كنت
3: الفرح. مشيت النابل.
0: ما وصلتش. باهي باهي. هاوك مع زميلتنا هدى كل نهار تهزكم لمنطقة جميلة في تونسنا. يعطيك الصحة يا سي عبد الفتاح. شكرا ليك. مازال ثم مكالمة باهي، مقدش مازال ثلاثة مكالمات يكفي، فقط ثلاثة مكالمات. ناخذ المكالمة عدد 13. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو.
0: عسلامة.
4: مرحبا يا أختي وعر.
0: وبيكي عايشك، شنو أحوالك؟ بخير
4: لاباس الحمد لله.
0: الاسم الكريم.
4: شادلي أبو عزيزي من سيدي بوزيد.
0: شادلي أبو عزيزي.
4: نعم.
0: مرحبا بيك.
4: وبيك
0: عايش. هيا شد لي، اش عامله في هالقايله؟
4: والله هو ناكك الحمد لله.
0: عندكم سخانه برشا؟
4: اي برشا.
0: هيا سمعت حدا قاتلك في بني خليد عندهم برد.
4: لا منها سخانه.
0: هيا شد لي، حاسب رايك الاجابه شنيه؟
4: 77 متر.
0: 77 متر. متأكدة؟
4: متأكدة نعم.
0: مش 77 مليمتر. ليكيب كامل في الكواليس غزرولي، شنو هو 77 مليمتر؟
4: لا 77 متر.
0: ان شاء الله تكون الإجابة صحيحة يا شادلية. شكرا، يعطيك الصحة، شكرا ليك. المكالمة واحدة دار بعضها. اهلا وسهلا.
5: الو عسلامة.
0: مرحبتين.
5: أمينة ترابلسي من ساقط.
0: مرحبا بك يا أمينة.
5: عايشك وبيك.
0: هيا أمينة، حسب رأيك الإجابة صحيحة شنية؟
5: 77 متر.
0: 77 متر. يقول لي أنت تبعت الجماعة ولا قلت ولا سمعت العنصر المسجل؟
5: لا قعدت اسمع فيكم من اللي بدت القصة يعني مع مدام هدى.
0: ده يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. إن شاء الله بالفعل تكون إجابتكم صحيحة. الدفعة الأخيرة لكلكم اتفقتوا على 77 متر. خليني نزيد نشوف المكالمة الموالي عدد 15. عسلامة.
6: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
6: وبيك يا بنتي، شنو أحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. عايشك، شنو أحوالكم أنتم؟ بخير إن شاء الله.
6: إن شاء الله
0: إن شاء الله. أي سيدي الاسم الكريم؟
6: علي بن سير سفخ.
0: علي بن سير. مرحبا بك يا سيدي علي. العشوية وين؟ القيلولة على الفيراندا، في الدار، في الخدمة؟
6: ابنتي والله مريض مثلاني ووجعني. ما
0: باللطف عليك، باللطف عليك. ان شاء الله سلامتك
6: على الماتش بعد وبركه.
0: هاي ان شاء الله ان شاء الله. الماتش يظني مصر اليوم تلعب. قولوا لي شكون اليوم؟
6: مصر والارجنتين.
0: اي مانيش غالطه مصر. يعطيك الصحة يا سيد علي. ها إن شاء الله تستمتع بالمباراة هذه، وأكيد إن شاء الله تبدل معاه هي زاد الأجواء. برد القائلة معنا. أيوة
6: هو 77 متر، ومحددين ما بين 70 و80، وعدد الارتفاع متاع البحر 78، وتكون أسسه هو يوليوس خليه القرن الرابع ميلادي.
0: اي ما شاء الله، ما انت حبيت تعطي بونيس اكثر.
6: ايوه وبعد استغلوه مش ميلادي، قبل الميلاد يا ربي. وبعد استغلوه استعملوه القرطاجيني.
0: اي يعطيك الصحة على هالمعلومات الكل سيد علي، ان شاء الله موفق، وان شاء الله نقول لك سلامتك. مزيد تم مكالمة على الكونسول، باه نزيدوا هالمكالمة هذه. عسلامة.
7: الو.
0: عسلامة ومرحبا.
7: الله عينك أختي، الله عينك.
0: يعيشك، الله يخليك. الاسم الكريم؟
7: محمد مولدي جويدي من صفاق.
0: محمد
7: المولدي جويدي.
0: مرحبا بك يا سي محمد.
7: أصلح ولك لباس.
0: الحمد لله.
7: هاي
0: سي محمد الإجابة
7: 77 متر.
0: 77 متر. باه إن شاء الله موفق، وإن شاء الله حظ طيب. شكرا شكرا. نختمو كملنا 16 مكالمة. شكرا لكم. بعد شوية نعطيكم الإجابة ونعطيكم مكالمات اللي جاوبت بطريقة صحيحة. نخليكم مع النغمة اللي اخترتها بصوت عزيز بن سليم، وهو معنا في تجربة راديو ستار.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفادت اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في رد على السؤال الكتابي للنائبة فاطمة المسدي أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل لمشروع مترو صفاقس، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي يظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية. ينقطع التيار الكهربائي غدا ابتداء من 7 صباحا ولمدة 3 أيام إلى 2 بعد الزوال بمنطقة أولاد بنت خيل الحاش جاسم من معتمدية منزل شاكر بسبب أشغال على خطوط الكهرباء. ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: أور باللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وتعلن النتائج عن طريق الإرسالية القصيرة غدا وعبر موقع التوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار الغد. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرات خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة التكوين الأساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى. في العالم، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن قادة الحلف سيبحثون ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة خلال اجتماعهم غدا، وأن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. أعلن الجيش البريطاني أن طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط في مضيق هرمز في ثالث هجوم من نوعه اليوم. اتفق الرئيسان السوري والفرنسي خلال قمة حلف الأطلسي على إعادة تعيين سفيريهما بعد أكثر من عقد من الزمان. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 5. دمتم جميعا بخير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القايلة، برد القايلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصين، وعيش
2: الصين. برد القايلة،
4: برد القايلة الأربعة واثناشن دقيقة بتاريخ اليوم 7 جويلية 2026. وكان عندنا سؤال بمثابة رحلة البحث من ساعتين ونص مع السادة المستمعين، سألنا قديش يبلغ ارتفاع برج إقليبيا. الإجابات تنوعت وتعددت، وثم شكون أعطانا حتى بالهكتار يعني الارتفاع لبرج إقليبيا. الإجابة الصحيحة هي 77 متر، 77 متر، لهي ملي متر ولهي متر مربع على كل، ولهي 177، هي 77 متر الإجابة الصحيحة. واللي جاتنا على لسان سعادة طرابلسي، حنان عويساوي، فيصل من المهدية، أيضا فوزية الغرياني، يسرى عبد الغني، حدى الحديدي، عبد الفتاح غالي، شادلية بوعزيزي، أمينة طرابلسي، علي بنصير، ومحمد المولدي الجويدي. هذوما اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة اللي هي 77 متر. وأكيد اللي قاعدين يتابعوا معنا توا على مستوى الإذاعة المرئية، وشكرا للمخرجة على مستوى المرئي يسرى الغربي، اليوم تشوفوا مباشرة حطينا كل الأسامي في أوراق، والأوراق هذوما قطع صغيرة، وتوا مش نخلطوهم الأوراق هذوما ومش نهزوا ورقة منهم ونشوفوا شكون الاسم الفائز. وفائز 150 دينار تتمثل في شيك مهدى من مؤسسة إذاعة صفاقس. شكرا لكم زادة أصدقائنا اللي تفاعلتوا معنا على صفحتنا الفيسبوك، إن شاء الله رقدت لكم مختلف نغماتنا واستضافة الطفل الموهوب ما شاء الله عزيز بن سليم. هذوما الوريقات حاضرين توا باش نختار منهم ورقة ومنهم هما مش نهز ونشوف شكون صاحب الحظ في حصتنا اليوم. هذوما ورقاتنا اللي فيها الأسامي متاعكم والأربعة وربعتاشن دقيقة، وهذه الورقة الفايزة شكون زعمة، شكون شكون شكون شكون شكون اللي فايزة. حلينا الورقة، سعاد، سعاد الطرابلسي، سعاد الطرابلسي هي اللي فايزة بجائزة اليوم 150 دينار. هذايا القرعة شنو عطاتنا، تعددت الإجابات وتنوعت، واخترنا كان أصحاب الإجابات الصحيحة، وكانت السيدة سعادة طرابلسي هي في الحقيقة. والمكالمة وصلتنا صاحبة الإجابة الصحيحة، وبالفعل اليوم الحظ يبتسم لها من خلال عملية هالأوراق هذوما القطعة الصغيرة، واخترنا منهم وريقة، وسعادة طرابلسي هي اللي فايزة ب 150 دينار. خلي تليفونك بحذاك مدام سعاد، يعني ومش نحكيه معاك ومش نتواصل معاك باش نعرفه بالضبط شنو هو الاسم اللي مشي تكتب على الشيك اللي فيه 150 دينار. ألف مبروك ليك سيدة سعاد، وحظ طيب إن شاء الله لبقية المستمعين اللي تفعلوا وتواصلوا معنا. محليكم ومحلى أصواتكم وكلماتكم المزيانة اللي قد توصلنا أيضا على صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكم الاستماع، أنتم اللي فثني إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله تنية زينة، برشا يختاروا العشوية تكون مثلا في الكازينو ولا في الشفار ولا يعملوا طلع حتى على بعض الولايات المجاورة كيف الشابة وغيرها. على كل احنا نقول لكم ان شاء الله استيف طيب ورايق لكم الناس الكل، ألف مبروك وكل التهاني لكل الناجحين في مختلف المستويات التعليمية والتربوية والتكوينية. شكرا لمخرج اللقاء أنور بوجلبان، شكرا لك على لمساتك الذهبية اليوم، يعطيك الصحة. شكرا للمبدعة الجميلة في الكواليس الإذاعة البرئية يسرى الغربي، يعطيك الصحة يا يسرى. سوار الشعري كانت معاكم في العدد والتقديم، وسامع بيبسية على مستوى الماراثون الخاص بالمكالمات الهاتفية، شكرا لك يا أسامة. على مستوى خزينة الأغاني زميلنا رياض الجيد، شكرا لك على الاختيارات النغمية. ونختم لقانا ب

0: برد القايلة
1: برد القايلة
2: أهلا وسهلا
0: أنغام اهدئت مسابقات

0: على موجتنا استمتعوا بأحلى الأنغام.
1: إيش هيدا أنت نيتو؟

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر.
1: استوديو صيف،
0: استنونا كل نهار من 5 بتاع العشية لثمانية ونص.
1: نهار الاثنين هند الأسود وريم بن جويرة.
0: نهار الثلاث قيس القارة وسرور الهدار.
1: نهار الأربعة سوار الشعري ووليد الشهد.
0: الخميس ألفا زميت وحنان بن جماعة.
1: الجمعة عبير شقرون وأحمد الحشطيب.
0: السبت فتحي صامت وأنس رباعي.
1: ونهار الأحد علي المرزوقي.
0: أو كان

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قرقن عبد النصر بركية جاهزية الجزيرة لاستقبال آلاف الزوار خلال موسم الاصطياف بعد تدخلات ميدانية قامت بها البلدية لتنظيف وتهيئة منطقة الرملة ومحيط المحطة البحرية بسيدي يوسف. دعت الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024. في العالم، انفجرت عبوتان ناسفتان اليوم قرب فندق في دمشق قضى فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ليلته، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا وخيم على أول زيارة يجريها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي لسوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد. استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات في غارات صهيونية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون إن شاء الله في تمام السادسة. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سنة.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان. في عشوية جديدة تجمعني بكم أنا قيس القارة في استوديو الصيف من تو 5:04 حتى 8:30 متاع الليل. سيد الصيف اليوم 3/7/2026 ميلادية، 22 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 39 يوم في الصيف. تحية كل الفريق اللي عامل معايا اليوم العشية، أنستي في العصف التقني على الكونسولات، الثنية نور بوجلبان، مراد الحاج قاسم في الإخراج المرئي، يسرى الغربي، أسامة وسالم في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية للمشاركة في الحصة في العشوية والفوز بهدية الحصة تنقلكم عليها بعد. تطلبون على 70 164 280. مرحبا بكل الأحباء والأصدقاء في المتابعة في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. النشط في الإميسيون عين على المقابلة، ما بين المقابلة التاريخية في الحقيقة للمنتخب المصري ضد الأرجنتين، بدأت تو 3:15. أبو تريكا في تصريح قبل المباراة يقول لأول مرة في التاريخ تخرج معظم المنتخبات الكبيرة، البرازيل، البرتغال، كرواتيا، هولندا، كل الدول خرجوا، احنا لو كسبنا النهاردة حنقابل كولومبيا بنسبة كبيرة ونبقى ضامنين نوصلوا للنهائي، وأعتقد الفرصة هذه مش تكرر مرة أخرى. يقول أبو تريكا هم عندهم ميسي، احنا عندنا صلاح ومرموش وهيثم حسن، خط هجومنا أقوى منهم كفردي ونجم نسجلوا فيهم، الناحية الدفاعية بشوية رجولة إن شاء الله نقدروا عليهم، وإحنا كسبنا إيطاليا في عز مجدها. ويخاطف لاعبي المنتخب المصري يقولهم اتذكروا الناس اللي في مصر إنه فما عمال شغالين باليومية بالنهار يمشيوا للقهوة باش يتفرجوا عليكم، ممكن يصرف اليومية متاعه في ساعتين في سبيل انه يفرح، احنا محتاجين نفرح النهاردة يا رجالة. في الحقيقة مش كان الشعب المصري مش يفرح اذا كان ربحت مصر، كل الدول العربية وكل العرب مع المنتخب المصري الشقيق ان شاء الله ربي معهم. 4:28، نتيجة لحد الان 0-0، تو نتبع معاكم النتيجة والمقابلة أول بأول. أولى أطباقنا الغنائية في عشويتنا اليوم بإمضاء أيمن لسيق.

0: شكرا.
1: واحدة بليش مصر في دقيقة 15 افتتحت مصر التسجيل، فرحة كبيرة في صفوف الجماهير والمنتخب وكل العرب اللي قاعدين يتابعوا الآن اللقاء ما بين الأرجنتين والمنتخب المصري. في الحقيقة سيناريو سمح برشا، بونتو على بكري ممكن يمشي يبدل برشا معطيات. أكيد أنه الأرجنتين مش تعاود تضغط وترجع في اللعبة، خاصة مع الثعلب العجوز ميسي. كل شيء وارد في المقابلة هذه، ربي مع المنتخب المصري، وحنا نتابع معكم اللقاء حتى ينتهي بإذن الله. مرحبا بكم في استوديو الصيف، معاكم قيس في غياب لافت لزميلتي سرور اللي قاعده تعوض في الزملاء اللي قاعده توا كاو في الفتره هذيا الكونجيات نتاع الصيف، ونعوضوا بعضنا. على كل مش نغيب على سرور لمده 3 أسابيع في استوديو الصيف، ربي معها وربي معايا وربي مع الناس الكل، خاصه في السخانه هذيا. استوديو الصيف اليوم 3/7 جويلية 2026 ميلاديه، 22 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 39 يوم في الصيف، أوقات الصلوات المتبقية. المغرب بإذن الله مش يكون في 37 دقيقة، والعشاء في 19 دقيقة. ناخذ فكرة عما تبقى من حالة الطقس اليوم في الميتيو.
2: ميتيو
1: يكون طقس اليوم الثلاث عامة صافي إلى قليل السحب، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 36-40 درجة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع ظهور دوابير رملية محلية. اليوم قلت لكم عنا هدية نحب نقدموها إن شاء الله بإذن الله للمستمعين. مستمع واحد فقط مش يفوز معنا بخمس تذاكر لحضور حفلة الفنان سفيان الزيدي إن شاء الله غدوة الحي في افتتاح مهرجان ساقيت الدير الدورة الثامنة. خمسة تذاكر لعائلة إن شاء الله بإذن الله غدوة تحضر عرض حفل الافتتاح لسفيان الزيدي لمهرجان ساقيت الدير في دورة الثامنة من 8 إلى 14 جويلية. فسجلوا رقم هواتفكم على 70-164-280 ونكونوا مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله شوية آخر في استقبال المكالمات الهاتفية في دفعات حتى 8:30 متاع الليل. مش صعب عليكم السؤال، السؤال مش يكون من الجملتين اللي قلتهم أنا تو على مهرجان ساقيت الدير، ونحكيوا على الصيف. فما ناس تحب الصيف، فما ناس تبخر بريحته، فما ناس ما تحبش الصيف بالكل، تحب كان الشتاء. دونك نحكيوا على الصيف، على الناس اللي تحب الصيف، اذا كنت تحبوا علاش، اذا كنت ما تحبوش علاش. وجاوبوني على السؤال الصغير اللي مش يكون الهديه نتاعو خمسه تذاكر لحضور عرض الافتتاح لمهرجان ساقيت الدير بامضاء الفنان التونسي سفيان الزيدي اللي مش تسموه في الكوكتيل التونسي هذيا الخمسه 22 دقيقه.

0: هذه شوية من جو سفيان الزيدي اللي مش تكتشفوه إن شاء الله غدوة. جو بارشة جو يستنى فيكم اللي مش يحضر عرض الافتتاح لسفيان الزيدي. عندنا 5 تذاكر اليوم العشية على ذمتكم وعلى ذمة المكلمات نتاعكم على 70-164-280. وبارشة جو أيضا في مقابلة مصر والأرجنتين. تصوروا ميسي ضيع بيلاندي والحد الآن مصر متفوقة 1-0 على الأرجنتين. مقابلة نار مش عادية بالكل وفيها برشا مفاجآت. نتصور الجول برافو عليه مش معتها في فورما وخاصة نتصور معتها خذ ثقة بالباهي في روحه بعد ما تصدى لركلة جزاء نفذها ميسي. المقابلة ما زالت متواصلة 31 دقيقة و 30 ثانية. احنا نتابع فيها المقابلة معاكم. اللي يقول الصيف يقول البحر، يقول التفرهيد، يقول عطلة، يقول نتائج الامتحانات وأيضا موسم العودة إلى أرض الوطن. الناس الكل المواطنين بالخارج معتها شدوا الرحال إلى أرض الوطن وأنسونا وأنسوا عائلاتهم اللي استنوا فيهم مصيف للصيف. واحد من مواطنين بالخارج صديقي على المستوى الشخصي وأيضا من بين الشباب اللي في الحقيقة يشرف على خاطر الإنسان كي يبدأ مواطن بالخارج هو مش يمثل نفسه فقط لكن يمثل بلاده ويمثل وطنه. أحسن تمثيل سيف غربال رجع ما عندوش برشا من ألمانيا في عطلة تستمر 15 يوم بعدك يشد الرحال صحبة زوجته إلى ألمانيا وين يعمل. سيف مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: لباس صحة لباس خير
1: في نعمة الحمد لله
0: في نعمة والله الحمد. سيف غربال هيت نتعرف عليك عطينا
1: البروفيل.
0: اي
1: سيف الدين غربال 32 سنة ممرض متخرج من هنا من كلية العلوم التمريض من صفاقس.
0: اي
1: كملت دراستي عام 2015 اشتغلت هنا على في القطاع الخاص بعدين في القطاع العمومي. بالضبط بعدين جاتني الفكرة باش نخرج من تراب الوطن نعمل تجربة جديدة نتعلم حاجة جدد ونكون نفسي.
0: مشيت لألمانيا. جاء في بالك في وقت من الأوقات في السنوات الدراسية الأولى ولا كي خديت الشهادة متاعك ولا كي بديت تخدم انه مش جي نهار مش يطلق عليك من المواطنين بالخارج ولا ما جاتش الحلمة ولا الفكرة ولا
1: بصراحة ما كانتش حاجة مبرمجة ولا وقت انا نقرأ. شفت زملائي شفت التجربة متاعهم سألت بطبيعة بعدين قلت علاش لا. شفت حكيت مع دارنا حكيت مع زملائي بالمناسبة نوجهتها هي لعائلتي بابا أمي وزوجتي كهو بديت في الدراسة متاع اللغة. بالنسبة للمثال متاعي معناها ألمانيا مش دولة لغتها نعرفوها صحيح. كانت حاجة صحيح. جديدة صحيح. درست اللغة
0: وحنا تربينا وحنا خلف دونكي شون وايش لي بديتش هذا ما كش نعرفه من الألمانية
1: في تونس الكلمتين هذو ما في تونس يكفيون
0: هكا ولا يزيونا معناتها دونكي شون معناتها
1: شكرا
0: وايش لي بديتش نحبك معناتها هكا ولا نحبك برشا سيف. بيتون جيو للمصاعب بتاع اللغة وكذا شنو هيت نمشيو تاول الألمانية وين عايش بالضبط وين تخدم وين مستقر
1: بالضبط. نخدم في مدينة أوفنباخ. هي
0: أوفنباخ
1: بالضبط هي بجنب
0: عندهم برشا الأخ والعشي ديما
1: يعني تقريبا يعني هي مدينة بجنب فرانكفورت.
0: اي
1: فرانكفورت يعرفوها نتصور أغلب التوانسة بالضبط فيها قديما يعني كان أكبر مطار في أوروبا.
0: اي
1: بالضبط جاتني الفرصة كوني ننتقل لهذا المستشفى هو خاص
0: مستشفى خاص في
1: أوفنباخ.
0: باش تشهر المدينة هذه
1: مدينة هذه تشتهر كونه نسبة المهاجرين فيها يعني فايتها 50% يعني تخيل في تقريبا أكثر من 60% هم مهاجرين
0: منين من كل دول العالم. الجالية العربية عنا
1: موجودة الجالية العربية لاحظت كونه المغاربة موجودين بكثرة
0: مغاربة
1: الأتراك
0: فلسطينيين صور
1: موجود
0: هكا
1: يعني تقريبا شفت أغلب جنسيات العالم بصراحة شفت معناتها الاوروبيين كيف من الافريقيين الاسيويين حتى من امريكا موجود اللاتينيه والشماليه بالضبط. المستشفى اللي نشتغل فيه عمل كيف ما نقولوا احنا توجه انه يجيب مع كفاءات من جميع دول العالم. تقريبا ما فماش لغه تتحكى في العالم ما سمعتهاش معناها
0: هندي على
1: هندي صيني فيتنامي معناها باش نبدا نسمي باش نتعب
0: برشا برشا معناتها برشا جاليه موجوده في
1: صحيح.
0: في اوفنباخ بلاد مزيانه سمحه هواها كيفاش طقسها كيفاش حتى نعرف اللي احنا مؤخرا جاتكم موجه نتاع حر كبيره برشا سيف
1: صحيح. الموجه الاخرانيه ما كانتش تشمل
0: تو عندك قداش من عام انت في المانيا؟
1: عندي سنتين ونص يعني مش برشا نزلت جديد.
0: اما اول مره موجه نتاع حر كبيره برشا هي شملت اوروبا براتيكمون ولا فرنسا والمانيا
1: اي الموجه هذه ما كانتش متوقعه يعني حتى معناتها ما كانوش الالمانيين معناها ولا العباد اللي قديك متحضرين فجاه اختفت جميع وسائل التبريد من
0: من اوفنباخ
1: من اوفنباخ من فرانكفورت من جميع المناطق. معناتها انا نهار اللي قلت اي معناتها شفت الميتيو قلت جايين ايام صعب خلينا ناخذ حاجه للدار
0: حاجه تتمثل بالطبيعه في مروحه
1: مروحه او
0: كليماتيزر ممنوع غالي
1: كليماتيزر موبيل تنجم تحطه في وسط الدار جوست تخرج تويو
0: اي
1: اوكي ما
0: اما الكليماتيزور كيما عندنا احنا لا معناتها الموتورات البرا ممنوعين
1: ممنوع عليك تعمل حس برا بالنسبه لي لما يقلق الجيران
0: يقلق
1: والبيروقراطيه الالمانيه مشهوره برشا يعني
0: والله منه يموت بسخانه في الدار وما يقلقش جاره ما
1: معناتها تقول احنا القوانين انه فما بعد العشرة متاع الليل ممنوع تزعج ولا تعمل اصوات ولا كل شيء ما تعادي الجار اذا كان انا نعمل موسيقى قويه يعني نفوت مقدار منش عارف قداش من ديسيبل
0: يشكي بي بصرف النظر على كونك معناتها مواطن الماني ولا لا
1: لا لا هكا ولا ما فماش فوق الجميع
0: الناس الكل
1: فما حاجة شفتها في ألمانيا منش عارف إذا تجي لشكون معناتها مهما كان الخلاف أو كانت المشكلة تقول لهم كلام الشرطة يعني
0: وفال المشكلة تفضت من قبل ما تبدأ
1: ويخاف يعني القانون واضح
0: والشرطة الألمانية معناتها كيبسة برشا في
1: بما معناه يعني الشرطة الألمانية ما تكلمكش ممكن حتى ما تشوفهمش اما نهارت اللي يقولوا مثلا مش نهزوا فلان ولا مش نهزوا فلتان ولا الشرطه ما ترحمش
0: معناتها القانون فوق الناس الكل
1: فوق الناس الكل
0: الدوله تحترم قانونها. قلنا احنا نرجعوا للموجه نتاع السخانه ايش عملتوا كيفاش تصرفتوا بس لقيت مروحه قلت لي هكا ولا
1: والله هي
0: مروحه عاديه ما
1: كانت عمليه استياد مروحه ما كانتش شراء يعني مشيت كيف ما نقول اليوم عسلامة عسلامة
0: لا عسلامة بالألماني
1: هلو
0: شوالي
1: هلو
0: هلو بالألماني ما عسلامة
1: اي هلو انا كنت اتكلم بالتليفون مع اي حد تونسي يقول الو يسخلوني نسلم عليهم يعني.
0: هلو. هلو هي هلو
1: بالضبط عسلامة الحمد لله شري مروحة وفاو مشيت غدوة حي
0: هلو
1: هلو
0: نحب لكم مروحة
1: مروحة او اي وسيلة تبريد يعني ممكن ما عنديش مشكل ما وفاو نهار الثالث كمشيت قالوا لي وفيه قلت لهم وقتش تجي السلعة يعني قالوا لي تجي بين الوقت الفلاني والوقت الفلاني اوكي مشيت الغدوة الحي يعني كانت اخر فرصة قبل ما تجي كيف ما نقولوا احنا كيف ما نقولوا مول كيف ما اللي عنا في صفاقس اللي مجازان هذوم بجنب بعضهم خذيت قهوة وقفت قدامهم الكل
0: تستنى
1: قلت أول واحد يخرج ما راح مش مشي نجري المجازان هذي كان
0: تستنى في السلعة باش تجي
1: تستنى في أي معناتها ظهور أو أي علامة تدل على وجود مروحة بالضبط تمت العملية بالنجاح
0: وخذيت مريوحة روحت بها للدار فريحا مسرورا على خاطر درجة الحرارة وصلت لـ40 مع المشكلة مع الرطوبة كبيرة برشا هكا ولا
1: مع الرطوبة هم المنازل الكل نتخيل في أوروبا كاملة مشعولين باش
0: يشدوا سخانة
1: باش مش يشدوا سخانة باش هم معزولين يعني درجة
0: خاطر برد هم
1: بالضبط يعني اللي موجود البرة أو معناتها ماذا بيك الحرارة اللي البرة ما تدخلش أو البرودة اللي البرة ما تدخلش معناتها باش تحافظ على التمبراتور معناتها الامبيونت احنا نقولوا الموجوده يعني اول ما بدات الموجه يعني ما كنا قلت اوكي الدار بارده ما دخلتش الحراره تتهوى الدار شوية، تبدأ تسخن، بدأت تسخن تدريجيا يعني. بعدين وصلنا لدرجة أنه البرة يتبرد الدنيا في الليل ومدار تقعد سخونة.
0: لا خطر، احنا قلنا في وقت من الأوقات أنه التوانسة وكما احنا مستنسين بالسخانة وما يقلقناش سخانة، لو حاجة أخرى مختلفة تماما خطر درجة الرطوبة سيف تقوم فس مع تبرديك معاك.
1: احنا نقوله لهنا النسمة تتحير
0: غادي لا تشتغلت مدة عامين ونصف هكا ولا في ألمانيا. ظروف الإقامة عموما غادي كيفاش، العيشة كيفاش، الناسهم كيفاش، مكلتهم كيفاش، عبادهم كيفاش، فما تمييز عنصري ولا ما فماش؟ احكينا شوية سيف، خاطر اننا حتى انطلاقا من استضافتك باش نفرح بيك انت ونعطيو فكرة على تجربتك، حتى توعنا تعرف اللي انت عندنا مجموعة كبيرة من الناس اللي كيفك انت يخموا باش يخرجوا خاصة لألمانيا، معناتها باش تعطيهم فكرة الصحيح، عطينا الصحيح.
1: بعد ما كملت الدراسة معناتها تم الاتفاق على الكونترا دو ترافاي، مشيت لغاديكا فرحان كأي تونسي خرج من تراب الوطن، انبهرت بالمناظر وبالعمران متاعهم، انبهرت معناتها بكل شيء. قلت اوه هذه الجنة يعني، هذا
0: الجنة الموعودة،
1: هذا اللي كنت نحلم به معناتها، وهذا اللي ضحيت على خاطره. نهارين الأولانيين تعديوا على المحلام سياحة، بعدين بديت الخدمة. نهار الأول متاع الخدمة ما نجمش ننساه يعني، أول نهار دخلت الألمانية اللي قريتها في تونس ويعني نجحت في كل شيء وتمكنت منها.
0: هو باش للعلم أنه ما تجم تمشي لألمانيا إلا ما تاخو شهادة هكا ولا
1: شهادة
0: هو في اللغة،
1: في اللغة
0: نيفو مستوى معين، أول ومستوى ثاني
1: مستوى ولا معين بالضبط.
0: وهي تقراها معناتها قداش معناتها باش تاخذها بالدراسه؟ دراسه معناتها
1: دراسه يعني في اخر المطاف تتمكن باش تحكي في مجموعه من المجالات بلسان طلق. بالضبط مشيت.
0: ما يستعملوش برشا الانجليزيه شوي؟
1: لا يستعملوا الانجليزيه، اما المشكل مش مع الالمان بحد ذاتهم. الالمان يحكي معك انجليزي وما عندوش مشكله يعني، اذا تقول له راني الكلمه هذيك ما نعرفهاش يقولها لك
0: بالانجليزي.
1: بالضبط المشكله مع المهاجرين، مش كلهم يحكيوا الانجليزيه، اما كلهم متعلمين الالمانيه. بالضبط فما بلدان نجموا نحطوا مثال، احنا فما الاتراك الموجودين بصفه كبيره في المانيا، اغلبهم يحكيوا التركيه
0: والالمانيه، دونك باش تتواصل معاه فهمت، حتى كيبدا زميل عندك في العمل وكان باللغه الالمانيه.
1: بالضبط معناتها
0: بخلاف لي ماغازان وكي تخرج مش تقديم كذا
1: هذيك، اقول الواحد ينجم يلقى حل يعني
0: يدهده.
1: حتى يحكي بالاشاره
0: والله العظيم. اي
1: بالضبط كو بديت الخدمه، ما يعني تعلمت صحيح ما، اما فما برشا كلمات وبرشا حاجات ما تعلمتهاش يعني، يقولوا لي حاجه بسيطه بالنسبه لي لهم كونوا مثلا مش نعملها ما نفهمش. بعدين يعني روحت للدار سالت روحي السؤال، انا جيت نعمل هوني؟ حسيت بخيبه امل، معناتها خيبه كبيره. بعد فكرت التضحيات اللي عملتها، قلت هذه يعني صعوبه، معناتها كيف ما تغلبت على صعوبات القدم لازم نتغلب على المرحلة هذه، وبالسياسة بالسياسة الحق معناتها زملائي في العمل عاونوني برشا، معناتها وسعوا معايا بالهم نقولوا كهو. بالسياسة بالسياسة وليت نحكي ألمانية، معناتها مش ألمانية كيف ما الألمان، أما نجم نعبر على رأي، نجم نشارك في حوارات بخلاف كون الشغل في الاخر باش تتعلموا
0: اللغه تحمل براتيك مو هكا ولا لازم ممارسه قد ما تحكي قد ما
1: قد ما تتعلم. كهو بالسياسة وليت كيف ما نقولوا نشارك في الحوارات، نعبر على رأي، نحكي في مواضيع جانبيه بخلاف العمل. وبديت من نهار لنهار نحس روحي نحكي خير من الامس. كل نهار نقول اليوم خير،
0: اليوم خير. انت مشيت في مؤسسه صحيه، ترى انه بالفعل معناتها الكفاءات التونسيه والشهاده في المؤسسه العموميه وين قليت وين خدمت معناتها عاونتك، معناتها عرفت معناتها مو جاي من فراغ بريتو هكا ولا لقيت روحك معك؟
1: اكيد نحب نقدم تحيه لجميع المدرسين اللي قراوني زاده بصراحه، نقارن حتى نقارن روحي بعباد غاديكا يعني. فما برشا حاجات نتعلموهم احنا في تونس ككفاءات تقريبا احنا باش ما نقول ما فماش هي مقارنه بين الممرض والطبيب. اما الممرض التونسي عموما عنده الامكانيات امكانيات جباره مقارنه بالممرضين اللي شفتهم غاديكا يعني علميا قاعدين
0: متكونين
1: متكونين علميا اكثر برشا بصراحة. فما معلومات احنا يكونوا موجودين عنا بالنسبة لهم هما معناتها ما فماش علاش ان نعرف الحاجات هذية هذه حاجات تخص الطبيب. معناتها بار كونتر لا معناتها نكون نشوف الطبيب شي يعمل انا واعي الطبيب شي يعمل ونجم من ساعات نقترح حاجات ما تجيش كيف ما نقولوا انفيرمي اخر في بلاستي ما تجيش البال وما يعرف ليش بالضبط.
0: ما جاش نادم انه معناتها التجربه لحد اللحظه على خاطر ما تنسيش اللي انت زاده في وقت من الاوقات سلمت في في في معناتها مترسم في في في في في, في الوظيفه العموميه هكا ولا معناتها خليت كل شيء ومشيت لتجربه اخرى لبلاد اخرى لدنيا اخرى لحد اللحظه هذه بعد عامين ونص ما جاش نادم مبدئيا. انا
1: مبدئيا انا مانيش من العباد اللي نرجع نادم على قرار عملته وما نتلفتش بصراحه حتى كان نقولوا غلط نخمم كيفاش نصلح ما نندمش. اما بالنسبه لي التجربه هذه فادتني على الصعيد الشخصي معناها تعلمت برشا حاجات جدد فما مهارات اكتسبتها غاديك زادة جدد زادت على الحاجات اللي كانت عندي. نخمم القدام
0: شو تعلمت منهم الالمان معروفين بالخدمة معروفين بالانضباط هكا ولا الكبير
1: صحيح
0: اللعب لا في الأمور متاع القوانين متاع الخدمة متاع هكا ولا
1: منظمين. تعلمت النظام تعلمت نخدم خدمتي وما نعملش أكثر منها مانيش مطالب نعمل أكثر من خدمتي. احنا في تونس بصراحة الممرض التونسي ديما يجتهد
0: غادي مش مطالب باش تشتغل
1: ماكش مطالب
0: تخدم خدمتك
1: معناتها احنا انا نعمل حاجه ساعات نتاع اجتهاد نحسها عاديه هما يشوفوها حاجه
0: حاجه كبيره
1: مش كان انا راهو اي ممرض تونسي يعملها يشوفوها حاجه كبيره فهمتك. وكيفاش اخدمها وكيفاش جا البالو انا
0: بعد معناتها الغربه بين قوسين في العامين ونص هذوما شنو اللي تبدل بالنسبه لك انت سيف كي معناتها نظرتك لتونس تبدلت ولا نظرتك لحومتك لصفاقك لاصحابك لامك وابوك الغربه بدلتك من الناحيه هذه من الامور العاطفيه من الامور الانسانيه ولا كيفاه خليتك ترى الاشياء بمنظور اخر ولا
1: صحيح صحيح. اكيد اي واحد فما حنين لبلاده ديما انا نتصور انت اكثر واحد تعرف معناتها ما نجمش نصبر على بلادي ونصبر على عائلتي. اي واحد يعرف قيمه ام وابوه اما القيمه هذه تكبر برشا
0: كتبعد عليهم
1: كتبعد عليهم بالحق. نتذكر اول نهار زاد مش نتعشى بطبيعة ما تنجمش تقول هالحكاية هذيك ولا تكلمهم وانت بعيد وتقول لهم ونهار قعدت على طاولة باش نتعشى وحدي بعد ما حضرت عشية وانا كأي كيف ما نقولوا احنا التونسي تيبيك ما كنتش متكون في الكوجينة
0: ماذا خاطر مدلين
1: مدلين ما عرفتش كيفاش نريقل العشاء وكل شيء وحقعدت على الطاولة وخسرت قلت
0: هذه ابسط حاجة
1: حاجة بسيطة أي. جدا حصل. يعني
0: أي. بشتغلوا الإنسان يعرف قيمة أمه قيمة والله قيمة اللمة قيمة
1: شوف معناها كيفاش كنت وكيفاش وليت من الحاجات اللي على الأول
0: ما تعلمك أبريتو في الأخر بالكل تخليك تعلم تحط على نفسك وكل شيء على كل آخر سؤال ممكن نختم به اللقاء معك سيف الشباب اللي كيفك أنت اللي تو يقرا معناتها في الصحه ولا في اي مجال اخر تنصحوا يعيش نفس التجربه مثلا الحلمه هذيا كيمشي في المانيا ولا عموما انقياسا على تجربتك انت بالطبيعه
1: انقياسا على تجربتي. الشباب ما ننصحوش كونه مثلا يخرج لبرا ولا اي واحد انا ننصحه يكون روحه يشوف الحاجات اللي يحسبها نقولوا احنا كي نخرج انا لبرا شنو مش تزيدني وشنو مش نخسر
0: مش الفايدة نخرج
1: مش الفايدة نخرج إذا أنت في العملية عملت الحسابات متاعك والحسابات متاعك أعطوك نتيجة كونك أن تخرج البرة تلقى مش تحسن من حياتك. بزي اخرج. اذا انت في تونس عندك معناتها
0: امراي مشكل الجنه الموعوده كما راهو خدمه راهو معناتها تعب راهو شقاره وغربه راهي فيها هكا ولا
1: بالضبط.
0: فيها البي فيها الخايب معناتها
1: فما بيت خرجت ورجعت
0: ما دينتش
1: هكا ولا معناتها شافت كون الحاجات اللي خسرتها في تونس كانت اكثر من الحاجات
0: هي الحسبه اللي تحكي عليها
1: الحسبه اللي نحكي عليها.
0: على كل ان شاء الله وقتاش راجع طيارتك وقتاش
1: السبت هذا اللي بعد
0: اللي بعده ان شاء الله تمشي ترجع لباس صديقي. أنسني برشا اليوم في
1: سيدو
0: السيف ما حبيش نطول عليك برشا ما حبيش نبربشك برشا. شنية ممكن جملة نختموها بالألماني هكا
1: قبل ما نعمل الجملة أكيد كأي تونسي زادة نحب نقدم تحية لزوجتي البابا لأمي وقفوا معايا برشا برشا في التجربة هذه ضحينا برشا ناس كل ما بعضنا. بالنسبة للجملة بالألمانية جملة يقولها أي واحد مش يتمنى توفيق وإلا الحاجة الباهية يتمناها هي أليس جوت.
0: أليس جوت
1: أليس كل شيء
0: أليس جوت. تحياتي ليك سيف أليس جوت أيضا للمنتخب المصري وفات الميتون الأول وفاء مصر متفوقة 1-0 في انتظار الشوط الثاني وحنا نتابعوا فيه معاكم حتى 8:30 متاع الليل في استوديو الصيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. لجنة المشاريع العمومية في الحكومة تؤكد أن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة. وزير التشغيل يعلن عن وضع آلية تكوين تكميلي لسد الفجوة بين البرامج التعليمية وحاجية سوق الشغل. سفارة الولايات المتحدة بتونس تفتح باب الترشح لمنح تصل إلى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في العالم، انفجارات قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي أثناء زيارته لدمشق، مخاوف من انفجار ناقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني لمضيق هرمز، وقادة حلف الأطلسي يلتقون في أنقرة. مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة، خلاصة لرد اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في الحكومة عن سؤال كتابي للنائبة عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي. وأفادت اللجنة في معرض ردها أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة تمويل المشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية. وزارة الداخلية من جهتها، وفي إجابة عن سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس منال بديدة، أوضحت أنها لا ترى جدوى في الوقت الحالي من أحداث مركز ثان للحرس الوطني ببير علي بن خليفة ومنطقة أمن وطني بها، حيث أن مركز الحرس الوطني الموجود حاليا يقوم بتغطية مرجع النظر على الوجه الأكمل في إطار خطة أمنية شاملة ومتكاملة تشارك فيها كل الوحدات من مختلف الاختصاصات. وما دمنا مع أخبار قصر باردو، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم إحالة التقرير التأليفي حول مشروع قانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 من جويلية الحالي. كما قرر المكتب إحالة 129 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشهد شاطئ الكازينو وسط مدينة صفاقس أقبالا متزايدا باعتباره المتنفس العائلي الأقرب لسكان المدينة العتيقة ومنطقة باب بحر والأحياء المجاورة. ولضمان نظافة الفضاء وراحة العائلات والزوار، نفذت مصالح بلدية صفاقس حملة نظافة بالشاطئ شملت بالخصوص رفع كمية من الطحالب البحرية وتنظيف رمال الشاطئ وكنس وتهيئة فسحة الشاطئ وإزالة مختلف الفضلات والأتربة المتراكمة. وفي قرقنة، تعهدت بلدية المكان عبر تدخلات ميدانية لتنظيف وتهيئة منطقة الرملة ومحيط المحطة البحرية بسيدي يوسف، حرصا على الارتقاء بجمالية الفضاءات العامة وتعزيز سلامة التنقل في ظل الحركة المرورية المكثفة، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قرقنة عبد الناصر بركية. وأكد في تصريح للأخبار جاهزية الجزيرة لاستقبال آلاف الزوار خلال موسم الاصطياف الحالي،
1: باعتبارها أنها بلدية سياحية وقبلة للزوار والمصطفين أثناء فصل الصيف. المجهود هذي النظافة العامة دعم والضعف، باعتبار أننا ندخل في المناطق اللي هي في الشواطئ والمناطق السكنية مداخل المدن والقرى والعمادات، قمنا بتنظيف انطلاقة من شهر مي، قلع الأعشاب الطفيلية ودهن الأرصفة ووضع بعض معالم الزينة، كذلك صيانة شبكة التنوير العمومي والفسحة الشاطئية في الرملة تم دانها وتم صيانة شبكة التنوير العمومي بها، والعمل هذه مازال متواصل الحقيقة. ثم تجاوب زاد مع الجمعيات والمجتمع المدني يشاركوا معنا في بعض أنشطتنا، ثم حتى أنشطة قاموا بها بمفردهم. جزيرة توا في أحسن معناها حلة لاستقبال المصطفين وباش يخرجوا لهم بانطباع طيب.
0: محليا، نشير إلى أن التيار الكهربائي ينقطع ابتداء من يوم غد 8 من جويلية ولمدة 3 أيام من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بمنطقة أولاد بنت خيل الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر بسبب أشغال على خطوط الكهرباء. ينطلق اليوم التسجيل في خدمتها الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا، وتعلن النتائج عن طريق الإرسالية القصيرة غدا وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف نهار الغد. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن مصالح وزارته وضعت برامج للتكوين التكميلي تعمل على سد الفجوة بين ما يدرس في مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية وحاجيات سوق الشغل. وقال على هامش ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أن دراسة تم إنجازها أظهرت الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة الكفأة في هذا القطاع، ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار فيه باعتباره قطعا ذا قيمة مضافة.
2: تم حاجيات متزايدة اليد العاملة الكفأة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، هي دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة. لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العادي، لأن اليوم بعد الإنجاز المدونة التونسية للمهن والكفاءات اليوم تم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس وحاجيات سوق الشغل، وهذه فرص عمل للشباب. نعرف نسبة البطالة لا زالت مرتفعة، نحكو على 15%، نحكو على مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي اللي يلزمها تتأقلم مع الحاجيات هذه عبر آليات أخرى، مش بالضرورة نعرف مراجعة البرامج وحدات اختصاصات جديدة ليست بالسرعة المطلوبة، ولكن تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس في الجامعات ومراكز التكوين المهني، آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
0: أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم التعاون المشترك. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. وبينت أن مرحلة الترشح الحالية تقتصر على تقديم بيان اهتمام يتراوح بين صفحة واحدة وثلاث صفحات دون الحاجة إلى تقديم مقترح مشروع كامل في هذه المرحلة، ويشمل باب الترشح المؤسسات غير الربحية والجامعات والشركات الهادفة للربح والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة في العمل ضمن السياق المحلي. وتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 إلى 36 شهر. وأشارت السفارة إلى أن قبول ملفات الترشح سيكون بصفة متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر القادم، داعية الراغبين في المشاركة إلى تقديم بيان الاهتمام عبر منصة ماي جرانتس. أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10%، وتضاعفت أسعار النعاج ب8 أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على أعداد استراتيجية لإعادة بناء القطيع من جديد. وضعية اعتبرها مدير وحدة الانتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري نتاج صعوبات قديمة مر بها القطيع أثرت على توازنه.
3: تونس تعدت تقريبا 7 سنوات جفاف، هذا الجانب الأول، ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة الارتفاع اللي شهدته أسعار الأعلاف تقريبا كل مكونات الأعلاف المركبة احنا نوردوا فيها من الخارج، إلى جانب تعاطينا خاصة وقت اللي تخلينا على دعم الشعير العلفي بالنسبة للفلاح اللي كان يشريه 50-55 دينار مباشرة يطلع لل 80-85 دينار القنطار، هذه كلها انعكاسات اليوم نشوفوا فيها على أرض الواقع حلول الهر. الكوفة هو إعادة تطعيم القطيع الوطني. اليوم يلزمنا نعاودوا نفكروا بآلية جديدة وبمنطق جديد في اتجاه التكثيف، في اتجاه أنه نعملوا 3 ولادات في عامين، نمشيوا أيضا في مستوى استعمال التقنيات الجديدة، نخدموا خدمة كبيرة على مستوى التحصيل الوراثي، ونطوروا في الإنتاجية للسلالات المحلية. مش كل مرة احنا وقت اللي يصير لنا إشكال من نوع هذا نخمو مباشرة في التوريد، لا، احنا ما عدناش مشكل في السلالات، السلالات اللي عندنا ممتازة جدا وقادرين بها هي باش ننتجوا. توا لازمنا نشجعوا الفلاحين إلى إعادة الإنتاج الوطني.
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل. غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 4 فلسطينيين اليوم على الأقل في منطقة المواسي بمدينة خان يونس جنوبية القطاع. إلى ذلك كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية في سوريا اليوم الوصول لطرف خيط يدل على منفذي التفجيرات في العاصمة دمشق بعد محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي زار دمشق. واعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم أن زيارة ماكرون إلى دمشق تعد تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، وأكد مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. يذكر أن انفجارين وقعا في دمشق صباح اليوم قرب فندق أمضى فيه ماكرون ليلته في اليوم الثاني من زيارته غير المسبوقة إلى العاصمة السورية التي تخللها توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات اقتصادية عدة مع نظيره السوري أحمد الشرع. إلى ذلك تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز اليوم بعد تعرض نقلة غاز طبيعي مسال قطرية للاستهداف أثناء عبورها الممر البحري، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة. وفي العاصمة التركية أنقرة انطلقت اليوم فعاليات النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وذلك من خلال منتدى الصناعة الدفاعية. واستهلت القمة التي تنعقد في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف، وتعقد القمة في ظل مساعي أوروبية حثيثة لكسب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، لجنة تسريع المشاريع العمومية في الحكومة تؤكد أن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة. وزير التشغيل يعلن عن وضع آلية تكوين تكميلي لسد الفجوة بين البرامج التعليمية وحاجية سوق الشغل. سفارة الولايات المتحدة بتونس تفتح باب الترشح لمنح تصل إلى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي العالم، انفجارات قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي أثناء زيارته لدمشق، مخاوف من انفجار نقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني لمضيق هرمز، وقادة حلف شمال الأطلسي يلتقون في أنقرة.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية والنتيجة الآنية، تقدم المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين بهدف لصفر في ثمن نهائي كأس العالم المتابعة. إذن الحينية ستكون مع زميل فتح الصامت، تقبل أجمل تحيات سميرة الحسيني ومراد قطاطة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة
7: سبور نيوز. سبور نيوز.
8: 15 دقيقة بعد الساعة السادسة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالمباراة اللي قالت دور حاليا في دور ثمانية لمونديال 2026 في ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاء المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري ممثل كرة القدم الإفريقية والعربية، اللي قاعد يقدم في مستويات كبيرة لحد الآن. تقريبا نلعب في 51 دقيقة لعب في هذه المباراة، والمنتخب المصري مازال متقدم في النتيجة على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدف مقابل صفر. نذكر الهدف كان بإمضاء ياسر إبراهيم، ونذكر أنه كذلك الشوط الأول كان عرف تألق كبير لحارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبي اللي كان تصدى أيضا لضربة جزاء كان نفذها ليونيل ميسي. إذا لحد الآن دقيقة 51 وما زال المنتخب المصري متقدم على مستوى النتيجة من الأرجنتين بنتيجة هدف مقابل صفر. نذكر كذلك أنه الموعد مساء اليوم مع مباراة أخرى على مستوى الدور الثمانيائي لمونديال 2026، مقابلة ستكون انطلاقة من الساعة 9 ليلا بين المنتخبين السويسري والكولومبي. إذا إن شاء الله نكون بالتوفيق للمنتخب المصري قاعد يكمل هذه المباراة في سيطرة نجم نقولوا كبيرة لحد الآن بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في بداية هذا الشوط الثاني، طبعا يبحث عن التعادل. باش نواصل مع المونديال باعتبار أنه ملامح برنامج الدور ربع النهائي بدأت تبان شخصي بشوي بشوي، يعني نهار الخميس إن شاء الله 9 جويلية في 9 تعليل مباراة فرنسا مع المغرب، نهار الجمعة 10 جويلية في 8 تعليل مباراة إسبانيا مع بلجيكا، نهار السبت 11 جويلية في 10 تعليل مباراة النرويج مع إنجلترا، طبعا في انتظار بقية المواجهات الخاصة استكمالها في الدور الثمن النهائي باش نجمو نعرفوا مصير ما تبقى من الأدوار ربع النهائية لمونديال 2026. على المستوى الوطني الآن، اللاعب غيث الصغير كان أمضى عقد بموسمين مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق النادي الإفريقي. ذاك الغيث الصغير مواليد 95 يعني 31 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. طبعا الانتدابات اللي قام بها فريق النادي الصفاقسي مؤخرا طبعا بالإضافة إلى عديد اللاعبين الآخرين كما مؤمن الرحماني وغيرهم ما يكونوا فاعلين إلا بعد استكمال رفع حكومة البنعة من الانتداب في قادم الساعات. ذكروا كذلك ان الصفاقسي البارح كان اعلن بصفه رسميه عن انتقال مهاجمه الدولي عمر بن علي لمده 4 مواسم من نادي الصفاقسي، قادم لفريق الاني سبور التركي مقابل تقريبا 4 مليارات. عمر بن علي نذكروا كان لعب بنادي الصفاقسي 62 مباراه وسجل خلالها 18 هدف. شل بالتوفيق لمهاجم نادي الصفاقسي عمر بن علي في تجربته الاحترافيه الجديده في فريق الاني سبور التركي. دائما مع أخبار الرابطة المحترفة الأولى، إدارة مستقبل نادي بالمرسى كانت وصلت اليوم إلى اتفاق نهائي مع المدافع السابق نادي حملان فارس المسكيني 30 سنة اللي كان أمضى رسميا لمدة موسمين، وسبق لي فارس المسكيني أنه لعب بألوان فريق مستقبل سليمان قبل ما يتقمص أزياء فريق النجم الرياضي بالمتلوي. وما دام نحكيو على النجم الرياضي بالمتلوي، الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي بدت مطالبة بتسوية خطايا متخلدة بذمتها لفئات الجامعة التونسية لكرة القدم تفوق قيمتها 30,000 دينار، وذلك في أجل أقصى منتصف الشهر الجاري، ويعد هذا الخلاص شرط أساسي لرفع عقوبة المنع من الانتداب وتأهيل اللاعبين الجدد للموسم القادم. نبقى مع خبر الرابطة المحترفة الأولى، النادي الرياضي حملانف تراجع موجب حر عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي. موجب حر كان قدم استقالته قبل نهاية الموسم الفارط اللي انتهى بصعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى، ونذكروا

الحدث اليوم في صفاقس في طال الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة. نذكر أن المندوبية الجوية للشباب والرياضة بصفاقس تنظم حاليا يوم مفتوح لكرة الطائرة الشاطئية في دورته الثانية بفضاء الكازينو في البرنامج 4 دورات. دورة أولى للمحترفين 2-2 بمشاركة 4 فرق، كذلك الدورة الثانية لقدماء اللاعبين واللاعبات 3-3، 4 فرق بأربع لاعبين، 3 أساسيين ولاعب احتياطي. الدورة الثالثة للفتيان تحت 17 سنة 3-3، ثم 4 فرق في المشاركة. الرابعة دورة هي للفتيات تحت 17 سنة أيضا 3-3 و4 فرق مشاركة. جوة كبيرة حاليا قاعدة في فضاء الكازينو. دائما نذكر الإطار اليوم العالمي لكرة الطائرة اللي طبعا تحتفي به المندوبية الجوية للشباب والرياضة بصفاقس. على مستوى لذات القاعات نختم بها الأخبار الرياضية. اللاعب الدولي السابق والعضو الجامعي بالنسبة لكرة السلة صالح المجري كان أعلن عن استقالته من منصبه من صوب الجامعة التونسية لكرة السلة. وصالح المجري كان في تدوين نشرها على صفحته الخاصة على انستغرام أكد استقالته من الجامعة التونسية لكرة السلة لأسباب وصفها بالصحية والشخصية. ذكر صالح المجري كان تولى عضوية الجامعة التونسية لكرة السلة منذ أوت 2025. قبل ما نختم نذكر بالنتيجة الآنية اللي حاصلة في حد الآن في مباراة الدور الثمانية لمسابقة كأس العالم لكرة قدم. المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني نلعبوا تقريبا في 57 دقيقة لعب في هذه المباراة، وما زال التألق من جانب المنتخب المصري وخاصة الحارس المرمى بصراحة اللي قلق في مباراة كبيرة مصطفى شوبير. المنتخب المصري متقدم بنتيجة 3-0 هدف ياسر إبراهيم. إن شاء الله يواصل المنتخب المصري تألقه وترشحه للدور القادم كممثل طبعا لكرة القدم الإفريقية والكرة العربية. نقطة نهاية سبور نيوز مع تحية مهند الحاج قاسم على مستوى الإخراج التقني، كذلك مسيو زميلنا يوسف الغالب على مستوى الإخراج الرقمي، فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم، قيس بشكل معكم مشوار بعد قليل. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: سهريتي بعد صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
1: إجا نحكي لك حكاية، ليلتها شفتك بحذايا.
2: نغم في

0: وحكايات،
1: جمرة وحكايات،
2: سهرانين،
3: فنون،
0: فنون،
4: ليالي المهرجان.
5: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: شافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9 لنص الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف. استوديو الصيف،
0: استوديو

0: الحلقه بعد السته ما نحكي لكمش على الاجواء في الاستوديو معناتها تعرف تفرجوا في المقابله فهمت ولا فرحه كبيره برشا خاصه في البونتو الثاني مصطفى عبد الرؤوف شوهي رازيكو في دقيقه 67 وقابله في الميتون لور
1: ياسر
0: مهدي مرحبا بك يا مهدي
1: مرحبا بك يا قيس
0: مرحبا
1: والله العظيم واحد خرج من عقله على طول واش قولك انا مش نزيد نعمل لك سوربريز الان باعتبارنا ما احنانا بتلقائيه سبونتانيتي نعيش مع المنتخب المصري مباشره الى مصر للقاهره تحديدا نلقاه في قناه النيل المصريه الزميل الاعلامي طارق رضوان. طارق اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا اهلا بحضرتك اهلا بك فانم واهلا بكل وسائل الاعلام في تونس.
1: أنا حبيبي طارق وفي مصر عندنا قصة حب كبيرة في تونس كيف كيف أنا تو مش نودك بالجواجم لأنك أنت مجوجم هكا ولا
0: أنت وين موجود يا طارق الآن بالضبط؟
2: دلوقتي فات 76 دقيقة و 2-0 لمصر فضل 14 دقيقة على الوقت الأصلي
1: إيه؟
2: وربنا يسهل. أنا بتفرج في المنزل في الدار
0: في المنزل
2: طبعاً. لانه الماتشات دي يعني طبعا انت عارف بيبقى
0: عصاب
2: هي شويه زائد انه الماتش ما بيتحسمش الا مع صفاره النهايه.
1: هدف زيكو حطك في عالم اخر يا طارق. ها
2: والله هو هدف زيكو زود الامال والفرص والحظوظ لانه 1-0 غير كافيه الفريق الارجنتيني ممكن يسجل هدف التعادل في لحظه بس الهدف الثاني بيامن
0: كنت
2: برضه الحذر مطلوب وخد بالك انه السنغال كانت كسبانه بلجيكا لغايه دقيقه 86 وفي كره هي دلوقتي كمان
0: الشبكه الصغيره
2: سددها للاسف خرج المرمى تريزيجيه.
0: كنت متوقع النتيجه هذه طارق؟
2: والله شوف هو في حضرتك حاجه كويسه جدا الروح المعنويه والروح القتاليه والتصميم بيرفع جدا الاداء يعني انت ممكن حتى تكون بدنيا يعني يعني يعني تكون 8/10 لكن الروح الانتصار وروح المعنوية ممكن تخليك توصل الى 9.5/10 في الاداء. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك انه مصر عملت مردود كويس في الماتشات اللي فاتت واخرها مباراة استراليا حتى استراليا كان كل وسائل الاعلام بتتكلم عن النواحي البدنيه وانه لو وقت اضافي مش هيبقى صالح الفريق المصري بس تشاء الاقدار ان الفريق المصري في الاشواط الاضافيه كان افضل من الشوط الثاني وده كان الامر غريب وكان بدنيا افضل. وخد بالك انه الفريق الارجنتيني وانا قلتها الصبح كان عندي حصه يعني او النهارده العصر قلت ان الفريق الارجنتيني مع الفرق الافريقيه ولعب 3 مباريات في الأونة الأخيرة لعب ودي شهر قبل الفارت مع موريتانيا كسبها 2-1 بالعافية لعب مع الرأس الأخضر من 4 أيام وطبعا مباراة كلنا شاهدناها وفضلت معلقة لغاية اللحظات الأخيرة وكانت 2-2 وبعدين هم حسموا الفوز في الوقت الإضافي وبعدين كان في مباراة مع الجزائر مباراة الجزائر كان الجزائر الحقيقة يعني ما كانش يومه وما كانش موفق لكن بدك الامل انه يعني يعني الراس الاخضر 2-2 وبعدين اتغلبت 3-2 موريتانيا فيعني زادت. لكن طبعا الفريق المصري ده ما قللش من روحه العاليه من اداؤه المميز اللي احنا سعداء بيه جدا هو الفريق المغربي مفيش
1: يا طارق ما تخيلش الجمهور التونسي اللي نسبه كبيره في المقاهي قاعده تبع في المقابله وفرحه
0: الارجنتين
2: ما
1: قلقش احنا قلنا 3-1 ان شاء الله مش كملوا 3-1
2: 79 دقيقه
1: ان شاء الله فما الخير باذن الله وحنقبلك شويه قلنا 3-1 ان شاء الله
2: يقدروا يحافظوا ان شاء الله على النتيجه وتنتهي المباراه بس فيها شك اهو برضه هنشوف لعيبه مصر بتشاور ان هي تسلل هنشوفها مره تانية هقول لحضرتك انا ايه يعني فيها محتاجه برضه مراقبة على الخطوط هل اللاعب اللعب الكره براسه هل كان متقدم سنه ولو بايده ولا كان في وضعيه صحيحه يعني هنشوف
1: الفار
2: كده ان هي اتحسبت يعني
1: مش نشوف الفار لانه قبلك شوية نذكر ان الحكم الغى هدف المنتخب المصري بتعلق فما مخالفة
2: انا شايف انه كان يعني يعني مش شايف انه في اشوف لغايه دلوقتي هو حاسب اللعبة وللاسف اتحسب الحكم الغى هدف في جدل كبير جدا وانا شايف انه كان يعني شايف انه كان التحام عادي وفي كرة كانت قبلها لمحمد صلاح ما اعرفش انت شفتها ولا لا
1: شفناها صحيح
2: محمد صلاح كان رايح منه للجول والتحام عادي جدا ورجعه ان هي فاول عليه وكان برضه قرار غريب يعني حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت على مصر واهدرها ميسي كان فيها وفيها برضو يعني.
1: صحيح فيها أكثر من اللي عليها.
2: تعاطف شوية مع المنتخب الأرجنتيني.
1: إحنا قلوبنا مع المنتخب المصري، توينس الكل عايشين مع المنتخب المصري، ويا رب المنتخب المصري يكون في الدورة القادمة. وكلمك بعد الماتش ونهنيك إن شاء الله طارق رضوين. كنت معنا مباشرة من قلب العاصمة المصرية القاهرة.
0: شكرا لك مهدي. ما زلت معنا مهدي نتفرجوا على البارتيما مع بعضنا هكا ولا لوجنا على غني وهكا.
1: ايه اليوم حلو ده،
0: تلخص الفرحة هذه. ايه قينا غنية محمد سعد.
1: ايه احمد سعد،
0: محمد ولا احمد؟
1: احمد سعد
0: سعد، المهم سعد. سعد ان شاء الله يا رب اليوم
1: سعد القدامتي
0: كل سعد ان شاء الله باذن الله.

0: كو إذا متوقع أنه الأرجنتين مش ترجع بقوة في الأخر بالكل معناتها باش تدافع على حظوظها وباش تدافع على فريقها فريق الأرجنتين ومندراك. على كل المقابلة ما زالت متواصلة وقلوبنا ما زالت متعلقة بالنتيجة إن شاء الله يا ربي ينصر وخينا المصريين وكل من وراهم كل العرب اللي قاعدين يتبعوا البارتية هذية والمقابلة هذية. واللي في الحقيقة إذا كان بالحق معناتها تربح مصر يكون فوز تاريخي على جميع الأصعدة. نمشي للمكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى وجائزتنا نذكر بها خمسة تذاكر لحفلة الفنان سفيان الزيدي في افتتاح مهرجان ساقيت الداير الدورة الثامنة. المكالمة الهاتفية الأولى. لو مساء الخير.
1: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
1: شطيب وغيغي
0: خوي منصف، مرحبا بك منصف الزيني.
1: إن شاء الله شحالك بخير؟
0: صحة لاباس بخيرة؟
1: نحوالي خوي لاباس
0: الحمد لله. شنحوالك أنت؟
1: والله الحمد لله لاباس، كنا فرحانين تو معك.
0: تتفرج في البارتي منصفه؟
1: كنا فرحانين تو، ان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله.
0: امين يا ربي، الله كريم. المقابله ما متوقع معناتها، حتى فتحي في التحليل معناتها قال راهو ما نفرحوش برشا على خاطر راهو المنتخب الارجنتيني معناتها تتوقع منه كل شيء ومش يرجع بقوه، وهذا باش يدافع على حظوظه وهذا شيء عادي. ما على كل معناتها وجه مشرف لحد الان قدمه المنتخب المصري، فهمت؟ ان شاء الله يحافظ على نفس النسق. ها
1: ان شاء الله، حتى
0: يوصل لضربة
1: الجزاء
0: بحول الله. لاباس ان شاء الله باذن الله. هاي سيدي خويا منصف، شيف شيف شيف، صيف ولا شتاء بالنسبه لك انت؟ شنو تحب، الصيف ولا الشتاء؟
1: الشتاء الشتاء
0: الشتاء. انت كائن شتوي معناتها، الصيف ما تحبوش برشا؟
1: لا الشتاء خير عندي.
0: علاش؟ الماكله تفاش شنو بالضبط معناتها؟
1: دينيا الصلاه خير،
0: اي
1: النوم خير، ماكله خير، خدمه خير.
0: كاو صحيح، ما فما الناس اللي يحبوا الشتاء بالحق. سؤالنا سهل ياسر، الدوره هذه عدت قداش من مهرجان ساقيت الداير؟ انا اعطيت اعطيت الاجابه، باهي سجلت عندي المحاوله. شكرا لك يا منصف، بارك الله فيك، تحياتي لك صديقي. المكالمه الهاتفيه الثانيه 50 دقيقه بعد السته. الو الو
2: عسلامة.
0: عسلامة يا لالا، مرحبا بك.
2: اهلا يا اخويا قيس.
0: عسلامة يا اختي، مرحبا بك معايا.
2: لطيفة.
0: لطيفة
2: عبيدة.
0: لطيفة عبيدة.
2: ايوه.
0: مرحبا بك يا لطيفة.
2: يعيشك ان شاء الله، مبروك ياسمينة.
0: يعيشك الله يخليك يا لطيفة، عايش اختي.
2: ربي
0: يحييها لك وربي يعيشها لك. يعيشك، ميرسي لطيفة.
2: وان شاء الله مربوحة.
0: ان شاء الله مربوحة، حتى اللي مش مغروم بالكورة يولي مغروم بالكورة يا لطيفة. والله قسما بالله. انا واحد من الناس معناتها، فهمت؟ تو معناتها العينين الكلها اللي ننشط العينين على التلفزه نتفرجوا في المقابله ان شاء الله. ربي ربي ربي معاهم. اي
2: ان شاء الله ربي معاهم، ربي ينصرهم ان شاء الله.
0: يعيشك. صيف ولا شتاء لطيفه؟
2: والله يا خويا قيس شتاء خير.
0: شتاء خير.
2: هو بص باهي راهو.
0: باهي.
2: انا ياسر معناتها تحس الحركه برشا كبيره برشا، حتى في العائله بيبان محلوله، طلبات برشا صغار في الدار. ما انت تحس يتحفل.
0: الجوجمة
2: متعب.
0: وانت تحب الهدوء وتحب الكلام. اي
2: صحيت، حتى الشتاء ريت، حتى عندك عرس الشتاء يتعدى خفيف. صحيح هو الواحد يخاف من الطر، يخاف من الواحد، لكنه خفيف يعدى فيسة فيسة. بينما صيف ما صهرية الوين وين ويسبحوا راقدين ويجمع مريحين، متعب.
0: اما في الاخر بالكل يبقى جو الصيف وسهريات الصيف وغلة الصيف ولبسة الصيف والبحر معناتها.
2: تم اهله، تم جماعته اللي يحبوه ويسهروا
0: ويستنوا فيه.
2: اي مثلا المقيمين في الخارج يستنوا في الصيف، يجيو اهلهم يفرحوا بها، معناتها يبداوا يستنوا في الصيف.
0: معقول.
2: الحركة الحد وجو معناتها، فهمت شي؟
0: معقول.
2: اما اللي ما عندوش هكا حاجة تربطوا بالخروج والخارجة وكل شيء يقول لك خليش تا.
0: واضح. باهي لطيفه، تعطيني الاجابه.
2: الدوره
0: الثامنه من مهرجان ساقيت الداير. شكرا لك لطيفه، بارك الله فيك، الى اللقاء بسلامه. مكالمه فيها ثالثه. انور الو، مازال زوز الو على الخط الهاتفي، تفضل ولا علق تليفون، ما فماش تليفونه. الو يا الو
3: قيس.
0: اهلا يا مرحبا، شحالك؟
3: ايوه
0: لاباس عليك، صحه لاباس،
3: صحه الصحه لاباس،
0: الحمد لله في خير ونعمه. عايش اختي،
3: يعيشك، عايشك، امسيه طيبه ورائقه.
0: شكرا لك. شكون معنا؟
2: نجاح يا
4: قيس. نجاح تعطيني اللقب نجاح يا اختي.
2: نجاح طرابلسي يا خويا.
4: نجاح طرابلسي مرحبا بك يا نجاح.
2: وبك اكثر يا غالي.
4: تفرج في المقابله تتفرج
2: نتفرج والله نتفرج اي نتفرج انا وعمي وراجلي
4: اه
2: يا ينصر يا قيس
4: شهر شهر لمرتي وتو هاي وي صحيح ها
2: والله العظيم والله انت نفس الكلام انت وعمي قال لك انا انت تخوف راهي قالتك بها تمرتي وهي مركت
4: تخوف
2: والله نفس الكلام والله ربي ان شاء الله ينصرهم يا قيس امين يا رب الامه العربيه ديما منصوره
4: اما على حد الان معناتها مهما كانت نتيجه المقابله معناتها راهو مردود مشرف واكثر من مشرف المنتخب المصري رجال رجال والله رجال رجال
2: هذه هي الجرينتا هذه هو القليل هو اللي يحبي بل المريول يوري بلاده
4: صحيح يا نجاح ومحلاك في رمية الكلام صحيح صحيح
2: موجوعين موجوعين مضروبين في الصميم
4: مضروبين في الصليم كما قالت خميسة خمسة وخميسة عليك نجاح أهلا لا
2: وخميسة عليك يا غالي حتى انت
4: صيف ولا شتاء
2: صيفنا ولا متعب ومرهق شتاء شتاء شتاء يا صيف
4: فيه برشا مصروف قول انت
2: فيه برشا مصروف وفيه برشا سخانة وفيه برشا ما نحكي لكش على البيئة متاعنا عاد ما شاء الله
4: والوشواشة والواحد
2: والوشواشة ولا وما غير ما تحدث ولا حرج يا قيس
4: معناتها انت من الناس اللي تفضل فصل الشتاء ولا الربيع معناتها الطقس البارد هكا هكا ولا مهاجمه للمنتخب المصري ابقى معايا نجاح اي به اي به مهاجمه
2: ماركيناه
4: لا لا ما ماركيناش كنا مش نماركيو
2: ان شاء الله ربي يا رب ان شاء الله يا رب
4: هاي نجاح الدوره الدوره قد ايه
2: دورة ثامنة يا قيس
4: ثامنة دورة ثامنة سجلت عندي المحاولة شكرا لك نجاح بارك الله فيك عايش أختي إلى اللقاء بسلامة 54 دقيقة بعد الستة عودة من جديد للموزيكا في استوديو الصيف

0: تسعة وزوز دقائق تسعة قلت سبعة أنا الواحد داخل بعضه والله قسم بالله ثلاثة اثنين الأرجنتين فتحية
1: صحيح قيس مرة أخرى
0: في الوقت القاتل
1: المستمعين بنشوف سبب مشكلة كبيرة في المنتخبات الأفريقية والعربية بصفة عامة إنه نفرحوا على بكري عن ديما الربح على بكري كما صار السنغال ضد بلجيكا ربح 2 بلاش قبل 4 دقائق من نهاية المباراة تخسر 3-0 اللي سيناريو السنغال تقريبا قاعد قدام عينينا الآن يتعاود في لقاء مصر مع الأرجنتين ثم مشكلة على مستوى أنه الفريق بخبرة بشوية نستعرف باش تدور كرة كوتوفة المقابلة وفيت الحكاية الكل لما ثم ديما الفرحة الزايدة هكا تخلينا نخرج في الأطراح بالدرجة هذه رغم أنه صراحة رغم كل شيء صحيح الكلمة الشهيرة قدمنا مقابلة كبيرة وعملنا علينا ومنتخب مصر يعطي الصحة وقدم كل ما عليه صحيح هذا الكل كلام نفهموه وصحيح معناتها المنتخب المصري قدم مقابلة كبيرة لكن أنت كانت جاتك فرصة يمكن ما تعود لكش ديما
0: أنك رايح زوز بلاش
1: ماش تعود ثم مقابلات وثم مدورات معاش تعود باش توصل فيها المستوى هذا أنت عندك إمكانية باش توصل للدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي الكرة المصرية والكرة الأفريقية حاول تستغله ما تحاولش معناها في الاخر ما تخسرش بالطريقه هذه اللي خليت حسره كبيره كبيره كبيره برشا على الناس اللي تبعوا اللي العرب الكل والافارقه كل كانوا رأى المنتخب المصري وكان ثم الامكانيات بصراحه المنتخب المصري انه يوصل كما ينبغي في هذه المباراه لكن مع الاسف لحد الان بجزئيه بسيطه
0: بالبوط الثالث حرام تعرف
1: ثم هو شوف مش يكون واضحين زاد انه الحكم الفرنسي هو لما حل الهدف الخمسة يكون صحاح لكن الحكم الفرنسي تحس أنه يخيط في المباراة كما ينبغي معنا بدأ يطرس فيها كما ينبغي ويدز بطريقة غير مباشرة مع المنتخب الأرجنتيني يعني أولا نرفز المنتخب المصري بلعبية كل خرجة من الطرح الأولاد كل الفريق المصري ولا مركز على الحكم قبل ما يركز على المباراة كيف كيف الطاقم الفني شفنا حتى أقصاء لأحد مسيري في المنتخب المصري في البنك لأن الحكم أعطى ورقة حمراء ونرفزة كانت كبيرة على الحكم الفرنسي فصراحة الموضوع التحكيم زاد في الدورة هذه مقابلة فيت بترشح منتخب الأرجنتيني اللي عاد من بعيد شوف ميسي يبكي معناها شوف ميسي يبكي انه مش يترشح للدور المعنية تفهم المعاناة اللي عليها اليوم المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب المصري معاناة كبيرة كبيرة برشا باش وصل للدور ربع نهائي وبرشا ناس وحتى محبين المنتخب الأرجنتيني ما توقعوش انه بعد تسجيل الهدف الثاني المنتخب المصري زيكو ان المنتخب الأرجنتيني باش يجي يقدر باش يرجع في المباراة ويسجل 3 اهداف لكن هذا صار في الاخر قيس
0: نرجع للعادات والتقاليد تاعنا معناتها اللي مش نقولوه مقابلة كبيرة
1: مقابلة كبيرة قدم عليه المنتخب المصري صحيح هو كلامنا كله صحيح قدم عليه لكن كي جاتك الفرصة باش تترشح استغلها وترشح مش تفرح شعب المصري
0: ما مش حتى تغييرات حسام حسن هكا ولا ما مش تغييرات كيف
1: هو شوف قيس العمل في الاخر بعد عدلوا له 2-2
0: ايفيكتيفمون نحكي على الاول معناتها
1: ولا محل كان يقدم جيد المنتخب المصري كما قلت جزئيات بسيطة غلط صغيرة في التعامل مع الكرة في الوضعيات الهجومية خلت المنتخب المصري يخسر الكرة ثم المنتخب الارجنتيني زاد شوف ثم عناصر كما ميسي مثلا هذا لاعب ما تجيبش تشده بكل معناتها باللي يكون عندك ملاعبيه من طراز عالي وباللي معناها لاعب فلته ما يتخلقش منه مرتين دونك ليونيل ميسي عندي انا اليوم هو اللي رشح الارجنتين بصراحه عندي المنتخب الارجنتيني كما غير ميسي اليوم ما يعمل حتى شيء كالعاده اللاعب هذا ديما ينقذ في المنتخب الارجنتيني واللاعب هذا في 39 سنه فان كارير دونك بالنسبه لي اذا كان يهز كاس عالم اخرى تولي حاجه تاريخيه بالنسبه لي عمرها ما صارت واذا قاعد بيشي في لحد الان لاعب من اعلى طراز ولاعب بصراحه حال صحيح من عشاق ميسي لكن في المقابله هذه حبينا المنتخب المصري يترشح لكن بطبيعه التعاطف بتاعنا كان اليوم مقسوم شويه مع ميسي ومع المنتخب المصري لكن المنتخب المصري كما قلت كان قريب برشا من ادراك ربع نهائي في انجاز تاريخي الشيء هذا ما تمش شفنا حتى الحصر على لاعبين المنتخب المصري اللي مش مصدقين السيناريو اللي صار تقريبا في الخمس العشر دقائق الاخيره من اللقاء هو كاش نقولوا
0: هيك الكوره
1: قيس ما بتجبد بيك شويه حتى نتفرج على على الماتشات هذوما المغرب قبل ومصر تو نقولوا احنا وين ما.
0: احنا وين
1: والله بالحق احنا تو قاعدين نعملوا نتفرج على الشيء هذا على المنتخب المصري
0: والله اسمع
1: ونتل الند مع منتخبات عالميه احنا وين
0: المشكله ما احناش ناقصين حتى شيء وكي نجي تحسبها ما عرفت ما كل شيء موجود ما عرفت
1: كي نحبوا الناس اذا يعرفوا ينتقيوا اللاعب هيثم احسن ذاك اللي يلعب في مصر لاعب اللي قاعد قدم مقابله كبيره وقدم مقابله الاقبال الكبيره لاعب عنده جنسيه مشتركه لمحاله كان امه تونسيه ابوه مصري كان كونتاكت وقع بينه وبين المنتخب التونسي باش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي فالاخر ثم مشكله نتاع اتصال بين الجامعه واللاعب هذا فخطفته مصر ولعب مع المنتخب المصري. واللاعب هذا كان يجي يفيد برشا المنتخب الوطني التونسي في وقت من الاوقات، لكن الفرق بينه وبينهم لربما انهم يعرفوا يستقطبوا المواهب البرة تلعب البرة، واحنا ما نعرفوش نستقطب.
0: صاحبك يبكي بالشاقه
1: بس يستحق يبكي بصراحه المقابله ما كان السالب الكل. كما قلت لك شعور انا ما تفرحانين لميسي صحيح، لكن كيف كيف متحسرين على مصر لانه كان بصراحه لحد دقيقه 83 مستحق ان تعدل.
0: لا وانت قلت انت معناتها كي ماركيت مصر الاولى والثانيه قلت استنيه والارجنتين معناتها
1: خاطر الارجنتين كسجل هدف ترجع ما تمنمش اللاعبين هذوما في مستوى عالي ما عندهمش بدنيا راهو يجي يشد بدنيا يجي يلعبوا لك حتى نص ساعه اخرى بكل سهوله بنفس النسق بنفس المستوى.
0: على كل
1: مقابله للنسيان باش
0: النسيان مش مشاركه تاريخيه
1: لكن الحسره نتاع المصريين اكيد
0: تكون للنسيان
1: لانها كانت تجربه تمشي لابعد وكان عندها الامكانيات باش تمشي لابعد فقط.
0: المغرب
1: وقتاش ان شاء الله الخميس 9 تاع الليل مع
0: توقعاتك انت في
1: شوف المنتخب المغربي ماهوش المنتخب المصري ماهوش منتخب سنغالي ماهوش منتخب يعني منتخب مواصفات اوروبيه يعني عقليه اوروبيه ماذا اللي نحس فيه
0: ممكن اذا
1: يصنع منتخب مصري ربما اغلب لاعبين يلعبوا في البطوله المحليه مع بعض العناصر يمكن العقليه مش كيف المنتخب المغربي
0: اذا يصنع الفرق
1: اذا كان يصنع الفرق مثلا المنتخب المغربي ما توقعش ياخذ زبونته في في في 7-8 مستحيل. المنتخب المغربي حاجه اخرى ما ثم مواصفات اخرى وثم لاعبين على طراز عالي اخر ثم امور تختلف
0: زعما بونو قص لهم بونو
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اما في الاخر مقابله باش تكون اصعب اكيد المنتخب الفرنسي أقوى من المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير. المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات لحد اللي قاعدين يوريو، لكن ديما نقولوا أنه على الأقل إن شاء الله كرة القدم الأفريقية تكون حاضرة في المربع الذهبي بالنسبة للمونديال إن شاء الله.
0: تحياتي ليك يعطيك الصحة مفتوح شكرا. كنت معايا معناتها معناتها وقعدت رغم إنه معناتها كملت الخدمة لكن قعدت
1: معناتها توقع لأنه باش تصير إنجاز.
0: برافو عليك يعطيك الصحة. تحياتي ليك صديقي العزيز بارك الله فيك. نقدم تحية لفيصل المزوجي التحق بنا الآن في العصف التقني على الكونسوليت العشوية في استوديو الصيف ما زالت متواصلة حتى 8:30. نذكر ب هدية الحصة عندنا 5 تذاكر نحب نخرجوهم اليوم على عرض الافتتاح لسفيان الزايدي ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون. تطلبونا على 70164280. الموسيقى ما زالت متواصلة في استوديو الصيف نسمعوا نانسي.

0: 20 دقيقة بعد السبعة. تنظم جمعية قراءة للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه فعاليات دورة تكوينية حول السلاحف البحرية وحمايتها وإعادة تأهيلها، بداية اليوم 7 تتواصل حتى نهار 10 جويلية بمشاركة عدد من المختصين المهتمين بالشأن البيئي البحري. وتتضمن الدورة هذه مداخلة علمية ورشة تطبيقية، زيارات ميدانية، حصيلوا برشة فعاليات وبرشة أنشطة. أكثر تفاصيل عن الدورة هذه معنا على الخط الهاتفي سيدي حامد ملات، الباحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. سي حامد مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعين.
0: الله يخليك، صحة لباس؟
1: تريبيا مدام نعمل في حاجة على خاطر السلاحف البحرية.
0: والله العظيم السلاحف البحرية لباس ملا.
1: صحيح، لباس
0: لباس
1: كبير.
0: أعطينا فكرة على التظاهرة هذية والدورة الخاصة بالتكوينية حول السلاحف البحرية.
1: الدورة هذه كما قلت أنت بدأت اليوم حتى النهار 10 بجزرقنا، اسمها إن أكاديمي، بتنظيم جمعية القراءة للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه وبدعم من فراك. الدورة هذه الهدف متاحها اليوم هو أنه نزيدوا في عدد الناس اللي تحب السلاحفات البحرية وتحب تخدم عليها. هذه كما قلنا فيها نبسطوا المعلومة أترافير تدخلات علمية حول حماية السلاحف البحرية عامة. ويكونوا فيها باش يكون فيها خبراء وطنيين وخبراء زادة جو من برا باش يصيرك الليشونج بتاع المعلومات وتبادل الخبرات. وهذا اللي المشاركين عندهم نظرة أشمل وأكبر بالنسبة للحفاظ على السلاحف البحرية، لخاطر راهو السلاحفات البحرية مش فكرون يعوم في البحر، راهو هذاك منجم تاع معلومات، منجم تاع أبحاث لازم تصير عليه، اللي باش يخلي الوضع نتاعو يتحسن برشا في البحر. علاش؟ على خاطر نعرف برشا بالكدا أن الحيوان هذا مهم برشا للتوازن البيئي البحري.
0: صحيح.
1: وإذا صار له نقص وإلا انقراض راهو باش يصير ديزيكيليبر كبير
0: في البحر،
1: في الدورة الحياتية البحرية اللي بعد باش تأثر على الإنسان. أنت اليوم كي تبدا السلاحفات اعدادها في تناقص باش يكثروا برشا انواع غازيه، والانواع غازيه هذه باش تاثر على البحار، تاثر على الشباك، تاثر على الحوت اللي ناكلوا. دونك باش ديزيكليبر زاده ايكونومي. دونك هذاك علاش مهم ومهم جدا. الدوره هذه فيها حصص نظريه علميه اللي باش يتعلموهم بعد في النهارين الاخرانيين اللي هم فيهم حصص تطبيقيه
0: مع سلاحف بحريه موجوده معك.
1: نعم،
0: مع السلاحف البحرية اللي موجودة معناتها. قلت لك
1: أكيد مع السلاحف البحرية اللي منعوهم من البحارة وقوهم بالغال في الشباك. وهذه فرصة أنه نشكر البحارة منطقة القراط، منطقة العطايا، منطقة مليتا اللي متعاونين برشا برشا معانا في حكاية إنقاذ السلاحف البحرية.
0: هي محمية دولية هكا ولا الحيوان هذية معناتها عنده قوانين تحميه؟
1: أكيد هو عنده قوانين دولية وتونس مصحة على العديد من القوانين اللي عندها سنوات. وتونس خلينا نقوله تونس متقدمة برشا، نحكي هنا على دول شمال إفريقيا في حماية السلاحف البحرية. وبدأت عملية مثلا حماية التعشيش بتاعها بدأت من أواخر التسعينات إلى اللحظة هذه. في تونس فما زوز مراكز بتاع رعاية السلاحف البحرية المصابة. في قرقنا فما منصة عائمة فوق الماء لحفاظ على السلاحف البحرية ومدواتها. دونك تونس قاعدة تخدم الحاجة هذه بالكده. نحكي هنا كل تونس وكل بحث علمي وكل جمعيات وكل إدارات وكل منظمات وطنية ومنظمات عالمية. مثلا عندنا سباراك هنا منظمة عالمية موجودة في تونس وقاعدة تدعم في العمل على حفاظ السلاحف البحرية من أوائل التسعينات زادة.
0: أيوة.
1: هذه الكل علاش؟ خاطر نعرفوا قيمة المخلوق هذا في البحر، نعرفوا القيمة العلمية نتاعه والقيمة الإيكولوجية اللي لازم نستحضر عليها. وهذه الدورة هذه كما نقولوا نعطيه المشعل لجينيراسيون جديدة.
0: أيوة.
1: وهنا نحكي اللي جاوا معنا

0: ممثلين على جمعيات من ساحل الكل، عباد مغرومة بالبحر، وزاد فما اشترى الثاني كلهم طلبة من بياترة. وهذا مهم جدا انه دور اليوم التيم فيترينير باش تزيد تعاون يعني في التدخلات نتاعها باش تمنع السلاحف البحرية وتداويها، ومتفائلين برشا تحسهم ومتحمسين باش يكونوا زادة معانا. دونك هذه الكل الميلونج هذا كله الهدف نتاعو تحسين وضع السلاحف البحرية في تونس، وهذا الهدف نتاع الثاني.
1: واضح. يعطيك الصحة سيدي حامد ملات، الباحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. معناتها المطلوب من كل البحارة اللي يلقاو معناتها سلحفة بحرية حتى تخش في الشباك ولا كذا يرجعوها، المطلوب منهم يرجعوها للبحر ولا يهزوها
0: هو أحسن حاجة إنه كتبده هي، وذي خدمناه بارشة في دورات تكوينية قبل عملناهم للبحارة إنه لبس عليها
1: رجعها
0: وريناهم كيفاش معناها الطرق، مش الترجيع عنده طرق معينة وتعلموهم بحارة ولا يطبقوا فيها. إذا مصابة وقتها يتصلوا بينا ويصير معنا التنسيق معنا.
1: أما الاستغلال لحومها مثلا والقواقع متاعها هذه ممنوعة؟
0: لا، هو تونس هذا مجرم بالقانون، فيه خطايا كبيرة. وهذه معلومة نحب نسوقها ترافير المصدح متاعكم، أنه راهو الحمها يقتل، راهو الحم السلاحف البحرية والبيض متاعها، راهو الكونسوماسيون متاعهم تقتل. هذا الحيوان يخزن في لحمه المعادن الثقيلة، وهذا بعد يأثر علينا.
1: واضح.
0: صاروا حالة موت مثلا في زنزبار في الفلبين السنوات الماضية
1: من استهلاك لحم السلحفة البحرية هكا. اللي يقولوا له احنا القلاية هكا ولا سيدي حامد
0: في قرقنا تسمى القلاية.
1: اما احنا صغار نتذكر، احنا صغار مثلا كانت موجوده، ما نتذكر انا صغير في الثمانينات مثلا كانت موجوده تتباع في سوق الحوت، ولحمها بنين وطيب المقارونه بالسوس، ما نعرفش انا حوايج كنا كيك نتذكرهم معناتها الطشاش لمحاله.
0: اي قبل ما يصير سن القوانين قلت ديجا انت في الثمانينات، بعدها ما عادش يعني ما عادش يمنع استعمالها بالقانون. زيد قلت عند وقتها البحث العلمي ماهوش قريب برشا للمواطن.
1: صحيح.
0: هو ترافير لي اسوسياسيون والدور الكبير اللي تلعبهم الجمعيات اليوم البيئيه في توصيل المعلومه، فهمت برشا مواطنين وفهموا برشا ناس انه الاستهلاك الحم السلاحف البحريه راهو يقتل، راهو يضر،
1: راهو مضر.
0: ساعات يقول لك انا نيتي تقبل ولا بس عليه. ديما نعرفوا في التعامل مع الحيوانات السوفاج البريه انه تولي عاده، معناها يقول لك ليتها مره اثنين واحد في حياتي.
1: صحيح.
0: كل عاده معناها اسبوعين يفحصوا وقتها الحاله باش تكون خطيره برشا.
1: واضح واضح. شكرا لك سيدي حامد، بارك الله فيك، الاستاذ والباحث في مجال دراسه وحمايه السلاحف البحريه، كنت معنا في استوديو الصيف 27 دقيقه بعد 7 على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا.

اللهم إنا نسألك صدق الإيمان بلقائك، وكمال الرضا بقضائك، وحسن الصبر على بلائك، وتمام القناعة بعطائك. وأكرمنا يا ربنا بتفريج ما أهمنا وأغمنا، وعافنا واعف عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف عنا بقدرتك كل مكروه، وحقق لنا بفضلك خير ما نرجوه. ونسألك اللهم عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا، وعصمنا برحمتك من الزيغ والزلل، وخذ بيدنا إليك واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف

0: Studio Sif.
1: Studio Sif.
2: 44 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم في سيدو الصيف. الميسيون مازالت متواصلة حتى الثمانية ونصف. نذكر بهدية الحصة 5 تذاكر لحضور عرض افتتاح سفيان الزايدي ضمن فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان سقيت الدير. هذه هما 5 تذاكر في انتظار الفائز. خذينا 3 تليفونات، نكمل 3 تليفونات اللي مازالوا قبل الثمانية. مكالمة فيها الرابعة، ألو مساء الخير.
3: مساء النور خويا قيس.
2: عسلامة إلى الله، مرحبا بك.
3: يسلمك، تحياتي ليك وكمل الفريق اللي عملنا معك.
2: شكرا لك. شكون معايا؟
3: عايشك معك راضية الأطرش.
2: راضية، مرحبا بك يا راضية.
3: وبيك خويا قيس، شنحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
3: سلم البركة، سلم البركة، انت حبنيتك.
2: يعيشك، عايش أختي، بارك الله فيك يا راضية.
3: عفرت غيراتك يا ربي، ولا لما تحتيش الفرصة باش نهنيك والله.
2: يعيشك يا راضية، فرح
3: والله
2: قلبك.
3: فرح لك والله.
2: عايش أختي، عايشك. أي لله، صيف ولا شتاء يا راضية؟ سؤال الحصة قبل ما نمشي للمسابقة.
3: أخي والله هي مفضل الصيف. أنا
2: الصيف به. أنت توا عكس الجماعة الأخرين.
3: قاعدة في البيراندا وفي ال ما عندناش الوشواشة وما عندنا شيء، احنا مرش الصيف.
2: الحمد لله ما عندنا حتى شيء. أي
3: الحمد لله. لا كانش كانش لدار ولدي، أنا كان على الصيف. ليش هيك خاطر الثقافة والوشواشة مش عادية.
2: معناتها الصيف. أنت وين تسكن راضية؟ ما عندكش وشواشة وين؟
3: في جبيرنا.
2: في جبيرنا. أي مع تصيف الصيف في جبرنا سمح يعمل لك كيف جيل دار ولدك تصيف يولي ما وش به.
3: لا والله حتى ممكن ما تزارنا
2: ما تستعملوا ما تستعملوش وشي غادي الهواء سايب.
3: لا احنا ولا كل ما تزار يقلين شو الخدمه هنا البيرندات تبارك الله الهواء مش عادي
2: والله. لا صحيح
3: اتفضلوا بحذان يا اخوي قيس.
2: يعيشك الله، بارك الله فيك يا رضيع. عيش اختي. عيل الله. الدوره قديش من مهرجان سقيت الدير؟ أنا عطيت الإجابة.
3: والله نقول دورة الثامنة.
2: شكرا لك يا راضية، بارك الله فيك.
3: تكزينة.
2: يعيش أختي للي قال لي تكزينة. صباح الخير، مكالمة فيها الخامسة. فيصل، ألو. ألو.
4: ألو، عسلامة.
2: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
4: أهلا، شعوارك يا قيس.
2: لباس عليك، صحة لباس.
4: لباس، تحية ليك، تحية الفريق اللي عامل معك.
2: الله يخليك، ذكرني بالاسم.
4: حسين،
2: أعطيني اللقب يا حسين.
4: حسين بن عبد المجيد سعيد.
2: سعيد، مرحبا بك.
4: ايوه،
2: اش حالك انت؟ لاباس عليك، صح لاباس، ما حزن.
4: والله الحمد لله.
2: هاي سيدي، يبارك لك. تفرجت في المقابله شويه حسين ولا تبعت شويه ولا كيفاش؟ ولا مش مغروم جمله ولا؟
4: لا خير، مش مغروم.
2: ماكش مغروم بالكره؟
4: والله اسمع، تعرف كنت مغروم مره اروح تونس معك تتبع. أما مصر يعطيها الصحة، ما نعرفش حد لترشحت لما
2: ما ترشحتش يا حسين. ربحت على الأول زوز، هكا مركز زوز، بعدك
4: خديتها صحيح، خديتها زوز،
2: بعدك فهمت ولا مركز ولا ثلاثة وخسرت يا حسين.
4: أوه.
2: أوه.
4: يا رسول الله
2: يا حسين.
4: الله يرحم الضيق.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حسين.
4: نعم خويا.
2: صيف ولا شتاء؟
4: لا توصيف.
2: إيه تو على البالي توصيف.
4: لا توصيف.
2: قلت لك ربيع، أنا تو ما توصيف. أنت تحب، أنت الأكثرية تميل للصيف ولا للشتاء يا حسين؟
4: والله يا أخي الشتاء ديما باهي.
2: شتاء باهي.
4: الشتاء علاش؟ الشتاء ديما باهي وديما إنسان ديما مقبوس.
2: صيحني. إي ما يقول لك الشتاء.
4: يكون مقبوس.
2: يقول لك الشتاء شدة والصيف ضيف. هكا ولا؟ والربيع منام والخريف ولا عام.
4: كو
2: ليه عايز سيدي
4: يا ربي يرحمنا بالمطر.
2: امين. عايز سيدي. عايز حسين،
4: ما دينيش بالمسابقة باش اقدم تحية لاصحابي يكون لي كاي
2: باه
4: يرحم والديك. تحية للناصر، تحية للمحمد صالح
2: باه،
4: وتحية لمحمد صالح من حجب العيون.
2: واضح.
4: تحية لعمك العبادي
2: باه، فهمتك.
4: وتحية لحاج بعزيز ومدام طيب الشريفة. وتحية لأصحابي كل كاين حزق.
2: الله يخليك.
4: تحية لبنت خالي.
2: شكرا لك يا حسين، وكان شاركت في المسابقة كان خير. شكرا لك يا حسين، بارك الله فيك. يعيشك إلى اللقاء. المكالمات في أساس. ألو. عسلامة.
5: شحالك يا قيس؟
2: لاباس الحمد لله.
5: مبروك البنوتة نتاعك.
2: يعيشك، بارك الله فيك، فرح قلبك.
5: يعيشك. أميرة كمونة معك.
2: أميرة.
5: ايوه،
2: مرحبا بك يا اميره كمون.
5: وبيك عايشك يا سقيتك.
2: عايش حالك. اي ملك مامنا منين؟ تاع طريق تنيور ولا مين بالضبط؟
5: لا احنا من تونس.
2: تونس
5: في سقيت الدير.
2: في سقيت الدير.
5: عندك يوسف.
2: اي مازالت البركه.
5: يعيشك ماري كلمتك النار.
2: اي مرحبا.
5: هل تفكرتني
2: برشا يا اميره يكلموا فيها ما بيكش يعني ناخذ في زوج تليفونات في كل حلقه ما شاء الله.
5: حق عندك حق يا بابا
2: والله العظيم يا اميره. صيف ولا شتاء؟
5: لا صيف اكثر.
2: صيف تو ماشيين للصيف
5: في شيخات وفي
2: سنة التعادل ثلاثه ثلاثه. اي
5: الصيف احسن يا
2: نسمع فيك. الصيف بالنسبه لي لك انت افضل من الشتاء. معناتها الصيف تحبه؟
5: انا خاطر مريضه عندي ازمتيك معناها الشتاء يقلقني.
2: اه وي
5: صحيح.
2: هو حتى الناس اللي عندهم الارثروز هكا والمفاصل ديما الصيف خير على خاطر السخانه خير من البرد في الامور هذيك.
5: لا بالحق لا بالفعل
2: وي صحيح. باهي الدوره قداش مهرجان سقيت الدائر؟
5: يا سي قيس ثمانية. اما كان يربح تعطيها لشكم خاطر انا ما نجمش نمشي للاذاعه
2: نجيب
5: الورقه. فهمت شي؟
2: فهمتك باهي.
5: اما تعطيني تحيه كانك ما تسالس يرحم والديك.
2: دلل يا اميره تفضل.
5: يعيشك الله يخليك. تحيه لسي محمد صالح من حاج بالعيون وسي رضا شطورو ولالا لمينة عباس وهدى من مستير يرحم والديك.
2: شكرا ليك والدي والديك يا اميره. تحياتي ليك. المكالمات فيها سابعه. الو الو
0: الو
2: عسلامة سيدي. مرحبا بك.
0: مرحبا بك سي قيس.
2: مرحبا.
0: احوالك سي قيس؟
2: لاباس الحمد لله.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله ونحيي فريق التقني كله.
2: شكرا لك. شكون معنا؟
0: نجاح وزيد.
2: اهلا يا نجاح شحالك؟ اي نثبت في الصوت بحذاك برشا حس يا نجاح.
0: والله العظيم اي عندي في بلادك شيء خاصه في مهدي تومي يسلم عليك ود في رمضان التومي الله يرحمه.
2: مازالت البركه يسلمك ويسلمك. يعيشك يا نجاح. صحه لاباس انت بخيره؟
0: والله الحمد لله ربي
2: الحمد بريك. لله تبعت شويه البارتي نجاح؟
0: تبعت ولا غلب واحده شيء هيك حكم الكوره سيدي.
2: حزدونا
0: والله العظيم
2: والله
0: يا رسول الله 80
2: عين
0: الكوره ما ندوروش الكوره.
2: صحيح للاسف الله غالب والله محكوم علينا نقعد هكا وبرا
0: والله يتاسف يا والله يمرض.
2: لا ما تمرضش برشا. لا الله يمرضك على خاطر الكره في الاخر بالكل تبقى ديما لعبه كره قدم صحيح مع الواحد يتعلق بها مع صحه تقبل كل شيء.
0: مع فرنسا ان شاء الله.
2: اي نجح صيف ولا شتاء؟
0: لا شتاء خير.
2: شتاء
0: والله تيجي الحوم يا سي.
2: كيف
0: تيجي الحوم بالنسبه للشتاء تيجي تحط فيه كي تحب انت.
2: صحيح
0: مش صحيح صحيح في ترفيه. اما تحب وقت ميت
2: معقول.
0: صحيح ولا
2: معقول
0: ولا
2: معقول. باهي اعطيني الدوره قداش نجح؟
0: الدوره
2: الثامنه. شكرا ليك نجح عزيز بارك الله
0: فيك. في مهدي كلمك.
2: مرحبا هاتوي.
1: السلام عليكم.
2: اهلا وعليكم السلام خويا مهدي شحالك؟
1: احوالك لاباس عليك؟
2: لاباس عليك. صحة لاباسة
1: والله الحمد لله. معك مهدي تومي ابن المرحوم رمضان التومي اللاعب السابق لنادي شكاكا حديث الشخصي والمنتخب الوطني التونسي.
2: صحيح الله يرحمه ونعمه سيدي رمضان.
1: يعيشك انت خير.
2: شحوالك انت؟
1: والله لاباس.
2: انست بناجح؟
1: اي ناجح عزيز وغالي يا كابتن ناجح.
2: اي صحيح. توا فيصل يحكي معايا معناتها في الكاسكا قال لي سي رمضان الله يرحمه كان يمركي من ركنيه يا مهدي.
1: اي الوالد مركى 120 بونت اغلبها من الركنيه.
2: ما شاء الله.
1: واول بطوله دخلتها الساقس نادي شكاك حديد الساقس في عام 67 68.
2: صحيح.
1: المرحوم رمضان التومي مرحوم عمر الماضي.
2: صحيح.
1: مرحوم محمود الفندري النفزاوي سعري جربي ربي يطول في عمره.
2: أي.
1: اقطاب كانت اقطاب. أي. كبيره بس. ومرحوم عبد المجيد القروي.
2: اي
1: كانت تبلوي كانت في الطنبق
2: نتاعها في عزها. وي صحيح
1: في عزها
2: ان شاء الله ترجع يا
1: اجيال وخرجت اجيال.
2: صحيح.
1: انا الوالد الله يرحمه سامي الطرابلسي هو اللي كونه عماد بن يونس فاروق الطرابلسي محمد صالح مفتاح
2: مدرسه كبيره سكك والله. اي صحيح يعطيك الصحه يا مهدوش
1: في قيس يعني كلمه بس علاش كيما نقولوها علاش توا احنا في الساقس ولا من اللي الساقسي ما عاش ملاعبيتها من ايامات اخر جيل هو جيل طارق سالم وبامدية وكذا ما عاش ونيس بوجلبان وحاتم الطرابلسي ما عاش نشوف
2: اللاعبية
1: اللي كان يكونهم الأستاذ القساسي الله يرحمه كيما نقولوها الناس اللي كيما نقولوها كانت تخدم قلب ورب في النوادي وكيما نقولوا كيما كانت هي مدرسة كبيرة برشا فهمت توا معناتها الحاجة صحيحة في الكورة معاش هيك علاش معاش عندنا كيما نقولوا الحوم معاش
6: صحيح
1: الكوار هي كل تخرج من الحوم
6: صحيح. هو سؤال يطرح نفسه معناتها بالحق معناتها توا الفترة هذه والسنوات هذه ما بقاش نلقاو هيك الفلتات في كرة القدم معناتها عرفت
1: معاش معاش معادش. معادش. شوف شوف نادي سكاكح الشخصي كلها مخلطة ماهيش ولاد رلوي ماهيش من المدارس للأكابر كيف كيف نادي الرياضي الشخصي ماش ولادها ولادها كيما نقولوها اليوم كيما نقولوها اللي كانوا كيما نقولوها 11 جوار ولا كلهم ولادها من البوستا كيما نقولوها هما
6: خارجين
1: ولات الكوره مع هيك علاش احنا تعبين ومعاش عندنا كوره
6: واضح حسين أنسني برشا وفرحان برشا بسماع صوتك يا مهدي يعيش خويا العزيز الغالي
1: بارك الله فيك
6: تحياتي ليك يا صديقي
1: تحية كبيرة لزوجتي نيلة
6: مازال
1: تبارك وابني ياسين ومريم بنتي
6: شكرا لك مهدي بارك الله فيك على ذكر التحايا خويا لسعد كمون يتمنى كل الشفاء العاجل للبونا عبد المنعم السلامي في حالة صحية حرجة إن شاء الله يا ربي يفرج عليه يا رب أيضا أشرف كمون وزوجته ذكرى الطريقي يتمنوا لبنتهم شهد كل التباريك ويتمنوا لها كل السعادة بنجاحها بامتياز في مناظرة السيزيام عشويتنا مازالت متواصلة حتى للثمانية ونصف شوية آخر بإذن الله موجز لأهم الأخبار ثم نرجع مع بعضنا نكملوا المشوار في استوديو الصيف ابقوا معنا حزدونا

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: مرحبا بكم. أفادت اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في الحكومة في ردا عن سؤال كتابي للنائبة عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة، وأوضحت أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة تمويل المشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة للتغطية لنفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم بقصر باردو بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالا إحالة مقترح قانون يتعلق بالأعلام الجمعية إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. في آخر التطورات عربيا وعالميا، انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط اتفاق الإطار بين السلطة في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه اتفاق أحادي فرضته إسرائيل ولا يتوقف عنه إطلاق النار. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى النجف في العراق مساء اليوم، وتتم مراسم استقباله هناك بحضور الرئيس الإيراني ورئيس وزراء العراق وكبار مسؤولي البلدين. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السيطرة على غرينلاند ينبغي أن تؤول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا إلى الدنمارك. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس إسخيرة والمزونة على 89.

إنه برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية.

0: على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: 8 و4 ومرحبا بكم في مسيكم بالخير. نذكر انه اذان صلاة العشاء باذن الله مش يكون في 9:19 اخر فقره كالعاده في استوديو الصيف مع زاهر كمون. نرى وين مش نمشيو في تونس الجميله. زاهر مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء النور قيس، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعات
0: الصيف. لاباس
1: الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله، خدوشتي لاباس؟
1: لاباس يا ربي والحمد لله.
0: بحرت ولا ما زالت؟
1: وراهي شويه شفار كاو، ما زلنا ما صيفني
0: الشتاء. مشيتوا للشفاره باهي، سمح
1: فينا للشفار يا سمح، احنا نشجع المنتوج المحلي.
0: المنتوج المحلي هاي في انتظار الشاطئ تباروره، قالوا ان شاء الله يتحل.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله نخلطوا عليه،
0: ان شاء الله نخلطوا عليه. هاي سيدي، وين مشينا سي زاهر؟
1: احنا كيما العاده كيما حكينا من الاسبوع الفايت، مش نشوفوا شطوط نتاع تونس، كيك سوا شطوط المهيئه ولا شطوط اللي نسميوها السوفاج ولا الغير مهيئه اللي هي زاده جميله، هي تجم تكون مش مهيئه لك في نفس الوقت عندك ما تشوف. مشينا الجمعه الثالثة البنزرت، وديما مش نمشي للوطن القبلي، وما ادراك ما الوطن القبلي، ونابل العزيزه بكل ما فيها من جمال بكل ما فيها من تراث، وتقريبا كل ساحل الوطن القبلي هو قابل للسباحه، وفما برشا شطوط اللي هي مزيانه برشا، وفما مناطق سياحيه معروفه مش كان في تونس كوا ما في العالم، وفما برشا ما تشوف برشا برشا ما تشوف. نبداو اكيد بمدينه نابل اللي هي مدينه جميله جدا، فيها برشا ما تشوف، فيها الاسواق نتاعها، فيها المتاحف، فيها الموقع الاثري نابوليس، لكن زاد الشط نتاعها رائع وجميل جدا. نبعد شويه على نابل نلقاو الحمامات، وشكون ما يعرفش الحمامات بالمنطقه السياحيه نتاعها وبالمارينا، لكن زاد فيها مجموعه من الشواطئ الجميله جدا. واللي يحب يبعد ثم الهواريه وثم قليبيا اللي هما مزيانين برشا. في قليبيا عندنا شط المنصوره اللي هو يحبذ السباحه فيه، خاطر من اجمل ما تشوف، كيف كيف الهواريه اللي فيها بعض الشواطئ الرمليه لكن اكثرها هي شواطئ صخريه، خاطر جبل الهواريه هو جبل. زاد ما ننساوش اللي ثم حمام قرزاز، ثم شط سيدي منصور، ثم منزل تميم، ثم دار علوش، وثم كما قلنا بعض الشواطئ اللي هي ماهيش مهيئه ولا نسميوها معناتها تلقائيه وسوفاج نسميوها بالفرنسيه، اللي هما كيما مثلا مرسى الامراء، بور دو برانس، ثم زاد المناقع، مش المناقع نتاع المهديه، خاطر كيف كيف الوطن القبلي فيه المناقع.
0: ايوه،
1: واكيد نتمتعوا بالشطوط هذيا. توا معناتها للاسف انه التخييم ممنوع في برشا بلايص، لكن في نفس الوقت لازمنا نتمتعوا بالشطوط هذوما كيما نتمتعوا بهم، زاد نحطوا غيرنا يتمتع بهم. هيك علاش دعوه مني خاصه على المباشر انه نستحوذ على شطوطنا، نحاولوا ما نطيشوش الزبله، نحاولوا الزبله اللي معناتها اللي مش نطيشوها نهزوها معانا باش يجي بعدنا،
0: خلي البلاصه نظيفه كما قيتها معناتها.
1: بالضبط، معناتها كيما هي نظيفه خليها،
0: وحتى ما قيتهاش نظيفه نظفها.
1: ما تسالش، حاول انت كيف زاد ثم بعض الفضلات اللي تجم تقلقنا، معناتها تجم تعمل حتى ديزاكسيدون، تجم تعمل بعض الحوادث كيما معناتها بعض النفايات الحديديه والا
0: بلار،
1: كيف البلار زاد معناتها اللي نجم يقلق برشا. كيف نستحوذوا على روحنا من الشمس، نستحوذوا على روحنا من الحريقه، نحاولوا نعشوا على بعضنا، ونحاولوا نتمتعوا بعطله امنه وعطله جميله جدا في شواطئنا التونسيه الكل. كما قلنا جمعة السيد حكينا على بنزرت، اليوم عملنا جولة سريعة في نابل، وإن شاء الله الأسابيع القادمة مش نكتشفوا بعض الشواطئ الأخرى اللي ممكن يعرفوها العباد واللي ما يعرفوهاش.
0: شكرا لك صديقي زاهر كمون، تحيتي لك. إلى اللقاء 20 دقيقة بعد العشرة إن شاء الله بإذن الله. سهريتكم الليلة في 9 متاع الليل مع زميلتي زهرة نفاتي في قمرة وحكايات. خذينا 7 تليفونات، والفائز معنا بهدية الحصة اليوم العشية المتمثلة في 5 تذاكر لحضور حفل الفنان سفيان الزيدي ضمن فعاليات انطلاق

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: البيت يلي ظلمني هي من الأعمال الشهيرة للفنان التونسي الكبير علي رياحي. وقد اشتهرت الفنانة التونسية الراحلة عليا بتقديمها لهذه الأغنية أيضا في تسجيلات نادرة، حيث تعتبر من أبرز من غناها إلى جانب صاحبها الأصلي. فما هي قصة إهداء علي رياحي أغنية يلي ظلمني لعليا؟
1: وأنت غنيت يلي ظلمني، كيفاش خذيتها الأغنية هذه؟
2: الأغنية الوحيدة أنا خذيتها ما خذيتهاش بعد ما مات، بعد وفاته
1: في حياة سيدي علي،
2: خذيتها في حياته وقتها كانوا عاملوا له مهرجان في المرسى، نوع كرنفال، عاملين سيارات كبيرة وحاطين على رياحي معناها في صورة كرنفال، وعاملين عملوا المهرجان هذايا على الكرافات نتاعو، وداروا حلوها وقتها كيف المتحف،
1: داروا تاع المرسى،
2: تاع المرسى. وفي الليل عملنا له احنا حفلة، كانت الوزارة طلبت منا، شاركنا جميع الفنانين الموجودين وقتها وجميع الفنانات حفلة تكريما لعلي رياحي، ثم هو يقفل الحفلة كبدات.
1: أيوة.
2: وقتها تختاروا لي انا غناية تكويت وما قلت حيت شديت الجمرة بيدي. حق ما بيني وبينك بصراحة ما حسيتهاش الغناية، ما نحبهاش، انا من اصلي ما نحبهاش، نحب برشا يلي ظلمني. وكان في الوقت علي رياحي هو اللي باش يغني يلي ظلمني باش يقفل بها الحفله.
1: ايوه.
2: قاني هكا غني فيها التكويت وما قلت حيت هزيت الجمره مانيش في البروفه، مانيش فرحانه. قال لي انت ماكش داخله في الغناية يا اخي، الغناية ما تعجبكش. قلت له مش ما تعجبنيش بكلمة، يعني ما تعجبنيش، تعجبني كي نسمعها من حد آخر، أما كيف نغنيها أنا ما نحسش بها بصراحة. قال لي مليح، شنو الأغنية اللي تحب تغنيها؟ قلت له أنا بصراحة سيدي علي خاف أقول لك، لكن خافك تغش. قال لي عليه شنو الشيء اللي باش يغششني؟ قل. قلت له نحب أغني اللي ظلمني، نحس بها برشا. قال لي فهم، خذ يلي ظلمني غنيها. فرحت.
1: وغنى هو حاجة أخرى، قفل
2: غنى بيها. هو حاجة أخرى غنى، هو شد السيفة يا قابلني، تكويت وما قلت حيت، ينجيك وينجيني.
1: أيوة.
2: غنى أخرى من عرش زادة جديدة شنية وقتها ما زلت طالعة أكها. وغنيت يلا في الحفلة يلي ظلمني، وعجبوا بها الجمهور، كان معايا متجاوب بصفة غير عادية. وهبطت اللوطة بعد ما فيت الغنية، لقيت سيدة علي فرحان يضحك لهوني وشد وقعد يعنق فيا ويبوس. قال لي شوف يعني الغنية هذية وقت اللي لحنتها وغنيتها حس بها برشا ومن أعماق قلبي، لكن ما نعزهش عليك، انت زادة عزيزة عليا وغالية عليا برشا، ومدام أديتها بالأداء هذية ليك انت غنيها. قال لي هو ما يعيط ليش عليا، هو يعيط لي بيا ولا بيونة، ساعات كي بدا تربش بيا يعيط لي بيونة
1: كيما حبيبك الكل،
2: كيما حبيبي الكل. قال لي اسمع بيونة، الغنية هذية ليك انت، تاخذها وتغنيها وحلال عليك حرام عليك. ومن وقتها بديت نغني
1: يلي ظلمني
2: ولا تمتع يلي ظلم.

0: ذاكرة أغنية.
1: أغنية طربية جميلة للفنان علي رياحي بعنوان يلي ظالمني، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بالحسن العبدلي. يلي ظالمني والروح معاك، انت تشغلني ابدا انساك، لما احكيلك علي هجرني ولا اشكيلك تضحك عني والروح معاك. يلي ظالمني بالحسن العبدلي، شاعر غنائي تونسي عاش 51 سنة بين سنة 1925 و 1974. ولد بالعاصمة تونس، زاول تعلمه بالجامعة الزيتونية وبالمعهد الصادقي وانقطع عنه، ثم ظفر بخطة كاتب بالمحكمة. في ثلاثينات وأربعينيات القرن الماضي ارتبط بصداقات متميزة وبجماعة تحت السور مثل عبد الرزاق كرباكا، محمود بورقيبة، محمد العريبي، الهادي العبيدي، جليل الدين النقاش وأحمد خير الدين. كانت أشعاره الغنائية تميل إلى السهل الممتنع، فهي تنبض رومانسية وعشقا وجمالا، مما جعله قبلة للملحنين والمطربين الذين ارتبطوا به وأصبح قبلتهم ومقصدهم لنيل أشعاره والتغني بها. كان علي رياحي صديق الطفولة ورفيق الدرب، أول من تفاعل معه ومع صوته التونسي الأصيل، فنظم له أغنية يلي ظالمني التي نالت استحسان الجمهور التونسي. وهذا محمد جبالي يتغنى بيلي.

0: اخترقت أغنية يلي ظلمني بسرعة حدود الوطن، فحقق بها علي الرياح نجاحا ورواجا كبيرين، خاصة خلال الأيام التي صاحبت فيها الفنانة حسيبة رشدي فرقتها الموسيقية بدعم من زوجها الأمريكي هيرلي بليك زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، فأدتها للجالية العربية المقيمة بقلب نيويورك. أغنية يلي ظلمني هي واحدة من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة التي تغنت بها الفنانة التونسية القديرة أمينة فاخت، وتتميز بأدائها القوي والمليء بالإحساس، وقد أبدعت في تقديمها في حفلاتها ومناسباتها الفنية.
1: يلي ظلمني ونروح معاه

0: ذاكرة أغنية.
1: طار علي رياحي بأغنيته يلي ظلمني إلى مصر في مارس 1953 ضمن وفد أشرف على تنظيمه الإعلامي نور الدين بن محمود، وأداها الرياحي على تخت الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن بالمعهد الأعلى للموسيقى بالقاهرة. وكان في استقبال هذا الوفد بالقاهرة المطربتان حسيبة رشدي وفتحية خيري، واحتفى كبار الفنانين والشعراء والمثقفين المصريين وأهمهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش اللذان أعجب أيما إعجاب بهذه الأغنية التي أداها علي الرياحي بصوته الصادق الدافئ بحضور وجهاء مصر ومشاهيرها والزعماء صالح بن يوسف والمناضل الكبير الفنان محمد بدرة. من أشهر الأغاني التي ألفها يا شاغلة بالي يلي ظلمني في ضو القميرة ونورها لعلي الرياحي، قدك يسحر يا مسمية لمحمد أحمد. هذه محرزية طويل تتغنى بيلي ظلمني.

أشادت الصحافة والأوساط الفنية في مصر بأغنية يلي ظلمني للفنان علي رياحي، معتبرة إياها عملا إبداعيا ناجحا، حيث لاقت الأغنية رواجا كبيرا عند تقديمها في القاهرة، خاصة بعد أن أدرجتها الفنانة حسيبة رشدي في أفلامها في أواخر الأربعينيات. وقام الفنان المصري أمين حسنين بتسجيلها لإذاعة صوت العرب، كما تجدر الإشارة لأن علي رياحي قدم أغاني أخرى حظيت بتقدير في مصر، وكان يعتبر واحدا من أبرز المطربين المغاربيين الذين عرفتهم الساحة الفنية المصرية آنذاك. استمعوا لعلي رياحي في يلي ظلمني.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان بكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غدا الأربعاء 8 من جويليا الحالي، وذلك عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان. يؤدي وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي غدا زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. في صفاقس ينقطع التيار الكهربائي ابتداء من يوم غد 8 من جويليا ولمدة 3 أيام من الساعة 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بمنطقة أولاد بنت خيل الحاج قاسم معتمدية منزل شاكر بسبب أشغال على خطوط الكهرباء. في العالم، قالت مصادر صحية في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا في قصف جوي وإطلاق نار صهيوني في القطاع اليوم. أفاد وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الصهيوني بأن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. أعلن مسؤول أمريكي إلغاء وزارة الخزانة الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
5: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهموا السحايب وتمتم، قالوا دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
6: كافح الفساد خليها تنضاف.
0: جمرة وحكاية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في عدد ثاني من جمرة وحكايات. يأمن اللقاء هذا على مستوى الإخراج الفني فيصل المرزوقي، في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية سالم عيسى. تحية لك سالم. وزهرة معاكم من أمام المصدح، سهرة إن شاء الله نتمنىها رائقة للجميع وين ما كنتم تسمعوا فينا. نعرف الحال صيف، فمشكون يسمع فينا سهر على الفيراندا، فمشكون على البحر، فمشكون في العمل، ربي يعين الناس الكل. على كل حال وين ما كنت وين ما كنتم تسمعوا فينا وين ما كنتم معانا، مرحبا بكم. حب نقول اللي البرنامج صحيح فيه عبق الماضي، ولكن حكايتكم انتوما تبقى ديما هي الأساس، ديما هي الأهم. الليلة كما العادة باش تطرحوا موضوع، وفي الجزء الأول من الحصة باش تكون معانا الصحفية المتميزة الناشطة مريم الناصري، باش تكون معانا باش تهزنا كيف ما هزتنا المرة اللي فاتت. وين هزتنا المرة اللي فاتت مريومة؟ مريم المرة اللي فاتت كنت تذكروا مريم هزتنا لنجع القمرة. نجع القمرة حكيت لنا، مش حكيت لنا عليه هي قرأت عليه، لا هي مشيت لنجع القمرة، مشيت للناس هذوما، عشت معاهم نهار كامل، شربت من حليب البل وحكاولها الحكايات، وهي عملتهم في مقال مزيان نشرته في احدى المجلات الالكترونيه. مريم باش تكون معنا الليله، باش تهزنا زيدا لي مكان اخر والجو اخر والموضوع اخر، واحنا زيدا عنا حكايتنا وموضوعنا اللي باش نطرحوه تحت ضوء القمر. والليله القمره زاهيه بيكم، ولما تزهى بوجودكم انتوما. بالطبيعة الأغاني موجودة، كذلك متابعتكم على صفحة راديو سفاكس ننتظروها نستنوها. صحيح المرة اللي فات ما قريتش الإرساليات، الليلة إن شاء الله تو نقرأ إرسالياتكم وكذلك مشاركتكم في الموضوع، يعني هذيك الأهم. يبقى إذا كان أطرح موضوع وأنتم فقط تكتفيوا بالتفاعل، يعني ما غير ما تحكيوا في الموضوع ما يوليش معني، ما أثرتش أنا هكيكة والموضوع ما تفاعلتوش معاه بالباهي، لذا أحكيوا في صلب الموضوع. كذلك علقوا على ما ستقدمه مريم الناصري بعد قليل. القمرة وجو القمرة وحكايات تحت القمرة، والقمرة تزهى وتحلى وساعات نراقبوها في صمت ما غير ما نحكيه وإحنا ساكتين، هي تحكي الحكايات وإحنا نرجع بالذكريات، نرجع للصغرى، نرجع للزمان، نرجع وقت كانوا بارش عزيز علينا موجودين، وقت اللي كنا نعيش في بساطة في طمأنينة. وإن شاء الله يا ربي ما تتقطعش هالطمأنينة هذية من قلوبكم. بعد النغم هذية باش نكتشفوا علاش باش تحكي لنا مريم وشنو هو الموضوع، فابقوا معنا وتابعونا صوت وصورة على راديو سفاكس .tn، وتفعلوا معنا على صفحة راديو سفاكس. تحية لكم وين ما كنتم، من الشمال إلى الجنوب، داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن العزيز. نغم مش تسمعنا فيصل؟

0: قمرة وحكايات.
1: قمرة وحكايات.
2: شكرا لك فيصل المرزوقي على هالاختيار الراقي. كيف ما عودتنا ديما اختياراتك جميلة جدا. نحن ما عندنا حجر هكا قالت فيروز، احنا عندنا ضوء القمر. والليلة في الحقيقة زيدة حتى احنا في موضوعنا وفي حكايتنا مع مريم الناصري صحفية. الليلة ما عندناش الحجر، الليلة مش ما عندناش، الليلة باش نحكيو على الخشب وباش نحكيو على البيوت اللي تصنع من خشب. نعرف الإنسان منذ القديم اهتم بالمسكن واعطاه من وقته وأبدع في فن العمارة، والتونسي خاصة تأثر ببيئته، استعمل مواد من البيئة اللي حواليه. الليلة باش نحكيه على الخشب، دوره في البنايات القديمة، وكذلك اهتمام التونسي المتزايد به في وقتنا الحاضر. تو نعرفوا هذايا مع مريم النصري. الليلة موضوعنا زادة على البساطة، بما أنه نحكيه على البنايات ونحكيه على الديار ونحكيه على الخشب اللي هوش رخيص، لا مش رخيص، أما يبقى أقل تكلفة من مواد البناء الأخرى. يهزنا لهنا للناس اللي وليت تميل للبساطة، يقولك أنا ماذا بي هك حاجة من خشب أو من مواد طبيعية أو من شجر أخرين، يكون عندي معناها قطعة أرض نعمل فيها مسكن، بيت ومعناها ومستلزمات إنسان باش يقضي وقت معناها في في في ضيعة، ماذا بي تكون إيكولوجية، ماذا بيها تكون صديقة للبيئة، ماذا بيها ما تكلفش عليا برشا وتكون من مواد طبيعية، وأهم هالمواد هذية الخشب. هالبساطة هذية وهالميل للبساطة وهالرجوع للطبيعة احنا باش نتناولوه كموضوع. البساطة بصفة عامة، والبساطة موضوع كبير. البساطة اللي نعرفها أنا مش هي اللي تعرفها أنت أو اللي تفهمها أنت. ربما أنا البساطة عندي في مفهومها يعني أنه الإنسان الحمد لله مكتفي، عنده قوت يومه، عنده الماكلة محضر ولبسة مستر، وكما يقولوا جديدنا معناها الفايدة في لهناء. لكن تقييم غيري للبساطة حاجة أخرى، يقول لك أنا والله ماذا بي راني معناها في دار عندها، ويشوف هذاك اللي هو أمر بسيط. يظهر لك أنت اللي هو عايش مثلا نقول احنا في فيلا فيها كل المستلزمات، لكن يشوف اللي الأمر هذايا بسيط وعادي وهو مكتفي يعني باللي عايش فيه. هيك علاش قلت تقييمنا للبساطة ومفهومنا للبساطة يختلف من إنسان الإنسان. أنت تشوف زيت وخبز بساطة، الآخر يشوف أكل أكلة سمك بساطة، الآخر يشوف معناها معاش كل واحد وتقييمه. وعلى كل حال احنا الليلة باش نعرفوا كل واحد شنو تعريفه للبساطة، وخاصة احنا نعيش في موسم أفراح مناسبات متعدة. فماش كون يقولك أنا مثالش مثالش العرس الذهب، مثالش حتى يكون بلاكيور معناها احنا نقوله باللغة متاعنا ما هوش معناها ذهب مقلد، تكتفي العروس بهذايا. لكن فهم باش كون تقول لي انا ما نحبش صياغة بيضة وصياغة صفرة، انا نحب صياغة صفرة يكفي، انا ماذا بيا حويجة بسيطة فيك. فهمتوني توا هذا اللي باش نحكيو فيه. أما ما تقولوا ليش الكلكم خبز زيتون كما باش تقول صباح إن شاء الله في الغناية. كل واحد كيفاش ينظر للأمر هذايا. على كل حال الليلة نطرح الموضوع ونضوي وجوانب الموضوع هذايا. علاش؟ على خاطر الاختلاف رحمة، الاختلاف موجود والاختلاف رحمة كبيرة. منجموش مثلا أنا إنسان يحب يقضي مثلا العطلة الصيفية في نزل، نجي أنا نقول لا والله ما كاروش معناها، هو يقول لك أنا ما نقضيهش في نزل 5 نجوم ولكن حتى 3 نجوم يشوفها بساطة ويشوفها معناها هذيك مدخوله شنو يسمح له. الآخر يقول لك لا والله أنا ما نقدرش السنة معناها الله غالب ما نجمش حتى نخرج من داري، نكتفي بشوية دليع وبطيخ وانا على الفيراندا واني مع الصغيرات ولباس شوية جلاس والأمور تتعدى. كل إنسان كيفاش يرى، ما نجموش نقوله هذا غلط وهذا صحيح، كل واحد وشنو ظروفه هكا ولا به. تو نكتشف الليلة مستويات البساطة عندها مستويات بالطبيعة، الليلة باش نكتشفوها من خلال حكايتكم. سجلوا أرقامكم، سالم عيسى في الانتظار، وإحنا إن شاء الله بعد شوية نرفعوا الأذان لصلاة العشاء ومن بعد نستقبلوا مريم الناصري معانا باش نحكيه كيف ما قلت على المساكن الخشبية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: جمرة وحكاية.

0: دوم
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكيو حكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: مريم قاعدة تسمع هكا كيفاش حب يستقبلك الليلة فيصل المرزوقي. مرحبا بك.
1: أنا راني قاعدة نسمع.
0: أنت تو تعرف الأغنية أكيد ها؟
1: طبعا
0: إيه. هما برشا تغنيوا بمريم في الأغاني.
1: إيه.
0: برشا برشا.
1: تقريبا من أكثر الأسماء اللي تغنوا بها.
0: من أكثر الأسماء تغنوا بها صحيح كان مشارقة وإلا توانسة. في الشعبي التونسي ياسر اسم مريم فاطمة. فما زيدة زهرة هكا ولا فما موجود معنا. مرحبا بيك مريم الناصري، أهلا وسهلا بيك. ومحلى حكايتك المرة اللي فاتت، وحبيت نوصل لك تحيات المستمعين. هزيتنا لنجع القمرة وعشنا هيك النهار اللي أنت عشته وكتبت عليه، عيشتنا فيه لحظة بلحظة، والليلة زيدة باش تهزنا لمكان آخر ومقال آخر وعبق آخر وسحر آخر، اللي هو أنا قدمته قبيلة شوية وقلت راهو باش نمشيه نحكيه، أو مريم بالأحرى باش تحكي لنا على المنازل الخشبية. لكن يا مريومة قبل ما نحكيه على المقال وفي صلب المقال باش نرجع شوية، وأنا كنت قدمت قلت التونسي أو بصفة عامة الإنسان ابن البيئة متاعه، اللي باش يلقاه باش يبني بيه، باش يستغلوا باش يستعملوا، كان في المدينة وإلا في الأرياف ولا حتى في الصحاري، ديما يلقى الحاجات اللي متوفرة بيئيا يستغلها هو. هكا كيفاش اتعلم يتأقلم مع البيئة متاعه؟ يعني إذا كان في المدينة راه تلقاه بناء الديار و والقصور و... آه؟ وإذا كان نمشي وشوية نبدأ نخرج ونمشي للريف شوية تلقى زيادة كيف كيف. في القديم كان فما المعمرة وكان فما الكوخ وكان فما نزيد ونبعد شوية للصحراء زيادة كيف كيف، معناها تلقى نوع آخر بالطبيعة ما يتأقلم وما يتماشى مع الطقس اللي عايش فيه والظروف المعيشية. مريم أنت حتى على صفحتك توا، وانا ندعوكم من خلال هالمنبر هذية انكم تدخلوا صفحة مريم، مريم الناصري هكا مريم ناصري. مريم خلينا نقول جوالة، تتجول تتحرك يعني تحوس في تونس، تمشي الحاجات البلايس معناها ساعات ممكن ما يخطرش على البال هكا ولا. مريم انت ترى فيهم تراهم بعين اخرى، عين الصحفية، عين اللي تخرج منهم درر، اللي فم حاجات معناها تقدمهم للقراء وتو باش تقدمهم للمستمعين ممكن ما عندهمش فكرة عليهم هكا ولا.
1: هكا صحيح.
0: به نبدأ بجولتك. قلت لي أنا عاملة برشا جولات داخل المدينة وفي برشا معناها البناءات التقليدية، نبدأ من غادي باش نعرفوا عقلية التونسي في المسكن وفي البناءات بصفة عامة. تفضل مريم.
1: مرحبا بك مرة أخرى، مرحبا بالمستمعين الكل. طبعا كما قدمتني أنا صحفية رحالة ديما نتجول يعني من ولاية لولاية ومن منطقة لمنطقة، يعني تنقلت لبرشا مناطق ريفية وقرى وغيره. نحب نقرب للناس، قصص الناس وطريقة حياتهم في كل شيء، في أكلهم سكن متاعهم عاداتهم تقاليدهم، فكنت ديما نلاحظ معناتها، كنت ديما نشوف شنو اللي يضيفوا فيه معناتها، شنو اللي يتمتعوا به اللي يتميزوا به كل منطقة. وكانت من بين الجولات اللي قمت بها لاحظت انه حتى طريقة السكن كيف ما قدمت انت تختلف ما بين مناطق الشمال والجنوب والساحل حسب طبيعة المناخ وحسب العادات والتقاليد وحسب برشا حاجات. فوقتها حبيت كل مرة ناخذ هكا منطقة معينة ونكتب على طبيعة المعمار متاعها، هذيك كيفاش كانت الفكرة من الأول.
0: معناها بديت وين هزك هالملاحظات، وين هزتك هذية وين مشيت بيك، معناها على مستوى الموضوع متاعنا الليلة. قلت لي دخلت قصور البيت وشفت البناءات التقليدية، لو كنت تحكي لنا شوية.
1: مثلا كي تدخل لقصور البيات تلقى فما اللي عندهم الأسقف متاعهم خشبية، فما اللي الأسقف متاعهم الجص، والباب متاع القصر كيفاش كيبدا كبير، نحكيو على الباب والخوخة متاع القديم، ما تفهمت. دونك بديت نشوف في التفاصيل هذيك اللي هي حاجات ما عادش موجودة، فقدناها في المعمار الحديث متاعنا وكل
0: إلا بعض المنازل معناها راهي مزيت الحافظة على هيك السقف الخشبي، فمش كون زيدا يسقف بالخشب، وفمش كون بالنخيل زيدا، فمش كون معناها في قرقنا في بعض البناءات يستعملوا النخلة، ما قلنا احنا يستغل البيئة متاعه واللي داير به الإنسان. هاي
1: هلا دونك في المناطق الداخلية مثلا كما كنت تحكي، تلقى البيوت البسيطة كانوا يسقفوا في بيوتهم زادة كيف بجرع الشجرة ولا النخلة. دونك تواصلت مع مهندس معماري، حبيت نفهم علاش كانوا قبل، هل لأنه أقل تكلفة أو لأنه هي صديقة للبيئة، شنو الغاية منها؟ فأكدوا أنه هي كانت مهمة برشا في الصيف، توفر لهم معناتها البرودة في الصيف، وفي الشتاء تخلي الدار ولا كسقيفة هكا درجة الحرارة متاحة مرتفعة دافية للدار في الشتاء وكل. فكل واحد تأقلم مع البيئة اللي هو الموجود فيها. في المدينة كانوا القصور وبيات، دونك حتى كيبنيوا بالحجار السقف ماذا بيهم يعملوه في شكل قبة، وإلا مثلا يعملوه بالخشب المزخرف في المزين. والناس البسطاء كانوا يستعملوا المواد الطبيعية كيف ما هي، كما جذع الشجرة ولا جذع النخلة، يسقفوا في بيوتنا، وبرشا منا مع تخلطوا على ديار جدودهم موجودة سقفة ذيك، ولحد اليوم مازال موجود في برشا أرياف وقرى.
0: صحيح، لكن عند عبور عتبة الباب تستقبلك رائحة بيت فريد يجمع بين عبق الخشب العتيق ورائحة الرطوبة الخفيفة. وين مشيت؟ وبحليها التعبير هذا
1: كم ريحة أخرى كي تدخل البيوت هذية. نقلت البرشة بلايس في عين دراهم وفي جندوبة وفي زغوين، فاكتشفت حاجة إنه دور الضيافة اللي ولدت تتبنى في المناطق الجبلية تنقلت العدوى متاعك هكا، دور الضيافة المزيانة اللي مبنية باللوح
0: الغاية متاعها سياحية بالأساس.
1: صح، ولا للسكان اللي غادي لأنه شافوا شكلها مزيان ومريح، فهما بيدهم توجهوا للبيوت الخشبية اللي مبنية كلها بالخشب، معناتها مسقف للأرضية متاحها لحيوتها كلها. دونك مع زادة نشرت برشا شركات في تونس اللي هي مختصة في بناء المساكن هذه من الخشب بالأساس، فعملوا بيوت في أراضيهم الفلاحية، ديار صغيرة أكل اللي باش يمشي ويستمتعوا فيها وكل. متنشرت بصفة كبيرة في بنزارة، في جنان، عين دراهم كما قلت لك، في جندوبة، في سيدي مدين، في ولاية زغوان وكل. والبيوت معناتها جميلة ورائعة جدا جدا، يعني فيها ريحة أخرى وروح أخرى وديكور آخر. معناتها
0: تقول أنت من دور الضيافة جيت الفكرة من هالبيوت السياحية هذية في المناطق الداخلية، جيت الفكرة للناس باش ينزجوا على منوال هالبيوت هذية في أراضيهم في ضيعاتهم.
1: صح، خصوصا أنه فما برشا مناطق صعيبة وعيرة شوية المسالك متاعها، خاصة عين دراهم وسيدي مدين وغيره. دونك كان مقبل كي بشي بني دار يتعب معناتها، فكهذه المواد البناء وكيفاش باش تطلع له الكمين تنزلوا السلعة وغيره، بينما اليوم المساكن هذه من الخشب أسهل وأقل تكلفة وأقل وقت، يعني يجي راكبة حاضرة يحطوا يجي ديركت من وين يحب هو في الأرض متاعه وكل شيء.
0: بالمواصفات اللي يحب عليها زيادة، معناها بالمواصفات اللي يحب عليها.
1: بالمواصفات اللي يحب عليها، وسيرتو إنه هو معناتها نحن عنا القانون متاعنا متاع 1983 اللي يتعلق بالبناء في الأراضي الفلاحية، معناتها يسمح لهم باش يبنيوا هما معناتها مسكن فلاحي للفلاح صاحب الأرض أو للاستغلال الزراعي، فهمتني؟ دونك فما كانتش يعني ضد الطبيعة إنه ولا ضد القانون إنه باش يبنيوا ديار باللوح، خيروا معناتها فما ناس خيرت تو ترجع تبني بالحجر وبالطوب الايكولوجي، وفما شكون اللي يقول لك أنا خليني نبني بالداري كلها بالخشب معناتها.
0: هل البيوت هذه وقت اللي هي تتصنع أنت بحذا الناس هذوما وحكيت معاهم معناها حكيت شنو الغايه بخلاف انه شفنا امر التقليد معناها عجبتهم شكلا عجبتهم زيادة من ناحية التوفير معناها الفليسيت يقعدوا في الفجيب وتكلفة أقل من المسيمين وقل من المواد الأخرى ولو أني تبقى راهو فما ناس ما تغمرش تقول لك أنا نبقى تقليدي ما فماش معناها نبني كيف مجاري كيف ما الناس الكل ولكن احنا حكينا على استثناءات مش استثناءات يعني فما ناس عندها غايات تحب ترجع للطبيعة وتحب هالجو هذي البسيط تحب تعيش هكا معناها
1: ما قلت لك انت المساكن الايكولوجية هذه مع تراجع تنتشر بصفة كبيرة في برشة جهات في تونس فهني قلت لك خيروا برشة ناس انه يبنيوا بالطوب فما ناس يقول لك خليني نبني بالخشب معناتها اكتشفوا انه هي البيوت مزيانة برشة فيها زادة ضمان لمدة 50 سنة قدام يعني مبنية بالخشب وناس تخاف فيها دار من لوح لكن الشركات تعطي ضمان اللي هي 50 سنة قدام وكل وعاملة يعني نوع متاع خشب عازل للحرارة للبرد
0: هذا هو نوعية الخشب منين الخشب
1: نوعية الخشب هو أغلبه صحيح مستورد لأنه نحن معك معناش الغابات الكافية اللي ممكن توفر لنا كمية كبيرة من الخشب فأغلب الخشب هذية مستورد من دول زادة كيف كيف منتشرة فيها البيوت الخشبية في المدن وفي القرى وفي الأرياف ومواصفات عالمية والشركات هذية مع تتوفر للناس المساكن حسب احتياجاتهم حسب رغبتهم حسب الحجم اللي حاجتهم به المساحة اللي حاجتهم بها كل شيء مع تتطور معناه
0: لهنا نحكيه على تصالح الإنسان مع الطبيعة هكا ولا إذا كان نحكيه أنه ماشي للحاجات الطبيعية وإحنا حكينا في الكواليس مريم أنه راجعين حتى وحكينا حتى في الحصة اللي فات أنا عرجت على الأمر هذية قلت حتى يبدأ بيني فيلا معناها قصر الدهشة ساعات قاهل برا عامل هيك الخيمة وإلا عامل هيك الكيب وإلا عامل هيك منعش خاصة إذا كان يكون فلاح ويكون معناها عنده مواشي راهو ما يستغناش على الحاجات الطبيعية هذية ويحس فيها بخلاف فيها ذكريات فيها حنين زيادة قاعدين يرجعوا يستعملوا في الحاجات هذية اللي يحسوها صديقة للبيئة. أنت تشوف الناس ماشية بكثرة فما إقبال على البيوت هذية؟
1: فما إقبال كبير لأني حسب ما تنصلت مع بعض أصحاب الشركات والمهندسين اللي ولاوا اللي مختصين في الديار هذه فما إقبال كبير خصوصا قتلت من سكان المناطق الداخلية اللي عندهم أراضي فلاحية وانا لاحظت مثلا في الشتاء انه الناس اللي تمشي لدور الضيافة السياحية اللي موجودة مثلا في المناطق الداخلية خاصة في عين دراهم ما تلقى يعني باش تريزيرفي ما تلقاش تلقاها الناس مع تريزيرفات على بكري ما هربوا من الوتلة اللي مبنية بالحجر وحبوا حاجة اخرى وستيل اخر وهما بيدوا متوجهوا للطبيعة وكل فالناس غادي يعني في المناطق هذية شفت بالحق معناتها الاهتمام الكبير بالأراضي المبنية باللوح وبالخشب بطريقة طبيعية فتوجه وانتشرت حتى في جولتي الأخيرة في سيدي مدين مثلا اكتشفت برشة بيوت تبنيت باللوح وقاعدة برشة بيوت أخرى تبنية باللوح هذا كيف معناتها وحتى اللي عنده دار في أرضه الفلاحية قاعد يبني في دار أخرى صغيرة باللوح
0: طيب بالنسبة لي يقول لك أنا باش نعمل دار لوح ونخليها في ضيعة مسكرها أنا باش نستعملها في زيارة معناها فقط مانيش باش نقعد فيها يعني على طول فما ضمان فما معناها من السرقة من يقول لك أنا دار معناها على الأقل دار سيمين والحجر نجم نعمل لها الحديد ونسكر ويا ربي أما دار
1: حتى البيوت هذه يعملوا لها في سور كامل حجر وبيبان حديد وكله هاني قلت لك أغلب اللي يتوجهوا للبناء هذية موجودين هم أصلا على عين المكان ويعيشوا الغادي. وحتى اللي عنده دار مثلا في ضيعة ولا في أرض فلاحية وحب يبني هكا مكان صغير باللوح وكل يستمتع به, عنده عمال متاعه اللي يخدموا على طول العام موجودين.
0: موجودين معناها فما يطمئن معناها على هالدار هذية. شنو بالضبط, تعطينا على الأقل تصميم لبيت صغير مثلا, نقولوا احنا قديش من قديش لقديش التكلفة معناها منزل صغير, شنو اللي فيه بالضبط والتكلفة قديش؟
1: ثم منازل صغيرة تلقى فيها صالة وبيت النوم كيتشينات صغيرة معناتها, دونك الأسعار تتراوح معناتها في الديارة دومة في البيت دومة صالة وبيت 25 مليون حتى 30 مليون, وكي تبدأ أكثر من بيت يعني زوز وبيوت ولا كيف توصل حتى 80 مليون معناتها. دونك التكلفة نتاعها تبقى أقل ب 30 ولا 40% من الديار اللي مبنية بالسيمات والياجور وبالطريقة العادية معناتها.
0: حسب رأيك أنت ومن خلال التقرير اللي عملته والناس اللي عشت معاهم والمهندس وكذا, هل أنه هالنوعية متاع البناء هذية تنجم تنافس في قادم الأيام البناءات التقليدية, وإلا كما قلنا معناها تبقى عندها
1: البناءات التقليدية حسب ما أكدوه لي أصحاب الشركات هذو, خاصة في المناطق الريفية في المناطق الداخلية معناتها, شوف المناطق اللي عندهم المسالك الوعرة برشا يحب يبني في الجبل الفوق معناها أطلع له أسهل وأقل وقت. دار كبيرة بالسيما مش تكلف مثلا وقت من 6 شهر حتى العام ولو حتى أكثر حسب إمكانياته المادية. الديار هذم في شهرين وثلاثة شهر يلقى دار وحاضرة مستمتع بها في بلاصة عالية ما عندوش مشكل معناتها نتاع النوادي الأولية اللي بيش يبني بها الدار معناتها. تصل أقبال كبير معناها, حتى الشركات لقات نجاح كبير معناها في تونس.
0: نرجع بيك شوية طول للبداية, أما هي التحفة المعمارية اللي بقات في مخيلتك وزرتها وتنجم تحكي لنا عليها وتقول هذه, أنا نحكي على زمان طوى باش نرجعوا شوية للماضي, أما هي التحفة المعمارية اللي دخلتها وقلت تبارك الله جديدنا قديش ابني وقديش علي وقديش نقش ووسعوا بالهم عليها عملوا هالتحفة هذي, شنية على شنو تنجم تحكي؟
1: نجم نحكي لك على حاجتين صراحة. نحكي لك على القرى البربرية اللي مشيت لها صراحة, كانت مبنية كلها بالحجر وبالطوب وبالطين. مشيت في الشتاء تلقى فيها دفء رهيب, مشيت في الصيف تلقى فيها برودة هكا وتتلعوش معناتها, فهمت كيما الغريبة العليا اللي فيها مازال اليوم برشا بيوت معناتها مازالت معناها موجودة. دونك وكالطريقة كيفاش البيوت كانت قريبة لبعضها وكانت الناس قريبة لبعضها مش كيما تو البني كله إمارات وغيره وكل شيء.
0: معناتها يتأثر بالعلاقات الإنسانية البني قبل
1: بالضبط يتأثر بالعلاقة الإنسانية. وكان شيء التطاوين زيادة معناتها الأراضي البيوت والمساكن اللي في وسط الأرض معناتها اللي محفورة في جبال وكل زيادة كيف معناتها اللي يتحقق بدت طولت معناتها دور ضيافة زادة هي معناها زادة معناها تكتشف الطريقة اللي بنيوا بها هم كانوا يحبوا على المناطق اللي حسب المناخ متاعهم لأنه هما في تطاوين درجة حرارة مرتفعة فخيروا أنهم يحفوا في الأرض وفي الجبل باش يلقاو الدفء في الشتاء ويلقاو البرد في الصيف. طرق هذيك اليوم مع التغير المناخي اللي قاعدين يعيشوا فيها نحن ومع صعوبة المناخ طوى برشا الناس بدلت بالحق. واليوم عنا برشا شركات قاعدة تقترع في نوعية متاع طوب أيكولوجي يوفر نفس يعني كيفاش نقولوا ميزات متاع البيوت القديمة اللي تخليك تحس بالدفء في الشتاء والبرد في الصيف معناه. وبرشا الشركات بالحق معناه ما نحبش نعمل إشارة حتى شركة
0: طبعا موجودين وإحنا استضفنا العديد من الناس هذوما من هالمهندسين القائمين على المشاريع هذية وعلى هالبناءات النوعية متاع البناءات الإيكولوجية. في الحقيقة من عرش نتو تقييم مدى إقبال التونسي, هل هو وفي للبناء التقليدي كيف ما نعرفوه وإلا قاعد يخمم في الطبيعة وفي قادم الأيام وفي التغيرات هذه الغريبة العجيبة متاع في درجة الحرارة ودرجة البرودة والأمطار معناها ما عادش حتى الطبيعة ما عادش كيف ما العادة, هل أنه يحاول ويفكر في قادم الأيام أنه يخلي المسكن متاعه يتأقلم ويتماشى مع هالتغيرات هذية، وإلا لا. على كل حال الليلة مريم أعطتنا فكرة على البناء الأيكولوجي، سواء كان خشبي وإلا هل أنا أقول ما عادش هم تسميه الحجر، معناه يصنعوا صناعة مريم هذي
1: يسمى طوب، أي
0: يسمى طوب ويتركب كيف ما ليقو، يتركب كيف ما ليقو. وبين زادة البناءات التقليدية اللي الأغلبية الحقيقة كما قلنا أوفياء البناءات التقليدية. على كل الليلة هاو حلينا قوس، أنت اللي قادم على مرمى وإلا تخمم فكرتي في الأمور هذية، وانتي زادة يا فلاح وقت اللي تمشي للضيعة متاعك تبني وتعمل البناء التقليدي كيف ما نعرفوه، حجر وإلا يجور، وعادي معناها الناس تبني وتستقر وتمشي، وإلا تخمم في فكرة صديقة البيئة، في فكرة موجودة غير مكلفة، وكل واحد تبقى أذواق وتبقى أراء وتبقى مجرد أفكار احنا نطرحوها لهنا في الحصة. ليلي شيء راهو بخلاف انه الاختيار طرح معناها فرضيات متاع اختيار، زيادة الأساس انه المحافظة على البيئة، نكونوا أصدقاء لبيئتنا، نكونوا نحافظوا عليها حتى وقت اللي نمشي لهالأماكن هذية اللي ذكرتها مريم وقالت راهو تعجبهم هالدور الضيافة، هيك علاش نزجوا على منوالها وقت اللي مشيوا للطبيعة في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب، نحافظوا على الطبيعة متاعنا ونحافظوا على البيئة متاعنا ونحافظوا على كل شبر فيها الأرض العزيزة. مريوم يعطيك الصحة، عندك شي إضافة أخرى حبيتي تحكي على حاجة أخرى؟
1: لا الصراحة، لكن حبيت نحكي أنه في تونس بالحق كما حكينا حسب كل جهة نلقاو الناس تستنبط في أفكار حسب الجهة متاحها ومتطلباتها. فعنا برشا مهندسين كما مثلا في بنزرت شكون اللي اكتشف طوب معناتها من يصنع من مخلفات المناجم أفضل من الياجور، كما ذكر مثلا آخر مرة في جندوبة في عندراها معناتها شاب تحصل على براءة الاختراع، اختراع طوب من مخلفات شجر الفرنين، معناتها زادة كيف مع تصديق للبيئة. ثم برشا شباب اليوم بالحق معناتها مهتمين بالتغيرات المناخية وتأثيرها معناتها على السكن متاعنا ونوعية المساكن متاعنا، وقاعدين يطوروا في حاجات حلوة برشا معناتها.
0: تشجيعاتنا كل الشباب هذوما، وتشجيعاتنا لك انت مريم، خاطر كل مرة تهزنا في جولة سمحة برشا، وإن شاء الله إن شاء الله الليلة نكونوا أفدنا سيدة المستمعين، وكنا سيدة خلينا نقولوا قدمنا فكرة للناس باش يخموا ويفكروا كيف ما قاعدين يفكروا الشباب هذوما، وقاعدين يستمتوا في حاجات من الطبيعة متاعنا، وقديش الطبيعة متاعنا غنية برشا برشا حاجات نجم استغلوها في حياتنا اليومية ومنها السكن. شكرا لك مريم، وإن شاء الله في جولات قادمة، ويعطيك الصحة. وادخلوا صفحة مريم تابعوا مقالاتها، مريم معناها صفحتها محلاها صور وكذا، مريم ناصري، تكتبوا مريم ناصري وتلقاو صفحتها ان شاء الله. تو نتقيك انا في الصفحه نتاعنا مريومة في صفحه راديو سفاكس، وتابعوها خاطر هذه جزء صغير من المقالات ومن الجولات اللي قاعده تقوم بها مريم في ضمن العديد من الجولات نتاعها في الجمهوريه التونسيه. شكرا لك مريومة، ليلتك زينه، الى اللقاء. الى اللقاء، بسلامه.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السيانة ساس
3: سنية. هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا.
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. حسب البنك المركزي، نفقات التونسيين على تعليم أبنائهم في الخارج تبلغ نحو 658 مليون دينار خلال 2025. غدا انطلاق وتسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر الإرساليات القصيرة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان غدا بالجزائر على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. في العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا عاما كان يجيز بيع النفط الإيراني. جولة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. نستهل النشرة بشأن الجاوي، فقد أكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قرقنة عبد الناصر بركية، أكد جاهزية الجزيرة لاستقبال آلاف الزوار خلال موسم الاصطياف، إذ تعهدت بلدية قرقنة عبر تدخلات ميدانية بتنظيف وتهيئة منطقة الرملة ومحيط المحطة البحرية بسيدي يوسف.
7: باعتبارها أنها بلدية سياحية وقبلة للزوار والمصطفين. أثناء فترة الصيف المجهود هذي النظافة العامة دعم ويضعف، باعتبار أننا ندخلوا في المناطق اللي هي الشواطئ والمناطق السكنية، مداخل المدن والقرى والعمادات، قمنا بتنظيف انطلاقا من شهر مي، قلع الأعشاب الطفيلية ودهن الأرصفة ووضع بعض معالم الزينة، كذلك صيانة شبكة التنوير العمومي والفصحة الشاطئية في الرملة تم دانها وتم صيانة شبكة التنوير العمومي بها، والعمل هذا ما زال متواصل. الحقيقة فما تجاوب زاد مع الجمعيات والمجتمع المدني، شاركوا معنا في بعض أنشطتنا، فما حتى أنشطة قاموا بها بمفردهم. جزيرة توا في أحسن معنا حلة لاستقبال
6: المصطفين وباش يخرجوا من انطباع طيب. في علاقة بشأن الجهوية، أفادت اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في الحكومة في رد عن سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي، أفادت بأن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة، وأوضحت أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة تمويل المشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية. تربويا، يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان بكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا صباح يوم غدا الأربعاء 8 من جويليا الحالي، وذلك عبر توجيه رسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة رسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج، وينبغي حسب البلاغ أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85 3 أصفار على النحو التالي: R ثم فراغ ثم رقم البكالوريا، وتعلن النتائج عن طريق الإرسالية القصيرة غدا وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف نهار يوم الغد. في سياق متصل بالشأن التربوي، كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 كشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 2024. دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على هامش ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. دعا المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا ذا قيمة مضافة.
4: تم حاجيات متزايدة اليد العاملة الكفة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. هي دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العادي، لأن اليوم بعد الإنجاز المدونة التونسية للمهن والكفاءات اليوم تم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس وحاجيات سوق الشغل، وهذه فرص عمل للشباب. نعرف نسبة البطالة لا زالت مرتفعة، نحكي على 15%، نحكي على مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي اللي يلزمها تتأقلم مع الحاجيات هذه عبر آليات أخرى، مش بالضرورة نعرف مراجعة البرامج وحدات اختصاصات جديدة ليست بالسرعة المطلوبة، ولكن تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس في الجامعات ومراكز التكوين المهني. آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
6: في شأن نيابي، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. ويتضمن مقترح القانون 3 فصولا، حيث يعرف الفصل الأول الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تتمتع بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. دائما في الشأن النيابي قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم إحالة تقرير التالفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمى يعقدها يوم الخميس 9 من جويلية 2026. كما قرر المكتب إحالة 129 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. دبلوماسيا، يؤدي وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي غدا زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويتابع هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. في أخبار العالم، قالت مصادر صحية قالت إن ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا في قصف جوي وإطلاق نار صهيوني في قطاع غزة اليوم. أفاد وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الصهيوني بأن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. أعلن مسؤول أمريكي إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. استدعت قطر نائب سفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في مضيق هرمز، متهمة طهران بتعريض الشحن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى النجف في العراق مساء اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيطرة على غرينلاند ينبغي أن تؤول إلى بلاده لا إلى الدنمارك. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. حسب البنك المركزي، نفقات التونسيين على تعليم أبنائهم في الخارج تبلغ نحو 658 مليون دينار خلال عام 2025. غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر الإرساليات القصيرة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان غدا بالجزائر على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
10: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
11: جمرة وحكاية.

0: ونجوم
1: سما صافية ما فيها غيوم
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا
0: جمرة وحكايات
1: جمرة وحكايات.

جديد مرحبا بكم الناس الكل في جمرة وحكايات. في العدد الثاني كنا في بداية الحصة في الجزء الأول من جمرة وحكايات مع صحفية مريم الناصري اللي هزتنا الليلة في حكاية مزيانة على البيوت الخشبية اللي قاعد التونسي توا ماذا به يكون عنده هالبيوت هذه، خاصة أسوة أو تقليدا لدور الضيافة ميزون دوت ذوما اللي يعجبوا التونسي ويحب يسكنهم. حكت لنا مريم على هالبنايات هذية، على الموقع متاحة، على المادة الأولية، على تكلفتها، على الضمان متاحة، وعملنا مقارنة بينها وبين البنايات التقليدية وإبداع التونسي في كل أنواع البناءات. والتونسي أو الإنسان بصفة عامة هو ابن البيئة متاعه، وين ما تحطه يتأقلم مع البيئة هذيك ويعمل حاجة اللي هي تكون ملائمة ليه، صالحة ليه هو، وتكون تدوم بالطبيعة سنوات. هذا ما حكيناه مع مريم، لكن توا باش نجيو للجزء الثاني متاع حكايتنا. وقلنا على البساطة الليلة والغناية وصباح حكيت في صلب الموضوع على البساطة. البساطة وهذه غنية اطلبها من عندي عن منصف النصري، نوجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا، وهو يسلم عليكم. سلام عليكم زيتا، وإن شاء الله نرجع مع بعضنا في شبكات أخرى برامجية نخدم التشانشينات ونرجع للأمثال الشعبية. وهو يحب يطمنكم على صحته، يقول شكرا الكل من اتصل بي وسأل على حوالي، ويحبكم تسألوا على حوالي حتى ما غير تشانشينات مسيلش ما فيها بس ما تكونش الاتصال والسؤال على مصلحة. على كل لين طوى بش نحكي على البساطة، والبساطة مرتبطة بعديد المعاني الإنسانية الأخرى. أقرب أقرب أقرب معنى ممكن يكون القناعة. على كل حال هاو تو باش نشوفوا حكاية من الحكايات، وباش نحكيو على قاضي مشهور من القضاة في القديم. باش نحكيو على القاضي إياس ابن معاوية المزني، هو قاضي البصرة في العصر الأموي في عهد عمر ابن عبد العزيز. هالقاضي ذاته

سنة 46 للهجرة، وتعرف كأحد أعلام التابعين، وكان مضرب الأمثال ومازيل في الحقيقة في الذكاء والدهاء وسرعة البديهة. الليلة باش نحكي لكم حكاية صغيرة على أشهر قضاة المسلمين كما قلنا ذكاء وعدلا، وباش نحكيه على مثال حي لتفضيل البساطة في العيش على مظاهر الثراء. وقلنا وقدمنا في البداية اللي كل واحد منا عنده مفهومة، المفهوم بتاعه الخاص به للبساطة، أو أنتم ما تقولوا عليه. القاضي إياس ابن معاوية زار أحد الأمراء، أمراء بني أمية، زاروا في القصر متاعه، القصر الفاخر، وانتم تعرفوا قصور الأمراء. الأمير كان ديرين به الحرس والخدم والحشم. اتنصب الطاولة ما شاء الله طويلة عريضة مليانة بأشهى أنواع الطعام واللحوم والحلويات، نودكم ولا نشهيكم. هاي سيدي اغزر الأمير للقاضي إياس، وهو كان متأكد بالزهد متاعه الشديد ومن بساطة العيش، يعرفوا يعني حق المعرفة، لكن حب كما نقولوا احنا يفدلك معاه، حب يمازحه، وحب زادة يستفزه من ناحية هالبساطة وفي العيش والزهد وكذا. قال له يا إياس، شنو رايك في هالنعيم هذايا يا اخي؟ هكا ما يخطرش على بالك وتشتي هالنعيم هذايا وحتى جزء منه في دارك وفي بيتك المتواضعة؟ هاي اسمع توا الرد الذكي انتع القاضي إياس، اتبسم وبكل ثقة قال، بعد ما خذي قد ما خبز صغيرة وطرف زيتون كان بحذاه، وتلفت للأمير وقال له أيها الأمير، قال له النعيم الحقيقي ما هوش في تنوع الأطباق، إن النعيم الحقيقي ليس في تنوع الأطباق بل في خلو البال، لهنا بال خالي مرتاح معناها، وصحة الجسد. وزيد قال له أنا ناكل كان ما يسد الجوع متاعي. حكيك قدمة بسيطة تكفيني. قال له في بيتي البسيط، في داري البسيطة، ونرقد في الليل مطمئن آمن، ما نخاف من حتى شيء، وما نخاف زادة اللي يسألني ربي نهار آخر على أني أسرفت وبذرت في الحاجة هذه وإلا في الحاجة الأخرى. قال له أما أنت يا أمير تاكل هذا الكل وتشغل بالك بحراسة ملكك، تبدأ ماكش مطمئن، ترقد ماكش مطمئن، تبدأ تقول نخاف من السراق، نخاف من كذا، نخاف، تخاف حتى من الخدم والحشم اللي يخدموا في القصر متاعك. قال له زيدا تخاف حتى من اللي دايرين بيك، وتبات ما ترقدش وانت تفكر في غدوة. قال له ترى قل لي بعد اللي قلته لك هذا الكل، شكون منا عايش في نعيم؟ سكت الأمير وتهش من هك القوة متاع الحجة متاعه وسرعة البديهة في الإجابة. مالا قاضي إياس حتى هو رغم هك الثياب البسيطة اللي لابسها اللي ما هيش مطروزة بالذهب والفضة كيف ما لباس الأمير. وأدرك الأمير لهنا أنه رغم هالبساطة متاع القاضي إلا أنه يملك حاجة ما تتشرش بالفلوس، اللي هي شني؟ راحة البال، السلام الداخلي كما نعبروا عليه توا في وقتنا، اللي وقت اللي ينقص عند أغنى وأثرى الأثرياء ما يتشراش بالفلوس. اللي تقولك راحة البال تتشرى بالفلوس، لكن صعيب تتشرى بالفلوس. هذه القصة الأولانية
نسمع شوية موسيقى ونمشيو لحكاية أخرى.

0: ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهي بينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
0: أخرى حكاية فلاح فقير بالمعنى المفهوم للكلمة، خاطر الفقر راهو احنا نشوفوه مادي، ولكن اللي أعظم منه الفقر الروحي، كيف يكون واحد لطف يا ربي فقير من مجاميعه، لكن الفقر المادي ما تعرفش عليه ربي كيفاش يعوض عليه. عايش في كوخ بسيط مع مرته، وكان يملك قطعة أرض صغيرة ورثها على أبوه يزرعها باللي يكتب، وهو راضي باللي قسمه ربي. نهار من نهارات تعدم بحذاه تاجر ثري أغني والغني ربي، متفاخر بالثروة متاعه وبتبش اللي لابسه، وسألوا قالوا يا فلاح يا اخي ما تحسش اللي انت شاقي وماكش مرتاحه؟ خزر له الفلاح قال له بطبيعه هو كلمه بغرور، اي تعال عليه. قال له شوف انا نملك كل اللي نحتاجه، اللي حاجتي بيه عندي منه. قالوا انت شنو اللي تملك؟ قال الفلاح انا نملك شمس الصباح تدفيني، وبير ما يرويني، وخدمة نسترزق منها، واللي اكثر من هكا زوجة صالحة وعشرتنا طيبة وقناعة تملى قلبي، ما تتصورش قديش. قال له تحب نزيدك من الثروة اللي عندي ونحكي لك عليها ولا يزي؟ ما فهمش التاجر معنى القناعة، ما قلنا فما ناس تفهم وفما ناس ما تفهمش، فما ناس تقرأ المعاني وفما ناس لا. هيك التاجر مش كيف ما في الحكايات الكل اقتنع وقال له يعطيك الصحة والله يا فلاح انت اقنعتني اللي انت تملك الدنيا وما فيها برغم الماديات اللي ما فماش. معناه تاجر هذا خليه ومشى، حكاية فيها من الواقعية هذه. ساعات نقولك انا نملك الدنيا الكل، لين عندي صغيراتي بالدنيا، عندي صحتي بالدنيا، عندي هيك اللي تشوفيه انت اثاث مثلا قديم والا ما هوش مواكب للموضة، هذيك عندي انا عزيز وغالي، كل حاجة راني نفتخر بها، كل حاجة راك تشوف فيها برغم استفزازك انت، برغم انت تحب تقلل من قيمة الاشياء هذيك اللي نمتلكها، ولكن انا عندي كياني نملك الدنيا وما فيها. هذو مزوز حكايات حكيتهم، والبساطة البساطة كيف ما قلنا، فما شكون يشوفها في راحة البال، فما شكون يشوفها في انه الحمد لله ما عنديش ديون، ما عنديش التزامات، معناها انا عايش حياة بسيطة، ما فماش ما عنديش علاش انا نكبل نفسي بالسلف وبالديون، لا نمشي على قد اموري على قد ما تقتضيه الحياة اللي نستحقه فقط. فما شكون يقول لك انا مذهبية في هالعالم الرقمي هذايا وفي هالعالم الصورة والتكنولوجيا، مذهبية نرجع نعمل حتى كويس تي تحت زيتون، نرجع ليامات زمان حتى دقيقتين، هذيك وين البساطة. على كل فما شكون يشوف البساطة في عدم التكلف الاجتماعي، ماكش مستعد انت باش تجاري غيرك اللي يشوف روحه معناها في منزلة اجتماعية مرموقة، مكش مستعد باش تجاري، تكون مقتنع باللي عندك. علاش انا قلت البساطه لهنا مرتبطه بالقناعه. على كل انتم حكاياتكم والبساطه وين مشيت بيكم، والا مش مستعدين لهالبساطه هذه. انتم تحبوا تعيشوا حياه الرفاه، حياه وهذايا من حقكم، وهذايا طموح مشروع اذا كان الوسائل نتاعو مشروع، علاش لا؟ فما ناس تحب مثلا انت تقعد على ميدة هكا وتاكل شوية خبز وزيت وزيتون، لا بس. فما غيرك لا، يحبك الأناقة والشياكة، ويحب يحب كل شيء مرتب، كل شيء من الغالي، كل شيء من أعلى مستوى. كل واحد عنده حق كيفاش يعيش حياته. انت كيفاش مفهوم البساطة عندك؟ وهل انت راضي او معناها مقتنع باللي انت عايش فيه وما عندكش طموح؟ يعني ما تشوفوش طموح هذاك، مش تشوفوش معناها من الحاجات اللي تسعى لها كالحياة اللي راوها برش عباد معقدة، ولكن الناسها واللي عايشين فيها يقول لك انا هذه حياة الرفاه، مرتاح في حياتي ولبس عليا والأمر راهو نسبي لهنا ولهنا. معناه تفسيرك للبساطة، حكايتك مع البساطة إذا كان في الحاضر وإلا في الماضي. مرحبا بحكايتكم الكل. نسمعوا غنية صغيرة ومن بعد نستقبل مكالمتكم الهاتفية.

0: قمرة وحكايات،
1: قمرة وحكايات.
2: تحية لكم الناس الكل، نسلم على ناس صفحة راديو سفاكس. تحية فوزية بوغري، وتحية محسن هماني، مساء النور هدى رجان، تحية ليك يا هدى، شكرا ليك على الورود. مسارة دربال، مساء السعادة والهناء. أحمد الحاج عمر، مرحبا بيك يا أحمد. مريم الحمامي، تحية ليك يا مريومة. روضة السلامي، مدام سعاد القلسي، أنت هي القمرة يا مدام سعاد، تحية ليك. هدية بسيطة، مساء الخيرات يا هدية. فهمي شاوش، تحية ليك، تحية كبيرة ومبروك البنوتة نجاحها نفييم هكا ولا فهمي. تحية ليك في النموذج، نجحت في النموذج ما شاء الله عليها. تحية خديجة ولا قمر، قل لي يا فهمي، جاوبني في الصفحة باش نقدموا لها تحية هكيكة تليق بها. سميرة القليل، تحية ليك مدام سميرة، شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة. وتقول سهرة رائقة، وتحية لمريم الناصري، تقول ليلة صيفية، القمرة منورة، النسمة ترد الروح، والراديو بحذانا كيف ما العادم ونسنا. الليلة احنا حكينا على البناءات باللوح، تقولي حسرة يا زمان، لكن احنا موضوعنا الأساسي الليلة هذيك حكيناه مع مريومة، لكن الليلة نحكيه على البساطة. وهل البساطة زادة في البناء، البساطة في المعمار، تأثر على العلاقات، وتأثر زادة على طبيعة الإنسان، أو العكس، البساطة متاع طبيعة الإنسان هي اللي تخليه يعني يلتجأ لبساطة في المعمار وفي الأثاث وفي اللباس وفي كل شيء. معنى سمية، تحية ليك. مدام نجاح جموسي، تحية ليك، تحية كبيرة، شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة. نور الدين يحيى كذلك، تحية ليك. يقول الكيب والكيم، كل منطقة ولهجتها روعة في الشتاء، فيه سهرية تعمل الكيف، المطر تصب والنار تولعج، يقول لك والبريد يركرك. هالمصطلحات هذه محلاها، يعني تخليك تعيشك الجو. يقول والله روعة روعة روعة، يقول أنا نميل هيك الطريقة هذيك، وطريقة العيش البسيطة التقليدية. شكرا ليك زيدا صديقنا من الجزائر، تحية ليك، شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة. مرشد خريفش، تحية ليك. محبوبة محبوبة، عامر البقلوتي، نجاح منصر، علي الاسكندراني، تحية ليك الناشط دائما من المنستير. شكري جويني، تحية ليك سي شكري. هادية بسيطة، هادية المحبة دائما لإذاعة صفاقس وبرامج إذاعة صفاقس. حمد الرويد، تحية ليك. فوزية بوغري، وتحية ليك أيضا، وشكرا لكم على التفاعل معنا. نمشي للمكالمات الهاتفية ونستقبل أولى المكالمات في سهرة الليلة. ألو ألو، عسلامة.
3: ألو،
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا، عسلامة.
2: عسلامة عم عبيدي، مرحبا بيك.
3: حسن حوالكم الكل، لبس عليكم.
2: لبس، نسألوا على صحتك.
3: الحمد لله،
2: إن شاء الله تكون بخير
3: وشكر لله.
2: أنت في الصيف عودتنا أنك كل مرة تكلمنا من بلاصة في الصيف، يعني تحوس في الصيف، منين توت؟
3: ندور شوية.
2: باهي واحد يبدل بلاصة، وواحد يبدل ساعات حتى النسق اليومي معناها كي خاصة في الصيف.
3: باش تولى باش كان لك نهاني في داري تولى
2: في دارك بيه، معناها ما زلت ما عملتش جولة بحذا البنات.
3: لا حذا البنات، لا ما خرجت البرة، قعدت 5 أيام وروحت اليوم الصباح.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. أي عم عبيدي.
3: نعم
2: ينعم عليك. حكينا على البساطة، والبساطة مفهومك أنت كيفاش تعرفها البساطة، وكيفاش تعيش هالبساطة في حياتك؟
3: قبل البساطة عايز زهرة.
2: أي تفضل.
3: قبل البساطة قد ما عملت، أنا عملت نطلب المعذرة من منصف خويا، ديما نفضلك عليه، لكن الليلة مش نحييه ألف تحية وتحية زايدة.
2: حتى هو يحييك بالاسمرة، حتى هو أنا كلمته. أي برغم كل شيء أنا نعرف اللي يوصل له الكلام، يخيني يخيني كل الرشة والبهارات
3: يا ودي، هذيك
2: في إطار فدك
3: ما تعرفيش المثال اللي يقول لك الضحك يفسد البيع، توكي تضحكي انت هو يولي يشك يقول طلعت قال
2: لا, لا لا لا لا انا حكيت له قلت له راهو ذكرنيك المره اللي فاتت وعم عبيدي سلم عليك وقال يا اخويا احنا ارتحنا متشنشينات
3: يرجع لنا تو نضمن اللي قاعد يحضر لنا في بالسواريخ
2: ان شاء الله ربي يحيينا بخير ربي يحيينا بخير. اما هو يقول راهو يجيني ويطل عليا ويستنى منك زياره على كل حال
3: ان شاء الله
2: حتى التليفون على خاطر هو يقول انا ما نحبش المستمعين يكلموني واصدقائي معناها عشره ما نحبهمش يكلموني كان على خاطر تشنشينات نحبهم يكلموني ويسالوا على احوالي
3: ولا اليوم حق. اليوم كلمته وكلمني فهمني يتشكى كونه ما قعد من الأصحاب كان واحد بركة يكلم فيه ما نقولش عليه
2: ما يسالش المهم المهم
3: هو يعرف روحه فهمتني
2: المهم
3: هي حتى الصحبة بدت تبيد شوي بدت بايدة شوي ماذا بنا نرجعها فهمني لما نعاد سهل على صاحبه ولما نعاد فلان يكلم فلان لما نعاد شوية نقصت هكا الترابط والتوادد واحد نقص شوي بين الأحباء والأصدقاء
2: في على مستوى عائلي وعلى مستوى أقارب ونقص للأسف فما بالك معناها
3: الكل وقاعد يخلي عينيك معرفة متاع واحد تعرف كان صوته وكهو
2: لكن أنا ديما نقول أسرتنا معناها عشرة متينة معناها عشرة طويلة زيدة وعم منصف يحس روحه هو مريض شوي يحس روحه يعني وقت اللي يجي مكالمة تحييه خلينا نقوله
3: الجماعة قصروا معيه ما تماش رو ما تماش شكون أعطانه مروه على المباشر غير منصف كل عام فهمت ونمرية واللي يحب يكلمني
2: صحيح
3: هاي
2: يا عبيدي نمشي وترى لتعريفك انت للبساطة على خاطر المفاهيم والتعريفات تختلف من شخص الى اخر
3: هو اولا اظن سيدنا عمر بن الخطاب قال تخوشنوا فان الحضارة لا تدوم ما خلوش ارواحنا ديما في الابراج العاجية وانا وكذا فهمش ماذا بيه الواحد يخرج للرياف يخرج يمش حافي في الرمل كذا يخلي روحه صالح لكل زمان ومكان ولكل ولكل التواري فهمتني خرجوا وليداتكم من الرياف ودعوا كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا ابنائكم عند الأقارب كي تتهنوا بيهم
2: كي تتهنوا بيهم ايوه هذه كان يزيد هذه كان حطوها للأسف على خاطر تغيرت تو
3: مشوا من ولا عند خويا صغير يحتمل ما نتهناش
2: صحيح
3: البساطة في كل شيء البساطة والله البساطة تخليك غير ما تكلفت لك حتى ما كلتك حتى فهمت مش نحكي لك على البساطة أنا نعيش بها فهمت البساطة بل حتى صغاري تلقيهم ينقضوني هاي ليش كيك الناس تتفرج حتى على كلمة ولا هاي اللي كتحاشم تلي مشيلش للي هاتي بنتي
2: اي صحيح معناها ينظروا لها جيل اللي معناها نقولوا احنا صغار شويه
3: جيل متاع دو
2: اي يقول لك شيء حشم ما تعملش هكيك
3: اي ودي كان نتحدث على صوتي ولا على ماكله ولا على حجرين الناس كل توكل الناس كل تعرف اكلت كل شيء رينا هي كما بنخل ما يعجبنيش الطقس متاع الشباب هذي احتمال يتحشم بحاجة ما تحشمش وما يحشمش بحاجة تحشم
2: احتمال يحشم بحاجة ما تحشمش والحاجة تحشم بطبيعة ما نعمموش ولكن ساعات يقول لك بالله يشوف ثم ناس تحافظ على لباسها التقليدي كان في الريف مثلا المالية وإلا البلوزة وإلا الجبة
3: اللي متعلم يلبس
2: معناها فما ناس تشوفها لا يلزمك تتخلى عليها وتواكب العصر و فما ناس كرة اللي انا ما نرتاح كان هكا نحب الحوايج هذه التقليديه البسيطه.
3: اي والله حتى بناتي واولادي يقولوا كذا لما ماشي البقعة بعيدة شوي ولا حاجة لا يلبس هذيك وما تلبس هذيك لا لا لا لا شا عندك فيه خليني حر
2: اللي نرتاح فيه. بل لكن نحن عبيدي تو الناس تغزر للمظهر تقيمك بالمظهر منعرش ولينا في عصر نتاع شكل المضمون ما عاد موج عليه.
3: ما يحكي تجحاك اللي يمشى في دبشته نتاع الخدمة للعرس ردوه مش ارجع للدار البس لبسه باهية وحطوا له قصعة وواحد يمشي يغطس في الكم نتاعه في الكسكسي واللحم وما هز حتى شيء ودي شبيك كيك قال لهم انتم عارفين على القميص اللي لبسه ومشني
2: انتم انتم مستضيفين اللبسه خلي اللبسه تك
3: خلينا اخوي فهم الشرا نعيش في المدينة ونخرج للريف. أنا ريت خليني نذكر بعض الجهات. أنا ريت في مساكنية المرات تلقاها بلدية وكذا في داخل وطف وقت الزيتون تطلع للريف تولي لك الطيب على الحطب وعلى الواحد وقت وقت فهمت
2: صحيح
3: يتأقلم مع الحاضر مع الواقع اللي يعيش
2: ويفتخروا بهذا معناه
3: نعم
2: يعيشك عم عبيدي. شكرا لك تحياتنا لك ولكل العائلة وإن شاء الله ديما
3: نحيي الشيخ سالم الشيخ سالم عيسى هذاك الشيخ متاعكم
2: أي ماله هذيك العز الخير والبركة بركاتك يا سالم
3: وكان نقول لك ساعدك بيخ بدلت يا كبيرتي نضيف الجديد بالجديد
2: اي
3: سلام عيسى
2: يعيشك يا عم عبيد
3: الله يعيشكم يعيش
2: بارك الله فيك. شكرا لك شكرا لك عم عبيدي ربي يبارك في عمرك ان شاء الله وديما مونسنا بحديثك وحكايتك. نمشيو للمكالمة الموالية. مرحبا. الو
4: مرحبا
2: عسلامة سيخ مايس. مرحبا بيك.
4: ايه عسلامه سيده زهره.
2: عسلامه مرحبا. اي انا يكون شي سؤال نتاعي الليله كلمتي عم منصف.
4: انا كلمت عم منصف والله انا في رحله تو ما كلمتوش لكن تو نكلمه غدوه مانيش في البلاد انا.
2: ان شاء الله. هو راهو الحكايه ماهيش الزاميه راهو اما انا نعرفكم انتوما من الناس
4: اللي وانا نعرفه ويعرف وانا حنين ونحبه في المنصف لكن ان شاء الله غدوه ما بتبدل عليه الامكان فينا بس نصيفه شويه
2: اي ان شاء الله يا ربي تصيفه مزيانه وان شاء الله ماله بعد التعب بعد الحصاد وبعد ايامات التعب
4: يريد الله ان يرى اثر نعمته على عبده.
2: ايوه
4: بالبساطه
2: هذا اللي كنت نحكي فيه هنا فيصل طوى قلت له راهو صحيح البساطه مطلوبة يعني ما تكونش ياسر في الدنيا هكا ياسر ملهوف ولكن زيادة ربي سبحانه يحب يشوف أثر نعمته على عباده.
4: أي وكذلك الإنسان يمد رجليه على قدرك فيه.
2: أيوة أحكي لنا توا تعريفك أنت الخاص للبساطة كيفاش تنظر لها من موقعك الاجتماعي؟
4: البساطة محبذة.
2: أي
4: البساطة محبذة الإنسان ما يكبرش على عباد يعيش طبيعي لكن احيانا حتى معليك باش تبدا من مدخل شوي زاده تقصد الاداره ولا تقصد يعني عرفتش ولا كذا
2: خلينا في الحديث سيخ ميس ناخذوه نقطه بنقطه على خاطر البساطه راهي بساطات معناها متعدده
4: هو موضوع موضوع طويل وعريض.
2: خلينا اللي يجبد انا موضوع في نقطه معينه نتوسعوا فيها. بالنسبه قلت انت للحديث البساطه يكون بسيط في حديثه يكون متواضع ولكن إلى درجة ما إلى حد معين خاطر فما ناس تفهم البساطة هذه أو قول ما تفهمهاش يزمك ما تكونش معناها متواضع وبسيط مع الناس الكل
4: أكيد يقولوا هانت لذيه احيانا في اداره ولا في ثلاثه ولا كذا، تمشي نظيف وتمشي لابس وتمشي معنا متعتر وتمشي حالق وتمشي وتمشي يعني
2: حتى وان كانت الثياب بسيطه معناها المهمك المظهر اللايق كنظافه بابسط ما يكون.
4: هذاك باب من, من, من, من ابواب البساطه.
2: صحيح
4: فهمتني. وهي الحكايه كلها راهي النفس. لما مثل يقول لك وان النفس كالطفل انت تعمله صب على شب على حب الرضاع وانت تفطمه ينفدني، يعني هي نفسك تحط نفسك تسيبها
2: كما ترعاها تلقاها معناها انت وكيفاش تربيها نفسك
4: بالضبط.
2: النفس نفسك وانت طبيبها
4: وانت تحط
2: تحط نفسك تلقاها وانت تحط روحك تلقى معناها النتيجة اللي تطلبها. انا قلت على المستوى الاجتماعي والحمد لله ربي يزيدك من نعيم وان شاء الله. بالنسبة للبساطة كيفاش تقيمها؟ باش تقيمها بمستوى زادة في المستوى الاجتماعي اللي انت عايش فيه سخميس، باش تقول مثلا كما حكيتنا على نوعية متاع لباس على اثر النعمة ولكن دون مغالات، معناها ما ندخلوش في
4: مغالات. صحيح بالضبط يعطيك صحيح، خاصة تدخل هذا بالتواضع جدا متواضع.
2: معناها نقولوا احنا مثلا البساطة تكون في تصرفات
4: في كنف الاحترام
2: ولكن علاش تحبني انا نعيش على الخبز والزيت والزيتون في حين انا نجم نوفر حاجات ونعيش لباس معناها والحمد لله.
4: بالضبط صحيح.
2: خاطر نولي ربما لهنا نسقط في البخل إذا كان احنا من ربي كرمنا وعاتينا وإحنا كان نتقش في رواحنا، لا يقول لك أنا نحب نعيش بسيط، لا أنت راكب خير معناها على روحك
4: تدخل في باب البخل. صحيح
2: باب البخل خاطر نحطات ولهنا يعيش كسف ميس. شكرا لك بارك الله فيك وإن شاء الله مصيف طيب ورائق ليك ولكل العائلة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
5: ألو
2: ألو عسلامة
5: عم خليفة مع جزار.
2: أهلا وسهلا بيك، نحوالك عم خليفة؟
5: الحمد لله الطقس ربيعي وكل شيء
2: ربيعي ولا صيفي؟
5: ربيعي عندنا احنا.
2: عندكم ربيعي فما شوية برد معناها؟
5: فما شوية برد في الليل.
2: برد في الليل بديت تبرد
5: النهار. في النهار هدوة مش توصل 30 تقريبا 29 30 كيك.
2: معناها في النهار في هولندا الكليماتيزور يخدم وفي الليل
5: ما عنديش.
2: ما عندكش
5: في تونس؟ عندي هنا ما عنديش، ساعات يجي سخون مش ديما.
2: معناها ما فماش السخانة اللي حكيوا عليها، موجة الحرارة اللي حكيوا عليها
5: في فرنسا برشا، اما هنا
2: فرنسا شويه في هولندا ابرك شويه معناها نلقاو
5: اكثر من 1000 في فرنسا.
2: نلقاو معناها جل البيوت من غير تبريد.
5: ساعات يعملوا واحد كيما نقولوا احنا بورتابل على عجالي.
2: معناها اذا كان يسحقوه ما يسحقوش زايد معناها باش
5: يركبوا.
2: مش احنا توا ولا من ضروري
5: معناها. انا عندي في ابن حسان عندي واحد 28 عام تو
2: في ابن حسان لهنا. وغادي لا تتأقلم مع الطقس ولباس وما فماش الحراره الكبيره. الحمد لله. هاي عم خليفة بالنسبة للبساطة،
5: البساطة قبل
2: ولا انت ودعتها في تونس وفي اوروبا وليت؟
5: لا انا ديما بسيط في حياتي.
2: هاي كيفاش ترى؟
5: قبل كانوا الناس يستقنعوا فيسا معناتها في كل شيء، كل شيء يستقنعوا في الماكلة في اللباس، تو يحبوا ماركة ما نذكرش الماركات معناتها. عندي ولاد احفادي
2: يحبوا سيني طوال ماركات
5: سيني يلزم
2: ويتفاخروا بيها
5: اما قبل كانت الناس مستقنعه في كل شيء في كل حاجات.
2: تقول الناس قبل كانوا اكثر قناعه
5: يستقنعوا فيش زاد
2: تا هو معناها اللي تلقاه عايش عيشة بسيطة راه مضطر بالبساطة اضطرار معناها تو مضطرين نكونوا مضطرين نكونوا بسطاء تو ما فهميش
5: والله
2: الظروف الظروف تخلينا بسطاء رغما عنا هكا تقول عم خليفة فيش تمثل انت بساطة العيش والهولنديين بصفة عامة الناس غادي تحسهم معناها عايشين الحياة ببساطة وإلا يكلفوا رواحهم كما احنا نقولوا في أفراحهم وفي
5: نوع من البساطة يقولوا هما مثلا ربي خلق الأرض وإحنا خلق له هولندا معناتها من لا شيء صنعوا من البحر صنعوا أرض ردوا أرض والهولنديين يتقشفوا برشا
2: تقشف معناها بخل العمانية. بخل معناها كيما الانجليز ولا كيفاش
5: لا مش بخل ما عندما
2: حسن التصرف خلينا نقول
5: حسن التصرف
2: حسن التصرف ما عندهمش هيك التبذير كل حاجه تمشي في بلاصتها
5: كل حاجه تمشي في بلاصتها
2: ما فماش بتبيع عقليه المقارنه لهنا هذا بنان نبني احسن منه هذا يعمل العرس جيب الفرقة الفلانية نجيب أكثر منه
5: تبقى كم في القرى الناس يعرفوا بعضهم كلهم يعرفوا بعضهم في القرية مثلا في المدينة أنت مش كيف كيف كل واحد عايش على روحه في المدينة
2: أما في الريف فما العقلية هذه فما عقلية
5: في القرى
2: كيفاش
5: ما أنت يعرفوا بعضهم الناس كلها مثلا انت عندك تشتري حاجة عندي جارتي مثلا تفت عنا بين الجردة والجردة يعملوا حيط متاع دوح عاد شافت واحد عامل نوع آخر من بلاستيك ولا متاع نوع آخر قالت لي يجب نبدلوا الحيط بناتنا قلت لها
2: علاش اش
5: فهم باهي قالت لي لا انا شفت حاجة حبت عملنا رصات
2: بشتر معناها بشتر تهزوز الحيط هذي معناها البلاستيك المقوى هذيك
5: كلفت 500 أورو
2: معناها خذيت برايها في الأخر أجبرتك وشنو نخير اللوح ولا البلاستيك تو حتى
5: البيئية يقعد حياتك كاملة
2: يشد أكثر معناها
5: يشد أكثر
2: ايه توا غادي معناها المسؤولين على البيئه يسمحوا بهذا
5: يسمحوا
2: نوعيه البلاستيك هذه
5: مصرحين به مش بلاستيك نوع من نوع اخر مش لوح اما نوع يشد برشا وما يستحقش تدنه
2: يقاوم
5: يقعد
2: واللوح تو احنا حكينا في بداية الحصة سي خليفة نجبد الموضوع معاك ينعم عليك بالنسبة للمنازل من لوح غاديكا موجودة ديار الخشبية
5: تبقى ستر الحيوت تبقى مثلا كما الكنتول عنا احنا ذاك والسقف بيتون والفوق يبني مثلا بريمير ايتاج وديزيام ايتاج تبقى لوح
2: كله معناها بالسيسان نتاعو كله
5: عندي يعني وقت اللي شريت الدار نتاعي شريت سقف بلا بعد اللي بنيت فوق منها ايتاج
2: لوح بنيته
5: باللوح
2: باهي سخليف بالنسبه للوح يقاوم تو يقاوم الامطار ويقاوم العوامل الطبيعيه
5: يقاوم هون يعملوا نوع من إيزولاسيون
2: العزل
5: يعملوا ذاك الإيزولاسيون هذيك دارق على السخانة وعلى البرد
2: معناها فما حاجات تقنيات أخرى باش يكون معناها
5: باش يكون
2: يدوم ويكون ملائم
5: يدوم
2: للسكن يعطيك الصحة يا سي خليفة شكرا لك يعيشك أنت بارك الله فيك الجولة هذه بين الريف والمدينة والمعمار الهولندي شكرا لك يا عم خليفة وربي شاء الله يبارك في عمرك
5: بارك الله فيك
2: عيشك بارك الله فيك أنت زادة نمشي وعندنا مكالمة أخرى به ناخذوها معنا ألو على السلامة
6: أهلا وسهلا يا زهرة
2: أهلا وسهلا مرحبا
6: تحية ليك وتحية في سالم وتحية في فيصل
2: فاطمة
7: اي فاطمة.
2: مرحبا بك يا فاطوم.
7: وبيك
2: يعني. عايش نحوالك لبس عليك.
7: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. طو السهرية وين؟
7: والله يا اخوتي يعني في النسمة في باب الدار نسمع فيكم
2: هكا معناها في الدويرة. شنو بالضبط عندك طقوس معينة؟ عندك حاجات معينة في الصيف تعملها فيك العشية وفي السهرية؟ شنو هي بالضبط تحكي لنا فقط؟
7: طقوس معناها
2: عاداتك. عاداتك انت شنو العادات اللي تعملهم الحاجات هكا باش تحضر سهرية على الفيراندا هكا؟ ولا انت سهرة على الفيراندا ولا على سطحة؟
7: لا لا في الفيراند.
2: على الفيراند باهي. العشية تتسيق هيك الفيراند هكا ولا
7: العشية؟ يعني نحب البساطة.
2: اي باهي تخلطوا في صلب الموضوع تو لي
7: البساطة نموت عليها صدقيني. حتى كان صدقيني النزهة متاعي والجو متاعي كيف نظلي في الهوازة
2: اي
7: تحت شجرة وكان مش يقولوا جاي على الكياس من الدار وكان مش يقولوا مهبولة هذه شبه الطيب في الطيف الظهرة.
2: سبحان الله. أنا نعرف واحدة تشبه لك بالضبط. نعرف واحدة زيدة تحب ماذا بها على كيستي تحت زيتونة غادي في الحوازة.
7: عندي دار فيها البرتير فيها الفيونس الكوجينة بالفيونس الكلمتزر. لكن نزهتي قالت يا الغنية قالت إني نزهتي في البادية والحانية جت سكنتي في قصر علي بني.
2: بالنسبة لك أنت البساطة هو العنوان تلقى روحك
7: حاجة اللي نكا اسمعي مش تكونش بسيط معناها هيك تتهنتل ولا ظلي ممصة
2: ولا ظلي مش بساطة عادة ذيك باش ندخل في حاجة أخرى
7: ولا هنت أمح ويجي جدودي نموت عليها.
2: تقول أنت غادي وين نحس البساطة
7: هكا وين هيك نزلتي هيك راحتي هيك متعتي. نحب نقص الحوازة نحب ندور الجنان نحب
2: الأرض المتعلقة. سمعت في الجزء الأولاني مريم سمعتها قالت الناس توا ماشيين يعملوا في المنازل هذية باش يقعدوا أكثر ما يمكن في الطبيعة.
7: والله أختي زهرة يعني المرة الأولى اللي فاتت تكلمت وما وصلتش ما تكلمتش معك وسمعتها حتى المرة اللي فاتت
2: في نجع الكاميرا
7: على خاطر اني جتني وحيدة اسمها بنية اسمها مريم يتخذ في بالي تحضر في الدكتورة على التراث. جتني هنياتي معناها وعطيتها برشة معلومات وعطيتها برشة عجات لاني ما نعرفهاش واللقب متاعها ما سألتش عليه.
2: تعمل دكتورة مريم ماجستير في الصحافة.
7: لا ما سألتش على القبها الحق اللي جتني
2: هي فيش حكيت انت وياها اسمها مريم حتى هي
7: هي اسمها مريم
2: هي
7: هك علاش اني قعدت ان يعني ما نحبش هكل الحاجات الخصوصية كيف يجيني حد ولا حد اول مرة نشوفها تقول ان منش عارف منين حتى طب واحد يعرفني معناها حتى في الوزاعة بعثها لي. جتني للدار واعطيتها برشا معلومات قلت لها كيفاش حيرجعي لي قالت لي باهي ولكن جتني انا
2: على كل حال مريومتنا هي من اصيلة ولاية سليانة وما نعرفش
7: ممكن هذه جتني من قبل
2: ممكن
7: نعيش في تونس هنا.
2: اي علاش حكيت معاك هذه يا مريوم
7: حكيت معايا على كل ما هو تراث معناها خاصة اللباس والغناء الصوت والكلمات والأدوار
2: وفي الغناء باش فتها انت بل في الغناء انت تعرف تغني فاطمة؟
7: اي نعرف اغني شوية بالعربي الغني الاصلي الاولي.
2: اي شنو معناها كس الجراد ولا شنو بالضبط ليش تغني؟
7: نصوص
2: هي سمعنا شوية ترافات
7: مش
2: مشتوى كفي نجيران تحذير تسمع فيها. ادخل مريم انت جبتها روحك تو انت قلت نعرف نغني. ها يا فات
7: وكي خيال الطل يا أم كي خيال الطل كي خيال الطل

0: اي سويت ما شاء الله، سويت يا فاطمه يا سيدي، حضر لنا كل حصه هكا اغنيه. اما عاد هذه اغنيه عفاف هذه ولا ما تراث؟ اغنيه عفاف سالم، اغنيه عفاف سالم. اي احنا تو نحبوا حاجات من التراث، حاجات تراثيه، نحبوا حاجات قديمه نحبوا نسمعوها معاك، كيما اللي حكيتهم المريم اللي تحضر في الدكتوراه. اكيد ما غنيت لها، ما حكيت لها، اكيد ما غنيت لهاش عفاف سالم.
1: لا غنيت لها، لا غنيت لها، لا مش عفاف سالم.
0: اي ليش نو غنيت لها؟

0: الصوت غاب شوية. الغريبة حليلة يضرب حذاها العرس ما يمشي له. أي والله والله الغريب باللي الغرباء اللي عاملين عرس فكروا في الغرباء جيبوهم. هو لهنا معنى معناتك الغربة والإنسان كيف يبدأ مش في أهله في ماليه.
1: إيه تقولي علاش وتقولي علاش انقالت معناها
0: الأغنية
1: هذه ومفسرين كلماتها.
0: إيه
1: ونقولها وقلت ضربوك يا يا جدي الغزال الغزال برشة يجي طيحتك بين الحطب والعشاء.
0: إيه
1: والمني ينبات في هوك الفيافي.
0: إيه
1: فراشي رمل وغطاي السماء. يظل الجو متعدل وصافي. فاخر يوم منفصل الشتاء. يحب وفوق الرمل تتمدد طرفي وما هالرمل للمرضى شفاء. يحب نسوم ما يحمل السافي ويحمل كين قطرات النداء. هذه البسطوس عبد الباسط بخشين من
0: عبد الباسط بخشين من تطاوين. هذه الكلمات انت تحفظها.
1: اي نحفظها. مشيت لتطاوين وتقابلت المياه
0: اي معناها انت مهتمه بالحاجات هذه يا فاطمه.
1: يزي تجري في دمي الحوايج هذه القديم.
0: على كل حال فاطمه تو عرفنا واكتشفنا صوت سمح ومزيان وان شاء الله كل مره هكا نحلوا نافذه صغيره على هالتراث هذا التراث الغنائي. شكرا لك فاطمه.
1: يعيش اختي. تحيه العم منصف وتحيه لكل الشارك ولا الاخوه اللي شاركوا الكل.
0: يعيشك. شكرا لك فاطمه. تحيتنا لك. مدام سعاد قلسي تقول من سعادة الإنسان العودة للبساطة في التعامل مع مطالب الحياة والاهتمام بالعلاقات الجيدة والتركيز على ما يستطيع فعله بدل الانشغال المفرط بالمستقبل. هذايا هل الانشغال المفرط بما هو آت ممكن يخلينا هكا تعبين ومتقلقين؟ تقول مدام سعاد. تقول زيادة تقليل المقارنات السلبية بالآخرين خاصة اللي يتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. والله يعمل ألف تصويرة وهو يتبسم ويخرج تصويرة برك عند الإنسان اللي ما يخممش. يقول أخسر كيفاش تيهاو متفرهد تيهاو عايش تيهاو وهو ما يعرفش اللي هو عمل باش تصور باش خرج تصويرة مزيانة ترضي هو وعنده غايات باش يشوفوها الآخرين. هيك علاش مش كل ما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي يتصدق ومش الناس راهي عايشة في الواقع كيف ما عايشة في وسائل التواصل الاجتماعي. على كل هذي الناس بديت تدرك فيه شيء هذي ولكن فما ناس خلينا نقوله مش بسطاء لا يسمهم يعملوا العقل يخدموا العقل اللي أعطاهنا ربي. ما نقارنش روحي بإنسان في وسائل التواصل الاجتماعي. ما نقارنش روحي بإنسان بشي صيف في البلاصة الفلانية وأنا غير قادر عليها. ما نقارنش روحي بمستويات أخرى نطمح أني نكون هذا مشروع. ولكن اللي يقعد ينشغل بحياة الناس ما يفكرش في حياته ينسى حياته. يقعد كان منبهر بهيك الصورة منبهر بهيك وهيك يخدم ويدخل في فلوس وعلمه عند ربي وهيك اللي قاعد يشاهد قاعد يشوف قاعد هذا يأثر زيادة حتى على علاقته. كان زوجة قاعد يأثر على علاقتها مع زوجها كان مع الأبناء كان مع العائلات وقديش شفنا مشاكل صارت من وراء هل الترويج للماركات وللصور وللهيلمانات. ولكن في الواقع راهو حاجة أخرى ما نغتروش. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
2: مساء النور.
0: مساء
2: النور.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الياسمين.
0: مرحبا. مساء كل العطور.
2: مساء كل العطور والزهور.
0: مرحبا بيك سي حاتم. هكا ولا معنا سي حاتم. مرحبا.
2: أكيد أنا باش نبدأ ساعة بعد التحية لكل المستمعين وكل العاملين في ذاعة فاقس.
0: بارك الله فيك.
2: باش نبدأ منين انتهى عم عبيدي.
0: به
2: ونقول له يا عم عبيدي راو زيتونة الأثير قوت بيناتنا صلة رحم إلى حد وأن ما بيناتنا حبل سري. أمخ هذا من إذاعة صفاقس فأنجب طفلة بهية الطلعة تدعى العشرة دائما.
0: الحمد لله.
2: ونقول لك يا عم عبيدي ولكل المستمعين أنا راو عند كلمتي وراو بحول الله نستنى في أختنا الفاضلة الكريمة السيدة ندى الشعري اللي وقت تسنح الفرصة وتتوفر الظروف راو كل نقول احنا فهمتني ولا لمتنا تقوي عشرتنا وكلما هذيك راي آتية آتية بحول الله
0: إن شاء الله
2: بحول الله بحول الله إن شاء الله
0: إن شاء
2: ننتهيو لهنا وبش سمحني بعد إذنك أنا ما تيسرش الجمعة اللي فاتت أختي الفاضلة باش فهمتني ولا نكلمكم وباش نسمع الأخت الكريمة الصحفية الذكية المتمكنة المثقفة
0: مريم ما شاء الله
2: حقيقة بالحق أختي زهرة ولهنا باش نقول لكم معناها
0: نصوصها وخدمتها هي اللي فرضت روحها باش تكون معانا في فضاء قمرة وحكايات ما شاء الله عليها يعني عندها العديد من المقالات هك كل مرة نختار وإحنا مقالات ونمشيو لبلاصة ونحكيو في موضوع من المواضيع تفضل سيحة
2: ودمتم متألقون وإن شاء الله مبروك علينا وعليكم فهمتي ولا معناها البرمجة الصيفية
0: إن شاء الله.
2: اللي هي معناها استدامة لكل البرامج واستدامة لزيتونة الأثير وشحرورة الأعلام وديما أنا نقولها ونعودها إذاعة صفاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع وديما العشرة دائما
0: إن شاء الله يا ربي. وفي البساطة شو نقول
2: في البساطة أنا تفرجت مرة على فيديو ممكن روجيه قدامك أختي زهرة هي العجوز هكا على معز

0: زعلوا الأساتذة زيادة للدكاترة والأساتذة اللي حاضرين.
1: مش كله وصحابة وكرهت وصحابة. فهمتني أنا صدقني قلت لك وقتها هبطت فهمتني لا على الـ الـ الـ على المير متاع على الفيسبوك على الصفحة متاعي الخاصة البس معناها مقال كامل عنوانه البساطة التي تصنع السعادة.
0: بالفعل بالفعل سعادة نصنعه وبسط نصنعه سعادتنا من أبسط الأشياء أبسط. نعبره تلقائيا على فرحتنا. فما شكون معناتها يقول كما حكينا توا حكاية عم عبيدي على اللباس قال ساعات يقولك ليه يستعاروا يعني من بعض الألبسة التقليدية أو الحضور الناس كبار معناها في السن يقولك توا شنو النظرة متاحهم يقولك توا يحشمنا ولا. وفما ناس أخرين زيدنا نقول هالبنوتة هذه اللي تخرجت اللي هي افتخرت بها الجدة هذه اللي أكيد أني عنصر داعم لها التخرج متاحها. أكيد أني كانت معناها وقفت معاها بالكلمة الطيبة. ساعات نعرفوا جديد زيدا حتى يصرفوا رام حتى يبدأوا عندهم حتى
1: مديد نعرفهم يصرفوا. أختي زهرة والله العظيم قلت لك وقت اللي هبطت وفهمتني لا تبارك الله الناس كلها تفاعلت معها فهمتني. وثم كلمة هو تحياتي لكل زميلاتك وزملائك. تم كلمة قالها سنوري
0: تحية لنوري
1: الله يذكر بالخير تحياتنا ليه قال نعيشوا الفرحة للحظة.
0: صحيح صحيح ما نضيعوش اللحظة. أي
1: صحيح جاتك فرحة عيشها باللحظة
0: عيشها ما تأجلهاش
1: عيشها في وقتها في لحظتها.
0: صحيح صحيح. فما ناس ما تعرفش تعيش الفرحة. احنا طول نجبدو الموضوع هذا. فما ناس تعمل عريس ويعملوا مناسبات ونجاحات وما يعرفوش يعيشوا اللحظة هذيك سحار.
1: ما هو انا طول مش نتحول لهم هذوكم.
0: اي طول نحكيوا عليهم احنا مازال الحلقات
1: ان نحن مو احنا كنا فهمتني لا طول نحن عايشين اختي زهرة كمعناه كمجتمع يحب الفرحة ويصنع الفرحة ويصنع الضحكة.
0: صحيح.
1: لكن ويعيش البساطة لي معناها البساطة التي تصنع السعادة.
0: صحيح.
1: لكن ثم حاجة أخرى في العالم المتحول هذا اللي إحنا راو إحنا شفت إحنا الأنا والآخر دي معناها الشجار والعراق بين الأنا والآخر اللي الناس فهمتني لا تحب تقلد وتحب تعيش المظاهر وتحب تأكل لقمة أكبر من فمها باش تغص باش بعد تعيش فهمتني ولا أنا ذوك ما نحبش لأن ما نحبش
0: طموحاتها أكثر من إمكانياتها راهو لسان الطموح
1: والله العظيم فهمتني ولا الناس يقول لك جاء يمشي في مشية الحمام تلف
0: تلف مشيته. صحيح.
1: أما أنا ما نحبش نحكي عليهم الذين يتصنعون الذين فهمتني ولا كذا. وانت جبتي انت بارك الله فيك فهمتني ولا أمتعتي فأبدعتي فأقنعتي وقت اللي جبت معناها الحكاية متاع التواصل الاجتماعي وحكاية مع الأسف الشديد ما برشا صغار فهمتني ولا معناها نقولوا احنا يمشوا في هواهم ويتبعوا فيهم وكذا لهنا باش نقول العيش الإنسان كما هو كما هو
0: بساطة كما أنت. العيش بتلقائية. صحيح صحيح صحيح
1: كما أنت. في الأخر باش نطلب من فيصول الغالي تحياتي لخويا سالم تحياتي للناس كله بدون استثناء كل معناها المستمعين الأوفياء وكل العاملين وكل فهمتي ولا الإعلاميين والإداريين والأمنيين الموجودين الناس كل
0: بارك الله فيك.
1: نطلب من عم سالم من فيصول الغالي ونقول له يا فيصل يا سمح يا باهي شكرا على انتقائك لأحلى الأغنيات لكن راني شاهي نسمع ربيع البركة ونخلي لك أنت وعندي فيك الثقة في الاختيار متاعك ودمتم متألقون وليلتكم زينة وتصبحون على ألف خير ومحبة.
0: شكرا شكرا
1: حاتم البدوي والعشرة دايمة
0: إن شاء الله يا ربي العشرة دايمة. شكرا ليك سي حاتم. نرجع لفهمي شاوش ونقول له مبروك يا فهمي مستمع وفي مبروك زيد زوجته أحلام نجاح خديجة خديجة خدوجة السمحة في مناظرة النوفيام والتحاقها بالمعهد النموذجي صفاقس واحد بملاحظة حسن. مبروك وإن شاء الله مزيد من التألق خديجة. نسمعوا نغم ومن بعد نواصلوا المكالمات الهاتفية نواصلوا استقبال مكالماتكم الهاتفية إن شاء الله.

0: القمرة الليلة في ضيافتنا تزهى وتنور دنيتنا ومعاها تحلى حكايتنا. قمرة الليلة وحكايته لما بيها الدنيا زهيت، وعدتنا القمرة بالضو ومعاها جميع النجمات، واحنا وعدناها باللمة ومعانا بارش حكايات. أهلا وسهلا بيكم في قمرة وحكايات، مواصلين معاكم في المكالمات الهاتفية. لكن قبل هذا حبيت نشكر المستمع الكريم كمال من جربة، تحية ليك يا كمال، تحية لكل العائلة. وكذلك يقول لي زميلي سالم عيسى، يقول لي فما شكون صديق عم عبيدي اسمه سعلي اطلب نومرو عم عبيدي خاطر قراه هو إياه، معناها نديد هو عم عبيدي سمعوا في البرنامج حب ياخذ رقمه الهاتفي باش يتواصل معاه. وهذه حاجات من الأهداف متاع البرنامج في الحقيقة، من الأهداف اللي قاعدين نحققوا فيها في البرنامج متاعنا. بعد عم عبيدي سيخ ميس، عم خليفة من هولندا، فاطمة وحاتم البدوي، إيش كون معانا نستقبلوا المكالمة الموالية. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أبا كثير عايش أخي،
0: إيش كون معانا؟
1: معك مفتاح غرسنا مستقش.
0: إيش كون معانا؟
1: مفتاح.
0: مفتاح
1: الغرس الليوي.
0: الغرس الليوي، مرحبا بيك يا مفتاح. مش أول مرة تكلمنا مفتاح؟
1: لا، في البرنامج هذا أول مرة.
0: أول مرة، أول مرة.
1: أنا ديما تبعتم.
0: أيه؟
1: أمكن الوفي على في الاستماع مش المشاركة.
0: يا سيدي مرحبا بيك. وعليش عليش يا مفتاح هزيت وكلمت الليلة؟ أكيد فما حاجة خليتك تتكلم.
1: أنا ديما نحب الشركة ما تخير شوية في المشاركة.
0: أيه؟
1: أما أكثر حاجة اللي زدني باش الشركة.
0: أيه؟
1: أنه عم اللي عطينا في الألغاز. وقت اللي قلت وما الإنسان ما تشكل يستر وكل شيء، بالعكس إحنا حتى مجرد مستمع مشارك شكل نحسه ونفقد بلاصته.
0: تحسوا تقولوا عليش ما شاركش الليلة؟
1: أي
0: هم فما برشا الليلة مش النجمو يجيب لي طواس سالم، يجيب لي الليستة، يجيب لي القائمة بتاع المستمعين. في الحقيقة نحاولوا احنا نعديو أكثر ما يمكن، ولكن الوقت وماذا بينا احنا نقولوا اللي هيك المشاركة تكون فعالة مش لمجرد الحضور هكا. وليس مفتاح انت توك مستمع قبل ما تهز التليفون وتتكلم تحضر المشاركة متاعك وتقول راهو انا باش نتدخل في الجانب هذيك ولا في الموضوع الفلاني خاطر انا هكا شدني الموضوع وعندي منظيف وعندي ما نقول. لكن المشاركة لمجرد المشاركة مرحبا بيكم، راهو والله نسمعكم ومحليكم الناس الكل، ولكن ماذا بينا هيك المشاركة
1: الإضافة. ماذا بينا الإضافة
0: صحيح. سي مفتاح شو تعمل في الدنيا ساعة باش نتعرف عليك أكثر؟
1: والله عامل يومي تنجمي.
0: عامل يومي، ربي عينك إن شاء الله.
1: عايشة كبالك.
0: ونمشيو للموضوع، فيش حبيت تحكي ليلة؟
1: الموضوع البسط.
0: أي البسط.
1: ماذا بينا هو أنا علاش دي من حمل البسط، فكرنا بيامات الزمان وكان بعد الشجير وما غير مسؤولية وراحة البير.
0: اي
1: مبدئين نقولوا ونسنس صغارنا حتى مره في الجامعه حاجه هكا بالبساطه وكل شيء باش كي يكبروا يحنونها. فهمت كيفاش؟
0: معناها تقول انت نعودوا صغارنا على البساطه. البساطة فيش بالتحديد خاطر هو مفهوم راهو كبير، معناها عائم خلينا نقوله، معناها مش هيت نحصر فيش البساطة
1: بالضبط. لا البساطة في كل شيء.
0: أي؟
1: البساطة مش بشرطي مثلا بالنفس في كذا، مش بشرطي معناها تكون معناها غالي سيدة، تكون بسيطة وتكون لايقة في السوق.
0: مثلا انت تو اش تقول لصغيراتك مثلا، اش تقول لهم؟
1: مثلا هو يحاول باش يحسس، يحاول مش يركزش كان على الصورة وعلى كل عالم الصورة وعلى مش قولة غائم، الواحد يحاول ديمي أكثر نوعا ما.
0: اي تقول له شكلك مهم راهو انظافتك وحضورك، ولكن كون في تعاملك مثلا بسيطة مع الناس، ما تكونش هكا متكبر. هذا حسب ما فهمت.
1: اي والبساطة حتى في كذا المفيد الإنسان ضعفه مش يكلف نفسه.
0: أي بالفعل بالفعل بالفعل نجمه من أمور بسيطة نعيشه ولا بس. شنو اللي يخلي هالبساطة هذية ساعات تتشوش شوية؟ شنو اللي يخليها؟
1: هو الإنسان نقول برشا حاجات اللي داخل علينا وما وإنسان ما من كذاش خلت التصارع والشهورة تصارع برشا
0: أشياء تأثر على سلوكياتنا.
1: أي حضرتك وكل ما كما قبل كان الوالدين والناس الكبار تربيته انت تربي وش راهي فسد انت تربي انت راشد
0: معناها داخله اطراف اخرى في العمليه التربويه وتحب لها معناها تحب لها ياسر ياسر صعب وياسر زاد انه الانسان يثقف روحه ويعرف ياخذ المعلومه الصحيحه ويطبقها ويحاول معناها يحتوي صغيراته ونفسه زاد
1: الصوره كلها مغاصه.
0: صحيح صحيح صحيح اغلبيه الصور خلينا نقولوا باش ديما ديما نقول من عمموش اغلبيه الصور اللي دخلنا في متاهات ومقارنات هي صور ماهيش صحيحه 100%. يعطيك الصحه سي مفتاح شكرا ليك
1: لكل المستمعين وليك ولكل
0: بارك الله فيك ان شاء الله ديما تكون حاضر معانا وربي يعينك ويشدك بصحه ان شاء الله. نحب نحيي سلوى المصفار كتبت تعليق جميل على الصفحه ويظهر لي سلوى اول مره تكون معانا. كذلك مريم ملاك تحيه ليك يا مريم. تحيه لمحمد جليل الدين خرات شكرا ليك على المتابعه. سي عادل دربيل شكرا ليكم الناس الكل. محسن هماني نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
2: عسلامه اختي
0: زهره. اهلا وسهلا مرحبا.
2: تحياتي لك وكامل الفريق يا مهلا.
0: عيشك هي دخلة ما فماش دخلة اليوم ما نعرفش علاش أما أما على كل حال مرحبا بيك.
2: عيشك وبيك أكثر عيش يا خايتي يا ربي.
0: إيش حالك يا راضي؟
2: مبروك عليك البرنامج.
0: عيشك مبروك علينا جميعا إن شاء الله.
2: آمين يا ربي إن شاء الله بطول عمرك إن شاء الله دينا رفع الصحية تحلو يا ربي.
0: عيشك عيشك عيشك يا راضي.
2: والله ليلة جايبة على البساطة وجايبة على البنت بل بنسمع فيها بطريقة مريم تحية ليها.
0: تحية.
2: والله كل بني تعقبل مش عادي يعني تعرف نتذكر دارنا أنا صغيرة عندهم كل المعمورات اللي يعملوهم بالحجر
0: وبالرشة بالطين
2: بالرشة يرحم والدي كيف صدقيني فيهم برودية في الصيف مش عاديين وفي الشتاء يبدو فيهم حنية فيهم سخونية مش عاديين والله. ساعات دارنا معناها عندهم ديار معناها العاديين ويخلوهم واخواتي والله يمشوا يقيلوا في المعمورة
0: في المعمورة خاطر فيها برود دما اما كليماتيزور اما حاجه تعمل كيف
2: حاجه في بنتي ما تلقاهاش تو في عصرنا هذا
0: كل وراه انت في بالك المعموره كل قدير وقدره فما معموره بسيطه وفما معموره راهي مكلفه معناها
2: اي والله
0: تبدا كبيره وتبدا المراه الحره تقسمها معناها شطر في شويه الطيب فيه الحاجات اللي على النار اي والاخر كله للقعده وللنوم فما معناها رو محلال البناءات هذية فما ناس مازالت محافظ عليها وفما ناس لا هجرت وفيه البركه وميليقش ومستوانا.
2: لا والله صدقيني لا والله حتى احنا شفتي عصرنا هذا قضى على كل شيء قضى على الزمن الجميل قضى على الحاجه الذهنيه مش نحس معناها هل الكيماتيزارات وهل الحاجه المتطوره هذه بالعكس تمرض اصلا مش كيما حاجه طبيعيه ريت هو ربي يقول لك كل شيء ربي سبحانه وتعالى مش كيما يبدا هو مثلا اصطناعي تطوير الكيماتيزار هو اصطناعي مش هو معنى عادي
0: صحيح
2: قداش من الواحد والله قداش من الواحد يدوش حتى ما يرقدش تحتها معناها يمرض. أيه. والله بنتي ياكلها تمرض والله رفعتها سعر كبير على دوشة ورقدت بينما قبل والله كل شيء طبيعي سبحان الله لا يعرفوا البرودة يا فسيف ولا يعرفوا حتى شيء
0: النوم ساعات على السطح وكجرير الفوق
2: خيتي حفرة. حفرة في أكل ماكل معلق تذكريك مش يعلق فيه الدشك.
0: أي.
2: وكل يمكن عملتي مع
0: شيء. يعوض لا أنا شوف راضية. أنا عاصرت وعشت وشفت ناس كان من الأهل أو من غير الأهل معناها شفت هالحياة هذية هالحياة البسيطة وكانوا قبل معناها يعملوا كيف ما يسميوها السدة خوفا من الحشرات لطفي ربي الحشرات السامة ولكن طلبا للبرود البرة الناس تبات البرة شو كيفاش السدة هذه كانت تتعمل من الأعواد معناها تاع الزيتون معناها تاع المتينة القوية وتتعمل هيك السدة هذيك تتربط بالتلول
2: فوقها الحصير العربي
0: ويعملوا عليها الحصير العربي يعني أنا واحدة من الناس معناها شفتها وكان لي نقول حصل لي الشرف اني معناتها شفتها عند ناس وعند زيادة حتى اقارب يعني يسكنوا تحياتنا لكل اهالينا في تليل العجلة بالذات تحية ليهم والاهل بير علي بصفة عامة كانت فما البساطة وفما الانسان يخلق ساعات ويخلق الحياة هذه البسيطة اللي ما تصوروش قديش فيها سعادة
2: والله العظيم يا أختي سعادة سعادة قبل ما تلقاهاش طيب والله هو نتذكر أختي في عرس أنا صغيرة عمري 6 سنين تذكري العرس قبل يجيبوا الحصير العربي في الكسوة ويجيبوا العلاقة يسموها ويجيبوا
0: الحصير راهو بيت الصالة معناها توا بيت الصالة الحصير
2: بيت الصالة
0: صحيح يبدا عالي هذاك ما فهميش هو بيت صالة ولا بيت نوم ما تعرفش خاطر فما الحصيرة متاع القاعدة وفما الحصيرة متاع النوم معناها
2: نتذكر متاع القاعدة في بالي حصير السمار اختي يا زهرة
0: السمار صحيت
2: والحصيرة الأخرى العالية
0: العالية هذيك للنوم
2: للنوم هذيك في عوض السرير
0: في عوض كل شيء ومحلاهم فما عودة ولكن على شنو الهدف منها هي المحافظة أو العودة لهالحاجات هذه البسيطة الحاجات التقليدية اللي ما عادش حتى ممكن ما عادش فما شكون حتى يسمع
2: العربي عندنا مزاد في دارنا صندوق العربي هذاك اللي فيه الحوت هكا يعملوا فيه ديكور توا
0: يعملوا ديكور وغالي ماهوش رخيص راهو خشبي
2: والله في دار بابا مازال في دار بابا
0: والمفتاح نتاعو هكا المفتاح اللي كيما نتاع الابواب القديمه
2: والله في دار بابا الله يرحمه ما كان نتاع امي وبعد تلك بابا ما يختم اخرى وبعد مرته هي تاع روحه هو توفى الله يرحمه مازال مستحفظين عليه الصندوق هذاك
0: اي هذاك من التراث معني حاجه قطعه ثمينه اي شكرا لك يا راضيه يعطيك الصحه
2: خليني نختم لك اغنيه صغيره
0: باهي

أنساك أنت تشغلني أبدا أنساك أنت تشغلني أبدا أنساك لما أحكي لك اللي هجرني ولا أشكي لك تضحك.

0: لأمي. تحية المستمعين كل التكزينة.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة راضية كيف ما العادة تطربنا بصوتها الشجي. تحيتنا لمنصورة جويدة، تحيتنا لمريم مليك مرة أخرى، ست توفيق أبي تحية ليك، مدام سعاد سعاد حفظاوي حفظاوي تحية لكم الناس الكل، عزيزة عبد الملك، الناس اللي تشارك معانا وحتى اللي تتفاعل معانا، هند المكور، علي بن ميز، تحية لتوفيق اللومي، تحية لجمال جمال، وسيلة حمزة، فتحية سايح، تحية كذلك لأنيسة أنيسة بن محمد، تحية ليك أنيسة، مريم حمدان، يظهر لي مريومات الليلة جمعوا على الغنية متاع مريومة. هاي سيدي نواصلوا لاستقبال المكالمات الهاتفية ونشوف شكون معانا المكالمة الثامنة في حصة الليلة. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
2: بالورد والياسمين، نحييك أختي زهر.
1: يعيشك بارك الله فيك.
2: ليك والمستمعين والعاملين في ذات السلق.
1: مرحبا بيك.
2: عم سالم لازالي التليفون وفي غيثة والمستمعين وكل.
1: يعيشك يعيشك.
2: عايش اختي بارك الله فيك. علي هواني من بوحجلة.
1: سي علي مرحبا بيك. علي هواني من بوحجلة. تحية أيوة. تحية ليك تحية ليك سيدي عمر. احنا عندنا فيها منعش انا الخبر هو ما هوش منعش تعرفيش مدام بسمة سهيلي
2: الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعمها.
2: نسمع بها
1: المحامية بسمة سهيلي ربي يرحمها
2: تسمى زارتنا في العمادة ويرحمها وينعمها بكبالها طرب الجيد بارك الله فيك.
1: أمين عشو. أمين يا رب العالمين. هي صديقة الدراسة وزميلة الدراسة في كلية الحقوق، ربي يرحمها إن شاء الله ويرزق أهلها.
2: زميلة في الدراسة ما كنت أختي زارة؟
1: أي قرأت معي بسمة
2: الله يرحمها بارك الله.
1: ومعناها مع نحمل عليها كان الانطباع الطيب، هي ورافع رافع زيد أخوها
2: هي مدير مدرسة وقرب مدرسة في ولد مبارك
1: تعزين الحارة، ويظهر لي هي البنية الوحيدة معناها في العائلة على حسب ما نذكر، هي البنية الوحيدة
2: والله ما نعرف والله ما نعرف.
1: أما
2: في
1: رفع
2: قرر في مدرستنا في مدرسة ولد مبارك تحية ليه
1: ناس مليح وولد عائلة وربي يرحمها إن شاء الله بسمة سهيلي ويرزق صغيراتها وأهلها وخيتها الصبر إن شاء الله يا رب.
2: رب يعطيهم الصبر الله يرحمها ويرحم أمة محمد الكل.
1: عايزت تعزينا زيادة لكل من يعرفها في سيدي عمر ولكل من يكون لها تعزينا الحارة لعائلة سهيلي. سي علي
2: نعم
1: ينعم عليك البساطة يا سي علي.
2: هاي البساطة اختي نحكي لك البساطة. البساطة فيها بارشة بارشة بارشة حويج
1: بارشة ما يتحكى صحيح
2: بارشة ما يتحكى.
1: اي
2: البساطة يقول لك بيت ابن الحمص ما حبل دي
1: اي
2: والراجل الطيب والباهي ما يترديش يمشي يمشي باهي مثلا يمشي معناها اموره يأكل شوي خبز شوي زيتون واموره واضح
1: ما يحطش الدين باش ياكل معناها نقول احنا
2: ما يحبش الدين باش ياكل مثلا الدين يصلح هو
1: اي
2: ما يصلحش الدين شو هو معناها مثلا توغد وسيد عمر
1: ما نحكيوش على المضطر معناها ما نحكيوش على الانسان المضطر
2: هو البسيط يماري في المبسوط
1: اما للبهرج تقول انت معناها يدين للبهرج
2: يقول لك الجيب الجيب فرغ والكرومه كرومه عاليه مثلا يقول لك
1: اي هي
2: الجيب هو فرغ مثلا ويخدم تاع الناس هات
1: يخدم تاع تشوفوا تقول هذيا ولد بشاويت ولا بنت امراء ولكن اي ما يظهروش
2: امشي خطوه خطوه كما قال سي حاتم البدوي تحيه ليه يقول لي يمشي باش تاع الحمامه تلف مشيتها ولا تقول له هو والله ما نقولها تحية لي سي حاتم البدوي برشا ناس قالها مثلا
1: أي
2: يا أخوي مش بها هذه البسط والله لحكي لك بسط مثلا تاع الناس ما الرازل الوجه هنا يرتدي مش موسيل هو مثلا ماش بعد مش موسيل أو يقول لك نمش تروى سانت اتوال ولا تروى اتوال ولا في الوتيل ولا في البحر ولا نعمل انترزي ولا كذا لا يا ودي يمشي بابا انت على كيف ثم وقفت وغدو مثلا سيدي عمر غدو سوق الاسبوعي في بوحاج مثلا ثم واحد قفته ب 200 وثم واحد قفته ب 25 ألف ثم واحد طبته بخمسة مليون وخمسين وثم واحد بخمسة ألف يقضي قطبة.
1: صحيح صحيح.
2: وتبات الدنيا كل عباد الكل ما تعيش. صحيح ولا مش صحيح؟
1: لا صحيح
2: بالله. تو 200 ألف ونكرزي نام ولا بيس السوق الجاي عندنا مش خير. يقولوا الواحد مش خطوة يصلي على النبي مش خطوة ومش ومسالي مش خطوة وكي مش ماشي هكا خطوة جويدة يقول طوي يقفني حد يقول أعطيني متاعي. أي بالله بالله تاع الناس عدوا تاع الناس عدوا والله ربي. لا يا أخوي يمشي بها بها عدوا. أنت تحية ليك أختي زارة
1: يعيشك سعلي
2: عاش أختي بارك الله فيك. قلت شوي خبز شوي زيتون فيها البركة.
1: اي ما انت هذا انسان يبدا معناها مش اللي خلينا باش ما ديما ننبه نقول باش ما نطيحوش في الشح راه واللي يكرم ربي يكرم عائلته يكرم اهل بيته.
2: هاني مش نقول هاني مش نقول لك حتى ولو طولت المستمعين هاني مش نقول انا ليلى استغفر الله العظيم ربي موجود ولا
1: طبعا
2: اذا الواحد عنده يبخ ربي موجود.
1: اي
2: واذا ما عندوش
1: كيف
2: إذا ما عندوش كرديش يمد شجين تاع الناس.
1: لا
2: يمد شجين تاع الناس بس مش يخلص هاي بس مش يخلص هاي هو صحيح. نمشي معاك أختي خطوة خطوة نرجع ليمات بكري كانت الأم حية وعمرها 86 أبقاها الله وربي إن شاء الله تمشي في السبعينات للبلاصة بعيد الظهر 5 كيلومتر تجيبوا شعير وتدق وترحيه والطيب هون كسرة 7-3 بنات واربعة واربعة واربعة واربعة رجال اربعة اولاد.
1: اي
2: والطيب هون كسرة ولا كسكسي ونبات ومتعشين امرنا واضح. يا تعطيني توا شكون ماشي يمشي يدق لك ولا يمشي لك يجيب لك الزرع من بعيد ومازال توا
1: ما تغيرت الظروف عاد تغيرت صحيح. ولكن النجم راهو النجم معناها نكونوا بسطاء في معيشتنا على قد ما نقدروا. وكيف ما صحيح. قلت زاد البساطة راهو حتى في التعامل مع الناس ما تعقدهاش معناها راهو حتى بخلاف الماديات حتى في التعامل على قد ما تكون السهل المرن على قد ما تكون راهو أمورك تتقضى وحاجتك تتقضى.
2: ما تمشي على قد تمشي على قد خطوتك.
1: أي لا معقول لا معقول
2: بالله يا شيخ
1: لا معقول
2: أو تأخذ 300,000 ولا 500 ولا 400 يجي الشر نعطي 300 ونقلية 200.
1: أنت تعرف أمورك وتعرف ميزانيتك وانت وصلك. صحيح
2: سعيد يارحم والديك أختي زهرة بارك الله فيك
1: يعيشك بارك الله فيك. باش نختموا مع المكالمة الهاتفية الموالية مع المعذرة لكل المكالمات اللي حاولت تتصل الليلة. ألو على السلامة.
3: مساء الخير.
1: مساء الأنوار مرحبا
3: معك محمد صالح شمنجي.
1: أهلا وسهلا بيك يا سي محمد صالح. في الحقيقة المكالمة هي الأخيرة اللي باش نختموا بها وختامها مسك ولكن مانيش باش نطولوا برشا على خاطر الوقت يجري. باش نقولوا المختصر المفيد يعني
3: تعالوا تحيتي انا وسي فيصل وبلاي تخدموا لنا باغنية يا مريم يا مريم عليك دلالي اللي كان موجودة في الخزين
1: عليك دلالي على كل حال بحثوا عليها ولكن هذا يتعلق ب
3: مريم ومريم اسم غالي بالحق يعني
1: غالي غالي وسم
3: تحية لأخت مريم هذيك الصحاب
1: يعيشك يعيشك نختموا معاك في كلمتين ترى أي
3: في كلمتين البساطة هي في كل شيء وخاصة إذا كان احنا إن ماذا بينا حتى اللي حالته المادية معناها متجسة يعلم أولاده لأن البساطة راهي يعني تأمن حتى حياتنا في اليومية. والله موضوع لو بصراحة سؤال مركزي وسيسولي الحقيقة
1: صحيح
3: يعني.
1: صحيح أيه. صحيح ولكن احنا ديما نقول المواضيع راهو نطرحوها باش زيادة تطرح داخل البيوت
3: تعرف إذا بشر هذا إذا عودته ديما بهاك الحياة هذيك متاع البذخ ومتاع كذا يصبح كاك الشجرة اللي عودتها بالماء
1: والحال ما يستقرش ديما يعني مرة فوق ومرة لوطة كما كان
3: إذا الشجرة هذيك تم عليها الماء تشيح كيبس.
1: صحيح صحيح شكرا لك.
3: الشجرة البعلية هذيك ديما منورة وانا رنجي لو جيت في أول معنى الحسة يعني عندها بارت كريم أصلي البناي من الطراز الحديث والقديم راه
1: انعم واكرم بكل البنائين بكل الناس اللي تبني الناس اللي تعمر في الارض الناس اللي تبني
3: ورني رممت حتى الاثار الرومانيه الاسوار الرومانيه يعني يهزوني بالذمه
1: لا عاد هذه يلزمها موضوع وحده يلزمها حكايه وحدها سي محمد
3: انا نحكيك على البساطه يعني
1: لو نحكيه على ترميم الآثار وكيفاش كنت أنت طرف في هالترميم هذايا.
3: أيه تواتر نحكي لك على على على يعني الطوب، فما طوب نوع من الطوب
1: أي
3: يتصنع من التراب والطين
1: أي
3: والتبن يزيدوه مادة التبن.
1: هاني قلت لك عاد تو نحكيو فيه في حصة إن شاء الله نخصصوها لترميم الآثار. وبما أنه إحنا سمعنا اللي أنت تبني واللي أنت معناها معلم متاع بناء و... وعمارة.
3: أنا نعرف بنيت في الصحراء وبنيت في الوسط وبنيت في الشنة.
1: ماشي تحكي لنا الحكاية كاملة.
3: أي. كل ارتفاع
1: نتاع
3: كل بلاد كل طبيعة معناتها ارتفاع معين.
1: ان شاء الله ان شاء الله في قادم الحصص تكون معنا سي محمد.
3: نسلم على اصدقائي وصديقات الكل.
1: شكرا لك ليلتك زينة. زاد انا نحيي فيصل المرزوق، نحيي كذلك سالم عيسى، زهرة تقول لكم ليلتكم زينة.
4: جمرة وحكايات.
5: جمرة وحكايات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان بكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء 8 من جويليا الحالي، وذلك عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة رسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان. يؤدي وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. جهويا، ينقطع التيار الكهربائي ابتداء من اليوم ويتواصل الانقطاع لمدة 3 أيام من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بمنطقة أولاد بنت خيل الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر بسبب أشغال على خطوط الكهرباء. في العالم، وفي خرق لمذكرة تفاهم إسلام أباد، شنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الأربعاء بالتوقيت الإيراني سلسلة من الهجمات على إيران ردا على ما قالت أنها هجمات إيرانية صادف 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من تداعيات نكث الولايات المتحدة بالعهود، وخاصة ما يتعلق بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، قائلة إن طهران ستتخذ ما تراه ضروريا لصون مصالحها وأمنها القومي. هذا وكانت قطر استدعت أمس نائب السفير الإيراني بعد هجوم على نقلة غاز طبيعي مسال قطرية في مضيق هرمز، متهمة طهران بتهديد الشحن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.